0: هذيك حاجة اللي فريمون هزت ليكيب ناسيونال في نفق الحقيقة بخلاف الاختيارات والكورة والامكانيات. لأسف دونك ثيم بلاش شوط الاول، ان شاء الله السكور ما يكبرش اكثر من هكا، لانه الحقيقة اليوم راه قاعدين نقربوا من أسوأ منتخب في تاريخ المونديال. الكونغو الزهير سابقا كان في مونديال 74 قبل 14 بونت، واحنا الان في 11 بونت، ان شاء الله تقف الامور هكا، سينو اتيكات ياسر خايبه لو كان المنتخب الوطني ياخذ اللقب هذا أسوأ منتخب في تاريخ المونديال. دونك خلينا نمشيو لاحمد عداله،
1: جوهرات ناقصين راه
0: هي هو باش يرجع حنا بعد اعتقد، ولا
1: حنا بعد جاي توا جوهرات ناقصين 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فوالا ناقصين.
0: هاك رجع هاي
1: معناها في عقلهم معناها شيء.
0: إيه أنت في
1: مريولو ما بدلوش،
2: ما بدلوش مقطع
1: حتى مريولو ما بدلوش،
0: ما فهمش مريولو الآخر مرة ما يفرقش ياسر 10
1: حبوا يهربوا فتات معناها ما يرجعش.
0: هاي نرجعوا لأحمد عدالة ملعب كانساس، عندك الكلمة من جديد أحمد تفضل.
3: مرحبا بك حايدك، كنت حبيت نقول لكم اللي هو ناقص لاعب بداو الماتش هو ناقص لاعب بالطبيعة شفتوه انتم اللي هو اللي خيري وبدل مريولي نورمالمون بدل مريولي قاعد يستناو في الياس بدايه اللعبه ثم الحكام الحق واللي هي اللي زابيسي تحقق ايش عندك مجهور على السيره. الكوره رجعت للمنتخب الهولندي بعد ما كنا بدينا احنا عطينا كود اون فوار ضد جيمي كانكور عند دامفريز شنو يعمل بالكوره هذيه يمشي لي اكي يعطي لي درفندير الزاكور او بيكفو الزاكور اللي فان دايك فان دايك شنو يعمل بالكرة هذي يعطيها لي فان اكي يمشي كرة قدام لدنفريز رجع كرة مازلنا في منطقة المنتخب الوطني التونسي مازلنا في مناطقنا كرة في مناطقنا احنا بعد يمسك بساقي نطاق سلم النبي كرة عند فان اكي يحاول يعطي لي مانينا ولي بروبي ولكن الكرة تتخصف وتعاود تتخصف مرة أخرى دين فريز يسمى المالين مالين سيعمل الكرة جاحة دين فريز يزلاص ويرجع كرة لمالين مالين جاحة يخلص دين اكي يعطي لي شكور يعطي كرة دين فريز كنترول حاول يحط الكرة حتى بعد من الجامعة استرجع لفان دايك ترجع الكرة لأكي اللي جفو تتخص الكورة يرتكب مخالف ولكن كاتي جارسيا والحمد لله قسم رجول المنتخب الوطني التونسي كورة عند المنتخب الوطني التونسي سنقل المخالفة هي منتصر الطالبي هو سنقل الكورة هي مصر يقف على شكون كان حازم بالراس معاه رئيس السيلات اللي عملت الملاحظة بتاع الجارية يتجب كلهم لاحظوا الجارية بعد اللي بتوقع قالي بالله ريك تمشيزي وليس وتكتزمو ليس هم لعبيك اللي تحضر وقت اللي تسف حاجين يسخنوا كيف في عمر رخيص كيف في رف شوار كيف في ليس عشوري ليس برك مش خمس معنى انت عندك حتى عمره خمسة يسخنوا معنى اما ليه ميتر تكتفينا بثلاث أما ليس عشوري عمر خيك في رفشوات ليس كورة عند المنتخب الهولندي ترجع لي أكي في عقلي بس مطر قاعدة تصد في الملعب بديت تقريبا منذ ركة مومو من سافلت هي التوقع الأول دانتريج جد كورة لمالين نعمل يعطي كورة في وسط الميدان دي ديون قدام اسماعيل الغرب يخلي كتل الكورة أكي الغنبير أو يشكور اللي جلفو في تو 18 كونفريز يخلص ما يخلص ما عمل بيها الشيء لما تخلص الكورة عند المنتخب الوطني يكون في 6 أمتار 6 أمتار المنتخب الوطني يكون دحمون أو تنس يكون 6 أمتار بعد المحاولة التوزيع من اللاعب كونفريز تناسى المنتخب الوطني التونسي يتنفس مرة أخرى تسعى فيه تمشي لحل بعض أما مخالف على حظ المصيري لو هي في رجعت المخالف حتى المخالف هذا ظاهر المخالف على حظ المصيري مخالف على حظ المصيري كتم واحد مشكروه على الشوط الأول راح حظ المصيري نحكي كم تعرف معناه على الأقل قام بمجزي مو مثل ماشي الكلية ما قام بمجزي الكورة عند منتصر الثالثي يعطي كورة يجي اليوم نتمه مع الغربي ما يخفيش عليها فان دايك تحط الكورة في التمرير مساء كبير. هو ضرب الكرة في إسماعيل الغربي و يربح التماس المنتخب الهولندي. كرة المنتخب الهولندي كورة لفان إيكي رجحها لفان دايك أرجع لديون ديون مجد كورة تقبل أولاند وحضر من كورة دايا واضحة ليلي بشكل عليها دونتريزي خليها تمشي تمشي للمنتخب الوطني السويسي. أي من دحمي مش نفر من الكورة دايا أي من دحمي بخليها يوصل خيري خيري خيري نفس الكورة بحضر دحمي بلاي ريسكيات يعني ايش يعملوا بيها الكورة هذه تعمل لها أكثر بيه. كورة يبحث على بسلين بسلين واحد يكون مش يعمل يعمل بيها حد شيء ما يخويش أصلاً مش يعمل بيها الكورة عن تهيني رانجل بكس الكورة تمشي ليه المنتخب الهولندي يحاول يعكس الأزمة بدأتقول بتخسر ايفان دايك من تحت المنتخب الهولندي تمشي جرفنبيرغ وسط الميدان جرفنبيرغ مع حسن المصوري يعطي كورة ايفان ايكي ايفان ايكي سمع اليمين دونفريز يخد كورة ليه يعطي كورة ديونغ ديونغ لمسة واحدة يعطي لمالين مالين مالين يحاول يتجاوز بن حميد حاول يحل الصوم ومنه قريب منه جوست تكنيك حل الصوم مش يشوف جو هو بعد خطوة خطوة زايدة والحمد لله الحمد لله يا رب واحد ولا مفزوع من هدف بس صار جبار حاضر مستوري يتحط على مخالفه ما تعطيش كرتونات هذه كاتيا غارسيا الحكم لما ريت عطت حتى كرتون تنبا من بكري لحقيقه فيها اين ظهرت فيها كرتون ما نعرف الجيو كان بو اجريسيف على حازم المصوري كان يستحق فيها كرتون ودافع عن المنتخب الهولندي حازم مازال متعرض غير كان الميدان فمثل اللي قاعد جديد في التصفيات ليه وليه وسيدني خمسه من لاعبين يستخدموا مرتضى بن وليس حاج محمود ياسر عاشوري عمر رفيق كيرف سواد كيرف سواد عمر رفيق ياسر عاشوري حاج محمود ومرتضى بن وليس هذوما اللاعبين الخماسي اللي سخن تو ليه كورة عند المنتخب الوطني التونسي ستة تتنفذ ولكن ترجع لي فان ايكي فان ايكي يمشي اكي اكي اكي شو يعمل كورة زي اكي اكي اكي في عقلي ما قدم عليه حد انت قدم عليه يا نيس جنبك هو نيس في سلام عليه واذا كان معاش لازم تخلي دونفريز دونفريز يعمل كورة زي ترجع لي المنتخب الهولندي فان اكي دونفريز تاكل من بن حميده وحط الكورة في الاتنين تمام من جرافنبرغ يرجع كورة للمنتخب الهولندي مازالت عند فان دايك يرجع كورة مرة أخرى لجانفريز قدامه علي العابدي يرجع كورة تمشي لتري ترجع لحنبال يكسر كورة زي تمشي حنبال حاول يبني الهجمة ياخذ كورة تجيه من عند اسماعيل الغربي حنبال حنبال تخلص سما سوبريوريتي لميريك مين نحن صنع ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني يعطي كورة في الخلطة يا فاليري يحط الكورة يا يان يا يان في واحد اثنين ثلاثة أربعة ملاعبين معهم جوج ديفونسور بركة ولا واحد بركة تتنسى تعمل الرخيمة شكورة حتى النقطة في القاع يا خويا مانيش متحامل عليه أما الحقيقة بصراحة معناها مرة أخرى مبشوا بالنسبة لي يا فاليري كورة مذكرة كورة يدير من إسماعيل الغربي كونتر مشيت لحنبال حنبال يشق التيران من يسار يدخل الوسط يعطي كورة يا فاليري هز راسه بعد ما هز راسه حط الكرة وتلقاها من فوق المنتخب الوطني التونسي كورنير حنبال باش ينفذ الكرة هذيا حنبال
2: يرجع في السكور يزال النتيجة كل واحد يقوم التعليق على الكرة هذه وعلى الهدف الثاني من راسيت حاضر المطوري بعد كورنير من حنبع المجبري عمدين خمسة أسمان يستخدموا وليكم الكلمة نعلقوا على الهدف وإذا كان ثم التغيير منتظر ونرجو
0: على الأقل على الأقل بونتو في الكمبيوتر

0: طلع واحد وحط الكره بالراس معناها
1: دونك كونفيرمي البونتو كونفيرمي غارسيا بيوت كونفيرمي البونتو 2-1
2: دونك قلت لك الاكسيون معناها بيدها كنا شفنا خمسه لاعبين منتخب تونسي معناها في ستارتيرا وشفنا معناها ديزابيل في الاسباس اللي ما كانوش موجودين في الشوط الاولاني جابت ركنيه معناها بيان تيري من حنا بالو مستور يسجل هدف وان شاء الله نكملوا هكا
1: كريم
3: الهدف الثاني على راسي زبونتويت مالكيهم بالراس ديما ممكن ديما نقولوا الحاجه الباهيه اللي البونتو ينجم يعطيك اسكو ينجم يعطيك الثقه الموجوده ولا ما انتش الصعيب صار ما نتصورش باش نبقاو ديما نلعب خايفين نلعب الكره تو
1: باهي ان شاء الله البونتو هذا ما نعرفش كان يهزنا النول ولا كيفاش نجمو نكملوا بالضبط فما لي شونجمون زاده جايين في الثنيه نرجع معاك احمد دونك 2-1 في توقيت 54-56 دقيقه لعب نرجع لك احمد الكلمه عندك
4: كما عندي صلاة منتخب هولندي ما يزيد في البيتيس يا حايل هذا هو
1: قلنا احنا
3: مش يقولون احنا
1: قلنا ديجان وواحدة واحدة المنتخب الهولندي مش قاعد نازل برشا
4: ان شاء الله يقعد هكاك باهي الكورة كورنير تيجاني رينجي باش ينفذ الكورنير هذايا اول كلمة سمعتها لهنا بعد الهدف كونفيرمي غارسيا كما قلت لكم بالضبط والله الكورة حاضرين بعضها بعض كورة تيجاني رينجرز الكورنير هذايا ترجع لجرافنبرغ في جرافنبرغ خارج منطقة الثمانية يرجع الكرة لتيجاني رايدر من الجهة اليمنى تيجاني شنو يعمل يعطي الكرة لفان إيكي فان إيكي فان إيكي فان إيكي يرجع الكرة إلى جرافنبرغ في تمر برشا هما راهم في بناء الأزمة جرافنبرغ يرجع الكرة إلى ديونغ ديونغ شوفوا جرافنبرغ وين يلعبها الكرة عند فان إيكي والناس في صوت التوانسة سكتوا الهولنديين الكرة عند المنتخب الوطني عند المنتخب الهولندي الكرة عند المنتخب الوطني عند المنتخب الهولندي فان دايك فان دايك شنو يعمل يعطي الكرة لأكيل أكيل أكيل أكيل من الجهة اليمنى أكيل الكرة عند ديوغ ترجع لفان دايك فان دايك يعطي الكرة لفان أكيل فان أكيل تمشي ليك فان تريز فان تريز رجع الكرة من خلف من تحت ال 18 الخاصة بالمنتخب الهولندي تمشي ليك فان أكيل يعطيها فان دايك فان دايك يعطيها أكيل أكيل أكيل يعطي الكرة جاكول جاكول أو تيجيني هذايا تثبت الكرة عن بانكيكي بانكيكي اليابان في الأثناء تفتح نتيجة واحد جيش من جفون تفتح سياد تفتح نوضة في كاز يعني تفتح نوضة في كاز يعني تفتح في نفس الوقت واحد جيش يتصب الياباني والله لنا دخلي في أكتبر أنا مثل السوء نطلق في الشور سنتو الهولنديين يحبوا على المركز الأول كل عند المتصب الهولندي بانكيكي تمشي دانفريز دانفريز تعطي بمالين مالين تصف مالين عابدي لكن كورة أتيها لحنا بال حنا بال أطلق مني جرافن بيخ يحط الكرة في التنس التنس المنتخب الوطني التونسي علي عبدي عبدي عبدي يبحث عن مصوري والله مصوري والله والله معني قلت عن ذكري حتى قبل هذا وموان يحييه على المردود اللي قاعد يعمل فيه انا بقى المجدري يربح المخالفة على مثل وسط الميدان ثلاث في خط وسط الميدان ثلاث في الميدان بتاع وسط الميدان منزوس البنك البدنية صار من قبل وقت كيس لاتيكور ليس سيري سيري سيري أنا بقول في كل بعض أنا ما نحن يعني كنا في واحد كنا في ثلاثة واحد كنا في اثنين بيت ولا في اثنين كل خرب بس الكرة عند المنتخب الوطني لا توصي تمشي ليام فاليري فاليري جاكورة يخل تمشي ليام مضطر حاول يعمل اكسيلراسيون جاكورة حنا بعد المجد حنا بعد حنا بعد حنا بعد حنا بعد يبدل كومبليتمون يكون يعني العاب زي ما رأسي بدل تريد أطلق مثل مليم مليم مليم كبيرة يتكب عليه المخالفة بتاكي كرتون هو كان تاكي كرتون مثل زكسمات كان هو مثل زكسمات زكسمات أو كان نبت عليه التاور هني كبيرة لأنه عنده بطاقة صفرة مباراة أولى هني كبيرة كورة عند المنتخب الهولندي المخالفة كان تكب عليه كبيرة تمشي فان إيكي فان إيكي تمشي فان دايك مثل ميدين فان دايك فان دايك يبحث عن الحلول يمين يسار يهز راسه يتلفت في الشرطين لا يبقى حتى حل يعطيها لفان إيكي جنبه فان إيكي فان إيكي كما بيل فريز ما يطلب كورة وبحضر مالين حتى حد فيه ما حد ياخذ كورة في الأخير يعطيها لمالين مالين مالين أسبق منه علي العابدي برافو علي برافو يا علي يلا الكورة بعدها بن حميدة حتى بن حميدة يتحقق ويشكروا على المردود اللي يقدموا في الثقة ليه نتيجة الحزم الأخير في الانتاج في اللي يلعب كوره لانه موش يجب ان يكون اما على الاقل عمل مجهود كوره عند جيمي رايندر.

0: تجاني في كرة مرة أخرى في الجيم يحط التسليمات يشرب عليها كثير ويأخذ أثنين ما يشوف والحمد لله مرة بسلام من جرمان ده كرة تبرة في جزء عنه تقبلت المتوسع عن العرب يستميت عن كرة زي حبي ياسي كرة حنا بعض الأسفل كل شرم يتناسل من تقبل يا هولند يشنف في جان فريد كان فريد يشنف في جان فريد من فريد هو يشنف في جان فريد هل أنه بش يقوم بتغييرات هل أنه بش يفكر في حاجة أخرى خاصة كرة عند المنتخب الهولندا هذا المصيري أصبح مني فانيكي حسيتوري خبتي ديونغ ديونغ ديونغ مالين مالين مالين مالين مالين قدامه على العاب بش يعمل في مدريد لخد الجيز يعمل يعني سنتراز في المنتاج تأثير يفضل يكتب في الكرنج ركبية ركبية للمنتخب الهولندا مش بيكا كده هي سنوحة لما أبدأ في حق خير من الحديث كنا توقع في المحبة الأبداف استمع لها بمش يخرج كيف نسمى تقريب العسل بمش يخرج لا تحوصي أشهر على حسب كان تتبع المعد البدني وشوه المدخل هذا كثير كده كده هي الحديث في حقنات وحينا إذا نصبر المنورة ما خلصين في الفرحين تتفعل كيف الساعة برضه زي كان الحمر في الفيديو خير في الكرة بيسا خير خير خير حسا خير خير تتلقى زي الكرة وزي بعض خير حتى ينهروني في الكرة أخوك وقت زي ما دخل خير خير خير خير
1: كيف تقول
0: بعد ستة دقائق والله يمكن ستة دقائق كل مرة يكون بيجي شوف مو يغير حاجات ما يشوف كل حد يمسكه عند المنتخب الهولندي مليء يمشي بدون أي كاف ليه في المنتخب الهولندي نحنيدا كيف عليه البكر كاف ليه في المنتخب الهولندي نحنيدا يمكن كورة يتجرى على تفر كتير يمكن من خيبة خيبة خيبة خيبة اللي عملت كل شيء زين كنا عند حنا بعض المجلس حنا بعض يمكن نحنيدا في كورة أنا بعض كثيرة برسة يدرك نيجا الفاصل غالطة بكل بكل ويكتب مخالفة على الديوب الحب يأخذ الكورة ياخذ ياخذ بدون سيود محفور وفرحة كبيرة ولغي في المجاري في كاسة السيتي من الان وعسى الان بقية الصدارة بس ياخذ ياخذ بدين سيود الجفوة سيود عدلي هل نتيجة حقيقية يكون عند فاندايك نيام بكورة غير يمشي جابريز فما زوج صغيرة في المنتخب الوطني التونسي حاج محمود ويسر عصيري زوج التغييرات اللي يعملها المنتخب الوطني التونسي
1: ما عندناش الحق نشوفوا مثلا خليل العياري واحد من لاعبين المستقبل تاع منتخب الوطن التونسي خاطر خاطر يعني ليش على زين في الصور ولا في معزه ان شاء الله ربي يرجع نرجع في الصور لكن ما عندناش الحق نشوفوا اللاعبين في المحلين ولا نعاود السيناريو تاع مثلا الصراخ مع الثقه في 2018 انا بعد مش كان خلي العيار يا كان بس من العبيه انا مو مقاول بعد دخل الحمد لله يا رب طبعا الكوره اللي تفضل الله ولد اللي الحمد لله تفضل الولد ديون ديون جنت اللي تطلع المره الاولى على مستوى الخمسات يسبب تكون الكوره اللي بريدي فتره بالراس والحمد لله علي العاب بترجع العسيري حاول يعكس الهز غير محل التنس تنس من تقبل تيسي من تنس هاي ولا دام تريد جد سيك التيس تيسي نحن راوي طيبها دام تريد طيبها الكورة تعال طيبها الكورة فطر تيسي نحن حبش سيبها حبش سيب الكورة شيرو بسكن معه حبش سيب الكورة يا ناسي يا ناسي يا ناسي يا ناسي يا ناسي يا ناسي يا ناسي بنا وسلمكم نعم بيه يبقى كل مبريك كل مبريك حيدر تحب تعلق ولا على التغييرات على تكيير ديجور على أي حاجة تحب تعلق عليها
2: كل تأكيد محمد بالضبط نخليلك زاد الفرصة ترتاح شوية نرجع بعد لحظة 3-1 دونك الهولندا ضد تونس حازم المستوري كان وائل حازم المستوري كان صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الوطني والبونتو الثالث الهولندا يتحسب لنيس بسليمان دونك عنا 3 بونتو منهم زوز كدوات هما ناقصين معناها المنتخب الهولندي يزيدوا نعطيهم هدايا كما هكا التغييرات اللي صارت الان متاخره نوعا ما محمد وكريم ما نعرفش اذا كنتوا توافقوني محمد
3: نعم صحيح معناها شفنا معناها درج ولا 7 دقائق باهين لكن بعد رجعنا معناها خاصه المنتخب الهولندي زاد طلع في الريتم وضغط علينا في المناطق نتاعنا قبلنا هدف على اثر كره ثابته مره اخرى يعني ديفياسيون بريمي بوتو من اللاعب المنتخب الهولندي وبعد أنيس بن سليمان. أنا في وسط السيمتر كان موجود نورمالمون الحارس غادي كان هو يدخل في منطقة كيما هذيك يعني كان قريبة للليني متاحة تسجل هدف ضد مرميه. ورجعنا حتى بعد هدف الثالث منتخب الهولندي كان نجم يسجل هدف الرابع ولهنا أكيد جدا أن التغييرات معنا وليت ضرورية وقام بها المدرب وتو باش نشوفوا المنتخب يلعب بأربعة لاعبين في الدفاع معنا باش نشوفوا الطالبي وسخيري في محور الدفاع العاب يارير جوش شوفوا بن ونيس والحاج محمود دو بيفو العاشوري على اليسار حنا بقى على اليمين الغربي قدام لي دو بيفو كان نيميرو 10 ومستوري اتاكون يعني بال 4-2-3-1 وان شاء الله تو معناها كسوا العاشوري ولا خاصة الحاج محمود ومرتضى بن والناس يعطيه أكثر فريشور يعطيه أكثر سيرتو استحواذ على الكرة في وسط الميدان مش يرتحوا الدفاع لأنه كان يزيدوا يضغطوا علينا مش يسجلوا علينا.
2: خليل العياري ما عنده حتى ربع فرصة مش يكون حتى في 10 دقائق ربع ساعة في ماتشكي معك كريم
4: ايه نجم يلعب كسوة خليلي نجم يلعب ولا
2: انا عارف انه نجم يلعب
4: ديما نحن شنية نرجع للتخمام اللي ما نقبلش ما نخمش مش نمشي خاطر نورمالمون احنا حكينا بالتشكيلة بالمقابلة كل شيء صار نورمالمون هوني نجم نحط لعبي نجم نحط افكاري انت قلت معنا ثم اليسار زيدا كيف اما تونكتي اللي من أفضل اللاعبين اللي قاعدين يشرفوا في تونس في سكوتلاند
2: سلتيك
4: من بعد جي هوني ما نلقاهوش يلعب ما نتصورش لي موجودين خير منه برش ميتاو إيش كتبدل الديسبوزيتيف ولا
2: يتبدل بخروج بن حميدة خرجنا من 3 مدافعين في المحور معناه
4: يعني ما هوني أنت شكون بشلعب قدام فاليري أسكو غربي كما قال محمد ولا
3: أي أي
4: قال غربي مازال موجود
3: مش غربي حاج محمود ومرتضى بن والناس دو بيفو قدامهم الغربي ديس
2: واضح به
3: 4-2-3-1
2: بالضبط. خلينا نتابعوا مازال تقريبا 20 دقيقة في الوقت المبدئي الماتش هذا 3-1 هولندا ضد المنتخب الوطني منهم نذكر ديما زوز بونتو هدايا من أنيس بن سليمان والياس الصخيري. نرجع معاك أحمد تمنى أنه 20 دقيقة هذه ما تحملناش مفاجآت بون ما عاد فما شيء مفاجأة ما تجيب لناش أخبار خايبة نكملوا في 3-1 على الأقل أو ناخلتوش المركيو الثاني مثلا. أحمد عندك الكلمة.
0: إن شاء الله ناخد المركيو الثاني كورة تسعى عظم السوري لكن ثم كيف التغييرات المتخب الوان مطارف العميل ثم قوت ضد إسماعيل الغربي ما تعطيهش الحكمة جارسية ساتيا جارسية المكسيكية ترجع كورة لأكي أو فان إكي لدخله هما سوبر نايمن وكليفير وتصبت الشكول الثالث تمرزيلي الشكول الثالث وخرج مالين تجيني رايزنز وفرانكي ديون بدون الثلاثة دونك وكيفون منتقب لهم جول أبديت واحد ما نعرفش الأحدي الزاتة كانت واحدين كورة عند المنتقب عم يحكوا على الجابوها فترة يعطينا سينيال يعني إذا كان مدد النتيجة ما في بالي هي واحدي أحد جيس حبل ذكروا بالنتيجة فقط ما بين الجابوها وشين كورة عند المنتقب الوطني اللي تونسي مرتضى بن ونيس يربح الكفرة زي مرتضى الترتيب الصورة مخجلة جدا شفتها مونديف اللي تقبل الوطن التونسي في الجروب A يخرجوا الكلاسمون تاع التابلون تاع الكلاسمون بالاحمر هيك كبيرة مونديف ليه اللي هو فريق نجاح مقبولة مدفع كرة عند المنتخب الوطن ثم زيرو شوت في الزيدة في اللحظة هي في راس شوت 5 زعلة من طون باري عملنا طون اثنين مازال عندنا واحد دخلت مونيا شوت مازال نجم نشوفهم لاعبين الكورة عند حنبال مجدي حنبال جاليس الحيام بالكورة ذي يرجعها إلى الخلف تمشي لي طالبي لا فريتو يسد خيري يمشي لي حنبال مجدي يسد الكورة كفرون يربح المخاطر بس للميدان حنبال المجدي إن شاء الله حنبال وقت نتكلم اليوم خاطر لأنه هو مش مشكلة ليش يخرج إسماعيل الغربي يدخل في راس شوار لأنه هو متكلمش من أول كومبيتيسيون يسألني سؤال لأنه باختيار منه أو بتوصيات من الجامعة ما كان في إجابة الكورة عند بيتو التغيير يتم في رأس شوات يقروا مكان إسماعيل الغربي في الخط الهجوم زي ما كان تلعب لغايه انت كنت تولي كنت تحكيو على البلاصه المزيد والبوزيشن المزيد تاع الزوارات لازم نتفقوا مع اسماعيل بيتو مرتضى بنوني كانت كوره ياسر سيري سيري تمشي من الجهه اليوم لايام فاليري فاليري فاليري فاليري فاليري زاكوره اللي حنا بعد المجبري حنا بعد مع حاج محمود يجيب الكوره يعطيه ترجع يوصل للميدان تمشي لي منصر طالب يجيب الكوره زي منتصر منتصر صار يجيب الكوره زي يربح بها شويه امتار يعطيها لعلي العابدي العابدي عبدي ثم في رشوات يكون كورة ثم يسعى شوري يعطي كورة يسعى شوري عشوري عشوري عشوري شنو يعمل بكورة زي يقوم سبعة يرجع كورة لي من صار رسال بيتال بيت وصل لغيدين يعطي كورة لي يسعى خيري خيري خيري خيري يعطي كورة لي يسعى عشوري وثم في مكمس بان كوري كورة يسعى شوري ما نعرف ضرب الجزاء ام لا لكن الكورة كانت توغل من يسعى عشوري تمشي لي جميلة تسديدة من حنا بعض يربح بها كورنير هتجيب الكورنير هذايا كما الكورنير الأولى من هدف آخر يستناو لأن هذي ثم مارتشيكا حسام فروم تارجت جت على المرمى أربعة لتونس خمسة لمتقبل هولندا باهي ما كانش فار قعدوا يلعبوا الكورنير
2: باه عادل زهمول على اللقطه
3: ما فيهش معناها حتى مخالفه خاطر المسك هذا كان ما اثرش على اللاعب وعادي جدا
2: واضح واضح نرجعوا لاحمد كملوا معاك
0: الكورنير حسيت بيك حيدر حتى تضرب على الكورنير تجيب شي بونتي كيما لوخ
2: بالضبط
0: بالضبط حنا بال باش نفذ الكورنير هذايا فراس ينتظر حازم مصوري ينتظر ترجع كورة قدام العاشوري شوتي عاشوري قايدة برشا ما يسكادرين التيرة ذي ما جابتش حاجة كبيرة لو 68 مشجع عم بكري في الأفلسات ضيعت 3-0 لبعضه لكن 68 900 ونحاجة الماتة في ستاد ميز 71 صنع تغيير آخر من فيز ديباي بش يدخل بش يدخل مكان بروبي صعب الهدف الثاني في ال في المباراة كورة من فيز ديباي هو بش يدخل ويدخل في طول اللحظات الغيرة من فيز ديباي ديباي اللي يدخل مكان بروبي في 75 لاعب هوني في كانسا سيتي في ستاد كانسا سيتي كورة عند أكي أكي الكورة يمشي لدفو دفو دفو يلعب الكورة هي يرجعها لأكي أكي أكي تمشي لي سمرفيل يرجعها إلى حصل مخالفة يتحصل عليها كليفن مش عبد رقم بو هذا هو رقم سبعة لأنه كليفن لازم يلعب بالحماس والارتفاع زي اللي بخلص السما كليفن كورة عن سمر جيلي نفذ المخالفة زي سمر جيلي هو اللي نفذ المخالفة زي سمر جيلي لعب وسام يونايتد لعب وسام يونايتد متوسط الميدان ينفذ المخالفة زي سمتاش فان دايك بتنجيل لكمان الدحلين دحلين يقضي رصيد يسبب رصيد فان دايك كل شيء كورة يعني دحنين دحنين دحنين دحنين اللي انتخب اللي يخدم تلسي مخالفة زايدة عملها الحاج محمود زايدة على الاخر يعني ما تتحقش يعني لانه قال ليه وزبني المايور قبل زايدة على الاخر اللي تكف قالي ليه تكف حبي يقول لي تكف كورة عند المنتخب الهولندي فانيكي فانيكي فانيكي نجي الحب دفاع وصل الميدان يعطي كورة لي فان دايك فان دايك تمشي لي أكي أكي أكي أكي كورة تفو يعطي كورة ذي كليفيرد كليفيرد من الجهة اليسرى يخو مخال فاو تنس يخو تنس يمشي سامر هيل توسط مليون اسلام يونايتد نفذ المخالفة ذي نفذ المخالفة في الجهة اليسرى الجهة اليمنى اللي خبت فيها المنتخب الوطني التونسي يدبان الأولاد بالمخالفة هذيا ما حسناش بربعية يبدو حتى ثلاثة ولا السكور ترسلنا بيهم خمسة أربعة ثلاثة خلينا زي مصرين مصرين لازم نزيدوا هدف آخر ما كانش ما نقولوش كورة عندنا المنتخب الهولندي فما نزيدوا نفذ المخالفة هذيا كورة ثابتة مرة أخرى فان إيكي
1: ورأسي من بان إيتي الأولانية أمر كثنون ثاني فازي سليم هي كي خط الكرة في مرمى الحارس المرمى أيمن بحنان ننتقل 6 أمتار في منتخب الوطني لتونسي تمشي كرة في المنتخب الوطني في 6 أمتار ترجع ليوسف سيري ترجع لي حنا بعض شهاب الكرة زي أخو يبدل عشان يبدل الجهة اللي فيها الوقت الرجال ما تخلصش يوسف عشير يوسف خلق الله يستقر كرة خير يلا يسير بعد كرة ولا بعد كرة تشري فان دايك ترجع مرة لي مسيس دي باي أطبق منه سكيري برافو سكيري تمشي كرة لحاج محمود للي الهجمة أسرع شوية تمشي لحنا بعض يلعب على اليمين ولا حبيات كورة ليان فاليري وحاج محمود الأخيرة ربح التميس على الأقل ربح التميس الناس المنتخب الوطني اللي تونسي في 8 تسيقة لعب 1 تسيقة لعب هوني في كانساس سيتي في الأرويت ستاديوم جميل جدا الملعب على الأقل نخرج بالحاجة اللي حفظنا في السنتي مازاش جميل جدا جدا الملعب وزيتاش فيه جميل جدا كورة عند المنتخب الهولندي تتخط من دامبري تمشي جرفنبير جرفنبير أكتم الرفرة تمشي حازم تم حازم تم يطلب الكورة في رسوات يمشي ليس عشر سنتينتاك تم علي العارضي وهزرجو السوليسيون الأخرى كانت يمكن فيه رغم أنا أعرف أنا بعد كان وحده على اليمين طلب الكورة ولكن العارضي كان في البوزيسيون برجي والأسيسيون بزي ما أسيسيون هز الدرب تحت بيه كاتيا جارسيا الحكم المكسيكية وخاصة رجوع للمنتخب ضد المنتخب الوطني التونسي اللي صالح المنتخب الهولندي فان دايك الكابتن قائد منتخب هولندا الأورنجي المدرب رونالد كومان تمشي لياكي ياكي ياكي ياكي الكورة ل تسلم في جيباي ترجع في سامر فيني ارجع مرة أخرى لدفو ما يتواجه من نفس الكورة لأنه في أرجو تعيش وفق من نفس الكورة أما لم تكون واحد من زملائي وحيط عليها ترجع كورة المنتخب الوطني التونسي حبيب عادها منتخب الخالدي تقدر بها بلغتنا احنا جيت بسرعة كبيرة والحمد لله من الطفل ليه الكورة تمشي رمية 6 أمتار تمشي 6 أمتار المنتخب الوطني التونسي كورة عند المنتخب الوطني التونسي تمثل الكورة ليه وانا فيه كورة شوار تمشي لحازم مفتوري حازم يصف الكورة ترجع المنتخب الهولندي تحتاجنا دامبريز نحن لبعض الكورة وغدار الكورة زي الحقيقة معناه تاع دامبريز تفهمها لسونتراج الحقيقة معناه وموا كان فيه قايم الدحمين في اللقطة الأخيرة تعبنا والله تعبنا تعبنا من الهزيم من بالطريقة هذه دوم قدرنا بهدف ونستعمل في كلمة المجموعة استعملها إذا عينا ملا غالب معناه هدف تعطيقة كيف أنا نجم تعبر عليه كان بالطريقة ذيك معناه للأسف كنا عند المنتخب الوطني التونسي سكس السنين نعم توجنون فقط الجمال دفوه هو اللي خرج وشوف كم خلف الوقت يفو خرج و صلى الله كون عند المنتخب الوطني التونسي لعيب بتو مستقبل يفكر نفسه كرة زي خرجة منتخب الوطني التونسي في جرافنبير هي من اللي يفكر في كلمة الأغنية أنا مخاطب من كراسة شوار حيدر
2: نسمع فيك أحمد
0: باش تنزل تدفعوا علي على الاقل 3-4 دقائق تعليق لانه
2: بالضبط
0: صعيبه شوي تاع العمليه الاول.
2: بالضبط بالضبط اوكي اوكي تطلب الخط احمد نرجع لك 85 دقيقه الى 5 دقائق قبل نهايه الوقت المبدئي للمقابله. ذكر ديما سكور 3-1 لفايت المنتخب الهولندي. 5 دقائق اخيره شنو بوسع المنتخب ينجم يعمل في الخمس دقائق هذوما كريم؟ التغييرات صارت مبدئيا كنا يمكن نتوقع تغييرات هجوميه اكثر. تونكتي خليل العياري هبط فقط شوات حاج محمود وسط الميدان والعاشوري. والعاشوري الحقيقه شفنا على مدى مشاركته مع ليكيب ناسيونال السنوات الاخيره كل ما شفناش الحقيقه فالور جوتي يمكن واحد من اللاعبيه اللي باش ياخذوا حيز من الكلام مع ليكيب ناسيونال. دونك 5 دقائق يظهر لي لتفادي اهداف اخرى.
4: هذيك أول حاجة خمسة كما قلت أنت بأخف الأضرار تبقى تستنى على هجمة معاكس على بلاريتي كما في الهدف مي الحق متاع ربك تخرج بثلاثة خير من اللي تخرج بأربعة ولا خمسة.
2: لا قدام الزوز مقابلة الأولى يعتبر سكور ما منطقي عادي
4: ديما نحكي واللي فما فما فما تغييرات اللي ديما المدرب هو راهو عايش مع المجموعه ويعرف حاجات اكثر منا نحن. مين ديما فما جوالات كنا الحق نتاع شفناهم في النوادي نتاعهم كيما قلت انت تو معنا ممكن العاشوري الناس الكل كانت تتصور منه باش يكون في المكان هذاك باش يكون من اهم اللاعبين عندنا سيرتو في سيرتو في الهجوم مليناش منه برشا سيرتو مع المنتخب كيف كيف اللي ساعد كيف كيف العياري اللي ثم جوليت كنت نجم تاخذ فرصه مي ديما ثم حاجات نحن ما نعرفهمش حيدر هو المدرب اللي عايش اكثر منا
2: صحيح.
4: الحاجه المهمه في باش نقولوا اكثر من 5 دقائق بحكم الوقت الضايع بنحاولوا ما نقبلوش اهداف اخرين هكا
2: محمد.
3: المنتخب الهولندي قاعد يجري في الوقت معناها مع التغييرات اللي عملهم معناها
2: ترشح في المرتبه الاولى
3: ترشح في المرتبه الاولى كي جدا بقل جهد يحب يكمل المقابله واحنا نفس الشيء ما عادش نحبوا نقبلوا اهداف نتصور معناها الماتش بشوفها بالسكور هذا معناها الخمس دقائق الاخرانيين باش يقعدوا معناها ريتم هو اللي عنده الدور في الكوره ونحن واحنا معناها واقفين باش ما نقبلوش هدف وكا
2: معناها هم ما يحبوش يطلعوا الريتم كاليفيكاسيون حاصله بقل جهد بقل تعب واحنا يساعدنا ما نقبلوش اكثر اهداف. 3-1 نذكر في توقيت 87 دقيقه لعب. نستناو شنو التغيير بالضبط
3: تونكتي 26
2: تونكتي به تونكتي هو التغيير القادم بالنسبه للمنتخب الوطني. ونرجو لاحمد عدالة نكملوا معاه دقائق اللي ما زالت في مشاركه منتخبنا في المونديال.
0: نكملوا في قضيه الكورة كانت خطيرة جدا في بكتاب تونكتي ونزلت له لو تخلي العيار مش تكتب على الأقل كان ينزل يفعط 63 لكتب كان يتأثر كامي على مهارياته برشا اللعبية مرة المراحل صيبة كانوا بيتين عندما تقابل هولندي تمشي لدافريز دافريز دافريز من الجهة اليمنى سيامة تمشي كورة نزلت عند المنتخب الهولندي وحده في 18 يحوف يعمل روتري يحط الكورة أيمن دحمان والحمد لله تفضلهم حب يعمل حاجة ليش معقولة الحمد لله بحنا من الوزير بيه كورة عند المنتخب الوطني التونسي زير الشوار تغرفيه الكورة ترجع إلى جرابنبيخ ما المجهود عملوا جرابنبيخ على نزال المباراة لعب في ديورة روبوت صح؟ أنا مش كيف لست واحدة ونحكيك أي لتسيجي نوغير ليس لك تلقى كيف تسيس ديون جين ترجع ما هو كمت لو الكورة عند من أكي من أكي من أكي تمشي كورة لي رقم 24 الكورة عند ال كان في صوغة رمو أقل أقل المشكلة مع رقم 24 اللي تخلم ما عرفت كيف تصل فيها بالضبط بالضبط الثمر زيد 24 ده اللي هو اللي في يسكر مثل 25 كان ذكر المكتوب عن الكورة عند المنتخب الهولندي فاندايك فاندايك الزعفورة اللي ستفل ماين اللي عاستين ستفل ماين كورة عند المنتخب الهولندي او اللي اكيد سنعم بالكورة غير على وجه الحل ثم ستين ثم حد ثم حتى واحد قدم من المنتخب الوطني التونسي جمهور قدم مش حتى هنا انتما تحدي كلامه في جيل اللي شفه مثل ثم بكري فايدة قال لي يسعى شو اللي يحضن لعبيه مش تحشي عليه ثم بطل حقيقة من لعبيه تحشي عليه برشا برشا برشا جيل أما لعبيه اللي جون كيف ما كناش يعني يمكن تشتمل الكورة عند حاجة مقصورة حد يمركز من غادي هالدراسة بيه الفكرة لكن بيه مش مشكلة شو يخرج حازم المصوري وبيش يدخل سيباستيان فيليب سيباستيان فيليب وبيش يدخل مكان حازم المصوري ايش نلعب وما نعرفش ليه على شكون شكون اللي متغشى حازم المصوري وحازم المصوري على شكون متغشى مش تنطقة ما نعرفش شكون يعمل له رمارك على الشوطة ما نحبش نعرف ليه وانا غلط كنت كتبت شكون يعمل له رمارك من الليل عايز يكون جاوب عليه بس سيباستيان فيليب يدخل دونك يعني يبدو جاء فاكوه كما العادة في رسوات في بسيطة شيء مشيش حاجة مخيل صاحب الهدف الوحيد اللي انتحب الوطن اللي يكون في المباراة الشهادية هنا درسة لجمهور قاعدة غادر مش جماهير توسيفة قد جماهير هولندية زادة لان استاذ مستيقى بايدة شوية على وقت البيض استاذ هم يشبوا نحكي فليت يزودوا في الشعر تسوية اللي فينا البارع عامل الشعر في وقت المدينة مش يمكن معهم يأثق خطر من مستعش عن البرسنطورة عند فان إيتي تمشي اللي تمره الرجع معيلية الفايزن الشخص الصاير وقت إضافي حسب الستيكر هوني في الملعب فان دايك فان دايك أكي أكي يعطي الكورة من الجهة اليسرى لأتنزين المنتخب الهولندي شنو يعمل تفضل على المرة أخرى اللي أكي أكي أكي أكي الكورة دي أكيد مرة أخرى شنو يعمل الكورة دي فضل يلا صراحة معنى التعب المونتال أكثر من كل شيء يعني يزيد تعب في ذكر يتعب متعب المونتال والغفرات المتعبين بها في الكونتيكسيون دي والحاجة الخائبة لرينيار يتخلق برشا يعني يتخلق برشا برشا يعني حتى إنسان مش من جميع حتى الصحافي يتخلق برشا يسعى عشري بعد الكورة دي تنشى حنا بعد لا أسبق مني كي بعد الكرة زي تمشي عند شكون في منتخب الوطن التونسي في اللاعبين أربعة قدامه الحمد لله خرج الحمد لله خرج في مباراة سواتي عم ترسل على فان دايك ثم الجيرة ثم ميشيل مون طيبة هي أنا ثم كمان حتى ويجي تجي مع كرة عند المنتخب الوطن التونسي يعني عند المنتخب الهولندي تكنيك منيح عند المنتخب الوطن التونسي تمشي لي توب ماي ترجع له من جراغون بيرس تمشي لي فان إيكي يعني كي تبدل في الجسم الكورة من الجهة اليسرى لفاتيزين منتخب اليونان بحذاري يدخل اسم يتاعش طيب من الجسم من الفر عنه حتى في الشجاع شي بعادة ضربة في السجانية هاي الحمد لله تعدل كورة عند المنتخب التونسي اللي انا يخويش حنا بعض فان يجي حتى كورة فتوش في الثانية ونفس المنتخب الوطني التونسي في 90 جاي الاثنين تنزي اثنين منتخب الوطن التونسي من هذين بسكرة جيس الواحد المنتخب الهولندي خرجاتورة جيس السيري في الأكسياء لليوما معه متفرع في أكسيرة من خلصم عن العادي في الكورة من الناس جايزي مرتضى بن الناس داخل من يخيط الكورة ليا أنت مرتضى معنى من العبيري ما عندهمش حق مع المنتخب الوطن التونسي نعرفوا قصة كان للكورة عرفنا بعد المجلة تمشي في ميسي عم الكنترول تفرينين شنو يعمل الكورة ليا رجعها لي فاليري فاليري تمشي في نفسي رجع لي فاليري فاليري فاليري فاليري لما حد يتبطور عطيه في نفسي في نفسي في نفسي في نفسي في محل كورة كورنير انت خبراتي في نفسي والله حتى ثلاثة اثنين نفسي والله والله أنا نعرف لي هزينا اما اموات ثاني يفرحنا برشا على الاخر على كم فرصي بكي من كل برنساوي ليه كورنير انا بعدش نفسه الكورنير زي انا بعدش نفسه الكورنير كورنير انا بعد جزت في الكمبيوتر زي برغم كنت خايف ليه شو شنو اللي صار تونيكي رجع له خلف يسعى سوري يتخلص من سوري يتخلص من تاش هل تكون لكي تسيكه في الكمبيوتر اللي سوري اللي حنبال عطا لكي سعادق عمر فيك مسلمين يتنطر الشهيد اللي ما لكيك عظيم مصوري كورنير يمشي نتفضع حنبال حنبال شكتمه شكتمه حنبال نفل الكورنير الزي بالرأس كباتور يسعى سوري يسبب تضرب في تضرب في بني كي يعني كي بعد الكورة الزي اوكي يعرف يعمل بالزنبال يا حيدر علاش تحكي على يسعى سوري اوكي بالزنبال زي زي سيلسة يسعى ما شاء الله حتى واحدة وزيبة في التاشكورة عند سيباستيان تونيكي تونيكي يمشي لحنا بعد مجدري مجدري مجدري انا بعد شنو يعمل وحده من اللي يعمل حتى شيء وحده من اللي يعمل حتى شيء مش حتى رون فور يجي يطلب الكوره وراء خلف جنب يمين ويسار كل ما تحب تطلب مش كوره في 90 زائد 4 يجمعوا في الوقت ولا في الوقت المنتخب الهولندي بروجن بروجن كورة يعطيها لسكون سلسي لفانيسير لنسكون لنسكون شياني لنسكون زحر والخلص اللي تقل ماي تقل ماي تقل ماي لفانيسير المسيد الخاص لجمهور المنتخب الهولندي صفقة للاعبيها وتشكر فيها على المزيد بطمك لغير في كنتورة لكن نحن نصبح من الظلم في كنتورة قدام لغير في مخلص العيش هي كنتورة قدام انتصر في ظل الضفر يا ساكيا جارسية لازم الضفر لأننا لا نحن فينا الثقة لمزيد التغيير مش قصة ومش الثقة العشر طيب انتصر الإنسان دي الله كورة عند ريح السيري سيري كل شيء كورة تنتهي المباراة تنتهي معها الكسمار ينتهي معها كسمار عشرين في تلك المباريات للشكل كان لي شرفت التعليق عليهم الثلاثة لأنه كان لي للأسف كنت نعمل عليهم الثلاثة علقنا على فرح ومنتخب الوطني كانت تجينا هاي 18 واحد كان يجري على النقش راه يبكي عشان اللي راه في تلك المباريات والنونشالونس والاختيارات وغيره انتهت كأس العالم بالفشل اللي فيها نحاولوا ناخذ تصريحات من العديد اذا كان نجمنا واذا كان مازال عندنا نومتين فينا تطاعم على سبور باي موزايك اذا كان فما حاجه اخرى استدعي كون يكونوا ليني معاكم ونكون موجود في النومتين حي
2: مازال عندنا نومتين احمد مازال عندنا ساعه اخرى دونك ان شاء الله نسمع التصريحات بعد شويه من اللاعبيه مستاف تكنيك تنرجعوا لك احمد على الامبيونس بعد نهايه المشاركه ذي اذا انتهت مشاركه المنتخب الوطني في المونديال بحصيله سيئه جدا واداء كارثي على امتداد ثلاث مقابلات المنتخب الوطني قبل 5-4-3 وسجل فقط زوز أهداف واحدة من أضعف وأفشل وأسوأ المشاركات في تاريخ منتخبنا الوطني في المونديال منذ 78 عديد الأسئلة ستطرح عن كل المساهمين في هذا الفشل انطلاقا من لاعبين على الميدان وصولا أو مرورا بالإطار الفني وصولا إلى الإداريين والجامعة التونسية لكرة القدم أي مستقبل المنتخب بعد هذه الخيبة أكيد عديد العشرات الأسئلة ستطرح في الأيام القادمة خلينا نبدأ ساعة بالمقابلة متاع اليوم واللي وفات بانتصار هولندا 3-1 مع الرأفة لأنه نتفق الكل معناها أنتم اللي تفرجتوا ونحن اللي تبعنا أنه المنتخب الهولندي يعني ما سرعش ما زادش السرعة لعب ماتش كوريكت عادي ما ضغطش برشا ونتيجة كانت 3-1 سكور فينال لهذه المقابلة نبدأ معكم تعليقات كريم ومحمد متوقع الحقيقة لكن كنا نأمل أنه اليوم نشوفوا رياكسيون وفي الأخر بالكل يظهر زاد متفقين أنه 3-1 تعتبر نتيجة مرضية للأسف ثلاثة أولين أعتبروها نتيجة مرضية في المقارنة
4: مقارنة بزوز مقابلات اللي تعديه وكسوا المنتخب التونسي والمنتخب الهولندي أنت قلت حاجة من المنتخب الهولندي كشفناه مع الريتم اللي تحط مع اليابان ومع السويد ويوما يعني تسمى طايح الريتم بالكدا يمكن قاعد يجيري المقابلة متاعه كيف كيف المنتخب التونسي يمكن من أخ مش معناه بشهادة الناس الكل أخي بنسخة نتصورها باش تتعدى على المنتخب التونسي في كل شيء أداء كارثي انهيار ذهني كامل بدني كيف كيف كله سلب حتى حاجة قليلة باش تبني عليها الإيجابي ما فهمهاش معناها لينا كان سلبي من نواحي الكل تغيير مدرب في تورنوا كيما هكا ما لينا حتى شيء بادي مش نقول لك المشكل هوني حيدر اسكو مش نبنيه ديما نقول حكاية البني هذه للأسفار ش نجم يصير ولا
2: ولا فما بني طلعت صحيح
4: معناها ما مي ظهر حقيقة كي تطلع في نيفو عالي ما تنجمش تعمل معناها تحضر كوب دي موند في وقت قصير كيما هكا معناها راهو باين بالكاشف تحضير عرس كروي كيما هذا راهو ما يمشيش على شهر ولا شهرين لازم تحضر له مده طويله كيما تعمل منتخبات الكل ان شاء الله يا ربي من الكارثه اللي صار توا ان شاء الله نحاولوا نصلح وان شاء الله العباد اللي الناس الكل خاطر الناس الكل تحب تصلح بالكلام والفعل يجيب ربي
2: محمد
3: بون الماتش كما قلت انت اليوم خرجنا باخف الاضرار يعني 3-1 الشوط الثاني كان احسن برشا معناها كسوهم شوط الاول ولا من المقابلات الاخرين، لكن هذا ما يكفيش.
2: احسن في شنيه بالضبط محمد؟
3: على مستوى الروح، على الاقل على مستوى الروح. شفنا معناها شفنا جوارات تجري، شفنا جوارات تكلي، شفنا معناها ربحنا بعض الديويل، شفنا كما قلت لك في الاكسيون نتاع الكورنير جبت البونت وخمسه جوارات في 18 متر نتاع هولندا، على الاقل في على مستوى هذا تحسننا. لكن المشكل معناها اعمق برشا، حكينا برشا معناها على توه باش نعملوا بيلون كامل كسوا متاع الكوب دي موند ولا متاع حتى نتصور حتى الكاس افريقيا او كاس العرب، في التقييم هذا ولا شنو باش يصير بعد الكوب دي موند لازم يدخلوا في التقييم، ويدخلوا في الـ في الـ في شنو اللي ما مشاش وشنو اسباب الفشل فيهم، لانه فشل في ترو كومبيتيسيون دو سويت قراب لبعضهم. لهنا اكيد جدا انه البيلون لازم يتعمل، لانه العباد المخطئه لازم تتنحى، العباد المخطئه لازم تستقيل. لهنا لازم معناها كسوا بالنسبه للمنتخب ولا حتى كره قدم تونسيه، الشبان، البطوله، برشا حاجات للمراجعه، برشا نقاط للمراجعه. وان شاء الله معناها كلمه تقييم كالعاده وكل لجنه وما تقعدش حبر على ورق، المرة هذه بالحق يصير تقييم حقيقي، والعباد اللي تعمل تقييم تكون كفاءة وقادر على التقييم باش من بعد الإصلاح يكون صحيح ويكون على أسس صحيح.
2: وهي فرصة كريم. عندك مضيف على هذا؟
4: عندي إخي، شكون يعمل تقييمنا؟
3: نحن اللي فشلوا اللي فشلوا يعملوا تقييم،
4: شكون يعمل تقييم بالحق؟
2: تيمو قبل كانوا يعملوا لجنة يجيبوا ليزونسيان
4: يقول سمح هي باش نصلح يلزمني خالي تقييم، باش نصلح انا ما نعرفش كريم محمد هاي شكون انا باش يقيمني؟ انا رب باش يقيمني يلزم انسان ناجح يقيمني، ما يقيمنيش انسان فاشل.
3: قلت لك ريت الفاشلين هما اللي باش يقيموا تو.
4: انت باش تقيم، باش تقيم به ديما باش نقول محمد قال بعد كوب دي موند 2022 اش لعبنا؟ نحن لعبنا بطوله عربيه،
2: كوب دافريك،
4: كوب دافريك، كوب دافريك واحد لعبنا ولا زوز؟
2: واحدة لعبنا
4: به أبارتير من هذوما مع الكوب دي موند هذي. كيمش نقيم طيب؟ مش نحكي على جينيراسيون ولا إخي؟ ما نجموش نجيب عبيد من برا يقيمون. خوي أعطيني تقييم صحيح مش نبني عليه، أعطيني بالحق. أنا مش نقيم، أنا ما نجمش يجي إنسان فاشل يقيم الفشل، ما تنجمش هذي تصير في العالم الأجمع. لو خاطر مش نبدأ واضحين في البلاتويت والكل صار حيدو الكلنا نحكيه على المنتخب والكل تتقيم في المنتخب ورا الكل خدمة في المنتخب. بنعين انت باش تقيم؟
2: صحيح صحيح.
4: انت طب ما عادش نحكيه على كورة، اختانا من بالحق ما عادش نحكيه على كورة. هاد شرينا روح مليناش لنا روح لينا المنتخب الهولندي سخف علينا، رينا حاجة خايبة برشا اللي انا كجوال عشناها ونعرفها راهو. اعطيني الماتش وقت يوفى من اللي بدا، اعطيني الماتش وقت لينا روح لينا هذيك حقيقتنا، مش ما نبداوش نكذبوا على العباد وش عملنا لما في كل كوب دي موند. هذيك حقيقتنا مي الكوب دي موند هذه ظهرت الحقيقه على قاعده، فهمت؟ ضر النيفو العالي راه ما متنجمش تشارك فيه بالزهر، لازمك تخدم له
2: بالضبط. وعلى فكره يظهر لي انا انطلاقا من 2026 فما بعض الاساطير وبعض المفاهيم اللي ما عندها حتى وجود في الواقع لازم تنتهي من اذهان الجمهور الرياضي وحتى من عندنا نحن. هاك الترمينولوجي نتاع الجرينتا والقليب وبل المريور راه ما عندها حتى قيمه في لونيفو، في النيفو هذايا معناها الجرينتا وكذا من الاخر معناها ما تنجمش تلعب فولي وطولك 1.60 متر، ما تنجمش حتى كان يكون عندك اقوى قلب في الدنيا واكثر عزيمه واراده في العالم، ما تنجمش. فما مؤهلات بدنية وفنية وتكتيكية، وفما تخطيط، وفما اختيار جيد وفما تحذير وقراءة للمنافس، هذا اللي يخليك تنجح ولا ما تنجحش. وقبل كل شيء لازمك القماش اللي بيشتغلهم عليه اللي هو اللاعبين، هما لي زاكتور برانسيبو نتاع اللعبه هذيا. اللاعبين هما اهم حاجه اليوم يظهر لنا، وانه شفنا في الكوب دافريك وقت اللي دوب ما طلع النيفو شويه مع مالي وكذا ما لقينا حتى حد، وفي الكوب دي موند حدث ولا حرج لانه يطلع برشا النيفو ما تلقاش. راهو مش بالصدفه كي نحكيوا على حنا بعل، عنا معناها محبه خاصه لحنا بعل، لكن علاش ديما نتكلموا عليه؟ لانه هو افضل لاعب كقيمه كتسويقيه ك معناها في خلينا نقوله في البيك متاع الفورمه نتاعو في علاقه بعمره على الاقل، وما نلقاوش لاعب بكري. شفنا اكسيليراسيون حنا بعل تقريبا في 3 ماتشات، اول مره يشد الكره ويجري بها عمل 30 متر بعد عطاها للادفيرسير ما لوموش، انه هذيك حقيقتنا وهذيك شوني فما وقايت بشتوفه معناها المفاهيم هذه كل جرين تو كذا، راه التخطيط والتحضير والاستعداد وحسن الاختيار وقراءه المنافس هو اللي يهزك البعيد، وهو اللي يخليك كما كيف كيف في مرتبه دنيا كما المنتخب الوطني اليوم كي يشوفوا كلاسمون فينال نتاع المجموعه، نلقاو المنتخب الهولندي 7 نقاط، جابون ثاني ب5 نقاط، سويد ثالث ب4 نقاط، والمنتخب التونسي رابع ب0 نقطة من 3 مقابلات مشاركه فاشله جدا جدا جدا جدا لكل هذه العوامل والاسباب اللي كنا تحدثوا فيها. اي هو مهندس انه سجلنا 12 هدف، وقبلنا 12 هدف وسجلنا فقط زوز اهداف بونتو الرقيق وبونتو المستوري اليوم. محمد فيه شنو عندك تضيف؟
3: مشاركة معناها كارثية، معناها كنا مستناه وسيرتو بعد قطر اللي كملنا فيها ب4 نقاط أن المشاركة هذه باش نعملوا مخير ونوصلوا معناها للدور الثاني، خاصة مع معناها ال 48 تيكيب أنه تكون الثالث يترشح وب4 نقاط نجم تترشح. لكن يا خايبة المسعى كما قلنا ماهيش بالصدفة وستي بريفيزيبل، خاصة بعد المقابلات الودية اللي كان اللي سبقت الكاس العالم هذية. كما قلنا حيدر معناها فما برشا حاجات للمراجعة، السيستم كله للمراجعة، معناها السيستم تاعنا راهو قديم كسسوا في الإدارة كسسوا في التنظيم كسسوا في التخطيط، ناس هربت علينا وناس بعدت علينا، الحاجات هذوما كلها للمراجعة على مستوى القيادة وعلى مستوى الإدارة، الناس لازم تعمل ميزاجور، معناها بعدنا برشا الترتيب الإدارية والكيفاش يقولوها البيروقراطية قتلت الرياضة، معناها الرياضات الكل منها كرة القدم، القوانين البالية نفس الشيء، بعد نجيو للنظام وبعد نجيو للبطولة وبعد نجيو للرزنامة وبعد نجيو للحوكمة وبعد نجيو للمنتخبات الشبان وبعد نجيو للديون، هذوما الكل معناها قطاعات وكلها مربوطة ببعضها وكلها تؤدي للنتائج هذه، لأنه ما عادش أنت قلت معناها جرينت كل ما عادش فما شيء للصدفة كرة قدم ولا
2: سهل بالتونسي، ما عادش تفكر الخبز السبعينات والثمانينات أوكي تو تغيرت كرة القدم معناها عندك ولا ما عندكش
3: بالضبط، معناها ما عادش فما كل ندخلوا يا بالحسن يا شادلي وإن شاء الله ربي معانا ونربحوا ليه، فما كرة القدم ولات بريسك علم، مع واحد مع واحد يساوي اثنين، كانك حاضر تربح ماتشوك ماكش حاضر مستحيل تربح ماتشوك، وما عادش فما حتى شيء للصدفة، برشا منتخبات معناها فاتتنا، معناها كي تشوف توا حتى الترتيب الفيفا ولينا العاشرين على مستوى
2: خسرنا 11 مرتبة وبالهزيمة هذه باش نزيدوا نخسر
3: بالضبط 20 على المستوى الافريقي 50 على المستوى العربي ومازلنا باش نوخروا، والتوخير هذا باش يخلينا توا في التصفيات الجايين ما عادش نكونوا ديتي دو بول، وباش تصعب معناها حتى التصفيات نتاعنا كسوا للكان ولا للكوب دي موند، لازم نعاودوا نخدموا على رواحنا. الحقيقة فما منتخبات شبان على مستوى الكاليتي معناها كسوال U20 U17 فما ما يتخدم ان شاء الله، كما قلت لك تصير ريفورم كبيره على مستوى الرياضه في تونس وعلى مستوى كره القدم باش نخلطوا، لانه الركب بدا يهرب بينا ولينا مستوى ثاني ولا مستوى ثالث على مستوى الافريقي. الحقيقه معناها لهنا منتخبات كيما الكاب فير كان كنا هاربين بها هروب، معناها خلطت علينا بوركينا فاسو ومالي، هذوما اللي كانوا في الصف الثاني هربوا بينا بريسك ولينا في الصف الثالث، لازمنا نخدموا على رواحنا، والخدمه ما تجيش راهي بالي كما قلنا أهم شيء هو التخطيط والبرمجة والحوكمة لازم الإدارة ولات مهمة ومهمة جدا في كرة القدم وليز اكزامبل بحذينا موجودين معناها الجزائر كيفاش نجحت في الـ في الـ في البريود الأخرانية الكل وصلت هز كوب دافريك المغرب اللي كيفاش نجحت هو مصر اللي رجعت تخدم على روحها وعرفت روحها أنها متأخرة وكانت فما خدمة كبيرة في العامين الأخرانيين إن شاء الله نحن نفيقوا على رواحنا ونعاودوا نخدموا ونعاودوا نشمروا على يدين
2: فما ملاعبية لازم تنتهي علاقتهم بالمنتخب معناها أثبتوا أنهم ما ينجموا يزيدوا شيء لأنه يكون عندك ملاعبي كل ستاج موجود كل كومبيتيسيون موجود ما تنجمش تفرك زادة أنت يمكن الحاجة والضرورة أنك تلقى لاعب في البروفيل هذاك تخليك تبحث ولا أما أنه فما ملاعبي أو لاعبين ديما موجودين ديما في كل ستاج في كل كومبيتيسيون مسكرين الباب على ملاعبية أخرين ينجموا يتطوروا عاد نجيب واحد أنا نطوره خير من واحد ما يزيد لي شيء في كل ستاج ياخذ 3 4 دقائق يمشي على روح
4: هذا تفكيرك انت صحيح مين المشكله انت ما عندكش شواء ما نحكيوا على لاعبين مثلا اللي كانوا خارج المقابلات الكل ممكن دور انا حايد مش نجيب لاعب في بلاصته ما نلقاش ماش عندنا نحن باش نبداو واضحين ليت حتى نجيبوا فيهم البرة اللي خير من عندنا نحن راهو باش ما نقولوش بحاجه كبيره بارابور بجيران نتاعنا المغرب ولا الجزائر ولا راهو يجيك التروازيام والكاتريام شوال الموجودين حاجه اخرى نحب نصلحوا كورتنا قبل ما نصلحوا لاعبينا لازم نصلحوا مسؤولين نتاعنا قبل ما نعملوا دورات مش نطوروا لاعبينا لازم نطوروا المسؤولين نتاعنا خاطر بالمسؤول تنجم تنجح راه
2: اي المسؤول اللي عنده مشروع اللي عنده صحيح. فكره مش اللي يجي يسير معناها كسوا جامعه او نوادي
4: كيف نحكي خاطر الزوز راهو كيفنا يبدا ثم فشل راهو موجود في الزوز انا يعني كي نعود نصلح المسؤولين والمسؤول اللي ياخذ القرار الصحيح راهو الخطا حيدر ديما موجود اما نسب انا يعني كي نسبه كل ما تكون قليله كل ما النجاح ديما مش نمشي له لبعيد اما انا نجي نخطا ولا نجي ترضية خاطر ولينا نعيشوا بالرضي اكس ورضي اغريغ ورضي فلان ورضي فلتان مش ما يتقلقش ما نجمش ننجح هاك
2: بالضبط
4: ما تنجمش تنجح فما مع منتخب ولا فما لازمك ترضي نفسك وترضي ربي قبل ما ترضي الناس الكل وحاجه اخرى لو المنتخب ما تيجي تمشي تلعب كوب دي موند تعرفش معناها منتخب ولا لكن انت ماشي باش
2: جيش
4: ما نحبش انا نقول جيش اما ماشي باش توريش معناها بلادك خاطر كرة القدم ولات تعطي صورة للبلاد انا ساعات بكيف نعرفك البلاد اتطورت ولا
2: كوراساو ما كان يعرفها حد قبل البارتيسيباسيون في المونديال
4: فما برشا شوفوا اكزامبل منا نحن كي مشينا عام 78 فهمت ولا نحن هون يلزمنا المسؤولين نتاعنا يطوروا من ارواحهم يلزمنا نمشيوا لقدام ونعرفوا اش معناها كره القدم الحديث ولا مازلنا نعيشوا ما نعرفش باش نقول لك ياسر مؤخرين
2: اي على الاطلال قاعدين عايشين وشارك 78 وكل عام ربحنا وكل عام
4: نحن حياتنا كامله بقينا نعيشوا يمكن ثم حاجه لو بالحق انت لو الكلام اللي قالوا حنا بعد المجبري قبل المشاركه نتاع
3: بعد الكوب دافريك
4: بعد الكلام قبلنا بعد الكلام ونحكي قبل المشاركه نتاع الكوب دي موند لو بالحق لازم نرجعوا له خاطر ما لازموش يتعدى هكاك خاطر الكلام حنا بعد من وقتها ما شفناه يتكلم من وقتها يذول لي
2: ما نعرفوش كان يمشي يتكلم الليله باش نقول لك يتعاقب معناها ما نعرفوش اذا كان يمشي
3: ايطاليا وما ادراك من ايطاليا ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا معناها بالانجازات نتاعها وكل شيء كي ما خدموش على رواحهم ووقفوا وقعدوا معناها حتى لي زانستالاسيون ستاديت نتاعها مقدم وعندهم مشاكل على مستوى الشبان وعندهم مشاكل على مستوى الانديه شوف معناها المره الثالثه ما تمشيش كوب دي موند ورا بعضه وتشوف معناها معناها حتى الريزلت نتاعها, وما ما عادش طلع في لاعبين شبان معناها شبان نتاعها ممش يعطيو فيهم في فرص في في الشامبيونات, لانه ايطاليا ما خدمتش على روحها لهنا. انا اكيد جدا انك ما تخدمش على روحك وما توكبش العصر تلقى روحك متاخر وفي اخر القسم كما يقولوا.
2: خليني اخذ رايك زيد في السؤال اللي كنت وجهته الكريم. فما اليوم معناها بعد كومبيتيسيون هذه ملاعبيه يمكن ينجم يكون اخر مره مع
3: الكيس,
2: ما نحكيش لهنا على عمر ولا تجربه ولا كذا, لكن فما ملاعبيه سبعة ستة سنين خمس سنين فما حتى شيء حتى إضافة.
3: هو هنا هنا يعني المدرب القادم هو اللي نجم يحكم على لاعبين أنه بشي عايت لهم ولا ما عايت لهمش. أكيد فما لاعبين.
2: أنا راني محمد ما نحكيش عليكم
3: نعرف نعرف نعرف فهمتك أنك جوار بشي جي من تلقى نفسه يقولك بطلت منتخب مستحيل ما نتصور إيش كون شي جوار يبدأ معناه في العمر معناه فوق 33 34 35, لكن بالنسبة للاعبين الأخرين سيرمون فما لاعبين معناها باش تعديو الجينيراسيون اخرى, لكن معناها باش تسمي لاعبين ولا باش تحكم على لاعبين نتصور للطرف الفني القادم هو اللي قادر انه يحكم وانه يختار وانه هو يستبعد اللاعبين هذوما. ما نتصورش يكون من تلقاء نفسه ولا الجامعه بيدها انها تنحيه.
2: تقييمك انت محمد فما لاعبين اليوم وفات علاقتهم بالكيب ناسيونال ولا مش وفات؟ يعني راني مانيش نحكي على كونفوكاسيون ولا مش كونفوكاسيون, كونفوكي ولا مش كونفوكي, نحكي على ملاعبي

0: بالضبط، معناها انك سورتو توا انك لازمك تعمل على جينيراسيون جديده، معناها جينيراسيون القديمه تمشي على روحها، ومعناها ولازم نقبلوا نتائج من الاول، لكن سور دي باس سوليد كما قال المدرب. المدرب معناها ظهر لي في الكونفرنس دو بريس وقت اللي حل موضوع انه ممكن معناها نجم يواصل مع المنتخب لكن على مشروع قال. لهنا كما قلنا المشروع في تونس ديما على مستوى الأندية يفشل، لكن على المنتخب قادرين أنه مع مدرب عالمي معناها وعنده اكسبيريونس كبيرة وعنده فيكيو كبير قادرين نعملوا معاه مشروع بمنتخب جديد. حكي هو على المنتخب اللي يلعب في تونس اللي هو تفرج فيه معناها إيفان تيان وبشي ولي إيفان تروا اللي عنده كومبيتيسيون اللي هو يلعب على الجوز أولمبيك. نتصور كي بناء المشروع نتاعو على المنتخب هذاك وعلى الجينيراسيون هذيك، اكيد جدا انه في المنتخب هذا فما برشا لاعبين ما عادش عندهم بلاصتهم في جي في الـ في لي كومبيتيسيون جاي.
1: ما كنا احنا كي مشيت نجمو نصبروا، هذه مشكلتنا لان احنا ما نصبروا.
0: لازمك تصبر كريم،
1: هي صحيح تو
0: تو لازم صحيح ديما نقولوا وقولوا ها وها ما فماش ما اخير من هكا. تورول بطوله عربيه في كوب دافريك خرجنا في الانويتيام بيلانتيات، معناها كومبيتيسيون معناها الوجه الخايب برشا في الكوب دي موند. هذه المره هذه لازم معنا حتى خيار، خاطر ماناش نعملوا اخيب من اللي عملناه هنا وباش نبنيو على جيل جديد. ولازمك تصبر على مشروع مادامك أمن بالمدرب اللي باش تحطه على رأس المشروع متاعك، أكيد جدا أنك لازمك تتبعه وتصبر عليه. كل عام كاسبر جاك معناها في 96 جي نحى جيل كامل وعايت معناها الجنراسيون جديدة ونجح في المشروع متاعه، لأنه الوقت بينه هو والجامعة كان فما تفاهم
2: وناس أمنة به. محمد هو الإكزامبل بيرتينون أنه كاسبر جاك غير في الكيب ناسيونال وفي الفوتبول التونيزيان. أما الفرق أن وقتها في الإبوك هذيك التسعينات الأندية قاعدة تخرج في ملاعبها، معناها كي تتذكر انت البطولة وقتها قداش من نسم تحب تتفرج. اليوم راه البطولة ما فيها حتى اسم تفرج فيه، معناها ما تفرجش في ماتش وتشيخ عليه هكا بالشيخ نتاع الكورة وكذا، ما عادش فما ملاعبية. دونك الأندية ما عادش تكون، ولينا حتى كي باش نجيبوا ملاعبية من برا ما عادش عندنا الإمكانيات باش نجيبوا ملاعبية كبار. دونك الشامبيونا هو المشكل الكبير. كي نقول شامبيونا معناها من الأون تهبط حتى للفورماسيون. دونك صبر مهم لأنه ما عندكش خيار آخر،
1: بالك عندك انت خيار. نبدا واضحين، كان انا مش نخدم اذا فما عقليه نتاع جمهور لازم تتنهى. الجمهور من حق يخمم، انا كمسؤول نخمم كمسؤول ما نخممش كجمهور. لان احنا كي نمشيو نلعبوا كوب دافريك هدر انا كي نبداو نحكيو تقول قبل الكوب دافريك هذيك هزين ستة، ما انا كان انا هزين مره ونعيشوا برشا على الاطلال ونعيشوا برشا عام 78 ونحن خلقنا مخلق من عبادة تقدمت ونحن ماشيين بالتويل.
3: سيو نافونس با اون ريكول
1: بالضبط. ياسر ولينا ياسر، معنا فما نتنجم معنا فما المينيموم. هوني نحكيو على نصبروا على صغيراتنا، حتى جمعيات عندها دور من الناحية، أعطي فرصة للصغير زيد.
0: ليه حتى ريت في الموضوع ذا كريم نجم حتى أنت كجامعة تجي في البطوله تو امبوز، معناها كل كيب اوبليغاتوار في التيرا جوار ناتيف 2006 بلس ولا 5 بلس، تا كل جمعيه تحضر لك ثلاثه باش مو واحد مش موجود تلقى الثاني. لهنا تولي عندك معناها في في في في 15 في 16 جمعيه عندك 16 لاعب مواليد 20 سنه ولا 19 سنه يبداو يكوروا، عندك ايشونتيون باهي تاع جوارات صغار. لهنا القرارات هذه على مستوى الفني راهي كما قلنا تابعين التخطيط وتابعين الاداره.
1: فما قرار ماذا بيتخذوه اللي باش يجيك المنتخب ما يجيش راهو يبدا يترينا مع جمعيته ويجي كاور مع المنتخب. خويا نعملوا قرار اللي ما عندوش فوق 20 ولا 25 ماتش مش لازم يجي المنتخب.
2: اللهم يكون موهبه استثنائيه.
1: ماشي
2: اي موهبه استثنائيه مش قاعد يلعب نجيبه. معناها توا لاعبي كيما ديلان برون خمس شهور مشكوره، اسماعيل الغربي هو الياسي كاور
1: في زيك اسماعيل الحق فما برج يا اخي خش قاعدين يكاور.
3: حيدر مو تشوف الظروف اللي صارت فيها في تكوين معناها المجموعه هذيك والجوة اللي كانت دائرة معناها ملي كان الانترنور عنده ليستة تبدلته الليستة معناها هذا هو الخور اللي لازم معناها
0: وحرة
3: معناها ما عادش نحكيه يا محمد صحيح. ما عادش تحكي انت على مشروع وعلى إذا كان بالعقلية هذه انت عني نهز زين الجمعية خطر فيها يعني.

0: يربح ما نعرفش قديش فلوس راهو فريمون معناها باش نقعدوا باش نقعدوا نضحكوا على الناس مساكن كيما المراه اللي ريناها اليوم مسكينه سي ديبلاسي ما نعرفش منين وتزغرت فمني وفرحانه باش باش تشوف منتخب تونس وكان رات اللي صار قبل ما تتكون القائمه راهي شدت دارها وراهي قعدت على روحها.
1: لا وديما لي زيكسيبسيون والغلط اللي نغلطوا فيهم ماناش قاعدين نتعلموا منهم ونصلحوا منهم. انا واحد من الناس غلطت زاد قلت خضيره ينجم معناها بالفيكو نتاعو ينجم معناها بالسي في نتاعو وديما يلعب معناها تيتولير عوام والكل ينجم يعطي الاضافه للمنتخب.
2: انت بنيت راي على معطيات
1: الموضوعيه بالضبط لكن اللي سي تافيريك اللي معناها انه غلطه يوهان بالعنوان وغلطه دافيد جمالي وغلطه عاود نغلطناها في راني خفير.
0: أحسن كلمه بالحق معناها اللي قلتها انت حيدر توا صافيهم كنتوا ولا كاتر جور انه الناس هذه الكل ما عادش تدور معناها في ليكيب ناسيونال عندنا تبارك الله عليهم بالرغم لي ريزولتا ماهمش اكسيلون معناها نتاع لو 17 لو 20 ولو 23 معناها عندنا دي جوور عندنا جارديان كبير برشا عندنا دي جوار تبارك الله عليهم فهمني معناها بهذوما
3: ما نغلطوش هذا ما نغلطوش
0: ما نغلطوش ما نغلطوش ما نغلطوش
3: باش نبداو واضحين راهو انت كي باش تطلع سينيور راهو حاجات
0: أخرى خير منا المغرب معناها احنا خير من المغرب
3: ماش قالنا بالمغرب
0: اغزروا من المغرب الكل معناها
3: اللي جوار من المغرب
0: عندهم توا خمس سنين توا جاري هذوما معناها
3: اي يا ودي المغرب ما يعرف يظل محمد
2: قتاع 2006 اكثر اكثر اي عندهم ثم فوق العشر سنين اي فوق العشر سنين
3: من 2006 بدا انا خاطر نسمع وليدات ترى وقت نولي
0: احنا يلزم ديما ثم ماكل ديكليك هذاك يلزم يصير احنا ما صار
2: ما يصيرش وحده ما يصيرش
3: صحيت مش
2: لازم تخطيط لازم فكره
3: لازمك تخدم
2: لازم عقول تفكر
3: صحيت يلزم انا
1: الكلام ده عقول تفكر
3: لازم كي نبدا نخمم يعني مش نخمم على 2030 مش نخمم على 2000 ولا 34 مش نبدا نخمم على 2038 شنو نجم يصير لو نحن نحكيو على 4 سنين مش نحضر كوب دي موند وما عندكش جينيراسيون واش عندنا نحن طال وقت نبدا نحكي انا على الوليدات الصغار تحكي عليهم انت كي نلقى الان الايفنترول الايفنتان تشارك لي في الاولمبياد وتمس النيفو العالي مش انا السنيور نجي انا نقابل سنيور وقت نقابل جوار معروف لازم نقابله مليانة في الصغير لازم في الوليدات او 17 نلقى روحي في الكوب دي موند نمس النيفو العالي مش انا من بعد جينا نلقى روحي في السنيور نمس في النيفو العالي ما عندي ما نوصل انا كيك ونحن شفنا اليوم
2: ايوه تلقى روحك ماكش كاليفي
1: باش تعمل كريم
3: حل سير اسمع ليت الحل باش نبداو واضحين مانيش انا مش نعطي الحل فما بتعطي اما فما حاجات واضحه
1: رمي انت لي تكنيسيان
3: لي تكنيسيان خلنا انا كي نبدا نبني على جينيراسيون معينه مش نوصل به اعطيك انا حل اول حاجه انا نمشي تاول للمينيم ولا الكادي في البطولات التونسيه نحي التيتر ماش تلعب لي على التيتر
2: ابسط حاجه
3: خلي الوليدات تلعب
2: بدي نحيو في ديزونترونور او في اللي كاتب نحي
3: تيتر
2: على خاطر تعادل في دربي صحيح. ولا كذا نحيو
3: تيتر نحيه تيتر اكا انت باش تلعب وليدات وتصنع نحن حاجتي ايش نعملوا نصنع الكره من الوليدات الصغار ونصنع لونترونور يفرق على تيتر انا مرة والله العظيم انا ممكن الغرامي برشا بالكون نمشي نتفرج وليدات صغار يقول يظهر تصمم مدرب يجي للوليدات صغار يقول لهم ما لعبوا دوتوش تي برشلونة بهم بغوارديولا وقتها اللي يلعبوا دوتوش تي صغير ما يفهمهاش اش معناها لمستين ماني انا سامحني مش نطلع صغيرة كاكا ما نجمش نطلع انا صغيرة كاكا يلزمنا نفهم ويلزمنا حاجة مهمة برش حط الراجل المناسب في المكان المناسب وكي انت كي باش تحطه انترونير يلاني كادي ولا جينيور اعطيه حقه لا اعطيه حقه كيزمو يخلص مونطون معين اعطيه مونطون معين ما تعطيهوش تكتوفه شو اللي خدم مخ لا
2: باش ما يتلزش يا اخو
3: مع لي بارون لي بارون يبدا فهمت وراه مش فما حاجات تحب تصلح رانا نجمو نصلحو خاطر البلاد هذه راه عندنا برشا مواهب مي ما نعرفوش نخدمو به نحن ديما اعطيني انت كل ما نمشيو كوب دي موند وكل ما نمشيو كوب دافريك نبداو نحلمو بالفارغ ولا تبدا تسمع فيا
1: اي
3: حسسني مش نمشي نهز كوب دافريك
1: نبدا احنا خاسر في التور في الكان اللي قبلها خارجين من التور الاول
3: نبدا نبني
1: والكان اللي بعدها نبدا يقولوا ماشي مش نهز كوب دافريك
3: اي باش مش نهز كوب دافريك باش نهز كوب دافريك انا فما حاجه مهمه يا حيدر زي ما تسي يا خويا التقييم اللي باش يصير قيم الناس الكل من كبيرة إلى صغيرة. مش نحكيه على سامي راهو، نحكيه عباد اللي تخت
2: أي الكومبارتيمون الكل،
3: الكل الكل
2: اللاعبية
3: قيم على ما نجحت
0: الإعلام اللي موجود
1: منظر كبير، منظر كبير على برنامج
0: اللي تمشي ديزاكومبانياتور معاهم
1: تاع سونتر دو فورماسيون في بورصة درية وكيفاش والملاعب وكل شيء حتى ذوكم لي سونتر سيكتوريال راهو كانوا يطلعوا في شهورات وكانوا يعاونوا منتخب 2001
2: بورصة درية ما عادش يخدم
1: ما عادش يخدم حتى برنامج ومشروع باش يتقد معناها فهمت. وقال انا قادرين معناها بامكانيات متوسطة انا نرجعوا نخدموه وردوه معناها بالتروا تيران وين يسكنوا وين ياكلوا باش نحسنوا، لانه الخدمه اللي خدمناها قبل الغادي عطات اكله وطلعت جوارات. تفكروا منتخب 2001 اللي هز الالعاب المتوسطيه ذاك خرجوا منه برشا جوارات. تفكروا
0: علي الزيتوني
1: علي الزيتوني انيس الزيتوني وشكر الزعلاني الاسعد برشا المنتخب هذاك ما وبدا ببص دريه من الاول ومن بعد لعبوا به كاس الرابطه وكانوا يلعبوا في كاس الرابطه مالك بس معناها كانت فما برمجه كانت فما تحذير. احنا هنا نجيو ساعات توا في المنتخب نتاع لي جون اللي تبدا عنده كومبيتيسيون يجي قبل كومبيتيسيون بجمع يلعب دو ماتش اميكو ضد دي زيكيب مع ديفيزيون انفيريور يدخل يلعب كومبيتيسيون ديريكت. صعب يبدو ما تحضروش ما يعرفوش ما يعرفوش بعضها ما يعرفوش بعضها بعد جيت له
3: محمد كوب دي موند جاي وين
1: كوب دي موند جاي
3: نو المغرب
1: البرتغال واسبانيا
3: نحن ما نجموش نستغلوا كوب دي موند جاي نجموا نستغلوا من نواحي الكل. انت باش تلقى المنتخبات تحب تعمل ويمشي وين باش تعمل استاجيت اقرب بلاصه للمغرب المغرب شكو باش تلقوا فيها الطقس
2: شمال ولا جنوب
3: نحكي على تو باش تلقى تونس باش تلقى تونس بصفه عامه من اقرب البلايص القريبه للمغرب. المنتخبات هكاك تخمم ولا انا في الوقت هذا نجم نبني حاجات تخليني المنتخبات هذوك من جيبهم يستغلوا المكان الموجود فيه خاطر التصاور اللي خرجت من تبرقة ولا تصاور بالحق معناها تصاور تخليك معناها تتشرف بالبلاد هذه. انا كما نبنيش توا ومن وقت نبني برشا حاجات زاد انا كي يجيني منتخبات كبيره راه وحيده الهوني نجم نجم نربح منها برشا حاجات كي سوا ماديا تعطيني ما نعرفش انا برامج تخليني نمشي لقدام علاش ليه؟
0: هو تعرف وقت اللي انت تستضيف معناها دورات هي معناها الفيفا ولا الكاف باش تعاونك باش تبني معناها ملاعب
1: احنا
0: هذيك هي مسينوها معناها باش يجيو بحدنا هذيك
1: ومشكلة عاد زادة قعدنا كما قال كريم في بالنا بروحنا خير من الناس الكل ونعرفوا خير من الناس الكل
0: في كل الميدان
1: تو تزاير ليكزومبل تاع تزاير بارادو اللي صنعته صنعها جون مارغي وجابوه من اقوى لي فورماتور في الكوت ديفوار جابوه عمل ليكزومبل نتاع الكوت ديفوار في تزاير نجحوا اسمها المغرب ناصر لارجت كان في مارسي ومن اقوى لي فورماتور في فرنسا جابوه هو من الاول هو
2: الاكاديميه
1: هو حتى لهم لي باز نتاع الاكاديمي كيفاش يقولوها لي زوتي معناها كيفاش يخدموا طريقه العمل هو اللي ركح لهم الدنيا الكل. وبعد الاكاديمي قاعده تمشي نفس الشيء في بارد احنا حتى بعض الانديه عادل نجيب ورا وجبنا كفاءات على مستوى الفورماسيون نجم الساحلي نادي سويقسي الترجي الذي التونسي جبنا كفاءات كبيره في اللي ديريكتور تكنيك بعد بشهرين نقولوا هذا ليه شو يعمل هذا
2: نجيبوا الجمعيه
1: ليه ما يعرفوش ردوهم ما يعرفوش معناها ردوهم خطيهم معناها غلط اللي يخدموا فيه غلط ناس فما شكون معناها جانا من بلجيكا معناها اندرلخت خدم في النجم الساحلي وطلع الجينيراسيون تاع بلجيكا الكل ردوه ما يعرفش في الترجي التونسي نفس الشيء الديريكتور تكنيك ردوه ما يعرفش.
2: اي محمد انا موافقك في كل كلمه قلتها وانا معناها قناعه تامه انه راهو تكون تلقى ما تلقاش برشا تلقاش ما تكونش ما تلقاش. اما روحنا بنفس الظروف 2022-2018 كنا خير برشا معناها راهو فما تقهقر وتراجع غير مفهوم زاده معناها 2022 ما كانش عندنا ملاعبيه كبار ياسر ومدرب درا شكون وكذا ما عملنا كومبيتيشن محترمة ربحنا ماتش عملنا 4 بوان الحصيلة كانت محترمة والانطباع العام انه عنا جمعية محترمة تشرف. اليوم رو انهيار كامل لانه بخلاف هذا الكل والمشاكل اللي تحكيوا فيها فما مشاكل اخرى لحقت معناها وخليت المشهد يصبح بهذا شكل كريم
3: معك. عم انت تحكي زادة في 2022 معظم اللاعبين في احسن حالاتهم في 2022. فما مدرب يعرف كيف يجري الجروب نتاعو. معناها نحن ما نبنيوش
2: تحضيرات كانت احسن
3: في كل شيء. باهي ثم لاعب زيد باش نعطيه حقه اللي كان موجود
2: 2022
3: اللي هو وهبي الخزر.
2: صحيح
3: تحسه انسان لاعب نيفو عالي يعرف كيف يقود اصحابه. نحن البريود الاخره ما عادش فما قائد في المنتخب. اش معناه قائد؟ لو نحكيه قائد اللي تبدا انت في وقت من الاوقات نتاع المباراه تبدا خايب حايد يهزك يهز اصحابه حتى كرويه. فهمت؟ نحن مش موجود. مي انا كي مش نحكي على مش نبني ولا مش نعمل يا حايدر اسكو النجم سيرتو سيرتو سيرتو مش في النوادي خاطر ممكن النوادي هما ديما نقولوا النوادينا ما همش قاعدين يطلع والنوادي نتاعنا من حقه راه جماهيرين اكثر منه. معناها يلزم خامة في الجمهور ومش في خامة في المنتخب.
2: صحيح
3: وهذا معروف. مي انا يلزمني كي نخدم توا نخدم على اسس صحيح. سيبو زعما حايدر كنت يمكن تعرف خير منا في برشا حاجات من السبور. ما نتصوركش مازلت بشتري اخيب من المنتخب هذا واخيب من النتائج اللي
2: صار. لا القاع هذا ما فماش اسوء من
3: هكا. اي وقتها توا
2: ما فماش اسوء من هكا اللي ريناه في المونديال هذا ما فماش.
0: ما نعملوش المحاسبه نجم راه نزيد
2: خاصه بكري تحكي على كلاسمون فيفا يعاود يتيح المنتخب الوطني في الترتيب يوصل. خلينا نعطيك المرتبه باش تفهم انه بروشينمون الامور باش تصعب برشا برشا. نلقاو المنتخب الوطني موجود في 59 معناها راهو في لي كومبيتيسيون اللي جايين وبكري انت قلتها ونعاودوها ما عادش تلقى روحك في
1: في بول
2: في بول زعما كذا.
3: وسامحني نقول لك حاجه جات لي السال خاطر نحن كنا قبل نترشحوا في ديبول سهلي
1: هي مكرين ولي وما ترشحوش
3: يا ودي محمد يا محمد قلت كيما نقولوا ساعات شنو ولي ونحكموا هنا يا خويا كمش نترشح وعندي معنا نقول نحن يلزمني نترشح بخدمتي تاو نترشح. مي انا مش نترشح بالمزايات مش لازم نترشح. اخي سامحني انت كي تشوف الارقام اللي عملناهم في الترشح الكوب دي مون تلات معناها نتاع انسان ماشي باش يمشي لبعيد ونحن عدنا زهرة في
2: الحكاية. لا شنو خاطر ما قبلناش هداف
3: ما قبلناش
2: وعملنا من كل مجموعة كريم
3: نحكيو فيه تو نحكيو فيه
2: كي نقولوا كلام وقت الربح
3: نحكيو فيه
2: نوليو زعما وونتد وكذا ونفسدوا في الجو. معناها تي الادفيرسير الوحيد اللي عنده قيمة في البول هو غير الاستوائية تعاقب بستة بوانات. معناها لقيت روحك كدور كاليفيكاسيون كي تقول يا ولدي راه مش مقياس راه لازمنا نصلحوا ونحسنوا ويدوروا عليك العباد ونحن رابحين وانتم تفسدوا في الجو وكذا وكذا. والجمهور الرياضي الحقيقة وهذا مسؤولية حملوها الناس الكل خاطر توا نشوف انا زادة في ماشية الايامات هذوما فازت والاعلام الرياضي والاعلام الرياضي معناها وسيفري الناس كل مساهمة منها الاعلام الرياضي. اما انت كمستمع كمتفرج راكي تمشي تتفرج في التفاهة وتقول ياهو ميكروات وكذا وناس وتشجع وتعمل في الجهويات يودي علاش تتفرج فيهم انت؟ راهي العملية بسيطة ياسر كي يلقى فيزيبيليتي ويلقى اودينس باش يقعد مستمر. كي انت تعمل بويكوت ما عادش تتفرج ولا تسمعوا توا الناس اللي تشغل فيه يقولوا له راه حكايتك فارغة الناس ما تبعكش. دونك يا باش تبدل الكونسيبت نتاعك يا انت بكلك باش تتبدل مادام انتم تشدوا المهرجين وتبارتاجيو لهم وتسمعوا فيهم وتتفرجوا فيهم باش يقعدوا معاكم للابد. دونك والقرار عندكم انتم معناها في هذا. كان تحب انت ترتاح من المشهد هذا ولا من جزء منه لازم انت تكون مساهم في هذا بالمقاطعه. اي حاجه اخرى غير المقاطعه راه باش يتواصل المشهد هذايا باجزائه اللي فيها برشا تهريج وبرشا سامحوني في كلمه قل تحيه احيانا اللي راو فيها. دونك الجمهور زادا كيم لاعبي ما يمشيش من جمعيه وليكيب ناسيونال يعملوا له حمله كيما فما زادا الناس تستعمل ميكروات في هذا راهو مشتركه والناس الكل عندها بار في هذا. يقعد البار الكبير للناس اللي لازم تخطط وتعمل مشروع حقيقي لكره القدم التونسيه. علاش؟ لانه اذا كان هي مساله تسيير اربع سنين نمشي انا تنشد الفيدراسيون ونشد اي جمعيه وكذا مادام الحكايه ما فيهاش مشروع باش نطور ونصلح. اي واحد في العالم تجيب تحطه على راس جمعيه وتمد له كطرف الفلوس تتصرف فيه مش صعيبه العمليه. وقتاش تولي صعيبه؟ وقت اللي انا نختار الجمعيتي اللي ينجم يطورها ويحسنها ويجيب لها موارد ويعمل تكوين وكذا. اذا كان اي واحد باش يكون موجود فالنتيجه طبيعيه اللي قاعدين نراو فيه هذا الكل. هي خيبة كبيرة الحقيقة. رو بدأت بالكوبا راب مجموعة فلسطين سوريا ما ننساوش، وتواصلت الكوب دافريك رو احنا بالدوزيام تور مع مالي وتعرفوا الأمور اللي صارت الكل. تواصلت الفترة الأخيرة من تحضيرات المونديال، وللمونديال اللي نغادروا فيه بصفر نقطة بزوز أهداف مسجلة، لكن ب 12 هدف قبلناهم في النسخة هذه. للأسف مشاركة رديئة وسيئة جدا، نتحملوها الناس الكل، لكن خاصة كما قلت هما ليزاكتور متاع اللي عندهم الديسيزيون وعندهم سلطة القرار. احنا مواصلين بلاتو سبيسيال متاعنا حتى الثلاثة متاع الصباح. خلينا نعملوا فاصل قصير ثم نعودها.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. انتم تسمعوا في موزايك فام بلاتو سبيسيال المقابله الاخيره للمنتخب الوطني في المونديال. ورسميا يغادر المنتخب الوطني للمونديال بثلاث هزائم وبحصيله هزيله جدا وبملاحظه ضعيف جدا بالنسبه للمنتخب الوطني. ثلاث هزائم، تلقى 12 هدف وسجل فقط زوز هدف، صفر نقطه. يظل انه المنتخب الوطني تنشوفوا نزيد ونشوفوا الارقام، يمكن أسوأ منتخب في المرتبه الرابعه، معناها ما عادش نحكيوا لا كاليفيكاسيون ولا الثالث ولا حتى حاجة، يظهر لي من أسوأ المنتخبات اللي كملوا في المرتبة الرابعة المنتخب الوطني. خلينا نمشيو ناخذوا معنا أحمد عدالة من ملعب كانساس بعد نهاية المقابلة. الأجواء أحمد،
1: مرحبا بك. خايدة نكمل التصريح ما تسجل مساتي بتاع 20 ثانية وترجع لي.
0: احنا من نجموش ناخذ تصريحات في المباشر.
1: لا ممنوع منهم.
0: واضح.
1: اوكي 30 ثانية لازم نرجع.
0: اوكي نرجع بعد لحظات، عادل نستغل الوقت هذايا، ولو انه تو ما عنده حتى فائدة الحقيقة. احنا ما صارتش حاجات لتيجيوز بالنسبة لكيب ناسونا.
2: صارت لقطة متاع المسك من المريول متاع الملاعبي متاع تونس. المسك ذاك ما كانش معناه مؤثر في التقدم متاع اللاعب. شوف نحب نقول هنا على الاربيتر هذيا، معناها عندها كونديسيون فيزيك بالحق معناها محترمه، لكن الكونديسيون فيزيك والرابيديتي وكل ديماراج اكسبلوزيف يلزمك تعرف وين معناها تستعمله. اون بلوس وقت اللي تكون انت التاي نتاعك ماكش طويل، ماكش معناها تملى البلاصه نتاعك والتيران نتاعك، يفو ميو ما تكونش قريب من الملاعبيه. هي كانت معناها جات في وسط اللاعبين وسورتو اللاعبين وقت اللي يبداو عندهم جباري كبير برشا، معناها شفناه تبارك الله الناس كلها كبار. وقت اللي تقرب ياسر للاعبين تولي ما عادش تشوف لي زاكسيون، وزيد اون بلوس في الدقيقه 11 احنا ريناها كيفاش دخلت في وسط الكافوياج، فم اللاعبي نتاع هولندا ما شافهاش عفسها فمني وتعدى ما فاقش حتى اللي هو معناها تخلف فيها طيرها معناها من قدامه وكمل اللعب نتاعو. شوف انا ما نحبش ندخلوا في كل ديتاي. الخلاصه تمركز سيء نتاع الحكمه، وسورتو وقت اللي ديما احنا لي زاربيتر الكل يعرفوها قبل ما يبدا الماتش في اول الماتش ولا في الميتون تحسب اللاعبين نتاعك. هي عطات الكو دونفوا والليكيب نتاع تونس معناها ناقصه زوج جوارات، ما نعرفش هما ساعك جوارات هذوك مش كانوا يعملوا في الليفستير فهمني اصحابهم في وسط التيران، وهي عطات الكو دونفوا.
0: هذا هو به. خلينا نرجعوا لاحمد عداله، نكملوا المداخله هذه، نكملوا البلاتو هذايا. احمد عداله تسمع فينا؟ احمد
1: مرحبا. نسمع فيك او على الاقل ما تقدر تكون عندي الشجاعه يتكلم. ذكر حتى بعد المباراتين اللي تكلم، هو اول لاعب خرج مسؤولين خرج قبل كل مسؤول تقول له كل ما يجي مسؤولين ورايا. اما احنا قاعدين هنا اللي نروح مسؤولين كل اسبوع مانيش مروحين. جيت تقول لك حاجه فور ما تقدر نسيت يعني كان اوريت الناس خلص خلق وامبارح ما كنتش مرتاح برشا وعنده حاجه قلقت وخلاتي اوريت. انا نجم نقول لك مفيدات لازم يكون مش كنت البراز بسيطة صار عنده طلق ولا حاجة، لكن الإجابة على السؤال متاع كونك تتقلق وكل انت انا ريال دروادي انت وتلقى روحك ديما انت ما تلعبش ما تلعبش حتى بسيطة ما لعب حتى بسيطة ما تلعبش حتى بسيطة انا كان مش يكون في تلاف في الماتش هذايا. قال غالب سيسون دي شوى انا نحب نلعب مي سيسون دي شوى اللي كتبني انا اختيارات مدرب بالنسبة لي الفيرونا استحكي معنا باش يوصل اللي يوصلش قال ما حكاش معنا على حد شيء يحكي معنا كان على المباراة هذيا. باش نكتب حاجة ديرو ناس في تصريح لقناة بيين الفرنسية بعد المباراة بالضبط. قال ما كناش في مستوى بتاع كأس العالم، على الجانب الشخصي نفرح في نلعب في كبار في منظومة كأس العالم، لكن على الجانب الجماعي قال ما كناش في المستوى مركز قال جيونت مرضي قال ما كناش في المستوى. واخترنا ليديير اخترنا في بالاريتي ما خدمناهمش ليديير ما عملناهمش ليديير، لكن في كل الحالات ما قال حتى شيء على مستقبله. شفت حاجه حيدر تخص زلاتان ابراهيموفيتش. زلاتان في بلاتو بتاع فوكس سبورت اللي فيه هو في تورينو بي تسالوه على المنتخب التونسي يستقبل المباراه مش بعد المباراه راهو نصور بعد المباراه قال كلام اكبر من هكا برشا. قال لهم بالضبط بالحرف منتخب تونس قابل حاليا 9 أهداف، بدل المدرب نتاعو بعد ماتش الاول، وهذا قرار جنوني. صار الماتش الثاني ربما يغير المدرب نتاعو قبل المباراه الجايه، هكا قال. وقال من بعد يقيل البديل عشان يعود الى تونس، قال نعتقد انه ما يحدث اساءه لكره قدم التونسيه لجماهيرها. قال باش يحاول اليوم بطبيعه ضد هولندا يخرجوا مرفوع الراس، ولكن الموازين تختلف والامور صعبه جدا. هذه ذكرى كنت باش نقولها قبل المباراه نسيتها، هذا تقريبا اللي تم. من بعد تشغل جوالات تشغل المسؤولين اكيد باش نقولها ذكرى على الكره بين ذيك كان حال.
0: هذا هو، شكرا لك احمد عداله، يعطيك صحة على هذه التغطيه المميزه تلت التواجد المنتخب الوطني بالمكسيك وبين كانساس في الولايات المتحده الامريكيه. شكرا كبير لاحمد عداله. انا يظهر لي انه معتز النفاتي قضيه فساد ارير دروا في الاكيب ناسيونال في الليست اللي مشات المونديال، ملعب حتى ماتش ماخذ حتى دقيقه، الناس الكل هبطت في بلاستو، حاج محمود دحمان قريب يهبط الرير دروا، والرير دروا اللي عندك في الليستة ما يهبطش، معناها شكون هز وعليش مشى وكيفاش مشى؟ معناها قضية الحقيقة هنا هذي ملف معتز نفاتي وحده ملف، وهذا ما عنده حتى علاقة بالملاعب يراه، معناها لأنه فما شكون اللي عمله السيليكسيون وجابه كذا، حاجة غير مفهومة وعنده حتى تفسير الحقيقة في الليكيب ناسيونال. خلينا نكملوا معاكم كريم ومحمد وعادل كلمة كلمة ونسكروا هكا البلاتو متاعنا. حبينا أنه يكون أسعد الحقيقة وفي أخبار مفرحة، لكن هذا وقعنا، هذه حقيقتنا. كريم،
3: ممكن فما كلمة قالها المدرب ما كناش في مستوى كأس العالم، بدك تلخص كل شيء.
0: ما كناش في مستوى كأس إفريقيا ولا كأس العرب،
3: نحكيه على الموجود تو. أنت كأس إفريقيا والعرب كنت تنجم ديما نحكيه، ونحن أهم حاجة في كرة القدم التنظيم، نحن زيرو في التنظيم من ناحية جوارات، من ناحية مدرب، من نواحي الكل،
0: اختيارات تحضيرات،
3: من نواحي الكل نجم تغلط في حاجة راك، أو متغلطش في كل شيء. احنا غلطنا في كل شيء، كان مش نحكيه على اللاعبين مثلا، من على الشينة توا معتز النفاتي هذي اللي يلعب في درجة ثانية في سياد محمد ولا ومتقلق ولا ما نعرفش ايش، ما فما حاجات. انت قلت كلمة بين مستوى بشراب منتخب، وانا كنت تحكيت وقلت فكرة اللي توا اللي باش يجي المنتخب ولا نحطه ولا القانون ولا في الجامعة تحطه، خويا بيجي المنتخب يلزمك تجي ملاعب، يلزمك تجي لاعب نيفو، مش باش نقول نيفو عالي خاطر ما عندناش نحن لاعبين في نيفو عالي، اما تجي تجي كومبيتيتيف، تجي ديريكت. نسمعوا برشا كلام وان شاء الله بالحق، ان شاء الله ما توليش الناس الكل كسوارة ولا لاعبين ولا مسؤولين تولي ابطال، خاطر توا الناس الكل باش تولي تحب تتكلم، الناس الكل باش تولي تحب تخرج الخايف. ماكم تحكيوا على مجموعة واحد طورت بين المجموعة، ومن بعد فما تقييم وفما تصليح، يلزم العباد اللي يلزمها تقيم بصحيح تجي تقيم. حتى نحن سمعنا وبعد كوب بعد بعض البطولة العربية وبعد كوب دافريك التقييم متاع سيسامي ترابلس كنا حكينا عليه وبش تجبد وينو الله وعلا،
4: أنا مش تاهو بتاعهم هم
3: ريا متاع سيسامي ترابلس
4: تاهو عمل تقييم وحضر كتاب حسب رأي فيه قربت
2: جلال قدري عنده سنين عمل تقييم
4: وعطاه للوزي
2: مقرأ حد
4: عطاه للوزي
0: ايو من تصورش كان قرأ حد ولا خرج منه فكر. بيه كامل معك محمد كلمة أخيرة
4: هيك لهناك معناها توا بعد معناها المشاركة الفاشلة وقت الحساب ووقت التقييم ووقت كيفاش يقولوها المحاسبة لهنا أكيد جدا أنه إن شاء الله يصير تقييم صحيح وإن شاء الله يصير تخطيط صحيح، هل بالجامعة هذه ولا بجامعة أخرى، هل يعني سلطة أشراف باش تتدخل في الوقت الحالي، لأنه صدمة كبيرة كانت للشعب التونسي كأس العالم هذه، وأنك معناها نوصل وندخله في أرقام قياسية سلبية توجع برشا كما قلنا قبيلة، معناها المنتخب الوحيد اللي قبل في أهداف في الفاز دو بول في الليترو ماتش أهداف العشرة دقائق الأولانية، يعني رقم قياسي سلبي تخلنا به للتاريخ. لهنا كرة القدم التونسية في أسوأ حالاتها، نتصور في العشرين سنة الأخرانية في أسوأ حالاتها في الوقت الحالي، إن شاء الله التقييم والتخطيط وخاصة التخطيط والبرمجة الجاية تكون صحيحة وتكون من طرف ناس أكفاء وعندها الكفاءة باش تقود الكرة التونسية لبر الأمان.
3: أنا توصل ما نحن نعمل نبقى ونحن نستنيه في المنتخب أوزباكستان ولا أوزباكستان يفوت أكثر من أربعة بلاش بشي ولي هو معنا أخيب منا في الجولا فيراج نستنيه في المنتخب العراقي يفوز معنا ينهزم أربعة بلاش ما نكونوش نحن الأخراني.
0: المنتخب العراقي عنده تقريب 30 سنة ما جاش المونديال أوزباكستان يظهر لي أول مشاركة
3: ثاني مشاركة
0: ثاني مشاركة لي
3: معنا واحد منسيس واحد منسيس يوم يقبل برشا دبش ما نجيبش لحن الأخراني نشوف وين ولينا الخام
0: كوراساو أول مشاركة خير من يعني الحصيلة خير من اللي قدمتها تونس عاد نكمل
2: أعطونا فرصة باش معناها نكونوا حتى 30 معناها باش يترشحوا برشا في معناها منتخبات في المرتبة الثالثة احنا جينا الرابعين قلنا من الأول قلنا كنا نشوفوا في هكا طرف ضو في النفق كنا نسخايلوا انه باش نجموا نعملوا حاجه لكن طلع كيما قلت لك قبيله النفق هذاك تران كمل عفسنا توا فمني وباش توفى الكره بالحق مع المنتخب هذايا وراو باش يخسروا معناها برشا جمهور وبرشا ناس ما عادش عندها ثقه في المجموعه هذايا واحسن حل هو المجموعه هذايا تضمحل المجموعة أنا شخصيا أنا نقول مش انتوما الناس الملاعبية كيما هذايا علي العابدي كيما السيد اللي تخلى نمره سبعة كيما برشا خذيرة كيما هذوما ناس ما عندهمش مكان ما يشبهوش حتى حتى حتى ملاعبي من ملاعبية اللي عندنا معناها في الشامبيونا متاعنا ألور كيما ديما نعاود نقولها إن شاء الله نعاود نجيبوا الوليدات الصغار ونبنيه منه الجديد خير من اللي نقعدوا معناه نضحكوا على الجمهور وعلى الناس وخليه برشا عباد فمني مرضت مش اليوم ما مرضوش رغم العباد خاطر استانسوا
0: هاي استانسنا كلنا استانسنا الحقيقة هذا هو أنا قناعتي والكلام هذا مثلني كان أنا ما نجموش نلقاو كورة باهية في بلاد كل شيء فيه متوسط وأقل صحة تعليم نقل عمومي إدارة خدمات كل شيء متوسط علاش باش تكون الكورة باهية متوسطة وردية أحيانا علاش باش تكون الكورة باهية هي عقلية كاملة شوفوا الدول اللي عملت قفزة اقتصادية واجتماعية وعملت نهضة هي اللي طورت حتى في الكورة دونك هي مسألة عقلية كاملة نجم نحسن ونجم نطور فما الذكاء التونسي فما الخدمة التونسية لكن وقت اللي تتوظف بصحيح وقت اللي تتحط في بلاصتها وقت اللي نمنوا الكل اللي نجم تحسنوا انه بلادنا تنجم تكون خير الكره سي تان ديتاي تو يتحسن بطبيعته دونك نشكركم انا برشا على المتابعه تلقنا من 11 متاع الليل كنا ناملوا انه تكون اخر مقابله تحت عنوان حفظ ماء الوجه هذا ما صارش للاسف ملفات كبيره مفروض انها تفتح في كره القدم التونسيه ان شاء الله القادم افضل تقعد ديما امانينا بانه القادم يكون افضل نشكركم الكل على المتابعه شكرا لكيب اللي كانت حاضره معايا اليوم كريم العواد يعطيك صحة محمد سلامة عادل زعمول مراد بن لكحل في الإخراج عبد الناصر وأحمد وكيف كيف كان معنا شاكر في الستوندار شكرا لكم انتوما اللي وسعتوا بالكم واللي عملنا بارتاجينا الآراء مع بعضنا في خصوص اللي صار في المونديال للكل كما قلت لكم عديد الأسئلة وملفات ستطرح في الأيام القادمة شكرا لكم ونلتقي غدوة إن شاء الله في ريكاب سبورت 6-7 ديما على الأولى موزيكا فما

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح، نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله نتمنى لكم نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. كانكم اليوم اخر نهار في الخدمه، كان مازلتوا زاد تخدموا غدا، نقول لكم معد ما مازال وصلنا نهايه الاسبوع. ان شاء الله يا ربي تعدي وان اكسلون ويكاند، ان شاء الله تعدي ويكاند وانتم مرتاحين. تلامذة زاد اللي عادي، ان شاء الله الكونترول ابارتيغ من نهار اثنين دوره المراقبه. ان شاء الله نتمنى لكم زاد ويكاند ما تحسوهش سريع برشا، باش تنجموا تستغلوه، تحضروا فيه، ترتاحوا فيه، تشارجيو الباتريات من الاول وجديد. وان شاء الله يا ربي موافقين. وكيف كيف زاده بالنسبه للطلبه في مختلف الجامعات اللي مازالوا الفتره هذيا يحضروا في لي بروجي فان داني نتاعهم، ولا اللي يحضروا في لي بروجي فان ديتود، ولا حتى اللي عديو الامتحانات. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله زينا للناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا. احنا كالعاده موعدنا يبدا من توا حدا لسته متاع الصباح. بعد شويه موعدنا مع الاكتواليتي ميتيو، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، فما تبحيره في الويكاند، ولا هذا الكل تنحكي فيه بعد لحظات. صباح برشا على مراد اللي رافقنا في الاخراج، فاطمه تسمعوها بعد شوية في زابينك. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم من توا حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بكم.
0: أول ساعة

0: لوف سونغ هذا جديد أديل. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كان فلتوا تصريحات البرامج اللي تعديت في موزايكا فام، كان فلتوا زيدا أي تصريح أي خبر. كل يوم الموعد مع فاطمة يخليكم على علم بكل شيء.
1: زابينج والله فرحاني نسمو ريحة تونس، والله تعبوا ميهون كل شيء هون على تونس.
2: ضربوا الهلال لبنى الكل ده راهو عز معنا في الدنيا هي تونسنا، نقفوا ديما معها حتى في الوقت هذا زي ديما بحذاها ديما نقفوا معها. إن شاء الله كل شاء الله نربحوا سلا عديو ماتش باهي
3: شفيكيات نخصنوا هذه بارتيات المونديال وأثر بارتيات المونديال وما زال الليلة أثر بارتيات المونديال.
4: معناها لازمك تجوع وتسكت وما تتكلمش.
5: الهدف احتمي انا لنا باش ما نعملش بيرفورمانس ويخرج كونتروناري كانه حتى شيء، والا حاله ثانيه اني نعيش عيشه حاله صعيبه في امريكا واني نروح ونخاف.
6: قانونا لا يمكن للصيدليه ان معناها تبدا الخدمه نتاعها وتفتتح الا ما تبدا موجوده المتعلقات هذه موجوده على واجهه الصيدليه، الشاره الضوئيه اللي تشعل وتطفى، ثم اللونساني الكبيره اللي تتحط على الواجهه نتاع الصيدليه، ومتعلقات المهنه هذوما يتسموا متعلقات المهنه المفروضين بالقانون.
5: انا انترنوري كما حكيت لك هو صرف عليا، انا نعيش مع هوني معاهم اللي كيف وصلت على الهند الجامعه نتاعهم هم الجامعه المقواه بالهند هي اللي تصب لهم في فلوسهم، هم ولوا يصرفوا عليا انا معاهم. وليت انا كي نمشي السوبر مارشي يا عبد ربي نمشي السوبر مارشي العباد تبدا تقضي وتبدا تاخذ في الحاجات، انا نمشي جوست نهز معاهم وكذا وكعاون عاون باش ما يحسونيش انا مش ما يحسونيش انا لهنا نزيد عليهم لانه موجود.
3: حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان قصر مع اللعبة ذي هذه الأولى. حسبي الله ونعم الوكيل.
4: أنا متأسف ياسر أنه مازلنا نتحدث على مآسي كما هكا ومازلنا نعانيه في مسؤولين كما هكا. متأسف ياسر أنه اليوم 2026 تيما المونديال وما الدوزيام تور تحبوا توصلوا له يا ولدي بالعقلية هذه وبالمسؤولين هذم وما إكسبلوات تحبوا تعملوا تباهي كي نوصلوا احنا نشاركوا في الكوب دافريك وفي الكوب دي موند بالمسؤولين هذم وبالعقلية هذوم.
6: قانونا لا يمكن للصيدلية أن معناها تبدا الخدمه نتاعها وتفتتح الا ما تبدا موجوده المتعلقات هذه موجوده على
7: انتبني شعور نتاع احباط ولا كيفاش نقول لك ولا حزن ولا عرفت ولا صورت ولا مانيش عارف كيفاش باش نوصف. يعني شو احنا ديجا اللي صاير لنا توا يعلم به كان ربي في الفوتبول. لا يا اخويا صحيح وما همش يكذبوا عليكم وانتم ديزانكومبيتون وانتم ما تكسبوا من الانسانيه حتى شيء.
5: ريت انا وصلت ناكل معاهم في الماكله مش منهزش انا نطيب من القضيه اللي قاضينا هون ناكل معاهم في ماكلتهم هما تاع الهند وانا مانيش قابلها مانيش ادبتي نبلع فيها بالسيف وقولوا لي باهي نقول لهم ايه باهي.
0: اليوم شنو اللي صاير مع الاعوان البلديه؟
6: اعوان البلديه فهمتني صارت فهمتني تغيير التوصيف هذاك نتاع لافتات اشهاريه الى اشغال وقتي للطريق العام، فما ناس تعتبر فهمتني لهذاك اشغال وقتي واحنا فهمتني كنقابه كستركتور نتاع المهنه نعتبروا اللي هذوك متعلقات قانونيه للمهنه لا يوجب الخلاص.
5: راي جاتني الدور راه اللي يخليك خلاني ما جنس راي العبيد راي فرحه العبيد وكيفاش كي نعمل حاجه راي نرجم نبعث لك كابتورات تاع دول الحكايه معايا راه مانيش تحكي في كلمه كعوره
4: اي نذكر وين الناس ما تعرفش اللي انت تعرض عليك باش تغير جنسيتك الرياضيه ورفضت معناها.
8: معناتها الصيدليات ماهيش مهنه تجاريه ماهوش نشاط تجاري باش ينطبق عليه اللافتات
6: عمل انسان جوستوم احنا ماهوش ان شوا c'est pas un choix de mettre des enseignes ou la décaduce c'est une obligation légale mais انت مش تعمل obligation légale وبعد تجي فهمني تقول لي لا تخلص عليه
4: لا عاد الطبيب قال له صوت تغذيه
7: راهو فوالا
4: راهو ماسينا مش القاع راهو

0: او سبورتيف معناها من الطراز الاول هذايا الطبيب يقول له سوء تغذيه
1: انكرويبل والله
0: مانيش مصدق والله مانيش مصدق معناها اسامه
2: هو وصلنا لمرحلة معناها فهمتني التنفيذ هم الناس بلديات تحب تجي تنفذ تقلع ليزونساني وتخلي الصيدلية من غير المتعلقات القانونية اللي هذاك يؤدي وجوبا إلى إغلاق الصيدلية.
3: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغ بالنسبة اليوم شكرا لكم على الاستماع أنتم زيدا وعلى الانتباه. بعد شوية موعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية. كنت التحقتوا بنا نهاركم مبروك نهاركم زين طريق السلامة للجميع. نقترح عليكم صوت زياد غرسة حبيت نغنيك غنية توتسيت في أول ساعة.
4: أول ساعة

0: ناكر الحسين هكا غنيت لنا شيما ان شاء الله ربي بعده مع اللي ينكروا الحسين. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. خليني ناخذ فكره على نهايه الاسبوع كيفاش باش تكون توت سيت في بوان ميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 26 جوان تتراوح درجات الحرارة القصوى قرب السواحل بين 31 و 35 درجة، نفس الشيء بالمرتفعات. بالنسبة لبقية الجهات باش تكون بين 36 و 41 درجة، تقريبا نفس درجات الحرارة متاع البارح مع ظهور شيلي محليا. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات مع سحب قليلة تكون بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة. غدوة السبت الحرارة في انخفاض طفيف لكن يقعد ظهور شيلي محليا. البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بسيرات بعد الظهر مع بعض السحب اللي تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط. بالنسبة لنهار الأحد تعاود ترجع درجة الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور شيلي محليا والبحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
1: ميتيو
0: زينا معكم حتى للستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، تحية ليكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikafm.net من تونس ولا من خارجها. نتمنى لكم إن شاء الله نهار ما فيه كان الخير، كانكم في بعض البلدان العربية زادة لليوم يوم راحة. نتمنى إن شاء الله أنكم تستغلوه وترتاحوا فيه إن شاء الله ديما وانتم عاملين جو مع عائلتكم وحبيبكم والناس اللي تحبوهم. بعد شوية معدنا مع الأكتواليتي في les événements du jour. I can see clearly now. هذا جيمي كليف توت سيت أول ساعة.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: Les événements du jour.
1: الخمسة سبعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين مرحبا بكم كنت أول تحقتوا بموزايكا فامي بأول ساعة موعدنا بداية من الخمسة معاكم وزينا حتى للستة هذا موعد الأخبار والأكتواليتي خلينا نرجع نحكيه على موضوع يهم التلامذة اللي بش يكونوا التلامذة المؤجلين لدورة المراقبة وزارة التربية البارح الخميس كانت أعلنت عن تنظيم حصص دعم حصص زادة مرافقة بش تكون الفايدة التلامذة المؤجلين لدورة المراقبة هذا انطلاقا من 26 حتى 28 جوان في إطار دعم الاستعداد متاعهم للاختبارات وتعزيز زادة حظوظهم في النجاح إن شاء الله موافقين وإن شاء الله فرحة مؤجلة تضم المبادرة هذه مجموعة وسلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية اللي يأمنوها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب هذه عن طريق البلاتفورم منصة التعليم جسور التابعة للوزارة والحصص هذه تجي في إطار البرامج اللي تم تخصيصها لمرافقة التلامذة توفير زادة الموارد التعليمية الإضافية اللي تعاونهم على الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة اللي مبرمجة أيامات 29-30 و 1 و 2 جويلية 2026 ونذكروا أنه دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بالنسبة للعام هذية يعديوها 50,236 تلميذ وتلميذة حسب المعطيات اللي كانت أعلنت عليها وزارة التربية هذية فيما يخص الموضوع اللي هم التلامذة المؤجلين إن شاء الله لدورة المراقبة إن شاء الله زينة للتلامذة الكل فما موضوع آخر في علاقة بالتربية وزير التربية في تصريح ليه نور الدين النوري يقول أنه ويأكد على ضرورة الالتزام بالأجال المرسومة باش يكون الكتاب المدرسي متوفر قبل الأوقات المعتادة دونك يكون متوفر بالمكتبات حتى انطلاقا من 15 أوت 2026 هذا باش يسهل على التلميذ والولي متاعو وجازد تأكيد الوزير كان هذا خلال إشرافه على أعمال المجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاص بها المؤسسة واللي شملت زادة المتابعة متاع الملفات الاستراتيجية الوقوف زادة على نسق أعداد الكتاب المدرسي حسب ما جاء في بلاغ للوزارة وزير التربية زادة خلال الاجتماع ذي كان ركز على الجهود طولة من إدارة المؤسسة والإطارات ودعا إلى مزيد لتعزيز الحكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة ودعا زادة إلى احترام الأجل المحدد من غير تأخير لأن النجم هذية يأثر على توفر الكتاب المدرسي في الموعد متاعه مع أكثر تنسيق يكون موجود بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم.
0: أول ساعة

0: موزايك فم
1: الخمسة 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى للناس الكل ربع ساعة والموعد يكون معاكي فحل صباح الكل كالعادة من الخمسة حتى مش من الخمسة ذي من خمسة تبعتين حتى لستة من ستة حتى لتسعة متاع صباح تلقاو كالعادة كل ما يهمكم من أخبار كل ما يهمكم زيدة من جديد تلقاو زيدة الربح اللي يكون موجود على امتداد الثلاثة ساعات خلينا نبدأ بساعتنا الأولى شان الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حاز مع الستة 46 دقيقة ستة 55 دقيقة تنجموا تربحوا معنا دي كارت دو ريشارج من إيه دي موزاي كفام دونك شلا تكونوا انتم الفايزين بهم وعندنا موعد مع الاكتواليتي 17 دقائق باش يكون اليوم موضوعنا باش نحكيوا على الاستعدادات شنو بعض النصائح اللي نجموا نقدموهم للتلامذه المؤجلين لامتحان البكالوريا امتحان المراقبه للدوره هذيه وباش تكون ضيفتنا اخصائي نفساني في علم النفس السريري والمرضي ليليا تليلي باش نحكيوا معاها باكثر تفاصيل في الموضوع هذيا كيفاش نجموا نحضروا روحنا للفتره هذيك كيفاش نجموا نتعاملوا زاده مع الفتره هذيا من جانب الأولياء ومن جانب التلامذة دوك مرحبا بأسئلتكم على الفاجح لصباح بموزيكا فام تنجموا تخليوا لنا أي سؤال أي حاجة ما كمش فاهمينها تحبوا بعض النصائح زيدا نوضحوهم دوك مرحبا بمقترحاتكم الكل موعدنا زيدا يكون مع ماكي في 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليوم نرجموا على الهزيمة ثقيلة للمنتخب ومغادرة المنتخب الوطني للمونديال 2026 تنعجب بأكثر تفاصيل نحكيه على التصريحات والكواليس وأهم جهاز ده في البلاتو اللي تواصل حتى الماضي ثلاثة متاع صباح موعدنا زده يكون بعد في ساعتنا الثانية مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم معنا من إهداء توتال إنرجي وساعتنا الثالثة كالعادة كما كنها الجمعة مع إيد دهميني ثلاثة أخبار للتعليق والتحاليل ونختموا بانتباه أشقال والتصريحات شكرا لكم على الاستماع لنا مرسي بكم مراد اللي رافقنا جمعة كاملة في الإخراج مرسي فاطمة زيدة اللي سمعتوها في الزابينج شكرا لكم انتم على الاستماع إن شاء الله موعدنا يتجدد نهار الاثنين في أول ساعة من خمسة حتى لستة بعد شوية إن شاء الله تلقوني معك كيف أحلى صباح الكل نهاية أسبوع مريحة للناس الكل وإن شاء الله نهاركم زين بون ويكند
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من خمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي الأولى في تونس.

الجمعة 26 جوان 2026. إن شاء الله يا رب يسمح لنا نشاط حيوية ليكم الكل. ريتو كي واحد يبدأ مازال ما شربش قهوته الصباح يبدأ صوته مازال ما هوش في فورما. وفعلا هذه الحالة اللي حصلت في الميكرو الأولاني دون قال له دل له يا جماعة الميكرو اليوم الصباح. نتمنى لكم إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل، وإن شاء الله بإذن الله ربي يكتب لنا كان الخير في صبحية اليوم. ولما تسمعوا في موزايكا فام إن شاء الله صباح رباح، وإن شاء الله بإذن الله نهاية أسبوع مريحة عليكم الكل. تنجموا تبرمجوا تبحيرة ولا لا، بعد شوية نعملوا طلة على حالة الطقس ونشوفوا كان فما رياح ولا لا، درجات الحرارة اللهم صلي على النبي ماهيش مقصرة بكل هذا الأسبوع، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطينا منطقه في صبحية اليوم الجمعة. إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوه كل واحد، وربي ينجح الصغيرات اللي قاعدين يحضروا في امتحانات البكالوريا دورة المراقبة، إن شاء الله ربي بنجاح، وإن شاء الله يا ربي ينجحهم ويتم إسعافهم إن شاء الله بقدرة قادر في دورة المراقبة. شنحوالك يا نادية سافا في فورما؟ لا راقدة راقدة راقدة على الأخر خونا إياد، هذاك راقد بطبيعته من شوف قام إياد ولا لا دار على جنبه الثاني. وأختنا فاطمة تبارك الله عليها دجاجة، هي ترقد من 7 نتاع الليل، دونك كان عندنا دجاجة في هذا البرنامج راهو فاطمة 9 نتاع الليل قبل المغرب 7 بلوتو راهي ترقد. سي صديقنا مكي شنحوالك خويا؟ إن شاء الله تكون في صحة جيدة. خونا مروان موجود لهنا بحثنا مخرج الحصة، خونا عبد الناصر، أختنا كريمة، كل الفريق الحق نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وكل النجاح وكل النشاط والحيوية. السادة المستمعين مرحبا بكم، ونهاية أسبوع مريحة نتمنى لكم، دعاء مستجاب إن شاء الله بإذن الله في نهار فضيل كما اليوم، نعلن على بركة الله بداية أحلى صباح من 6 ل 9 تاع الصباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
1: الستة وثمانية وعشرين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 26 جوان، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات الجنوب. كيف زيدا فما ريح والأتربة، البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات، حتى الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل، المرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. لكن غدوة السبت 27 جوان الحرارة في انخفاض طفيف، أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Marta Santasber.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الأخبار الزينة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. والأخبارنا للحمل تأثيرات جيدة، الحمد لله راكم تأقلمتوا مع الظروف الحالية. الثورة الفترة هذه تبشر بالخير، تنجم تلقى فرصة جديدة، نحكيوا على ترقية وإلا مشروع يجيب لك مدخول به. إلي جوزة، إذا كنت تستنى في خبر يخص خدمة وإلا فلوس، راهو فما حظ كبير جايك، فقط أنت لازمك تنظم مصاريفك وما تستعجلش في القرارات. وأنت يا ست، فما تعارف جديد ينجم يفرح قلبك، حظوظك العاطفية في تحسن، راهو موسم عيد ميلادكم للحظ العاطفي، وإن شاء الله بالفرحة في صبحية نهار اليوم. إن شاء الله كل عام وانتي حايب ألف خير. حتى الأسد طاقتك تتحسن تدريجيا، أما حاول ترتاح وتبعد شوية على السهر والضغط. لكن عنا العذراء، هو اللي في طليعة الحظ المزين مع المثلث الفلكي بين القمرة والشمس، وني نحكيهم العقرب والسرطان، هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شمس.
3: نهار أكيد جيد، مثلث فلكي كتير حلو بيساعدكم وين ما كنتوا. موالي برج العذراء الجو حلو لأنه المثلث بين القمر والشمس بيساعدكم تماما، هذا المثلث المائي من العقرب ومن السرطان، هذا تحديدا هذا المثلث إيجابي بيساعدكم حتى تكونوا فكرة قوية ولحتى تعرفوا تتصرفوا وتكونوا فعلا قادرين انكم تكونوا عنصر فعال بمحيطكم بالكوميونيتي بمجتمعكم مطرح ما انت متواجدين. نهار ممتاز
2: الحمد لله، هي تتغير الأحوال البرج العذراء وتنجح زيدة في بعض المهام. معنا زيدة الميزان، الحظ واقف معاك أكثر من العادة، خاصة في الفرص الجديدة والتغييرات الإيجابية. إلى عقرب، الفترة الجاية فيها برشا مؤشرات باهية، الحاجة اللي استنيتها من مدة نجم تبدأ تتحقق خطوة بخطوة. إلى القوس، خليك واثق من روحك على خاطر تعبك مش باش يضيع، الفرحة نجم تكون أقرب من اللي تتصوره. وكان على الجدي، الفترة الجاية نجم تكون فيها فرصة باش تثبت روحك في الخدمة وإلا زادة تبدأ حاجة جديدة. الدلو، إذا أنت مرتبط راهو الحوار بيناتكم ينجم يتحسن وتولي الأمور أهدى من قبل. ونكملوا نحن مع الحوت، أمورك المالية تتحسن بالتدريج، كان عندك مشروع إلا فكرة، التخطيط الهادي هو الحل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة، وإن شاء الله بإذن الله صباح رباح وصبح تربح إن شاء الله بقدرة ربي كالعادة مع 7:35 دقيقة لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة تنجموا تربحوه، كانت تطلبونا توا على 71 113 ألف. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 68 70 55 22 16 76 18. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله إذا حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا اشتريت أشوف ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: ديال ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولش إنه مرأة

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013.
2: 71 113 013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام، يوصل صوتك.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة التربية تعلن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من اليوم الجمعة إلى غاية الأحد 28 من جوان لتعزيز استعداداتهم للاختبارات، علما أن هذه المبادرة تشمل دروسا للمراجعة وحصصا توجيهية لفائدة مختلف الشعاب يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية عبر منصة التعليم جسور التابعة لها. يشار إلى أن اختبارات دورة المراقبة تنطلق الاثنين القادم 29 من جوان وتتواصل إلى الخميس 2 من جويلية. يذكر أن عدد المترشحين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة يبلغ 50,236 تلميذا وتلميذة وفق معطيات وزارة التربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية، وذلك بداية من يوم 14 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية. وتم تحديد عدد الخطط المفتوحة بإحدى عشرة خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية، وذلك لفائدة خمس مؤسسات جامعية. مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يشير إلى أن تونس سجلت خلال السنة الماضية 15,253 قضية مخدرات، تورط فيها 27,338 شخصا من بينهم 10,592 مروجا، مبرزا أن قضايا الترويج شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. والمسؤول ذاته يضيف خلال جلسة استماع صلبة لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس بشأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات أن قضايا الترويج مثلت أكثر من 20% من إجمالي قضايا المخدرات خلال العشر سنوات الأخيرة، مبينا أن الفئة العمرية بين 19 و40 عاما تعد الأكثر استهدافا من قبل شبكات الترويج، إذ تمثل نسبة مستهلكي المخدرات ضمن هذه الفئة نحو 89% من إجمالي المستهلكين. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الحالي، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار قبل سنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. والبنك المركزي يفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل والعائدات السياحية. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ إلى غاية أول أمس مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. عالميا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخصين وإصابة ثالث في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي استهدف بها سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان. الفلسطينية عبير قواس تقترب من دخول مجلس شيوخ ولاية نيويورك عقب فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وحصولها على نحو 60% من الأصوات، لتصبح بذلك أول فلسطينية مسلمة تقترب من مراكز صناعة القرار الأمريكية، علما أنها خاضت الانتخابات بدعم من عمدة مدينة نيويورك زهران مندني. تقرير مراد دريدي.
2: حققت عبير قواس المولودة بنيويورك لأسرة فلسطينية هذا الإنجاز السياسي رغم حملات التشويه التي واجهتها عقب إعلان ترشحها من شخصيات يمينية وحسابات داعمة لإسرائيل، وركزت خلال حملتها على قضايا الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما تبنت خطابا يدعو إلى وقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة. وجاء هذا التقدم اللافت مدفوعا بمسيرة شخصية ودوافع عائلية، حيث هجرت عائلة قواس من فلسطين عام 48 و900 إلى الأردن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل قبل أن تقرر السلطات الأمريكية لاحقا احتجاز الأب وإعادته ثانية إلى الأردن. وقد حظيت عبير قواس بدعم واسع من مناصري ممداني إلى جانب منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا التي شجعتها على خوض السباق وكانت قوة دافعة رئيسية وراء هذا الانتصار، بالإضافة إلى جهات متعددة أيدت حملتها منذ يومها الأول. وأكدت قواس أنها لا تمثل فئة بعينها، بل تسعى لنقل أصوات وحركات المجتمعات المهمشة وتطلعات الناس الذين يبحثون عن التغيير إلى مؤسسات صناعة القرار في ولاية نيويورك. ويواجه عدد من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل تحديات متزايدة للحفاظ على مواقعهم السياسية في ظل تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي وتزايد انتقادات الناخبين للسياسات الإسرائيلية، لا سيما في أعقاب الحرب على غزة.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم مغفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: صباح الفل، صباح النور والياسمين، اشرقت الانوار، جمعه مباركه ان شاء الله باذن الله لكم الكل، نهايه اسبوع مريحه، 37 صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، ان شاء الله جمعه مباركه ونهايه اسبوع مريحه للجميع يا رب.
0: بونجور ندو،
2: ان شاء الله نهارك مبروك امين، وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش تكون فقره سبيسيال، وبالحق على خاطر يهمنا زاده التلامذه اللي باش يكونوا في دوره المراقبه واللي باش يبداو يعديو في الامتحانات، دونك نحب نقدموا بعض النصائح اليوم ليهم، كيفاش ينجموا يتعاملوا مع الورقه نتاع الامتحان، كيفاش ينجموا يتغلبوا على احساس كيما الخوف، كيفاش يستعدوا زاده ذهنيا، كيفاش التحكم في التوتر، وكيفاش يزمهم يتعاملوا مع الفتره هذه. هذا الكل باش نحكيوا فيه مع ضيفتنا واللي هي مختصه وديما تخدم على المواضيع هذه، مشكوره جدا حاضره معنا اليوم الصباح، الاخصائي النفساني في علم النفس السريري والمرضي ليليا تليلي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، وصباح الخير للناس الكل والمستمعين الكل. موضوع تري تري تري امبورطون، سورتو بالنسبة للتلامذة والمترشحين اللي تأجلوا في دورة البكالوريا. أو فيت نادية، التحذيرات صارت، هي راهو من الدورة الرئيسية، التحذير الذهني، التحذير للورقة نتاع الامتحان كي باش تاخذها. بلتو توا اللعبة عصاب، كيف نقوله حرب عصاب. نتيجة البكالوريا انك تكون كنترول خرجت وكملت كما نقوله، تقبلوها نتصور معظم التلامذة، ولكن الأهم من انك تتقبلها انك تبعد على جلد الذات، ما فنيش لومين على روحك، لازمك تركز على الفرصة اللي عندك والقلق والتوتر اللي نجم يحسه أي تلميذ أزغني. راهو نحب نقولوا راهو القلق والتوتر هذيك حاجة عادية، منها إلا ردة فعل عادية في حالات التأجيل، وإلا في أي حاجة يدخل فيها الشخص والإنسان ويصير له نوع من الإحباط ولا خيبة الأمل، ولكن تنجم تردها هي الدافع باش توصل الهدف نتاعك. نعرفوا إنه التلاميذ باش يبداو متوترين، اللي يتكيف راهو باش يزيد من الدخان، وي سي ان اونتي ستريس باغ اكسيلونس، اما راهو اللي في نتاعو قصير برشا في الوقت وباش يزيد لك من التوتر نتاعك. دونك اهم حاجه إنه الشخص يزيد ينظم افكاره، يعطي ثقه اكثر في روحه، يعرف هو على شنو قادم، سورتو إنه المواد اللي باش يحضرها واللي توضحها اكثر، نجم نقولوا حتى لي موديول وان المحاور واللي توضحها اكثر، دونك عندك فرصه خير باش انك تزيد في التركيز وتزيد تطلع في حدود النجاح نتاعك. نحب نركز زادة يا نادية على أهمية النوم والماكلة، خاصة النوم، على خاطر باش يساعد التلميذ إنه يقوم بعملية التخزين للمعلومات في المخ نتاعو، يعاون المخ باش إنه يرتاح ويعاون زادة على تعديل المزاج.
1: الدكتور معناتها عادة احنا ديما
3: فما نصايح تتعطى. انا اخصائي في علم النفس في فلان مش مشكل.
1: اوكي، معناتها احنا في العادة النصايح تتعطى للتلامذة، ولكن معناتها كي يشوفوا وتغدنوا اغلب الوقت ستريس يجي من الضغط نتاع الاولياء ومن معناتها البريسيون اللي يقوموا بها على التلامذة. دونك اليوم شنو النصايح اللي نجموا نقدموها زاده للاولياء في تعاملهم مع التلامذة؟
3: يرقدوا زاده، انا جايتها اكيد على خاطر تعرف شنو، خاطر معظم الاولياء يعملوا اون بروجيكسيون تاع ليماج نتاعهم على الصغار. اللي قبل الباك يحب ولده ياخذ الباك خير منه، واللي ما خداش الباك يحب ولده يعوض الشيء اللي هو ما وصلوش قبل. وإحنا ما نعرفوش إنه أولادنا راهم عندهم ذواتهم الخاصة وراهم عندهم مستقبلهم الخاص، يفي دو سو ميو ولدك على ربي، دونك ولدك ما هوش أنت، وديما نقولها كي باش تبدا انت ستريسي اون طونك بارون، وهو راهو باش يستشعر وباش يشوف الشيء هذا وباش يحسه، ماكش باش تعاونه برشا، بالعكس باش تزيد تثقل عليه المسؤوليه، ويمكن ياسر تزيد تطلع عنده الاحساس بالذنب نقص الثقه في الذات، وماكش باش تعاونه باش انه يركز باش انه يستغل الفرصه اللي جاته.
0: مدام صباح النور، مرحبا، ان شاء الله نهارك اسعد ليا.
3: صباح الخير، نهارك اسعد ليا.
0: من أخطر هما الحاجات اللي نجم التلميذ يدخل فيهم هو مرحلة الشك، دوت هذاك، معناتها يولي يشك حتى في روحه، هو زعما ينجم زعما ينجمش، هاني ما قديتش روحي في البرانسيبال. زعمان نجم ناخد باك ما نجمش. هي الأسئلة هذية اللي تقعد تدور في ذهنه. قلت أنت قبيلة هي اللي تنجم تأثر برشا أنه يدخل مرحلة الدود. كيفاش نجم يتجاوز حتى بينه وبين روحه معناتها؟ كيفاش نجم يتجاوز المرحلة هذه؟
3: هي المرحلة هذية بلتو نقوله مش مرحلة، هي النتيجة كيف ما قلت قبيلة من الأول للأحباط والخيبة الأمل، إنه المخ قاعد يعمل شي رد فعل ويعطيه تصويرة سلبية على روحه على خاطر شخصه بالنسبة للتنين اللي راجع وتعب بعد يلقى غزيلتا إنتندو سي توتا في نورمال بش إنه يشك. ولكن التنين يجب يقف مع روحه ويسأل أنا جوست لا كيفاش وصل، أكيد عندي مؤهلات وأكيد عندي دي كومبيتونس اللي خلوني نخلت للباك وللمرحلة هذه. إذا كان أنت أجورني مش معناتها أنت ما عندكش قيمة ولا ما عرفتش تقرأ وإلا ما ناقص في السكان تاعك، يمكن تعدل في طريقة المراجعة، يمكن تعدل في المنهجية. وكيف ما قلت زادة قبيلة أراه المواد واللي ظاهرين أكثر خاطر مش بش عادي كل شيء كما في البرانسيبال، فما مواد معينة يزن يعديهم، فما مواد معينة بش يطلع فيهم أكثر، وفما منهجية يزنها تتعدل. السيح الكنترول يوجع أما راه ما يحبش من قيمة وإلا القدرات متاع التنين ملو إلا محطة في طريق النجاح متاعه، خاطر أوفيت مازالوا قدامه بر

0: مع أنتي نصور
1: حكيت
0: عليهم وكل ركن معتها موجودين وعملتهم وأكيد إن شاء الله عندك
1: نعمل اللي عليا وما تنسيش إنه كل واحد وشخصيته خاطر كل واحد والنظرية نتاعو والبيرسيبسيون دونك أنا نوصل باللي نقدر وهي بتحاول تعطي ما عندها دونك كل تلميذ تأجل وكل تلميذ في دورة المراقبة راهو المراقبة ما تنقص منك حتى شيء راهي مجرد فرصة ثانية والفرصة الثانية تنجح فيها نجح فيها برشا ناس احنا هنا واحدة من الناس كأم وكوالية نقولها ونقول لكل تلميذ راني نمن بيك ومن بقدراتك وما يهمنيش كان في نتيجة المهم تحاول وتعطي كل ما عندك والباك ما هوش هو المهم في الدنيا هذه راه فما برشا حاجات مهمين وعمره ما يحد من قيمتك ومستقبلك هو مهم أما مش أهم منكم أنتم أولادنا
2: يعطيك صحة شكرا لك هكا ختمنا أنتو كاب نوت بوزيتيف إن شاء الله بالتوفيق للتلام ذا الكل وإن شاء الله زينة وإن شاء الله إن شاء الله يفرحوا من هنا للفترة الجاية شكرا لك ضيفتنا ليليا تليلي أخصائي نفساني في علم النفس السريري والمرض إن شاء الله نهارك مبروك أحلى صباح
3: كي تتلقى فرابوتشينو وبنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية نجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
1: مباشرة مع دواتنا يزن الجوي خونا بلال إن شاء الله هارك أسعد الأيام. صباح نور.
2: صباح نور خويا أمين، مرحبا بك ومرحبا بك مستمعي مزيك.
1: مبروك سعيد إن شاء الله بإذن الله. نسألوا حالة الطقس وأسكن نجم ونعمل تبحيرة اليوم وغدوة والويكند هذا بصفة عامة ولا؟
2: يقول لك نجم نعمل تبحيرة اليوم وغدوة ونهار الأحد إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: إيه.
1: أو إياد هز باراسول ودجا وسبق خونا إياد.
2: كاو طرخت عليه. باهي اليوم ان شاء الله الطقس باش يكون قليل الصحاب على اغلب مناطق البلاد، ثم شويه معناتها تتكيف شويه صحاب خاصه في المناطق الغربيه، هبوب رياح من القطاع الشرقي عموم سرعتها ضعيفه لمعتدله متجاوز 30 كيلومتر في الساعه، وتتقوى شويه اخر النهار خاصه في مناطق الجنوب تكون مثيره للرمال والاتربه، عامه البحر كما قلنا قليل الاضطراب، درجه الحراره اليوم اقل شويه من البارح باش تتراوح بين 30 و 35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، وب 36 الى حدود 41 درجه خاصه في مناطق الجنوب الغربي واقصى الجنوب، مع ظهور اشهيلي محليا اليوم في تونس متوقعين في حدود 34 درجة أقل من البارح ويسجلنا تقريبا 37 درجة. واليوم غدوة السبت إن شاء الله ونهاية الأسبوع باش يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، غدوة بعض السحب بالشمال وطقس قليل السحب بالنسبة لبقية المناطق، تتواصل الرياح من القطاع الشرقي أيضا سرعتها ضعيفة لمعتدلة لكن تتقوى شوية خاصة في فترة بعد الظهر بالسواحل الشمالية تحديدا في منطقة سيرات وكذلك بالجنوب، عامة البحر باش يكون قليل اضطراب على أغلب السواحل ما عدا في منطقة سيرات يكون محليا مضطرب، ودرجة الحرارة غدوة بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية وبين 34 إلى حدود 38 درجة في بقية المناطق، أقصاها يكون في حدود 40 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. نهار الأحد باش يتواصل تقريبا نفس العوامل الجوية، طقس عموما مغيم جزئيا على أغلب المناطق، الريح كيف بزيل من القطاع الشرقي قوية شوية في منطقة سيرات وبالجنوب وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق، البحر مازال مضطرب في منطقة سيرات وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المستويات مع ظهور الشيلي محليا خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب.
1: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله ركاس عاد الأيام في الأمان. الميتيو
0: الميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية نجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: أورانج مركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: 27 دقيقة. ثالث مباريات المنتخب الوطني التونسي كانت الأخيرة في مباراته ضد المنتخب الهولندي في المجموعة تاعنا. خسرنا 3-1. ترحب ديال البارح نص الليل، 3 أهداف منهم ماركينا نحن زوز، بما أنه ماركا الياس سخيري ضد مرميه. يا ربي العمل عليك. دقيقة الثالثة من با واحد لقال كوموند باش يحل التلفزة يبدأ الماتش، وكان أسرع من الكوموند، أسرع يدك تمشي الكوموند، الهدف كان أسرع منها. ودقيقة السابعة مازلنا كيف يا ربي العمل عليك باش تستوعب أن أنت كليت بونتو تاكل بونتو الثاني. وكانت بداية سيئة جدا للمنتخب الوطني التونسي على غرار مشاركته داير في كأس العالم. هذا يا أحمد عدالة مبعوثنا الخاص موجود على عين المكان. أحمد صباح نور، مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا بك أمين، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا هوني صوتا وصورة. ما بساعة ونصف على الصباح هوني، مازلنا الدقيقة الثالثة، مازلنا مصدومين الغادي. أنت كنت مسافر بيا معناها، كان أنت في استديو
1: صحيح راسي راسك اليوم نتحب نقولش كل صباح راقد ولا ما نقولش؟
2: ليه أنا مش كل صباح راقد، معناها أنا قاعد نحضر روحي نفس سنين حتى المصدمة نتاع الموديل الدقيقة السابعة
1: يطلع لك. أخزر أنت محضر راقد يعني. يطلع لك أمين في الآخر، ما يطلع لكش حتى واحد من قسم الرياضة.
2: والله يا أمين باش نحكي لك نكتة، معناها هكا ما واحد فيكمل كومبيتيسيون يتفرج يحس بروحه هكا يتفرج شوية بالرغم التعب والدنيا. طلع عندي واحد صاحبي بجنبي قاعد بحذايا قال لي يا أخي ماكش تتعدى اليوم مع أمين، قلت له ليه اليوم ليه؟
1: سلم علي برشا فرمو عنده باللورة صاحبك
2: يشوف
1: المستقبل به. عدلة والله ايش باش نقول لك، قلنا من بقى ما ربي العمل علينا قابونتو اثنين ما فهمنا شيء. ساعة الياس سخير يا اخي، شنو البوست يلعب فيه البارح؟
2: باكسيال لعب باكسيال. شوف الياس سخيري الحقيقة انت عربي
1: ما تبصراحة شو يلعب باكسيال؟ والله نغزل من لول الفورماسيون قلت لعلى بالنوم معتها عيني ولا ما تخي معناش اكسال واحد اخر ما فهمتش.
2: توتون ساشون للورقة اللي جاتنا من فيفا المره الاولى الفايد ماتش فيها راني غير اكسال، انا باش تفهم العمليه. كان باش يلعب ادم عروس، ادم عروس عرض لي سابق ما لعبش. كان زاد باش يلعب معتز النفاتي زاد على اليمين ما لعبش على خاطر قال عديت ليله، تصريح موجود في مزيكا فهم، قال عديت ليله صايبه برشا، يبدو كانوا عنده الام قلقته ما خلتوش يلعب. تهز 5 اكسيو ولا 4 اكسيو ومتعمر فيهم على حتى حد، يعني آدم عروس ما لعبش، رائد الشيخاوي ما لعبش، وبعد تحط الياس السخيري مش نقول مسكين الياس السخيري، اما الظهر مثلا مش بالكل، يعني الماتش الاولاني غلطه، البارح بونتو كونتر الجول نتاعو، مريولو بدو مارتين يتقطع له النومرو، الحقيقه الحمد لله وفات الكومبيتيشن بالنسبه للياس السخيري. اسئله برشا تطرح كسوا بارابور لي شوا، برشا حاجات يعني انت تحكيها على الكومبيتيشن هذايا. الياس السخيري مالوغوزمون بوغي ما عندوش ظهر في الكومبيتيسيون هذه بكل، عطى برشا ليكيب ناسيونال، عطى برشا ليكيب ناسيونال. نجم نقص عليك اللايف في اي وقت امين خاطر يظهر لي ثم مطر بتجي بون ظهر هي مطر بتجي، اما هاني وقت حتى الى ان ياتي من يدخل الظل
1: باهي. مالا حنحاول نستغل الفرصه ناخذ من عندك اكثر ما يمكن معلومات. استغل مرات ايش الفرص اللي باش نستغلهم معاك يا عداله. باهي الماستوري البارح باركونتر اللي سجل هدف المنتخب الوطني التونسي حسب الواقع المختصة كان أخذ أعلى عدد في المباراة، يظهر لي مش بسبب بونتو بركة، أما كان أحسن لاعب البارح في المنتخب، في أحسن واحد في منتخب سيء.
2: كان يحارب أمين، كان يحارب بالحق، معناها من غير ما عاودوا نحكيوا على صفة ستوري اللي عاشها حازم مسطوري ونيجي ونسمو بونتو ضد البرازيل وكيفاش خلط في الساج مخر وقعد يترنى أليكار وحده تقريبا أيامات وسافر واخر واحد خذا فيزا زاد الولايات المتحدة الأمريكية وكان مشي تنحى من الليستة. الحقيقة بالنسبة لي أنا تابعة قصة النجاح اللي قاعد يعيش فيها حازم مسطوري وطفل هذاك راه محلاه بشقة مين، معناها ياخذ الكوراج كان يجي يتكلم قدام الصحفيين ويجيستيفي ويجيستيفي ويدافع على أصحابه وما يغلطش في الكلام، معناها حتى كي قال البارح ثم شكون سأله في التصريحات قال له ما حكيتوش مع المدرب السابق صبري لموشي على لي بوست وتبديل لي بوست، قال حكينا بعد قال لي سامحوني لي كادر نتاع ليكيب ناسيونال حكايه خاطر انا مانيش كادر في ليكيب ناسيونال، انا نسمى ديبيتون في ليكيب ناسيونال، السيد عارف روحه شنو هو وين ماشي وشنو قاعد يعمل وفرح تونس بالبونتو مالوريزمون البونتو دام 6 دقائق خاطر بعدها قبلنا هدف اخر. لكن في كل الحالات اللاعب يحارب عكس برشا ملاعبيه مين يتحكي عليهم ويسأل عليهم برشا ناس كان يتعدى كمين المره
1: من اكثر الاسماء اللي ريت متداوله هنا في تونس اللي ما ثلاثة تراح معناتها ما فهمتش علاش جايبينه أصلا. هو راني خذيرة مثلا وحتى راني خذيرة زوز مع بعضهم يان فاليري راني خذيرة زوز بصراحة نقاط استفهام.
2: نحط راني خذيرة فرد كاز هو دافيد جمالي نجمه ما نعرفش مثل فيك. أنا نكلاسي نفس التريتمون اللي صار مع دافيد جمالي. عدى كارير كامل من بعد الذكر اللي هو نجم يلعب كوب دي موند يلعب معنا دون بسيط عشر راني خذيرة بعد شي واصل ولا ليه. تم شكون يقول رمضان تاعو مش خايب وتم شكون يقول جينا مخر تم شكون كل واحد يقول لكن راني خذيرة ما عطاش ساتيسفاكسيون كبيرة. كنا نجمو نشوفو دوطخ لاعبين اخرين في وسط الميدان كانوا يستحقوا يكونوا موجودين.
1: باه نهاية الرحلة العودة إلى تونس. الأجواء لهنا سخونة برشا أيوا مش حالك شابيتر هذايا أنا توا خاطر الأجواء لهنا في تونس راهي سخونة شوية. مش عارف كيفاش تتعدى الكومبيتيسيون هذايا ولا كيفاش باش تكون التبعات نتاعها من بعد وكيفاش تكون العودة. متصور فما برشا لاعبين مش راجعين تونس أصلا باش يمشيو يلتحقوا ببلدان أخرى يكونوا يصيفوا.
2: اكزاكتومون داك علاش قلت لك شابيتر باش يعزب برشا لاعبين. هو شوف تعرف في دي كومبيتيسيون كيما هكا المنتخب اللي هي يلعب في بلاد ماهيش في الكونت باز نتاعو في مدينة ماهيش في الكونت باز نتاعو لازم يرجع من جهة. دونك المنتخب الوطني التونسي البارح فولت سبيسيال ديريكتومون بعد المباراة هزهم المونتيري ما مشاتش الجوارات الكل تبع عدد كبير من اللاعبين وما عنديش عدد التشريح الحقيقة لكن نعرف برشا من اللاعبين نعرف اللي برشا من اللاعبين باش يغادروا ديريكتومون اللي وين هما ديارهم قصوا بطبيعة المعلومة هذه جدا مهمة ياسر. كي انت باش تروح ماكش تروح مع البعثة الرسمية والبعثة الرسمية قسم التذكرة تقص تذكر على روح برشا من اللاعبين اختاروا كونهم يرجعوا لبلدانهم لعائلاتهم للفاكونس نتاعهم ما نتفاجئوش كي نجيو للمطار نلقاو بعض المسؤولين وبعض الناس اللي معناه بعض المسؤولين وبعض اللاعبين يشافوا تونس بقية كلهم غادروا الى اماكن اخرى. فما شكون قاعد يسافر الموقف في الولايات المتحده الامريكيه اما مؤكد جدا كوني فما برشا من اللاعبين مش يرجعوا مع البعثه
1: الثانيه. وقتاش تكون العوده الى تونس معناتها العوده نتاع الرحله الاوفيسيال؟
2: تقريبا يوصل تونس ل 29 كان من شغال لانه هم الرحله على تركيا يعني على اسطنبول
1: يوم الاحد هذول 29 عشر كان صدقني ربي نهار الاحد هذول
2: نهار
1: الاثنين نهار الاحد ماش اتنقل لك لحظه بركه نهار الاثنين
2: نهار الاثنين نهار الاثنين نهار الاحد انا نرجع ان شاء الله. اما هم يرجعوا
1: شكون انت ملف الاستقبال نتاعهم عادل
2: لا يزيني ما تخلي بحشة ايه قاعدين ما حالة معناها
1: انت تكمل كانت تكمل جمعة اخرى في امريكا هاتيو كيف سير انت ما عادش برشا عارف سير
2: ما نعرفش. هو اول سؤال تسأل حتى بعد المباراة معناها امور كوزينة انتير ان معظم بطارق قال يقتش تراه تونس خطة بشترجع تخدم معناها
1: اي سلسلم عليهم اي بيان سور كاو خويا الخدمة خدمة العمل العبادة تعرفهم ليه باي دونك نهار الاثنين ترجع بعثة المنتخب بما فيها أعضاء المكتب الجامعي ولا كيفاش فسرنا بالله ماذا بينا توقيت زاد عودة الطائرة
2: توقيت عودة الطائرة ما عنديش موجود تلقاه في السيت نتاع مطار تونس كرتاش شوف الفول اللي جاي من اسطنبول بركونتر فما مش أعضاء الجامعي المكتب الجامعي كل بشرفه فما أعضاء مكتب الجامعي مرتبطين بمهمات اللي هوني بما أنهم موجودين في دي كوميتي دي كوميسيون تابعين لأورغانيزاسيون تاع الفيفا دونك مجبورين كونهم يقعدوا لهنا ويواصلوا المهام نتاعهم.
1: به البقية نتاع الأخبار تيكونوا إن شاء الله 8 نتاع الصباح عدالة مع صديقنا اسكندر إن شاء الله بإذن الله. جست للتذكير فإنه معاش كي يخليك تعليق كان تحب أنت فإنه المنتخب الهولندي باش يواجه منتخب المغرب ومنتخب اليابان باش يلعب ضد منتخب البرازيل. فوالا معاش كان هذه هو حتى التو هكا ولا
2: اي هكا ماش كان تعطيني تعليق حر ولا يلزمني
1: لا تعليق حر تعليق حر خويا اعمل اللي تحب بازي معناتها
2: تعليق حر. تعليق حر في مدى لي كومبيتيسيون اللي غطيتهم في خاصين بالمنتخب الوطني التونسي عمري ما مشيت لحتى بلاصه ما كنتش فيها دوينسا التو ما بين عينيا مباراه تونس بلجيكا 5-2 التو ما بين عينيا مباراه تونس انجلترا كيفاش صار كل دوينسا مرة أخرى شابوبا للناس اللي صرفت فلوسها وجات واللي أمن بالمنتخب الوطني التونسي مش أمن بالمنتخب فقط حابت تشم ريحة بلادها وجهها من أي بلاصة في العالم. شفت ناس من تكوان ديموند موجودين لهنا ليكلوا ليملوا يصرفوا يحطوا من جيبهم يصرفوا راهو مينيموم 10 15 20 مليون لفواياج ماهيش سهلة بكل الناس هذيا راهي تحب تونس بربي على قد حبها لتونس أعطيوها أنتوما كورة وشيخوها ونعاود كلمة قلت لك البارح كما قال واحد صديقي قال لي احنا ما عنيش حق نفسه بالمنتخب الوطني التونسي. هزونا رايتنا قدام الناس، هزونا الدرب ونتعنا قدام الناس، وخلينا هكا نهار ان شاء الله يا ربي نفسه بمنتخبنا الوطني التونسي.
1: واضح، يعطيك صحة عدالة، بارك الله فيك، تتقابلوا شوية آخر ان شاء الله 8 في سبور إكسبرس.
3: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
4: تدلل تدلل
5: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويليه في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد نتاعك ويجا انت والعائله وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارت فون اس 26 تلفز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعه وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد نتاعك في لي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا
7: مع كلاس بريما، ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهي، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
8: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فاش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام ب 5580 بيعوا 8200.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء المونديال وليفاكونس بسوبر

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: عش بندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بند خيوط بندريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بندريس عيش جو المونديال
3: تدلل تدلل
4: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
7: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة صبح تربح
8: سمية صباح نور
9: وعسلامة صباح النور
8: ان شاء الله اسعد ليام اختي غالية
9: صباح النور
8: ان شاء الله جمعة مباركة ان شاء الله
9: يعيشك علينا وعليك يعيشك ربي يبارك لك
8: الف تحية ليك ويخدموا في المحمدية
9: يعيشك وانت زيد يعيشك يا ربي يبارك لك يا
8: ان شاء الله صباح رباح اختي الغالية وتنجم تربح عن لودو برودوي جديدة من اهداء جديدة تنجم تربح عن لودو برودوي جديدة من اهداء جديدة
9: ان شاء الله
8: اما اليوم على الكورة اليوم نسأل بارح ما سألتش كورة اليوم كورة
9: اليوم على الكورة اليوم على الكورة مالهاش
8: مش مشكلة أنا فماش كون بحذاك نجم يعاونك
9: زميلي
8: هيا باهي نسلموا عليه برشا
10: هاني المنتخب
9: خلينا هاني المنتخب
8: هيا سيبنا قولوا متفديك باهي الصباح راني ما نحبش ننغر راني يقولوا قال خليك قال لك كاينين ننغر باهي يا سيدي خلي ركز معاك عادلنا عادلنا رقم قياسي في المشاركة هذيا منتخب التونسي عادل رقم قياسي سيء جدا الرقم القياسي هذايا هو في النسخة العصرية لكأس العالم اللي تعتمد على 3 مباريات في الدور مجموعات كانت قبل زوز قبل كان 16 هدف قبلهم منتخب في زوز مباريات فقط كان ذا عام 54 كوريا الشمالية احنا عدلنا رقم في عدد الأهداف المقبولة وهو رقم قياسي 12 هدف يقبل منتخب في 3 أطراح شكون المنتخب اللي عدلنا الرقم القياسي نتاعو اللي ولينا كيفو قابلين 12 هدف في 3 مباريات توب كرون لا لا لا لا لا لا كأس العالم 2002
9: كأس العالم 2002
8: المنتخب اللي نحكي عليه 3-8
9: عاوني شوية مير
8: عديد السيد اللي بحذاك تنلقاو حل انا وياه وتربح انت
9: يعيشك يا امين خليك
8: عادي السيد زميلك عادي هو اللي تنلقى حل معه
10: بخير يا امين
8: صباح الفل خويا الغالي باه منتخب اللي نحكي عليه 3-8 كونتر المانيا عام 2002 مش تعرفوا تو كان مغروم شويه كره تطلعوا من 12 بونتو 3-8 في طرح
10: الارجنتين ده
8: لا منتخب عربي
10: السعودية
8: إجابة صحيحة ألف مبروك أندودو برودوي جديدة من أهداء جديدة أختي الغالية إن شاء الله ألف مبروك أختي الغالية إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان دونك السعودية 3-8 كونتر ألمانيا ومن بعد خسرت 1 ومن بعد خسرت 3 إجمالا قبلت 12 بونت وإحنا قبلنا 12 إيه أما على الأقل ماركينا زوز هم ماركاو حتى هدف في 3 مباريات خسروا 8 بلاش 1 بلاش و3 بلاش لكن للاسف عدلنا الرقم القياسي لعدد الاهداف المقبوله وقداش كان خايب بونتو رابع على قدر الله البارح من منتخب هولندا بونتو رابع كان يساوي رقم تعيس جدا باش يقعد في سجلات المونديال الحمد لله ما تمركش ما هذا لا يعني أن مشاركتنا هي من أسوأ المشاركات في تاريخ منتخبات كأس العالم بصفة عامة. الصيف هلا علينا يا جماعة وجديدة معكم وتمدكم إن شاء الله بليغوسات. ادخلوا الباس في باج فيسبوك وانستغرام جديدة وين باش تلقاو أسهل وبان ليغوسات الصيفي مالا حلو كسكروت مشخشخ لسوس هذوما كل تلقاوهم موجودين. صحي مقلي في زيت جديدة سلايطة ماريني بالمايونيز تبرد على القلب مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى في الحلو فما تاخده في خوي وإن شاء الله صحة وفرحة للناس الكل.
7: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة
6: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
8: صباح نور مراد
10: أمون صباح الخيرات توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فام
8: ربي فضلك مراد. نعرف في كأس العالم نظرا لضيق الوقت عصفت عليك شوية وبش كم تعصف عليك تفضل مراد مرحبا
10: باي احنا نتوقع بتاتا رامين حركية باش تكون كثيفة في الويكاند بطبيعة الحال مع ارتفاع درجة الحرارة نفس الشيء معناه على مستوى المناطق الشاطئية اللي نتوقع باش تكون فيها حركة فيها كثافة مرورية فدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق حتى تكون معناه سياقة بتاعها معتدلة الأفراد في السرعة نبعدوا عليه ترك مسافة الأمان كافية وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من رد التفاعل عند الافتضاء ما ننساوش هذا كذلك السيارة اللي هي باش تنقلنا من مكان إلى آخر ماذا بينا نستقطوا الضغط نتاع العجلات نستقطوا الماء نتاع الرادياتور كيف كيف زاد نستقطوا السيرفين نتاع الكليماتيزور لأنه في بعض الأحيان نستحقوا معناها مع ارتفاع درجات الحرارة وهذا ما يخلينا معناها تكون السياقة نتاعنا إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق المنور إن شاء الله سنة زينة وكان الناس الكل إن شاء الله
8: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان
6: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
11: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70131800
12: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتقدر توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité mais la كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيره واحد بن زرت نابل سوسه مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشاره 100% مجانيه مع بوستينو مستقبلك بين ايديك
13: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقليوة يستنوا فيكم التحويش والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو Travel to Do لي بري تو دو
14: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
15: ياو في بالي
14: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
16: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
17: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصلون في ساعة كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
4: صيف سناء عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
15: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز آيس فيغاس تيست ذا بليجر
18: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
19: الامور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
20: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
21: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
22: صيف السنة كيما كل عام كوما يكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتينيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وان ليني زادة لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
23: سيني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
24: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور
23: الو كوندكتور
8: تحية لكل السواق لقيت ذايا إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل وهي فقرة مخصصة لكم أنتم أصدقائنا السواق مع توتال إنرجي اللي تنجموا تربحوا فيها إن شاء الله 200 دينار ما تجاوبوا صحيح على السؤال سواق في كامل تراب الجمهورية بما أنه أيمن اليوم مش موجود في تونس العاصمة خليه هو يقول لكم وين موجود بالضبط والسوربريز وين موجود اليوم صباح نور أيمن
10: صباح الفل يا أمين صباح الخير عليك وعلى كل تونس كلها وربنا يكرمنا يا رب كده نهاية أسبوع موفقة أنا فعلا امبارح كنت بتفرج على المباراة وكان عندي شغل وقلنا نقعد نتفرج على المرافق ليبيا بس الراجل اللي كان بيتفرج معايا والمفروض هيرجعني على تونس نام بعد يعني في الصوت الثاني نام ما قدرتش اصحيه فكملت في ليبيا
8: بس معناتها قلت لهم ايمن جاكم بالذمه وانت ربطتها الحكايه برا ايمن نغطي عليك وانت في خطر
10: انا قلت نكمل انا كنت ممكن اسيب صحيح
8: ولا نورمال مو ايمن يعمل في تونس العاصمه لكن ايمن اليوم ما جاش تونس العاصمه تالي دار تتصرف معها كخير ايمن تفضل
10: لا والله وعايز اقول لك انا دلوقتي في البورت بتاع قليبيا وشفت حاجه جميله جدا يا امين ان الناس الصبح بتفطر سمك ودي اول مره انا اعرف ان الناس تاخد قهوه كرواسون بتاع من الساعه 6 بياكلوا سمك عادي سمك بيهبط الروح فقلنا ناخد حد من الناس اللي بيشتغل هنا وفي نفس الوقت هو بيسوق كهربه ويوزع سمك بيسموه هبط باين هبط صحن رمزي صباح الفل
25: صباح الورد صباح الورد يا موزايك يا احلى موزايك في تونس
8: صباح الفل
25: والله الحمد لله
10: كله تمام
25: والله كله تمام الحمد لله
10: سمك النهارده طلع كويس
25: ما شاء الله تبارك الله والاسوام معناها طايح السوق طايح
10: اليوم. الحمد لله رب العالمين اسمعني
8: لحظه هذا كيكه هو انت جاي يعني ماك جاي تونس ولا
10: انا جاي معي جاي
8: اي لحظه مالها باش نخدم على روحنا احنا الصباح عم شكون بلاي معك سامحني
10: عم رمزي
8: صباح النور يا عم رمزي
25: اهلا صباح الورد رمزي مقليل
8: نتشرفوا يا عم رمزي مرحبا بيك
25: وبيك عشوي
8: يبيعوا بالتيلار غادي ولا كيفاه
25: يبيعوا بالتيلار ويبيعوا بالكيلو ويبيعوا بالانواع الكل
8: مثلا تيلار حوت بقديش تو
25: انت مثال كيما الماكرو اليوم 200 دينار سكومبري
8: والتيلار قداش فيه من كيلو يبدا
25: فيه 17 كيلو 16 كيلو
8: باهي
25: فريش فريش
8: مش مخلط مش يبدا مخلط هو ولا كيفاش ماش
25: لا لا لا كل حاجه وحدها شورو وحده وسردينه وحدها واللاتشا وحدها والماكرو وحده وكل حاجه وحدها فهمتني
8: اللهم صلي على النبي
25: تلاقي كل ارتيكل وحده
8: تيلار الغزال احنا نقولوا لك هذا السردينه كبيره
25: الغزال صحيح اي الغزال
8: فما تيلار الغزال
25: هاي موجود هاي
8: قداش بلا تيلار الغزال
25: اليوم ب 200 دينار الغزال
8: باه ما انا ذوك هما ال 200 باهي ايمن تنجح ايمن خذ له دقيقه نخدموا على روايحنا مش نعطيوه 200 يعطينا تيلار الاولاد ماناش نفدلكوا راه عايشكم هذا اسمه واحد قاعد يفضح في روحه بعد تسمع يا ايمن ولا لا لا فدلك فدلك اعطيه السؤال انت كيف كان جاوب صحيح طبعا بعد النقاح
0: عمرو السؤال بيقول نسبة التوانسة اللي بيلبسوا حزام انت طبعا تلبس حزام الامام ديما بالكرم انت تصحى الساعة كام الصبح
25: انا نصحى الساعة 3
0: الصبح بتبتدي 3
25: الصبح عندي
0: تتحرك وتلف وتلف في تونس كلها
25: تلف في تونس
0: ربي يكرمك
25: حمامات وتونس
0: تلبس حزام الامام نسبة التوانسة اللي بيلبسوا حزام الامام
25: نسبة التوانسة اللي يلبسوا حزام الامام هم تونس لا محالة بيلبسوش الاكثرية
0: يا عم صلى على النبي
25: في قليبي انا اشوفهم ما يلبسوش معناها بدنا في قليبي
8: يلبسوا يلبسوا عم رمزي خلينا محلانا صباح عليه هكا
0: خلينا محلانا وسمك ودنيا
8: تقول عم رمزي قول تحب تقول يا عم رمزي قول قد قول 80%
25: اكثر قولوا اكثر 30 35
8: لا لا عم رمزي يا عم رمزي قولوا اكثر من قولوا اكثر من 85% وش عليك خلي الباقي عاديا
25: 85
8: اكثر قول يدي قول يا عم رمزي وش يهمك فيا تنصرف
0: هو العدد 85 ليه
25: مستحيل مستحيل النهاية معناها اللي يلبسوا
8: يا عم رمزي يهديك خلنا تلار الغزال لو في مخي أنا مش عليك أنت أنا على يقول قول يا عم رمزي
25: ما نفوتوش ما صعيبة
8: يا عم رمزي قول يهديك نحبك تربح
25: ما يلبسوا ما نفوت
0: قول اسمع كلام اسمع كلام
25: 40 النهاية
8: يا عم رمزي يهديك قول أكثر من 85 يرحم بوك أنا رو في مخي إذا فيك غزالة متعدي توا في البحر
25: قول ممكن 85 ممكن
8: ما أكثر قل له أكثر من 85
25: 90 معناها
8: يا عم رمزي قل عود الجملة اللي قلتها أنا
25: أكثر من 85
8: ألف مبروك كيكا أيمن مريقي لا
25: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
8: مريقي لأيمن هكا
25: الله يبارك فيك
0: الجمبري وصل يا باشا إن شاء الله الجمبري فين بقى
8: شوال 200 دينار مبروكين عليك يا عم رمزي
25: عايش
8: وانا مفدك عليك راح حكاية تيلار الغزال
25: اخويا مرحبا بيك نحبوك انت تجيب احنا على التوجيه
8: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اول كل شيء نعرف اخويا نعرف نعرف كل سيف راني نجي غادي ان شاء الله اي نعرف كل سيف نجي
25: احنا عندنا قاعده عالميه
8: باهي ربي فضلك يا عم رمزي هز اخويا ال 200 دينار وخلي لي ايمن حاجتي به تو
25: مرحبا
0: امرني
8: باه عايا سي ايمن تتشارك معايا في تيلار انا وياك ومروان صديقنا المخرج تشاركوا في تيلار ثلاثه مع بعضنا
0: يا باشا ما عندكش اي مشكله والله
8: لا لا مش عندي مش تشاركوا قلت ثلاثه يعني
0: ما هو اوكي
8: هو قد ايه 200 معناتها كل واحد قد ايه انا 50 وانتم
0: ليه 50 ليه ايه يا باشا ربع ال 200 ايه يا عم 200 في 3
8: مولا البرنامج انا معناتها نذكرك نسيت معناتها ايمن نذكرك انت راك ماكش ماكش في تونس اليوم ومشيت دراوين وصبحت راقد
0: لا والله ما صبحتش راقد الراجل هو اللي صبح راقد
8: انا بتفرج
0: على الماتش انا مصري وقعدت اتفرجت على
8: الماتش هو اللي نام انا كنت بيوم خسر ثلاثة ماتشات خدت اتفرجت انت مش مشكلة اسمعني تشاركوا 70-70-70 اي مش مشكلة
0: يا ولدي ما عندك حتى مش كل بس نوع السمك ايه
8: وملاك تيلار غزال هذاك هو
0: تيرال غزال ماش تيرال غزال عشان بس
8: والله لاني فدلك قسما بالله ان هالاثنين نفضحك
0: باي باي لا لا
8: بزيد ثلج بزيد ثلج من غادي اخويا ومن غذبيك من غادي تهز وتقيم الرجل وتروح زيد
0: تيرال غزال تيرال غزال تيرال غزال لا لا انا مروح كمان شويه تيرال غزال
8: ايواش صحي يعطيك صحة يا ايمن ان شاء الله نهارك اسعد ايام في الأمان الثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبرس
1: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال إنرجي توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
2: ألو كوندكتور

0: يا خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباليزوفر على الفيسبوك نمدوك.
4: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: كي تتلقى ترابوتشينو بنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو irrésistible. جديد glace prima frappuccino caramel forever chill forever prima.
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام 5580 باو 8200.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيار ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
9: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدوا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM.
10: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات، الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتنا.
12: مونوبري ديما معك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. افتتاح توسعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة مقود السيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك ضمن مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار يعتمد على أحدث تكنولوجيات الصناعة الذكية وفق وزارة التجهيز. وفي هذا السياق، وزير التجهيز سلاح الزواري يشير إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يضم قرابة 300 مؤسسة

0: مؤسسة ويوفر نحو 120 ألف موطن شغل. يشار إلى أن المجمع السويدي أوتوليف ينشط في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، ويصنع سنويا نحو 7 ملايين مقوى سيارة، من بينها 4 ملايين مقوى تنتج في تونس وتوجه بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، كما يمتلك موقعي إنتاج بالفحص والنظور من ولاية زغوان. ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يبرزون خلال جلسة استماع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع المحروقات يسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتين إلى أن القطاع يواجه عددا من التحديات أبرزها تراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تنامي العجز الطاقي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع orientation.tn باستعمال كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. والوزارة توضح أن المترشحين للتوجيه الجامعي يمكنهم الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه رسالة إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه عند التسجيل لاجتياز امتحان البكالوريا لسنة 2026 لدى وزارة التربية. وأضافت الوزارة أنه يجب أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، مع ضرورة استعمال رقم الهاتف نفسه الذي تم تسجيله عند الترشح لامتحان البكالوريا. مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد تسجيل ارتفاع في استهلاك حبوب ليريكا ذات القدرة الإدمانية العالية والمصنعة بالهند، مؤكدا أن السلطات الأمنية تمكنت مؤخرا من حجز أكثر من 12 مليون حبة في عملية واحدة. والمسؤول ذاته يبرز خلال جلسة استماع صلبة لجنة التشريع العام بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات أن تونس الكبرى والشريط الساحلية في صدارة المناطق الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، في حين يسجل الشريط الحدودي الغربي أعلى نسب قضايا ترويج، كاشفا عن وجود مؤشرات تفيد باستعمال شبكات الاتجار بالمخدرات للعملات الرقمية المشفرة في تسديد 8 شحنات المخدرات الموردة عبر وسطاء دوليين. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يحذر من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرا أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. يأتي ذلك في موقف عكس انزعاجا إيرانيا من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبرس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي الكوشمار وفيه الكابوس نتاع المونديال وفيه من خلال مقابلة ثالثة البارح وأخيرة، مقابلة فيها هزيمة ثالثة على التوالي من منتخب هولندا 3-1، بيلون خايب برشا بصراحة على مستوى تاريخ كرة القدم التونسية مع المونديال، كمان 0 نقطة معنا إلا 10 على مستوى الفارق في الأهداف المقبولة والمدفوعة. قبلنا 12 بونتو في 3 مقابلات بمعدل 4 بونتو كل مقابلة. خلينا نرجع لتفاصيل المقابلة متاع البارح اللي فاتت واللي مقامش ومتفرش فيها واللي ممكن ما شفش شنو صار بالضبط في ماتش تونس وهولندا. خلينا نمشي ونحكيه مع أحمد عدالة على الموضوع هذا، مازال ساهر بالتوقيت الأمريكي. أحمد مرحبا، صباح النور بوقت تونس كالعادة، ومساء النور بالوقت الأمريكي.
4: مساء النور، مرحبا بك. مصعبين تصبح هوني في كانساس، تخبينا شوية على المطار لأنه أمطار غزيرة في الوقت الحالي. عطيت ريكورد كل سما ريكورد آخر باش نزيدو، حطمنا رقم ما تحطمش من 1930 في كأس العالم، وقت اللي المكسيك عملت 240 دقيقة في 9 مباريات كانت فيها منهزمة، احنا عملنا 256 دقيقة منهزمين من وسكور معناها خاسرين في المباريات نتاعنا صفر نقطة. الحقيقة حاجة يندى لها الجبين. الكوشمار وفيها قلت انت، لكن الكوشمار تو باش يبدا، لأنه مصير كرة القدم تو يلزم يتحضر، تو يلزم يفهم شنو يلزم يصير، خاطر الريسك ولا أكبر، ولينا نخافوا حتى على كاليفيكاسيون تاع أفريقيا، والتدحرج الكبير برشا في ترتيبنا في الكلاسمون فيفا اللي عنده امباكت كثير برشا على القرعة الخاصة بكأس أفريقيا وتصفيات كأس العالم مهم جدا. وصلنا لمرتبة 59 وما زلنا نجم جديد نوخر في الترتيب.
3: خلي الناس تفهم على شنو تحكي. احنا اليوم تقريبا في انتظار انه يتم اصدار الترتيب الرسمي 59 بعد الرسمي بعد المونديال، نحكي نجم يكون حتى بعد اكثر من 59 نطيحوا في الكلاسمون، انه فما لي شابو يصيروا وقت القرعه نتاع تصفيه كاس افريقيا ولا تصفيه كاس العالم. احنا كان الناس ديما تتذكر انه ديما احنا في الشابو المستوى الاول، نحطوا احنا بعد يتحطوا منتخبات في مستويات اخرى الثاني والثالث والرابع، المره هذه نجم نكون موجودين حتى في المستوى الثالث. يعني وقت نكون مستوى ثالث رانا قبلنا زوج منتخبات على الاقل في البول نتاعنا، نجم تكون خير منا واصعب برشا المهمه. ذاك علاش اليوم المستقبل تاع كره القدم التونسيه يطلب التدخل العاجل، وان شاء الله يصير التدخل هذا والقرارات اللازمه في الوقت اللازم، خاطر معاش برشا وقت. احنا تقريبا 6 سوايع من نهايه المقابله، ما فماش حتى قبر من غاديك على قرار ولا حاجه احمد، ولو انه استبعد ذلك ما
4: ثم حتى قرار بالطبيعة. الحاجة الوحيدة اللي نعرفوها مبدئيا عودة المنتخب الوطني التونسي لأرض الوطن 29 نهار 29 جوان، لكن مش عودة كاملة لأنه برشا من اللاعبين اختاروا ما يرجعوش مع البعثة الرسمية. احنا تعرف كوندو باز نتاعنا في مونتيري، دونك لازمنا نرجعوا مونتيري ومن مونتيري نعاودوا نرجعوا لتونس في الرحلة الطويلة هذيك، هي نفس المسار مونتيري مكسيكو سيتي مكسيكو سيتي اسطنبول اسطنبول تونس. برشا من اللاعبين اختاروا ما يرجعوش مع البعثة وبالطبيعة ياخذوا البي على حسابهم هما، خاطر الجامعة توفر لهم كل بي تاع رجوع لتونس. دونك هذه الحاجة الوحيدة اللي نعرفها، ما نعرفوا حتى حاجة أخرى لا على مستقبل بعض اللاعبين اللي يمكن يعملوا ريكورد انترناسيونال، لا على مستوى زاد المدرب إيرفيرناب شو وصل ولا لا، ولا حتى على التصريحات. وهنا بارونتيز صغيرة برشا، راهو تصريحات راهي مش مزية، راهي واجب، راهو الاعتذار واجب مش تتعدى. ثم شكون يقول سلام ناس متربية يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، ثم ناس تتعدى قدامك تقول له تصريح احتراما للناس اللي تتفرج واللي تعبت واللي سافرت، من باي يخزر لك من باي من باي من باي, من باي
3: هي عادة وليت معناها احمد بصراحة ما في اللي كومبيتيسيون كلنا اذا كان فما خسارة ونتائج سلبية تلقى برشا من اللاعبين يقول لك يا اخي ما عندي ما نقول، ويتعدى ديريكت مو من با حتى بالاعتذار. اوكي واضح، عارف انت راني كان خاسر راني مش نتكلم، مالوريزمون هذا ما نجمش يصير. كيما الرياضيا صارت برشا حاجات الحق تستحق المراجعه اداريا وغيره. ممكن فما شكون قلت لك ما تفرش في كلمتين السيناريو نتاع الماتش كيفاش كان بالضبط؟
4: السيناريو كان صدمه العاده، معناها اذا كان قبلنا هدف في الدقائق الاولى ضد الشيات، ثم في الثالثة ضد الجابون مرضية قوينا شوية في النيفو، قبلنا زوج هدف في 7 دقائق. يعني هدف أول ليوسف خيري كومبيتيسيون باش ينساها، يلزم ينساها ومش باش ينساها، لكن زي ما تتفسخ من من من من الذاكرة نتاعو، كان بعيد برشا على مستواه. هدف ضد مرمية منذ الدقيقة الثالثة، ثم هدف ثاني في الدقيقة السابعة خلينا نخافوا من كوشمار. حتى الملاعبية شفناهم ديريكت مو بعد هدف الثاني في الدقيقة السابعة تلمدوا في البحث ال 18 راح نخطف 18 متر، وقاعد يحكيوا مع بعضهم. ودير حازم المصوري قال قلنا لبعضنا لازم نردوا بالنا ما لازمناش نتحلوا، خاطر كنا نجموا ناخذوا ريسك نتاع سكور كبير. وهنا زاد راهو تحب ولا تكره، معناها راهو حتى هولندا ما عملتش ما تعادلش الفيتاس سوبيريور، ما تعادلش الفيتاس سوبيريور،
3: ما نزلتش علينا احنا بلغه الكوره نقولوا. كان حبوا يركزوا معنا شويه راه بوتيتر كانت الحصيله ممكن اثقل من ليريني. وبعد شفنا التغييرات نتاع كومن من بعد في الاخر، فهم حاب يستحفظ على الملعب بيان سور، عنده مقابله اخرى جاي منها المقابله القادمه من المنتخب المغربي في الدور الثاني. دونك 3-1 للمنتخب الهولندي، رغم انه حاولنا نرجعوا في نتيجه 2-1 وقتها بونتو المستوري بالراس، لكن كماركاو ولا ثالث بكل سهوله زاد بكره كانت كره ديفي من انيس بن سليمان. 3-1 نهايه المقابله بوتيتر زاد كان فما مش نقول لك فرحانين بصراحه، ولينا كنشوفوا في التابلو فما في الاستاد تلقى انه شوتنا 4 مرات في الكاج تلقانا فرحانين بارابور الماتش اليابان وماتش السويد، فمش حاجه كبيره تتحكيها في الماتش هذا. لكن بعد الماتش شنو اللي تحكيه من عند الملاعبيه اللي قبلوا، ولا حتى المدرب زاد اللي موجود في الكونفرنس دو بريس الملاعبيه اللي قبلوا يصرحوا اهم ما تقال في بعد المقابله من الزكتور هذوم؟
4: أهم تقال بالنسبة لي أهم تقال نبدأ بيرفيرونار في الكونفرنس دو بريس، قال ما نيش نادم اللي جيت أشرفت على المنتخب الوطني التونسي بشكل طارئ، لكن واضح اللي نفس الريبونس اللي كان أعطاها في الكونفرنس دو بريس اللي قال أنا نقعد ديما مفتوح أمام أي اقتراح يجي. بالنسبة للملاعبية اللي حكيه هما حازم المصوري كنا حكينا أهم ما قالوا، حكينا أسمى معتز النفاتي اللي كان واحد من اللي تيتيلير في مباراة غية لكن كان خارج القائمة فينا الموقف، قلتوا قلتوا علاش أنت ماكش موجود، قال عديت ليلة صعيبة برشا حسيت بعض الأوجاع ما نجمتش نكون مع الأولاد في التشكيلة ولا حتى على بنك البدلات، لكن قال أنا نشعر بمرارة كبيرة وخيبة أمل بما أني ما شاركتش حتى نتيقة واحدة في المباراة الجاية وقت اللي هو أنا رير دروا اللي فيه، ثم شكون أرير دروا لعب في جاسته وموش ظهير أيمن، وثم شكون ظهير أيمن على 3 مباريات تنشوف اللي باس اليسين فيها ولا ليزانترسبسيون دو بال والا الكور اللي خرج من الصح ولا غيره، نلقاهم بعاد برشا على المستوى كان ينجم يرتاح شويه ياخذ بلاصته معتز النفاتي. هذا معتز النفاتي بالنسبه لي انيس بالثمان قال الله غالب حبينا نعملوا مخير ما نجمناش ما عادش بنرجع للماضي تو لازمنا نخموا في المستقبل. بالنسبه لمنتصر الطالبي كنت سالته قلت له ولا عندنا احساس احنا طبعنا مع الفشل والفشل ولد حاجه عاديه عندنا احنا، قال صحيح اما ما زلناش نتنسوا بالوضعيه ذي، وحتى على مردوده قال ما كنتش راضي على المستوى نتاعي اما مانيش فاهم ما عنديش اكسبيكاسيون واضحه تفسر شنو المردود نتاعنا، يمكن انا نفسرها بحاجه اخرى منصر ما حبش يقولها، اما انا نفسرها بوان كوما ما بين اللاعبيه كل براتيكمون ما كانوش مرتاحين برشا في بدايه كومبيتيسيون، نعرف علاش من غير نرجع على الاسباب، دونك لوجيكمون كي تكون ماكش مرتاح ماكش حاضر سيكولوجيكمون تصير مشاكل يمين ويسار بطبيعة باشتراك الكمبيتيشن تاعك، وهذا هو اللي صار
3: به ان شاء الله. في انتظار انه نشوف ريفيرونار يكمل ما يكملش شنو يصير زاده في المكتب الجامعي، ولانه بصراحه ما تصوير رئيس الجمهوريه وقت اللي استقبل الملاعبيه والوفد الكل ان شاء الله تتعاود في زاد علاش ليه في المرويح ان شاء الله كلهم يروحوا، علاش كل واحد يمشي لبلاصه يروحوا الكل ويتم استقبالهم زاد تتحدد المسؤوليات ويزم يسمعوا ليزمهم يسمعوا، ومن بعد في الاخر كل واحد يحب يروح يروح يحب يقعد في تونس مرحبا بيه يحبوا الصيف خاطر فما برشا منهم عاملين تونس للتصيف للعطله للعطل للبحر وغيره وكذا، وانتم كما ان شاء الله نقولوا احنا غدوه خير ان شاء الله بالحق تتصلح الامور على ارض الواقع، خاطر كل مره بعد كل كومبيتيسيون كل اشاك نحكيه في نفس الموضوع ولينا، لكن مهم انه كل شيء يتحط اليوم على الطاوله وكل شيء يتبني على قاعده صحيحه من هنا العوام القدام، ما مش نبنيو كيف ناسيونال باهيه في عام وعامين كهو مازال برشا ما يتحكيه على الكيب ناسيونال وعلى الاصلاح في الكيب ناسيونال والجامعه التونسيه لكره القدم والرياضه بصفه عامه، قاعدين نشوف في كل شيء في كل بلاصه في كل رياضه فرديه كانت او جماعيه. حاب نشكرك احمد، ولو انه بصراحه انت راك مع التغطية هذه راك مش احنا باش نشكروك ما استحقش الشكر من عند زملائك وخيانك وناسك في موزايكا فيهم، اكيد التونس كامل البلاد كامله تعرف الخدمه اللي خدمتها والامباكت نتاع الخدمه وقيمه الخدمه اللي خدمتها، دونك نشكروك نصور المستمعين والمشاهدين اللي تبعوك طوال التغطية هذه للرحله نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي كانت فاشله بصراحه رياضيا، لكن انت ما شاء الله معنا ما عندي فيك ما نقول ويعطيك صحة على الديكالاج اللي عملته، مش على الديكالاج ورياض على الديكالاج اللي عملته برشا، وان شاء الله ربي معاك وان شاء الله عوده ميمونه ليك وللمنتخب الوطني التونسي.
4: ما نستحقش الشكر الحقيقه ماهيش مزيه ذيك واجبنا ذيك خدمتنا ناس تنسب بموزايك ديما الاخبار تشوف تلقاها في وقته. انت ساعه ما قريتش من ورقه تو الليسته نتاع الشكر معناها قريتها من عندك معناها مش ورقه قدامك حاططها تقيد شنو اللي قلناه ولا
3: مانيش مستنسي نكتب اوراق في الامور هذه خاطر نقوموا بكري شويه
4: نقوموا بكري ومانيش في كونفرنس مع حتى حد مهمه جدا اللقطه ذي المعلومه هذه. والحاجه الثانيه والاهم من هذا الكل راهو ماهيش مزيه اما حاجه واحده تفرحني انا ابار شكر زملائي وابار شكر الناس اللي تبع فينا الحجم المساجات والرسائل اللي جاتني كسوا على الكونت بريفي نتاعي ولا حتى في لي كومونتير بطبيعه فما ناس ديما ما يعجبهاش ديما تسب عادي جدا نقبلوا الاراء كل، لكن الحجم نتاع الرسائل كم الرسائل اللي جاني الحقيقه عمري ما كنت متخيله هكا، زدت برشا زاد فولور في الانستغرام حاجه مهمه برشا
3: جدا مبروك شال مبروك توريك
4: توريك اللي فما برشا شكر ماهيش
3: كم تعمل الديكالاج زاد في الانستغرام برشا علينا راهو
4: والله باش نختم بالكلمه ذي
3: العملاء يا
4: كل واحد يخدم خدمته بإتقان، وكل واحد يرضي ضميره ويرضي والديه ويحلل في الخطبة اللي يأكل فيها، يخلي الناس كل تفرح ومذاكرة ديما الأولى، وما عندها حتى كونفيرونس في الموضوع هذا، سواء فورماسيون زاد قبل بساعة ولا بثلاث سوايع ولا بثلاث أيام، ولا تستنى تسمع فورماسيون وبعد زيد اسم ولا تنقص اسم، مش هي.

0: فنية في المستقبل خير المنتخب الوطني التونسي. نذكركم أنه منتخبنا كامل خاسر 3-1 في آخر مقابل البارح في جروب A في الجولة الثالثة. اليابان زاد مع السويد عدلوا 1-1 بما أنه وفيت مقابلة الجولة هذه. فأنه نذكر أنه هولندا كملت الأولى بسبع نقاط، اليابان 5 نقاط، السويد 4 نقاط، عدوا للدور الثاني. إحنا في المركز الأخير خسرنا وخرجنا بفارق إلا 10 أهداف، 12 بونتو قبلناهم مركينا جوز بونتو. البارح زاد في الجولة الثالثة من جروب A ألمانيا خسرت مع إكواتور 2-1، كوديفوار ربحت كوراساو 2-0، ألمانيا 6 نقاط، كوديفوار 6 نقاط، والإكواتور 4 نقاط، عداوا للدور الثاني كوراساو نقطة وحيدة أكثر من على مستوى النقاط وخرجت من لعبة. في الجروب دي باراغواي وأستراليا تعادل 0-0، تركيا ربحت الولايات المتحدة الأمريكية 3-2، الولايات المتحدة الأمريكية هي وأستراليا في الدور الثاني، وباراغواي عند 4 نقاط تنتظر سباق أفضل مراكز ثالثة. تركيا في المركز الأخير ب3 نقاط وخرجت من لعبة. في الجروب إي اليوم لبقية المقابلات نتاع الجولة الثالثة، النرويج فرنسا بداية من 8، السنغال مع العراق نفس التوقيت. في الجروب آش مع ماضي ساعة متاع الصباح، أوروغواي مع إسبانيا، كابير مع السعودية. في الجروب سي مع العشرة متاع الليل مقابلة كرواتيا وغانا، إنجلترا مع بنما، الأربعة متاع الصباح مقابلة الجروب جي الأخيرة بين مصر وإيران، بلجيكا ونوفيل زيلاند في آخر مقابلات في الجولة الثالثة من الدور الأول. نشر هذه كل الأخبار موجودة على درواد بالفي بوام وزي كفام بوانات. نخليكم مع مين وبقية الكيب في أحلى صباح.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.
3: أحلى صباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
4: 28 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأرقام والأخبار زادة اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو على بطولة كأس العالم 2026 اللي تواصل كتابة التاريخ بعد ما حطمت رسميا رقم قياسي لأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة، هذه بعد انتهاء مباراتي ألمانيا قدام الإكوادور والكوت ديفوار قدام الكوراساو، وذي ضمن المنافسات متاع الجولة الثالثة من دوري المجموعات. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قال انه اجمالي الحضور الجماهيري في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك 3 وصل ل 3,605,357 مشجع جست بعد أول زوز مباريات اللي صاروا نهار الخميس، وهكا يتجاوز الرقم القياسي السابق ويولي مونديال 2026 النسخة الأكثر حضورا للجماهير في تاريخ كأس العالم. الإنجاز هذا اليوم حسب عدد من المتابعين يفسروا أنه يعكس الإقبال الجماهيري الاستثنائي اللي تشهدوا البطولة هذه، وكيف زاد من ننسيوش انه هذية يرجع لانه المنافسات

0: لأول مرة تكون موجودة في ثلاثة دول مختلفة، وهذه زادة اللي ينجم يفسر الأرقام هذه، يعني نحكيه على ثلاثة دول بخلاف زادة حتى عدد المنتخبات المشاركة اللي المرة هذه أكثر 48 منتخب، وهو زادة اللي ساهم في ارتفاع عدد المباريات إلى 104 لقاء. النسخة الحالية زادة اللي قاعدة تشهد في حضور جماهيري اللافت في مختلف الملاعب المدرجات في عديد من المباريات، شفناها تعبيت وسط أجواء احتفالية كبيرة اللي تأكد الشعبية المتزايدة للبطولة حتى على مستوى العالم. ومن المنتظر أنه باش يواصل الرقم التاريخي هذا ارتفاعه مع استمرار المنافسات في منافسات دوري المجموعات ثم الأدوار الإقصائية. باش يولي مونديال 2026 مرشح لإنهاء البطولة بفارق كبير عن الرقم القياسي السابق، هذا في إنجاز جديد يتزيد إلى سجل كأس العالم. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح بموزيكا فهم.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي،
2: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: حب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت، نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
5: ايا ويكم اي حاضرين، هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام هذوما باش تحفل. قولي وين؟ قول قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس، موسيقى، دانس، مسرح وسينما دور بطبيعتها، وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بعضينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
1: موزايك فام، مبروك الباك، تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيزيكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر d'admission fi Khairedin Becha. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le 3. Ma l'université centrale, tomohak haoua moustakablek.
6: صيف السنه مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
7: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تاخد فيك بالبنة. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.

0: 28 دقيقة على موزايك فيم. صباح نشاط والحيوية. غو بونجور إياد. صباح النور.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمع عنا ثلاث أخبار، والخبر اللي باش نبداو به هو كيف تحول كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس وزراء إلى رمز لأزمة عدم استقرار سياسي.
0: ما عبد دائما
1: حتى نحكي عليه بعد شوية.
0: رتبة معناش
1: منها. معناش
0: معزنا معناش منها. صباح النور ندو، مرحبا.
2: أهلا بيك أمين، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. بعد شوية باش نحكيو على قصة ملهمة برشا، قصة من راعي الأغنام إلى التألق في كاس العالم، قصة كفاح متاع حارس منتخب إيران. وباش نرجعو زيد على قصص ملهمة لملاعبية اللي موجودين اليوم ومعروفين في العالم الكل. باش نرجعو على البدايات متاعهم اللي كلهم عندهم قصص هكا في البدايات تشبه للقصة اللي باش نبداو نحكيو فيها.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. شركة سناب أعلنت رسميا على إطلاق لونيت سباكس، وهي أول نظارة رياليتي أوغمونتي تطرحها الشركة لعامة الناس بعد ما كانت مخصصة فقط للي ديفلوبر. اللونيت الجديدة توعد بتجربة أكثر تفاعلية، وين العالم الرقمي يندمج مباشرة مع العالم الحقيقي قدام عينيك من غير ما تستحق تخرج سمارت فون كل مرة. une étape importante pour Snap qui veut démocratiser la réalité augmentée. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. سيف السنه مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجه. موجه التبحيره والضحكه مع الاصحاب، الموزيكا والفرجه في الدار، وموجه كل لحظه تتعاش وتتبرتاج في وقتها. وباش تبقى الفرجه واللمه على فرد موجه في الدار، اتصالات تونس تهدي لك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا وي في ماش بلاش. مع فيبر تي تي سيف السنه كلنا على فرد موجه. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: مع إياد الدهماني. غو بونجور إياد. صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل.
0: ثلاث أخبار كالعادة مع صديقنا إياد للتعليق. نبدأ بالخبر الأولاني اللي كان قبيلة شوية قالكم عليه، والله بصراحة شوقني باش نعرف معاكم كيف تحول كبير صائد الفئران في مكتب مجلس الوزراء إلى رمز الأزمة في عدم الاستقرار السياسي. على بلاد ساعة تحكي
1: هنا نحكيه على بريطانيا، مناش نحكيه على شخص. ما نتصورش أنه فما بلاد فيها موظف خدمته معناتها كبير صائد الفئران. نحكيه على قطوس
0: بشي أخبار خطر. أقول لك حاجة، بريطانيا عندهم قوانين غريبة جدا. مثلا فما قانون التوبة نيش فيهم، ممنوع أنه نائب يتوفى في البرلمان. مش كيما منها المعلومه
1: دي، هو ما يختارش راهو
0: هاي ماذاك عليه. ما فهمتش القانون كيفاش، معناتها واحد يعرف معناتها مش يجي توفى لحظه بلا يمشي البرلمان لا معناتها. دونك عندهم خطه هذايا تشوفوا فيه القطوس معناتها محليه مزيان
1: اسمه لاري. والحكايه حكايه راهو فريمون قصه نتاع لاري. لاري عام 2011 فما تعرف مقر رئيس الوزراء في بريطانيا موجود في هذاك الباب مشهور ديس داونينغ ستريت. فما تلافز ديما هما فما لي ميديا يبداو مقابلين الباب يصوروا دي ريبورتاج ويعملوا دي انترفيو. اي با في واحد من لي ريبورتاج شافوا فئران اللي يحوسوا قدام مقر مجلس الوزراء، واصبحت بوليميك نتاع انه كيفاش مقر مجلس وزراء بريطانيا العظمى فما فئران. في ان كو جيني نتاع كومونيكاسيون، رئيس الوزراء وقتها ديفيد كاميرون قرر انه يتبناو قطوس. مش راوش قطوس دراس، مشاو تبناو ما يسمى شادو غوتيير، معناتها قطوس كيما القطاس اللي نشوفوها في الشوارع
0: كيما راهو نظيف.
1: مشاو مش راوش، مشاو اخذوه من ملجا معناتها نتاع حيوانات، واعطاوه الرتبه نتاع كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء. و معناتها راهو يحضر، عنده تصاور مع اوباما، عنده تصاور مع رؤساء العالم الكل، واصبح حدث. مانيش باش ندخلوا في البوليميك نتاع الصحافه البريطانيه، هل انه قام بدوره والا لا. هل
0: أيوة انه نجح باش يخدموا في قطوس اصلا؟
1: فوالا هذايا الكل
0: باش يخلص
1: يخلص باللي اصطادوا
0: يخلص اون ناتور.
1: فوالا بقى انه تحول الى رمز لعدم الاستقرار السياسي، لانه ملي دخل هو الديس داونينغ ستريت تغيروا 6 رؤساء وزراء وتوا جاي السابع. ما تذكر انت كل معناتها احنا في لي ريزو سوسيو عنا جات بيريود حتى سقوط بشار الاسد بتاع انه رحل فلان وبقي فلان رحل عندهم هما بدات هكاك رحل ديفيد كاميرون وبقي لاري رحل بوريس جونسون وبقي لاري دونك هنا اصبح لو ديبا في بريطانيا هو يحكي على مساله عدم الاستقرار السياسي بريطانيا معناتها برئيس الوزراء القادم باش يكون سابع رئيس وزراء في 10 سنين كيف نعرفوا احنا انه معناتها في وقت بعيد مارغريت تاتشر قعدت تقريبا 12 سنة كيف نعرفوا في وقت اقرب برشا ناس خلطوا عليه اللي هو توني بلير قعد 10 سنوات كيف نعرفوا انه ميجر ولا ديفيد كاميرون قعدوا 6 سنوات توا دخلت بريطانيا في مرحلة متاع عدم استقرار سياسي واللي لفت الانتباه أمين إنه موضوع عدم الاستقرار السياسي معناتها أصبحت ظاهرة ماهيش كان في بريطانيا كنشوفوا فرنسا الأزمة السياسية اللي فيها ودي سوليسيون ولا حل البرلمان اللي صار كنشوفوا زادة كيف شنو اللي موجود اليوم في إسبانيا الحكومة الهشة كنشوفوا ألمانيا كنشوفوا بلجيكا هولندا النمسا اليوم فما ظاهرة عدم استقرار سياسي في القارة الأوروبية اللي تطرح برشة تحديات على الديمقراطيات الأوروبية.
0: نمشيو لفرنسا ولا يخبر بهت فيه زادة كيف برشا في الأخبار هذا يقول اليوم الجمعة ممنوع بيع الكحول في
1: الفضاءات العامة
0: في فرنسا معناتها اسكو اليوم خاطر جمعة ما ولا بجمعه ديما ولا دخلوا
1: ولا هنا يلزم نفسروا انه المشكل ما عندوش علاقة لا
0: بالأديان
1: ولكن الأخبار الصحيح هو منع بيع معناتها المشروبات الكحولية في باريس اليوم علاش على خاطر فرنسا تشهد موجة متاع حر فما كانيكول فما أزمة في المستشفيات وفما معناتها سورشارج في المستشفيات الشيء اللي خلى انه يتم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات من بينها انه عندهم الاستاتيستيك هو انه برشا من الحالات اللي يمشيوا المستشفيات هما الناس اللي يدخلوا في حالة متاع سكر ويتأثروا بدرجات الحرارة نعرفوا فرنسا الفضاءات العامة ماهيش كلها كليماتيزي دونك باش يخفوا الضغط على المستشفيات خلاو الإجراء هذا ولكن الأخبار زادة مدخل باش نحكيه على كيفاش مسألة الانحباس الحراري والتغير المناخي قاعدة تأثر على المشهد السياسي في دول كيما فرنسا اليوم فرنسا لوديبا هو شنية السياسات في مواجهة موجات الحر المتكررة دخل معنا حمدي حشيد مؤخرا يقول انه المشكل انه اصبحت متكررة تجي في وقت معناتها قريب مقارنة بالعادة وسورتو المدة بتاعها تكون طويلة قبل يمكن يكون دوم 3-4 أيام توا معناتها نحكيه على جمعة فوار 10 أيامات هذا تأثيره على الشغل تأثيره على معناتها ساعات العمل والإنتاجية وسورتو تأثيره على المنظومة الصحية لو ديبا اليوم في فرنسا كيفاش باش نعملو وأصبح فما أحزاب تدعو إلى أن بلان دو كليماتيزاسيون بيسور هذا أثار برشا جدل شفت أنا مؤخرا نائب على حزب مارين لوبين اللي يحكي على أنه فما 40 مليون كليماتيزور أنستالي عملوا هما الحساب أنه إذا لبري متاع الكليماتيزور راهو باش يكون في حدود 1000 أورو دونك راهو باش نوصلوا ل 40 مليار أورو راهو تقريبا ميزانية تونس يحكيوا ان بلان دو كليماتيزاسيون دونك فما ان غران ديبا اليوم موجود حول كيفيه التعامل مع وضعيات كيما هكا اليوم وجدل سياسي دونك الموضوع ما عادش مجرد كلام تاع خبراء يحكيوا على توقعات المستقبل اليوم موضوع اصبح في قلب السياسه في الدول الاوروبيه
0: نمشيو الاخبار الثالث اللي جينا كالعاده من الذكاء الاصطناعي كل نهار جمعة أنتروبيك أكوز علي بابا دافوار كوبيي لي كاباسيتي دو سون موديل كلود أنتروبيك تتهم علي بابا موقع المعروف جدا علي بابا أنه نسخ أو استنسخ تقنيات الذكاء الاصطناعي الموديل نتاعهم اللي اسمه كلود
1: كلود معناتها فابل 5 اللي راهو قعد متاح للعموم حوالي 3 أيام وبضع ساعات بعد خذات الإدارة الأمريكية قرار بمنع الوصول ليه خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعد منعوه خاطر معناتها تلمو معناتها لي كاباسيتي والقدرات نتاعو قويه يمكن استعماله لتهديد الامن السبراني نتاع الدول ونتاع المؤسسات. واليوم التقارير اللي تخدمت عليه كل تبين انه قادر على اختراق اي منظومه. دونك اللي صار أنثروبيك اللي هي صاحبة الموديل هذايا تقول فيك الفترة القصيرة اللي كان فيها متاح بتاع 3 أيام شركة علي بابا استعملت لي روبو متاعها باش يتم معناتها استنساخ الطريقة اللي قاعد يفكر بها. إيه داير برشا محللين يقولوا راه السبب الحقيقي للمنع متاع الموديل هو التفطن لقيام شركات صينية بعملية الاستنساخ. دونك هذايا يكونفيرم حاجتين الأخبار، يكونفيرم أنه اليوم الحرب الجيوستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي راهي ماهيش مسألة افتراضية، أصبحت أمر واقع. الجانب الثاني هو أنه القدرات متاع الذكاء الاصطناعي راهي قاعدة تتطور بصورة رهيبة بين النسخة الأولى متاع تشات جي بي تي اللي حكينا عليها عنا 3 ولا 4 سنين والنسخ الجديدة اللي قاعدة تخرج، راهو فما تطور متاع قدرات رهيب وغير مسبوق في تاريخ التكنولوجيات الحديثة. الجانب الآخر هو أنه معناتها فما خبر زادة خرج اليوم هو أنه ما عارش أنا أغلب الناس توا اللي عندهم تشات جي بي تي الموديل المتاح لهم هو تشات جي بي تي 5.5. أبارامون تشات جي بي تي خرج 5.6 ولكن كيف كيف السلطات الأمريكية قامت بتقييد الوصول للموديل هذايا وانه اليوم فما فقط 20 بارتنير ينجموا يستعملوا مرحليا الموديل هذايا. وهذايا يطرح زاد كيف كيف التحدي نتاع السياده اليوم. ما عادش الذكاء الاصطناعي مجرد خدمه تقدمها الشركات، لا اصبح سلاح في يد الدول اللي هي تقرر شكون عنده الحق يستعمله شكون اللي ما عندوش. يقعد السؤال هو الدول اللي كيفنا احنا ما عندهاش التكنولوجيا هذه، راهو فما نوع جديد متاع التبعية اللي قاعد يتخلق اللي هو كان رضاو عليك عندك اكسيل التكنولوجيا هذه، كان ما رضاوش يلزمك تلقى حلول اخرى. والحل الامثل بيانسور هو انه يلزم نعول على نفسنا ونلقاو حلول اخرى باش ما نكونوش معناتها ديباسي بها الثورة اللي قاعدة تصير في العالم.
0: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، خذوا معنا رجعين. أحلى صباح
4: مع ليتر حالي. الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شون يخليو صغارهم مع انتهاء السنة الدراسية، غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبدأوا صغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لبارون يملي وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو ما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدوهم على ساعات طويله قدام ليزيكران؟
5: نبدا نخمم صغيري ويمشي نحطه الصباح باش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله قارد ما تخدمش. دونك نبدا نخمم ويمشي نهز وانا نهار هذاك انا نشوف هذاك هو الحل معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه تمشي تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حميت اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير. انت ولا عمرك كان اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في سراهم نقولوا نحن معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل
6: تحمس يلوجي متقالوا حل تخلي عند خواتك عند قربك خوات مرتك كيف تخلي صغيرك انا ساس في انه خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار نتاع 4 و 5 ans اذا ما تلبي لها صغار لعبتك تخلي في الدار واحد وخطر تحس عليش في عامل صغير مثل انا ولدي صغير اني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب 350 كشافه ب 400 ب 150 دينار هذو ما مازلنا الشرلول.
4: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش وين يخليوا صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
7: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
8: في إم جي جمعة سبتحت سومنا مع تحد فنتيلاتور أفيك بيه بريستيجيا 89 دينار في عوض 179 دينار.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
11: مع جلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فن وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن جلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما
12: تدلل تدلل
13: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
12: تدلل
14: جيون ايام دللنا
15: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
16: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
17: صباح الأخبار الإيجابية الفرحة لكل الأبراج الفلكية إن شاء الله تكونوا لباس الحظ معاكم وأخيرا عنا الأبراج الهوائية باب جديد يتحل قدامكم فرصة حلوة مستنيتكم كلامكم عنده تأثير قوي واليوم تنجموا تكسبوا قلوب الناس دالوا ميزان جوزير أو فما خبر يفرح وإلا لقاء مميز يستنى فيكم وأخيرا زادة مع نهاية الشهر الحالي الحظ يبتسم يضحك هاوكا لثلاثة أبراج اللي هما الحمل أسد برج القوس في العلاقات في الاتصالات انتم راكم الافضل طاقتكم ممتازه تخليكم اكثر جاذبيه وثقه خطوه صغيره منكم اليوم نجم تحل لكم ابواب النجاح في الايامات الجايه والحمد لله زيدا على تغيير الحال للعذراء ثور جدي فما انفراجات عندكم الرزق عندكم الاخبار اللي تفرح القلب ثقتكم في روحكم هي مفتاح النجاح وكل حاجه ماشيه نحو الافضل راهو الحظ واقف معاكم والابتسامه اليوم راهي باش تجيب لكم الخير وال المحبة والفرص المزينة كيف قلوبكم الباهية وهي نصيحة للسرطان عقرب برج الحوت اليوم يفضلكم حاولوا ما تخليوش مشاعركم تتحكم في كل قرار ناوين عليه احساسكم صحيح قوي ويعاونكم برشا اما زيدوا عليه شوية هدوء وتفكير قبل اي خطوة مهمة
15: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
16: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: 48 دقيقة على موزايك فام. يقول المونديال في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. يقول فرجة, يقول أمبيونس تاع كورة وتوا قادمين على الرسمي وبدات الأطراح الخشينة والأطراح الكبيرة برشا. موعدكم دونك في عز الفرجة اللي تنجموا تلقاوها The Fan Zone by Molo Fsous, الأقوى فرجة والأقوى جو, تنجموا تستمتعوا بالديفوزيون تاع لي ماتش في إكران جيان, ألعاب أنيماسيون وعروض حتى في الميتون. قلت لطرح لخشينا معناتها قاعد نتصور أنا, هي كرة القدم شنية, هي فرجة معناتها باش تبدا أمبيونس ممتازة في إكران ممتاز كبير برشا وجيان تتفرج فيه في أطراح قوية. وإحنا قادمين على الرسمي والصحيح في الدور الثاني مثلا, عندكم نهار 28 جوان موعد مع أفريك دو سود كندا, طرح مهم جدا زاد ممثل كرة القدم الأفريقية. سينا نهار 29 جوان عندكم موعد مع البرازيل اليابان, اليابان اللي كانت ربحتنا 4 شوفوها ضد منتخب السامبا, بصراحة الشوك ما يترتاش بكل. سينو نهار 30 جوان عندكم موعد مع قمة اللقاءات اللي نعتبره هولندا تلعب ضد المغرب, بالرسمي طرح ما يتفلتش بكل. وقاعد نتصور في الامبيونس يتنجموا تلقاوها في الأطراح هذوما في المول اوف سوس والفان زون اللي موجودة في المول اوف سوس. بخلاف هذا يقول لك تتفرج في أطراح مزيانة على الاخر. فما ذا فان زون فيلاج اللي فيه دي بوكس نتاع ماكله, حاجات نجموا تشربوهم زاده, ودي زيكسبوزون وبرشا مفاجات اخرى. وكما العاده تخش تمشي هكاكه مهما كانت النتائج فانك رابح, وهذا الافونتاج اللي موجود في المول اوف سوس. كما العاده الربح والكادوات حاضرين على طول المونديال, مش كان في الاطراح اللي تعداوا كهو نتاع الدور الاولاني. دونك ملتقانا في ذا فان زون باي مول اوف سوس باش تعيشوا اجواء المونديال كما يلزم وتشجعوا منتخباتكم المفضله. ان شاء الله باش تكون موجوده. مثلا الاخ مروان لهنا شنو المنتخب اللي باش تشجعه؟ قال منتخب فرنسا. هاكم تكوروا خويا الليله مالا من حينك, نجم تمشي الفان زون في مول اوف سوس, نجم تفرج منتخب فرنسا ضد منتخب النرويج وقمه اللقاءات اللي باش تكون موجوده ان شاء الله اليوم. وطرح ديجا في توقيت ممتاز جدا يظهرني, كان مانيش غلط صلحوا لي الاولاد 9 تاع الليل يظهر لي الطرح هذايا ولا 8 نتاع الليل, 8 يا 9 نثبت توا ونقول لكم كان فرنسا النرويج الصدارة. هذا شعار اللقاء ذي الصدارة باش يكون المباراة ذي اليوم 8 نتاع الليل. دونك توقيت ممتاز وممتاز جدا, نجموا تعيشوا الاكسبيريونس في ذا فان زون في مول اوف سوس. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 نتاع الصباح.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام 5580 بيعوا 8200.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام, ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك, مرهونه في دزه في كلمه في نصيحه وشكون يقف معاك وقفه صحيحه باش تعقد النيه وتحل وسط البحر ثنيه, باش تجيب النجاح لصفك, باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم, من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل, وقفتنا معاكم صحيحة.
4: سيف السنين عارفين بروجرامنا, ناويين على اللمة والجو, فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس, ديما تقربنا من بعضنا, نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة, نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه, مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: المصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: تنتبه اشغال اليوم باش نرجعوا نحكيوا على الحارس الايراني علي رضا بيرافاند اللي كان اختف الاضواء خلال مواجهه منتخب بلاده امام بلجيكا في كاس العالم 2026 بعد ما كان زاد قاد ايران الى تعادل ثمين 0-0 بفضل سلسله من التصديات الحاسمه كان ابرزها انقاذ المذهل امام البلجيكي في الشوط الثاني. نحكيوا زاد على انه اللاعب هذايا او الحارس هذايا اللي عمره 33 سنه تحصل وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة جستمان بعد ما تصدى السبعة محاولات بلجيكية. علاش نحكيه عليه اليوم؟ نحكيه على القصة متاعه، نحكيه على رحلته القمة كرة القدم اللي ما كانتش سهلة لأنه بدأ من قرية صغيرة وين نشأ زادة في عائلة اللي تخدم في يقوموا كلهم تقريبا بيرعوا في الأغنام. كان والده زادة معرض برشا الممارسة متاعه لكرة القدم و يعني حبوا يخدم معاه في نفس الخدمة ويعاون العائلة متاعه. كان وصل حتى في تصريح The Guardian قال انه بالنسبة ليه والده كان يطلب منه العمل وصل حتى قطع له ليغون اللي يلعب بيهم وحتى حويجه متاع سبور اكثر من مرة. قال زادة كنت مضطر ساعات اني نلعب حتى من غير ليغان ديريكتومون. ومن هوني من خلاله هو باش نحاولوا نرجعوا على بعض القصص للاعبين كيفاش كانت البدايات نتاعهم صعيبه ولليوم نجوم في عالم كره القدم.
2: من رعي الاغنام في براري ايران الى التصدي لركلات كريستيانو رونالدو ونجوم العالم، حياته كانت حربا شرسه ضد الفقر والتشرد وقسوه الاقدار. خطف الحارس الايراني الاضواء خلال مواجهه منتخب بلاده امام بلجيكا يوم امس بعدما قاد ايران الى تعادل ثمين 0-0 واختير بيرافاند البالغ من العمر 33 عاما كافضل لاعب في المباراه. رحله الحارس الايراني الى كره القدم والشهره ما كانت رحله سهله. نشا في عائله تعمل في رعي الاغنام، والده كان يعارض ممارسته لكرة القدم، اشتغل أيضا في محلات لبيع الثياب وفي غسيل السيارات وفي مطعم لبيع البيتزا، كما أنه كان ينام في الشارع إلى جانب مقر النادي يلي كان يتدرب معه.
1: القصة الثانية زادة قصة ملهمة الحقيقة للمهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي اللي يحكي في واحد من شهادات متاعه من التيمونياج متاعه على الخدمة اللي خدمها باش نجم يوصل يتنقل باش يمشي يترين وباش يوصل حتى يشري الحذاء الرياضي متاعه.
3: خدمتي انت في الصغر؟
4: خدم نجاران، غسلت القبورة،
3: سي با فري والله.
4: هادشي كنتي كتلعب شويه الكره في الصغر في الزنقه ولا
3: هادشي باش نلقى باش نشري صباط وباش ترونسبور باش نمشي للمطري؟
4: والله الا ماني
3: غسلت، درت الغارس، خدمت البناء بحال البناء ديال الاب ديالي. اي حاجه كانت كطيح لي انني نمشي نجيب فيها الفلوس كنت كنمشي لها تبارك والحمد لله. يعني الصبر
4: فيما يرضي الله
3: وفيما يرضي الله.
4: خافش عليك
3: شويه الحاله ضعيفه ديال الاب ديالي كنت كنمشي نعاونو.
4: الله يخلي لك الله يخلي لك
3: الحمد لله.
5: أيوب الكعبي اللي ما يعرفوش ولا حطت لكم تصور أختنا لبنى صاحب المقاسيات اللي ماركي برشا دي كنت سيزو في كوب دافريك اللي فات
6: البونتولول في كوب دافريك وقتها
5: مركز سيزو بعد مركز زوز ثلاثة ذولي سيزوات أخرين. دونك لاعب ممتاز جدا وكم شفتوا البداية نتاعو كانت صعيبة برشا وما يتعبش الراجل يخدم كل شيء معناتها باش يوصل يحقق الحلم نتاعو.
1: مش بعيد برشا زيد على البدايات متاع جيمي فاردي اللي زيد كيف برشا حكيوا على كيفاش تم طرده
5: نجم إيفرتون
1: الدوري الإنجليزي
5: نجم إيفرتون وأيضا كان في المنتخب وهداف زيد البريمير ليج
1: خدم زيد بدايته كانت صعبة شوية لأنه خدم في معمل متاع ألياف الكربون. كان يصنع زيد ممدوني في كل ما عنده علاقة بالأدوات الطبية، كان يعدي ساعات يهز في برشا قطع ثقيلة في وسط الفرن معناها اللي هو درجات حرارة تبدأ مرتفعة، هذا زيد اللي تسبب له حتى في مشاكل في الظهر متاعه. ودايغ ننصحكم فما بهبط على نتفليكس دوكيومنتير يحكي على هو فيه شهادات متاعه على التجربة متاعه بدايته هبط نهار 7 ماي ويحكي كيفاش كي كان عمره 20 سنة كان يخدم في المصنع هذية وفي فرد وقت معناه يكمل من المصنع يمشي يخدم يلعب بلتو كرة القدم في باقي النهار.
7: I was 20 years old working long days in the factory. I was still playing part-time football.
8: So to make that jump from non-league to the Premier League is an unthinkable mountain.
7: I'm doing everything to prove this is where I'm supposed to be.
9: Vardy volley! Oh, yes!
10: Jamie Vardy has smashed the record!
7: I couldn't tell you how I did it.
10: Vardy! The comeback! Oh,
1: نذكر زيادة أنه من بين النجوم تاع كرة القدم اليوم في العالم ريبيري النجم الفرنسي اللي كان عاش زيادة طفولة قاسية بخلاف الوضع الاقتصادي اللي كان فيه ونشأته في حي فقير تعرض الحادث لأنه المهن زيادة اللي يخدمهم قبل ما يدخل عالم الاحتراف الفعلي اضطر أنه يخدم كعامل بناء اضطر زيادة أنه يخدم في خدمة تعبئة الأرصفة اسمها دونك كان مع الوالد متاعه باش نجم يعيش خدم الخدمة هذية وباش نخدمه زيادة بسواريز اللي هو بيدو خدم معناه وصل حتى للحذاء الذهبي لكن كان نعمله هكا عنوان بالنسبة لسواريز كان من منظف سيارات كان يخدم في ديستاسيون دو لافاج إلى الحذاء الذهبي دونك برشا الحقيقة قصاص متاع نجوم اللي بدايتهم كانت صعيبة واللي خدموا في خدم ما عندها حتى علاقة باللي هما فيه اليوم ولكن وصلوا.
5: يقال زاد لك المعلومة غير ثابتة أنه فما ما نحبش نذكر الاسم تاع الملاعب أنه قائد سابق للمنتخب كان يعمل زاد كيف كان عامل بناء ما أنت مش عارف كان المعلومة صحيحة ولا لا أنتو كان ما سمعتوش في حتى حوار أكدها هو المعلومة هذه لكن رأي جدا المعلومة هذه وكان قائد لفريق كبير في تونس العاصمة زاد كيف به إياد خدمت حاجة أخرى أنت مثلا اليوم أنت تبارك الله كارير كبيرة برشا
6: ليه ما أنا معناتها كنت محظوظ إني خدمت وأنا يتوديون ولكن ما خدمتش معناتها أعمال يدوية خدمت في أجنس دو فواياج خدمت في مكتبة أي ولا وأنت سيامين
5: خدمت مثلا والله يا باش نعمل دي كونفيسيون أنا عمري ما عملتهم قبل خدمت في شركة معروفة جدا ديجا عملت لها إشهار برشا مرات لهنا مختصة في الدواجن معناتها ذا يمكن ما يعرفوش العباد أي خدمت زادة في معمل ثلج ريت كي تمشي تشري شكارة نتاع جلاسون أنا كنت نعبي فيها قبل معناتها شكارة هذيك نتاع الجلاسون كنت نعبي فيها ونهز فيهم وندخل فريقو إلا 40 درجة معناتها يراو يستوكيوهم في إلا 40 درجة ومن بعد نهبطهم أنا معناتها الحماصة وكل كنت نمشي مع الكاميون ونهبطهم كان هذايا معناتها في الوقت اللي في الصيف اللي ما نقراش دونك نخدم في الصيف خدمت في بيبينير إيد نزرع في الأشجار وخدمت في بيبلينات زادا كيف معناتها فماش خدمة كانت توتي خدمة نخدم معناتها كنت نحب الخدمة برشا وما عندهم حتى علاقة اليوم باللي نعمل فيه لكن قرايتي كانت حاجة والخدمة ذوما كانوا حاجة وأنا فخور جدا باللي خدمتهم ذوما والعباد اللي عرفتهم في الخدمة ذوما اللي كونوا شخصيتي لمن بعد وأنه واحد معناتها الحمد لله اليوم يعرف قيمة الفرنك معناتها أنا شيش في مخكم رأت ربينا في القطن وتحية للبابا اللي ربينا رجال وطلعنا رجال فوالا معناتها الراجل راهو يزمو يخدم مهما كان الخدمة ما تمس حتى شيء معناتها الخدمة من قيمتك كشخص
1: بل بالعكس
5: فوالا انت شنو خدمت نادية
1: انا ملي نقرا نخدم في الإذاعة
5: معناتها ما عملت شيء في حيط
1: علاش بالعكس حاجة بيه بديت ملي نقرا مش الإذاعة هنا في إذاعة
5: حتى نقرا في الفاك ونخدم في
1: اي ما تخدمش في الإذاعة
5: لا نقرا في الفاك ونخدم في موزي
1: اما هذا وقتاش تحكي فيه انت
5: نحكي انا وانا صغير معناتها راه من معاش انا من سنة ثالثة ثانوي
1: في الليسي
5: معناتها معناتها في الفاك من بعد
6: نرفزيش تقول لك نتاع الجيش
5: لا والله انا خدمت سردوك وهذا يتسقح ولا سردوك وهذا ما فوالا معناتها حاجات اي خدمت زاد من بعد في معناتها عجبتني الخدمة نحب الدجاج على الاخر دوك خدمت بعد بيع في الدجاج في حانوت فهمت ما نورمال
1: اي
5: انا صديقي علي القريشي دايو نسلم عليه حانوت تاع ابوه
6: جوست ملاحظة صغيرة امين اللي معناتها السكسس ستوري هذوما في الفوت كانوا
1: اكثر من الالام
6: كانوا رائجين برشا معناتها يا ستي انه الفوت اللي الناس معناتها اللي يجيو من الاحياء الشعبيه ولا من الميليو رورال هما
5: تو فما تحكي علي
6: تو فما ان فينومين في العالم قاعد يتغير فما ان نومبرجوازمون تاع لي جوور اللي هما معناتها اولاد لي جوور والا حتى معناتها اللي عائلاتهم تكون من عائلات مترفهه اليوم اللي ولدوا صغير يدخلوا يترينا فوت دونك قاعده تغير في السوسيولوجيا نتاع لاعبي كره القدم
5: ما عادش حاب نسمع
6: فهمت على الشجع في كيف فرنسا
5: انا نحب سريدك يزي عاد مروان عاد سايب روحك جمعة جاي معانا انت ولا ماكش معانا ذاك عليه قاعد يستغل في الموقف فهمتوا يعطيك صحة مروان نادية ياد لبنى كل الفريق يعطيكم الصحة شوية خير الأخبار مع غفران 9 نتاع الصباح جينا أختنا جيان في صباح الناس نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين هاركم أسعد الأيام بون ويكاند جمعة مباركة في الأمان
11: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نشحت نشحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لمنيمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
12: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
13: في ام جي جمعه سبت حد صومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: عدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك. Une explosion de saveur fruitée, الكلو فريشور والمود إتي.
3: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
2: آيس فيغاس, taste the pleasure.
4: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيون قرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين لمدة 25 سنة, وذلك في قضيتين تتعلقان بملفات مرتبطة بعمل الهيئة وبقضية البنك الفرنسي التونسي. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى شبهات تجاوزت أو تجاوزات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة, خاصة فيما يتعلق بإبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية وحماية المال العام. وقد شملت تهم كلا من سهام بن سدرين والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك رشيد ورجل الأعمال سليم شيبوب. وقضت المحكمة في هذا الملف بإدانة سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك رشيد من أجل تعمد استغلال موظف عمومي صفته للإضرار بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها, مع الحكم بسجن كل من بن سدرين والكريشي لمدة 5 سنوات ومبروك رشيد لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل. كما تم الحكم على سليم شيبوب ب5 سنوات سجنا بصفته مشاركا, إلى جانب خطايا مالية تقدر ب1776 مليون دينار تقريبا, مع إلزام المتهمين برد نفس المبلغ بالتضامن. أما القضية الثانية فتتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي, وشملت بن سدرين والكريشي ومبروك رشيد ورجل الأعمال عبد المجيد بودن, حيث وجهت إليهم تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل, إضافة إلى تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس بالنسبة لبن سدرين. وفي هذا الملف أيضا قضت المحكمة بسجن سهام بن سدرين وخالد الكريشي 5 سنوات لكل منهما, ومبروك رشيد 6 سنوات, وعبد المجيد بودن 6 سنوات مع النفاذ العاجل, إضافة إلى خطايا مالية تفوق 16.9 مليون دينار تقريبا, مع إلزام المتهمين بالتضامن برد نفس المبلغ لفائدة الدولة. وقضت هيئة المحكمة أيضا بثبوت إدانة سهام بن سدرين من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية, مع سجنها من أجل الجريمة الأشد عقابا مدة 15 عاما. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة الالتزام بالأجال المحددة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت, تيسيرا على التلاميذ وأوليائهم. وجاء ذلك خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد شملت متابعة الملفات الاستراتيجية للمؤسسة والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. وخلال الزيارة عاين وزير التربية مدى تقدم إعداد الكتب المدرسية وطباعتها، داعيا إلى تعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها واعتماد أقصى درجة التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته. ويذكر أن المركز الوطني البيداغوجي يعتزم توفير 130 عنوانا موجها إلى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 دون احتساب الأدلة البيداغوجية المخصصة للمدرسين. عالميا، الأمين العام لحزب الله اللبناني يشدد على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا ودون شروط من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، مجددا موقف الحزب الثابت والرافض بشكل قاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: توجيه الميلاد.
1: كل يوم احنا نص النهار انا نهار تجمع اكون معاكم على امتداد سياتي من زمان. صباح الخير، صباح النور، صباح الصحة والبركة والرزق لكل مستمعينا، وصباح الفل على اللي تابعونا واللي يحبونا واللي يسمعونا الكل على فريكونس مدانا، ويتابعونا زادا سور لونيت على www.mosaikefm.net. من توا كيما قلت لكم حتى ال11 الاخبار لاكتواليتي الفقرات اللي تستناوها من الويكاند. الويكاند معنا بون الويكاند تقريب ويكاند كاو جاي الويكاند هادي جويني. الاغنية التونسية اللي نبدأ بها صحيتنا اليوم، مرحبا بكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا بكم يلي عيونك في سنه ماي. دونك هي اغنيتنا التونسيه اللي نبداو بها ونستفتحوا بها كالعاده صباحيتنا معاكم على موزايك اف ام 9:12. الجو جميل وشاعري زيدوها الله الله الله. النسمة مسكرة الحمد لله يا رب. بدون ناخذ التفاصيل يظل انها تلحد باش تزيد تسخن اكثر. اتوم بشركم بالخير. هذا هو الطقس باش نعملوا الحمد لله وكو على ما يعطينا ربي التفاصيل بعد شويه فيما يخص الطقس. كان مبرمجين زاد كيف تبحيره تو نعطيكم الاجواء الكل ايش يستنى فيكم ان شاء الله في الويكاند. كان كل خير بعد شويه من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو جاو قايت الصندوق صندوق عجب اللي دايور ما عاد مازال على برمجه الصيف اللي ان شاء الله على قريب باش تكتشفوها معنا ابتداء من 1 جويليا. ومنهم الصندوق هذوما فقرات ما نستغنوش عليهم. صندوقنا باش يقعد ديما يسمعكم, صندوقنا باش يقعد ديما يوصلكم صوتكم, وديما نعاودو نشكركم نقولكم شكرا على ثقتكم فينا على 71 113 013. والله انا معاك يا سيد المستمع, والله كان نعملوا سونداج تو نلقاو التوانسه الكل معاك. جيت على 10 فرانك هذيك تبدا الواحد بالحق تكيدوا كل 10 فرانك تو يجين تكيدك 10 فرانك والله تكيدني تو هي باقيت ب 190 وتاخذوا 200 علاش؟ كما قال المستمع ردوها ب 200 وال 10 فرانك تمشي للدوله خير ما تمشي عند الكواش. 10 في 10 في 10 في 10 أو سمحني بديت لك بيسين أنا في الدار ما غير ما نشعر هكا ولا ليه تتسويت. صندوق عجب
2: صندوق عجب بأخير صندوق عجب. حبيت نحكي شوية على الإكيب ناسيونال كملنا تفرجنا في المقابلة. نحمد ربي خرجنا بأخف الأضرار وما خرجناش بفضيحة أخرى كبيرة. سوى يلزم مراجعة في كل شيء, يلزم الملاعبية شوية جدية. احنا ما نحبوش نشاركوا بفريق ضعيف برشا. كنت نتمنى انهم ما ترشحوش الكاس العالم على انهم يلعبوا مقابلات كيف من هكا.
3: عسلامة صندوق عجب, عسلامة ليجي يا جيجي بربي ما هو كلمتك مسموعة مان لك زيرو ما عاد شبيح دي نغم يقعد فيها الموتورات عمين بعما يلم على عجلة يمشي ولا خليه الصغار يلعب ولا خليه الكبار يقعد ولا راحتهم حسيلوا عمين عمل أكتس مع ديجا إنا توا مروحة من نص ساعة قعدت ومروحة من جمش نقعد بصغاري هتسمع في الموتورات عمين بعما يلم عمين عمين بربي لفتر
4: أخير يا جيهان بربي يا جيهان نتكلم عن الناس اللي عاملين الضوء ليد في كرهابهم وقال في موتوراتهم ولا في التيك توك راهم عاملين بروجيكتورات يجهرون كرهنا السياقة حتى في الليل اختار صافي رغم نجم تشوف حتى شيء لأن الضوء في الليل من كثر ما يسطع فينا ما عاش النجم نشوفه.
5: يا صندوق عجب صباح النور رانا نسمع في العجب ونراه في العجب علاش ما يهبطوش في الرايد الرسمي ويرجعوا الباقيات 200 مليم كيما قاعدين نشرو فيها تو وخبزة كبيرة ب 250 مليم كيما نشرو فيها تو احنا قاعدين ندفعوا فيهم هذوما للكوش حتى كي تمدلوا ساعة ساعة بحق شومة هي يقعد يتشحر عليك يقعد يغجر لك مش عاجبه نطلبوا من الدولة يفعلوه السوم هذاك خلي الدولة تستنفع ونوليو حتى كي نشريو الساشيه ب 100 مليم والله يصحى وفرحة يا قلبي مش ندفعوا تو في 200 مليم في الباقيات وفي 250 مليم للخبزة الكبيرة والكواش ما هوش يعجبه. شوفوا لنا حل بالله يا صندوق عجب الله يبارك لكم ومحلك يا مزيك.
6: عسلامة مزيك وعسلامة جيهان. المشكلة مش في انه نعملوا 4 أيام راحة بخاطر فما سخانة وانما شهر جوا بالنسبة لي نحن تي هو جويليا علاش نخدموا حتى للخمسة وحتى للستة سينو شو سينيك يبدأ من جوا سينو عبيد البرة يخدموا 5 أيام في الجمعة ويخدموا من 9 الماضي 3 على طول العام واحنا ما نعرفوش حتى ندوبوا راحة المواطن نشوفوا كيفاش من الوقت نبدا مرتاح باش غدوة يجيك اون بون فورم.
0: صندوق عجب صباح الناس
7: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري Toudou.
8: Fi MG, Jema Septahat, Soumna Ma Anthad, Ventilateur avec pied Prestigia, 89 دينار في عوض 179 دينار.
9: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
11: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
12: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
11: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيز.
12: حكي وعيني سحرك ندى
11: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام.

0: مبارك.
1: قاعدة بيني وبيروح يقول تيجيين مثلا كان يقول لك إغنية للطقس هذا، قلت زعم الأقرب يا نار يا حبيبي نار، زعم الله أعلم. ضغطوا لي كدرجة الحرارة حسب ما قاعدين نشوفوا ماشية وترتفع، معناها نحسوا هكا كي تحسوا تحلوا ليزابليكاسيون تاعكم تاع الميتيو باش تلقاو مستصفر شوية، أما الباقي كله برتقالي. البرتقالي البرتقالي، خلينا ناخذ التفاصيل. الطقس اليوم في الويكاند كيفاش يكون؟ من المعهد الوطني رصد الجوي أكيد هو اللي مخولين يعطينا المعلومة الصحيحة. معنا باليحيوي، صباح الخير.
2: صباح النور جين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامي وزيك.
1: انا هكا جيتني على الطاير نار يا حبيبي نار، انت لو مثلا نسالك السؤال هذايا في المباشر، الغنيه اللي تنجم صف الطقس وشعورك في الطقس؟
2: غنيه ستار ستار يا ستار
1: يا ستار استر يا ستار، والله بالحق هذيك هي. قل لي الطقس شي احواله ماشي نحو الارتفاع يظهر لي؟
2: لا الحقيقة لا، قاعدين ديما في لنفس الليموين معناتها تقريبا، معناتها معناتها تونس البارح بريسك 37، اليوم تحمر قرين حسوها توا سخونة ثم شوية ميديتي مي روسونتي أكثر شوية، مي 35 اليوم الماكسيموم تاعها باش تكون معناتها أقل من البارح. بعدين نحكيو على التمبيراتور، نحكيو على الفورشيت، اليوم باش تكون بين 30 و 35 معناتها بين المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 وتوصل 41 خاصة في الجنوب الغربي وقت الجنوب مع ظهور الشيري محليا. طقس ستابل ما فماش حاجه اللي تذكر اليوم مع دين وعشيه مخر معناتها ثم او العشيه بالمنطقه الغربيه ثم شويه سحب، ماشي باش تكون معناتها موجوده خلايا عاديه ولا امطار اليوم، لكن سحب قليله اللي باش تكون على اغلب مناطق البلاد اللي باش تكون اكثر كثافه كما قلنا معناتها بالعشيه في المناطق الغربيه، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي سرعتها عموما ضعيفه لمعتدله، هذاك يزيد اللي يساهم معناتها اللي هو الاحساس اللي في درجه الحراره اكثر كيبدا فوكا لما فماش نسمه دونك
1: ديما
2: تتحسها اكثر معناتها فوالا. تتقوى شويه الريح خاصه العشيه في الجنوب تساهم في ظهور تاوير رمليه محليه، وكيف كيف دونك الفونك دونك المير معناتها البحر باش يكون قل الاضطراب على اغلب السواحل بتاعنا بالنسبه لليوم. غدوه ان شاء الله السبت وحتى في الويكاند مكملين كيف كيف تقريبا في نفس السيتيوسيون معناتها نفس الاعوام الجويه باش نقول لكم موجوده. غدوه ثم شويه سحاب معناتها في الشمال وسحب قليله بالنسبه لبقيه المناطق. تتواصل الريح من القطاع الشرقي ضعيفه لمعتدله عموما على اغلب المناطق، لكن تتقوى شويه خاصه العشيه في منطقه سيرات معناتها في السواحل الشماليه شيرك منطقه سيرات وبالجنوب ايضا. عموما البحر باش يكون قليل اضطراب وتدريجيا مضطرب يكون في منطقه سيرات، نبقى في نفس الفرشيه تاع تمبيراتور تقريبا او اقل شويه غدوه، ومش تتراوح القصة بين 30 و 34 درجه على المنطقه الساحليه، بين 34 و 38 في بالنسبه لبقيه المناطق، اقصاها تكون في حدود 40 درجه في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. ونهار لحد كيف كيف تقريبا عموما طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق، مازالت الريح قويه شويه خاصه في منطقه سيرات وفي الجنوب مع دوير رمليه محليه وضعيفه لمعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. البحر زاد كيف كيف قل اضطراب على اغلب السواحل ما عدا في منطقه سيرات يبقى شويه مضطرب، ودرجه الحراره تبقى في نفس المستويات تقريبا، باش نعيشوا نفس المستويات جايين معناتها لاخر الاسبوع هذا حتى الجمعه الجايه كيف كيف نبقاو ديما في نفس الموين معناتها تقريبا معناتها.
1: وجمع جيم تكون نفس هذيا
2: نفس لي موين معنيش ما تميش توا بور لو مومون تتوا في لي زيرف زي المعناتها لي بريفيزيون تاعنا نتاع 10 ايام القدام ما باش نبقاو تقريبا في نفس المعادلات ونفس حاله الطقس ما عدا ما تنجم مثلا اللي حمل حراري مثلا اول اسبوع القادم نهار اثنين ونهار ثلاث ديما الخلايا الرعديه تنجم تكون معناتها الريسك نتاعها يكون موجود اكثر خاصه في المناطق الغربيه. بالنسبه لليوم والويكاند ما تميش الريسك نتاع الخلايا الرعديه، نهار الاثنين ثم امكانيات تنجم تكون موجوده، بقيه الايامات الجايه باش نبقاو كيما قلت لك في نفس الموين نتاع التمبيراتور اللي اكثر شويه من المعدل العادي نتاع شهر جوان معناتها
1: ثلاثه الى اربعه درجات. عام الجمعه الجايه ندخلوا ديجا في جويل، ريت الايام
2: نحكيو على العشر الايام الاخرانيين نتاع جوان ديما نقارنوا بالعشر العشريه معناتها.
1: واضح يعطيك الف صحه، شكرا ليك باليحيوي، تحيه ليك يعيشك والكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
0: على موزيك FM.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المعديات.
1: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
4: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.
5: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: نمور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: هي الغنية كان تتفكروا تصورت على البحر وهكا ولا ليه الجو هذا كل بلا مش بنبعد على البحر. اسمه مع شكون حواري اليوم؟
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: كل الأخبار البيه إن شاء الله نسمعها على بلدنا. 9:37 دقيقة على وزي كيف مقدكم أنيش بشن بعدكم على البحر. شكون اللي ما يحبش حويتة بنينة فخوي دماغ حاجة جاية من البحر حاسيله المنافع يقول لك أنا البنة تقول لك أنا عنا ما شاء الله ثروة وحوتنا زادة كيف كيف بش نحكي وفي الأمور هذه وبش نحكي زادة كيف كيف على الراحة البيولوجية اللي كانت قالت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي بش تبدأ تطبق بالنسبة لنقولنا للبرانسية ولا الكركارة بلغة البحر من 1 جويلية حتى 30 سبتمبر. ضيفي هو رئيس قسم الصيد البحري بصفاقس وتحية لمستمعينا الكل في صفاقس سي محمد شلغاف. نورتني سي محمد مرحبا بيك.
2: شكرا جهين بارك الله فيك.
0: نورتنا يا سيدي مرحبا بيك سي محمد.
2: ربي فضلك ربي فضلك شكرا.
0: ربش نحكيه على الحوت وما ندراك ما حوتنا البنين. قبل ما نحكي على الراحة البيولوجية نحب نفهموها علاش الراحة البيولوجية هل معناها نستعملوها ولا نقروها على خطر لأنه مؤشرات متاع تراجع مخازن الأسماك على ذي نقروا بالراحة البيولوجية. لكن قبل خلنا نبدأ تونس احنا بلاد ديما نقولوا احنا بلاد الحوت والفريدمير كي نحكي على إنتاجنا السنوي قديش يكون؟
2: هو جهان قطاع الصيد البحري هو قطاع استراتيجي بالنسبة للدولة التونسية ويشغل 55 ألف تقريبا بحارة معنا مواطن شغل مباشرة. والإنتاج السنوي نتاعنا تقريبا 140 ألف طن سنويا. 140 ألف طن سنويا هذين متكونين من 62% أسماك 24% رخويات تقريبا و 6% قشريات. وتو نعيش في حاليا في الموسم تاع صيد الجمبري بخليج قابس اللي يمتد من 15 ماي الى غايه 30 جوان معناها مازالوا 40 براتيكمون ويختتم الموسم نتاع الجمبري في خليج قابس.
0: الجمبري اللي هو الكروفيت.
2: الكروفيت أي. الكروفيت بنويحه معناها عندنا ثلاثه انواع تقريبا.
0: احنا قديش عندنا
2: احنا في تونس أنواع. كل عندنا خمسة انواع جمبري موجوده في تونس منهم ثلاثه انواع تقريبا موجودين في خليج قابس واللي هي الجمبري الملكي نتاعنا الكروفيت رويال نتاعنا اللي موجوده معنا نتاعنا الاصليه وعندنا زوز انواع دخلت من المحيط الهندي الاندو باسيفيك ومن المحيط الاطلسي دخلوا زوز انواع تاع كروفيت اللي هي الجمبري الابيض والجمبري الميديا ونسميها بالعربيه الروزيتا وهي موجوده برشا في الاسواق التونسيه والاسواق نتاعها رخيصه وابرزها بالكونسوماتور التونسي معنا. هو
0: احنا سنية سي محمد من عرش ما احساسنا احنا كمستهلكين خلافا للعادة حسينا انه فما كمية كبيرة تواجدت في الاسواق معناها ربع تخير وفي البحر خرجنا برشا كروفيت سنية حتى الاسوام معناها طاحت معناها تنجب تشي حتى شفريت ب10,000.
2: افكتيفمان هو اللي لاحظناه سنية معناها وفرة متاع انتاج متاع كروفيت في منطقة خليج قابس وزين كما قلنا مع الموسم متاع نتاع الكروفيت في خليج قابس دونك الشوف كل ما بير بالكروفيت من انطلاقا من خليج قابس معنا تمشي للاسواق الكل الاسواق الداخليه الاسواق الساحليه تونس العاصمه طبلبه المسكير في البلايص الكل نلقاو كروفيت والاسواق نتاعها معناها بوردابل كونسوماتور تونسي معناها المستهلك التونسي يلقى بالتو في الكروفيت باسواق معناها ما نقولوش رخيصة أما مسموحة ليه ومعنا
0: نجم نقوله رخيصة مقارنة بأعوام أخرى خطر ما خلطتنيش قبل مش برشا نلقاوة معناها متوفرة بكمية كبيرة اللي خلت تونسي حتى خذية وفي الكونجلاتور خبة وكل معناها حسيناها متوفرة بكمية كبيرة. قديش تقريب احنا انتاجنا في الكروفيت مثلا في كل عام تقريب
2: على مستوى وطني تقريبا 5,000 طن دونك قشريات في تونس متوزع بنشير على السانت سبيس خمس انواع هذه وقلت السنه عندنا وفره نتاع النوع الغازي اللي دخل تونس في 2019 وتويكا ولا احتل المرتبه الاولى في انتاج القشريات في تونس معناها في انتاج الكروفيت في تونس اللي هو الجمبري الرمادي الملكي الرمادي ولا نقولوا له الجمبري البني ولا نقولوا له جمبري معنا بالعامية المقلوبة روزي معنا
0: المقلوبة
2: في الأسواق التونسية
0: المقلوبة هذه جيتنا من 2009
2: جيتنا من 2019
0: من 2019
2: تم المقلوبة البيضة جيتنا في سنة 2003 تقريبا، والمقلوبة الروزية دي جيتنا في 2019 والتي هي بناء الكونستيتيو إسانسيال نتاع المنتوج نتاعنا في تونس من الجمبري، على حساب بيان سور النوع الأصيل نتاعنا اللي هو القشري الكروفيت رويال نتاعنا. معنا
0: الكروفيت رويال نتاعنا هذيك قداش نخرجوا منها سنويا تقريبا هكا الكونتيتي؟
2: ما عنديش الأرقام تويكا، أما معنا لاحظنا سناسي فما تراجع من المخزون نتاع الجمبري الملكي نتاعنا احنا، فما تراجع كبير برشا.
0: وهذا باش نجمو نفسروه
2: يمكن فما إفراط في الاستغلال، معنا واضح وجلي معنا بالنسبة لنا احنا، يمكن فما كومبيتيسيون ما بين نوعين بين نتاع الجمبري الملكي اللي هو الأصيل نتاعنا والنوع الغازي اللي تخلي فما تغيرات مناخية نجم يكون عندها تأثير زيادة على المخازين نتاعنا. معنا فما برشا عوامل تؤدي إلى تدهور مخازين نتاعنا ولحساب مخازين أخرى، معنا برانسيبالمون الشانجمون كليماتيك تغيرات مناخية.
0: واضح. مع قلنا تونس ما شاء الله إنتاج سنوي 140 ألف طن، 55 ألف بحر، قديش عنا موانئ؟
2: عندنا 41 ميناء. اخترم زوز موانا، معنا اخر موانا اللي تبنيه في تونس واللي تم تأييد هم ميناء سيدي يوسف بقرقنا وميناء سيدي منصور بصفاقس. دونك هدينا اخر زوز موانا، دونك العدد كان تقريبا 41 ميناء موزعين على كل الشريط الساحلي اللي هو تقريبا 2290 كيلومتر من الشريط الساحلي بالنسبه للدوله التونسيه.
0: نذكر انه محضرنا ضيفنا اليوم سي محمد شلغاف رئيس قسم الصيد البحري بصفاقس، نحكيه على توا على الراحه البيولوجيه اللي كانت اعلنت عليها وزاره الفلاحه والصيد البحري والموارد المائيه، الراحه هذه اللي بالقانون تقول من 1 جويلية حتى ل 30 سبتمبر 2026 هني نتوجهوا قلنا للبلانسيه والكركارة، ممنوع انكم تصطادوا المدة هذه الفترة هذه بالذات. علاش؟ هل معناها نقولنا الراحة اللي ناخذوها لانه كما انت قلت فما مثلا فما تراجع في مخزون الكروفيت كما مثلا في خليج قابس وازد كيف كيف حتى بالنسبة للأسماك، على ذي نقر بالراحة البيولوجية؟
2: هو اجراء يتعمل آلية علمية وقانونية للراحة البيولوجية، الهدف نتاعها حماية الموارد البحرية، معناها حماية نتاع الموارد البحرية، ضمان تجددية، الاستدامة نتاعها، هذا هو الهدف نتاع الراحة البيولوجية واللي هو يتم اعتماده في أغلب دول العالم، معناها بطبيعة استناد النتائج نتاع دراسات علمية، وقتها فما استغلال مفرط نتاع المخزونات السمكية، دونك يزن نخمو في الديمومة نتاع النشاط نتاعنا، نشاط معناها ديمومة اقتصادية، ديمومة اجتماعية، مواطن العمل، دونك يزن نخمو في كون المخزون نتاعنا ترجع الوضعيه الاصليه نتاعها، معناها ماهيش في وضع استغلال مفرط، معناها في وضع استغلال غير مفرط، فهمت؟ دونك هذاك علاش نعمل راحه البيولوجيه، الهدف نتاعها كما قلنا هو ندخل البحر نتاعنا ونعطيه فرصه للاسماك باش تبيض وباش تتكاثر بصفه طبيعيه في الاوساط المائيه نتاعها. وهذا نعرفوا احنا الخليج جاب صور الفريير معناها نتاع الميديتيراني، معناها المحضنه نتاع المتوسط، وهذاك علاش معناها تم قرار الراحة البيولوجية منذ سنة 2009 في خليج قابس، وهذا إجراء معناها الهدف نتاعو هو استرجاع الثروات السمكية نتاعنا ضمان تجددية واستدامتها.
0: استرجاع الثروات السمكية نتاعنا، هل احنا ثرواتنا السمكية بعدة عوامل كما مثلا التغيرات المناخية متفقين فيها هذاك من عند ربي، لكن فما العامل البشري والعنصر البشري هوني كما عودتها برشا مرات انت سي محمد، افراط الاستغلال، هل اثر هذا على ثرواتنا السمكية؟
2: بالطبيعة هو بخلاف العوامل الطبيعية، بخلاف التلوث وبخلاف العوامل الاخرى، فما معنى الاستغلال المفرط يؤدي إلى تراجع الثروات السمكية وبالتالي تراجع المخزونات، معنا تراجع المخزونات نتاعنا، وهذا الكل معنا يلزموا إجراءات معنا قانونية وإجراءات
0: قديش يتراجع
2: فنية.
0: قاعد من عام العام مثلا لاحظتوا مثلا
2: احنا والله هو البحث العلمي هو ان ما يعطينا الأرقام، مما اللي معروف كونه فما استغلال مفرط في خليج قابس ونطق عدد ثلاثة بلغ حتى أكثر من 20%، معناه أكثر من 20% استغلال مفرط، معناه يلزمنا نقصه في مجهود الصيد المنطقة عدد ثلاثة باش نرجعوا المخزون نتاعنا الى حالته الطبيعيه. دونك تولي راحه بيولوجيه هي اجراء مهم برشا باش نجم نرجعوا المخزون نتاعنا نتاع الاسماك نتاع القشريات نتاع الخويات في منقعد الثلاثه، وبالتالي نرجعوا للعدد نتاعنا للارقام نتاعنا نحب نطمحوا لها ونحب نوصلوا لها معنا في الانتاج.
0: واضح، يعطيك الف صحه سي محمد شلغاف، نورتني رئيس قسم الصيد البحري بصفاقس.
1: صباح الناس
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست دي بلاجر. سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسف سيري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف. وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
4: الأيام تجري والعمر خسارة.
5: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شراب برود، وموزايك اف ام.

0: ويكمل نهارك وصبحيتك معنا مع الجو والمفاجآت وأحسن الأفريات اللي ما توفيش مع ترافل تو دو. دونك الناس اللي تسمع فيها اللي تحب على الجو والفواياجات وأحسن بروغرامات الصيف ومازالوا حايرين وين مشينا، وترافل تو دو لقى لكم الحل في أقوى سامر فايب تور في تركيا. فما فواياج أون غروب لتركيا، قداش تقعدوا؟ تقعدوا 8 أيام و7 ليالي في أحسن الوتلة 4 و5 نجوم، بيان سور طيارة ذهب وإياب، تنقلات مريحة، وإقامة في النزول باش تكون بين فتحية بين أنتاليا وباميوكال، جولة في المدينة القديمة في أنتاليا باش تعيشوا تجربة الرافتينغ وسط الطبيعة والمغامرة، باش تاخذوا تسيرات مزيانين في باميوكال، قلعة القطن، كروزيغ ساحرة في داليان، وذا الكل في فواياج واحد يجمع بين المغامرة الاسترخاء وتصاور اللي ما تتنساش. تسألوني بقداش؟ نقول لكم ب4 ملين و105 للشخص الواحد. دونك اللي انتريسي ينجم يمشي لأقرب أجنس ترافل تو دو لي، ولا تكلمهم على 70 103 103 لأكثر معلومات، وهكذا تضمن بلاستك.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: إلا نهار الجمعة نكون معكم حتى ل 11 مستمعينا، مرحبا بكم. 9:57 دقيقة غفرا، بعد شوية في الأخبار دقيقة مونديال زاد كيف مع اسكندر باش تلقاوها معنا. مانيش باش نحكي حتى شيء على المنتخب، باش يروحوا روحوا. سمعني حسيلو هذه ملحة بركات على بيبي اللي قديش قديمة، وين نعديها نبدأ نذكر وقتها فمش كون عدها قديش نعدوها بعد، وسع بالك من انتي رفيق عدها بعد قلنا قديش من
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوي المرشي كل يوم على موزايك FM.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والواقع.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المعديان.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش ترزل بسيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون نتاع كراب الشركة.
4: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. تتواصل اليوم الجمعة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي. وحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن هذا المنتدى يمثل مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. عالميا تراجع أسعار النفط نحو 2% اليوم متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان أمس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.9% لتصل إلى 73.76 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07% إلى 70.43 دولار للبرميل. مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي تقول إن تدفقات الخام تتعافى ببطء عقب اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء حرب إيران، لكن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت. تصاعد حدة التحركات الدبلوماسية والأمنية المرتبطة بملفي إيران النووي وأمن الملاحة الخليجية وسط تسجيل أرقام قياسية لتدفقات النفط وتحذيرات إيرانية مشددة بخصوص المسارات البحرية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرا أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. يأتي ذلك في موقف عكس انزعاجا إيرانيا من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق. موجة الحر في أوروبا تتخطى اليوم الجمعة 35 درجة وتطال 150 مليون شخص على الأقل حسب ما أعلنته الوكالة الفرنسية للأنباء. يشار إلى أن موجة الحر الشديدة التي تضرب دولا أوروبية أسفرت عن مصرع 212 شخصا في إسبانيا و48 شخصا في فرنسا بينهم 3 أطفال خلال الأسبوع الجاري. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: دقيقة مونديال.
5: صباح نور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي على نتائج البارح برنامج اليوم، الفرق المتأهلة ديجا للدور الثاني والمواجهات المنتظرة اللي تعرفنا عليها ديجا شكون من الأربعة ماتشوات اللي ضمناهم في الدور القادم الدور السادس عشر. نبدأ بنتائج الأمس الجولة الثالثة من بعض المجموعات. في الجروب أو البارح ألمانيا مع إكوادور، البارح إكوادور يربح ألمانيا 2-1، والكوت ديفوار يربح كوراساو 2-0. ألمانيا كوت ديفوار الإكوادور يتعدى، وألمانيا عندها 6 نقاط هي والكوت ديفوار، إكوادور عندها 4 نقاط. بالنسبة للجروب أ في البارح الجروب متاع منتخبنا الوطني التونسي، والنتيجة السلبية الثالثة الهزيمة الثالثة على التوالي لمنتخبنا الوطني، قبلنا 12 بونتو دونك البارح قبلنا 3 بما أنه 5-4-3 منظمينها، وقبل 1-1 كل مرة نقص بونتو 3-1 البارح قدام منتخب الهولندي، مركينا زوز بونتو في الباركور متاعنا في المونديال. هذا الصفر من النقاط العشرة على مستوى الجولابيراج، فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. رجعنا حتى للترتيب رقم المركز رقم 59 عالميا، نحكي على مواجهة أو مشاركة سلبية على كل النواحي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في الدورة هذه في المونديال. هذا 3-1 لهولندا وقدم تونس، 1-1 التعادل بين اليابان والسويد. هولندا الأولى تكمل في مجموعتنا عندها 7 نقاط، اليابان الثانية 5 نقاط، السويد المركز الثالث ب4 نقاط، 3 يتعدوا للدور القادم. امبارح زاد في الفجر تلعبت مقابلات الجروب دي باراغواي مع أستراليا. باراغواي أستراليا مقابله فيه دون أهداف 0-0 التعادل، وتركيا اللي خسرت زوز مقابلات الولا متاحة. ربحت الولايات المتحدة الأمريكية اللي ربحت زوز ماتشوات الولا متاحة 3-2 لتركيا البارح قدام البلد المنظم منتخب بلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية، اللي كمل رغم الهزيمة الأول في الترتيب في المجموعة هذه 6 نقاط، أستراليا ثانية 4 نقاط، زوز يتعدوا للدور الثاني، باراغواي عندها 4 نقاط لكن تنتظر سباق أفضل المراكز الثالثة. بالنسبة لليوم برنامج اليوم في الجروب إي، مقابلة تبدأ 8 بين فرنسا والنرويج، ومقابلة نفس التوقيت إذا تنطلق بين السنغال والعراق في الجروب آش مع ماضي ساعة لوروغواي مع إسبانيا، وزاد مقابلة الكاب فير مع السعودية ماضي ساعة متاع الصباح. الجروب سي فيه مقابلات يبدأ مع 10 مقابلة كرواتيا غانا إنجلترا مع بنما، والأربعة متاع الصباح الجروب جي آخر مقابلة الجولة الثالثة مصر مع إيران، بلجيكيا مع نوفيل زيلاند. نوفيل زيلاند بلجيكي آخر المقابلات اللي نحكيه عليه، لكن نحكيه زادة على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني حتى الدور. 19 منتخب من 32 ديجا موجودين وضمنوا التواجد في الدور هذا: المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، بوسنة، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ألمانيا، الكوديفوار، إكوادور. نحكيه زادة على هولندا، يابان، سويد، فرنسا، نرويج، الأرجنتين وكولومبيا. حتى التو تعرفنا على 4 مواجهات من الدور هذا: دور 16 28 جوان مقابل جنوب افريقيا وكندا، 29 جوان مقابل اليابان مع البرازيل، 30 جوان مقابل المغرب وهولندا، ومقابل نهار 2 جويليا بين الولايات المتحده الامريكيه والبوسنه. دقيقة مونديال هذه وفيت الدقيقة جاية ان شاء الله تجيكم مع نص النهار. خليكم تسويت مع جيهان وبقيت ليكيب في صباح الناس.
4: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
2: صباح الناس، صباح الناس، الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومرشي
1: نهزوكم الجزيرة الأحلام الجربة نعلو دورتنا في مرشي حومة السوق ونسألوا شو الأسوام اليوم مع زميلنا ومراسلنا عادل بوتار. صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيران، تحية لك وكل اللي يسمعوا موزايك من جربة ومن خارج جربة.
1: من جربة، فما نسمة اليوم ولا نسمة مسكرة؟
2: اليوم تقريبا 26 درجة صباح وفما شوية نسمة.
1: بيه منسمة
2: بيه فما شوية نسمة، لكن منتظر باش تكون توصل حتى ل 30 بعد النهار.
1: هاوكا فما البحر على الأقل، هاوكا عندكم غطسة في البحر. الأسوام شحويلة اليوم في حومة السوق؟
2: والأسوام مش بعيدة شوية على طقس. بالنسبة للخضرة جيران، البطاطا دينار 890، الطماطم دينار، الفلفل حار دينار 980، الفلفل حلو 3 دينار 480، البصل دينار، القرعة الحمراء دينار 750، القرعة بوتزينة دينارين و680، الفقوس دينارين و480، السنارية دينارين و980، القارس أخضر 4 دينارات و480، المعدنوس سلخ الربطة 690. هذا بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلة جيان، المشماش 6 دينارات و480، الخوخ بوتبقايا 4 دينارات و480، الخوخ العادي 5 دينارات و980، العوينة الحمراء 4 دينارات و480، العوينة الصفراء 6 دينارات و980، التفاح 7 دينارات و480، الدلع 850، البطيخ دينار 780، اللوز الأخضر 4 دينارات و980.
1: غلة الصيف على قد ما هي منوعة وتشره ما شاء الله، ما على قد ما غالية نار، معناها
2: غالية.
1: نجم نقولوا النجم ياخذها المواطن اليوم الدلع.
2: الدلع تقريبا 58
1: نقطة. بيناتنا راهو ما يتخيرش، معناها الدلع ما يتخير على حتى غلة، معناها برايش دلع بارد تقوم في القايلة تنجم تخمم كان فيه. هذيك أكبر حاجة بوان كومان بيناتنا الكل، تحل عملياتك تمشي تجبد داك الصحن الدلع اللي في الفريجيديرك اللي مبرج ومخليه يبرد.
2: هذا شو جيان، هذا اختيار. بالنسبة للحم جيان، العجل الهبرة 48 دينار و800، العجل المخلط 38 دينار و800، العلوش 63 دينار و800، البجني 54 دينار و800. بالنسبة للدجاج، سكالوب دان 17 دينار و800، سكالوب بولي 18 دينار و200، كويس دان 9 دينارات و500، كويس بولي 7 دينارات و200، ودجاج الكيلو 7 دينارات و100. بالنسبة للولد الحر،
1: بالنسبة للحوت، بالنسبة

0: المدينة. هذه تقريبا فكرة على السوق اليوم في جربة جهن.
1: يعطيك الصحة من حمد السوق من جربة. اليوم قفتنا تمليت بكل خير. عادل بوتار شكرا لك مراسلنا وزميلنا من جربة 10:19 كما كنا هارجمة بعد ما نعملوا بوان مارشي ندخلوا الكوجينة على بكري والشيف وفيق بالعيد حاضر معنا ودبارة جديدة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
1: انا مش قادر انسى غيابك انسى احلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
1: حكي وعيني سحرتنا
0: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام.

0: العشرة 23 دقيقة على موزاي كفن. كما كنا هرجمة ندخلوا الكوجينة على فكري مع الشيف وفيق.
1: دبارة الشيف
0: دبارة جديدة معك شيف.
2: أهلا وسهلا. سبا جيجي
0: شحويلك
2: انتي؟ الحمد لله تخي تخي بيان تخي تخي بيان
0: الحمد لله.
2: أيوة نعملوا أيوة. نعملوا شوية سلايت ونعملوا شوية دي روسيت جدد. مش نعملوا لتوست لتوست اللي تعملوا في الكوجينة والأكثرية في الصيف خطر حاجات رابيدة وكا تحط ينترتين تحط فوق سلاطة تحط فيها غلة تحط فيها خضرة تحط فيها فروماج وكل شيء. مش نعملوا دوزي دي مش نعملوا التوست الأولانية مش نعملوها باللابريكو والفروماج بوراتا ولا موتزاريلا وشوية أونيون كراميليزي وجاي وورق نعناع والثاني مش نعملوا لفاميوس سلطة سيزار بيمش تعمل في التوست. أوكي بالنسبة للبلا برينسيبال مش نعملوا دي لينغويني كروفيت. شفنا الكروفيت بهش غالية دونك نجمو نعملو لينغويني بالكروفيت بدينا ياسر.

0: ياسر، وفي الدسير مش نعملوا حاجه لموذا زاد كيف كيف اسمه البرازيليان ليموناد.
1: لا شنو انا موذا اش قلت لي باش نعمل
0: هذيك هي هذيك
1: ليش قلت لي اش قلت لي كي جيت
0: انت تعرفها تعرفها
1: شنو اش قال لي باش نعملوا تراند
0: برازيليان ليموناد
1: ريت كيفاش مش بيه الخلطة مع رفيق ولا يفسر لك التراند ونمبر دو في وكيفاش تبيع اكثر الريل
0: نحاول نحاول نتبعوا خويا
1: تبعوا تربح
0: رفيق ووفيق. بالنسبه للتوست نتاعنا نختاروا الخبز نتاعنا ديجا القديم الخبز نتاعنا القديم دو بريفيرونس بربي كي تعمل توستي الخبز نتاعك ما تحطش في نار قويه برشا اوكي النار تكون تكون طايحه الفور نتاعك 130 140 باش يشيح الخبز نتاعك ومن بعديك ما يشربلكش الصوص كان عندك صوص فينيغريت ولا حاجه دونك باش ناخذوا الخبز نتاعنا نقصوه على اثنين فروتيه عليه شويه ثوم عليه نحطوه في الفور زيت زيتونه 130 درجه نخرجوه تبدا مقرمش مليح مليح كل بشماط اوكي من بعد شنو نعملوا نعملوا كيفاش نعملوها بالغله باش نعملوها مثلا بالمشمش ولا الخوخ ناخذ المشمش نتاعنا ننظفوه نقسموه على اثنين كيف كيف نعملوه سوتيه شويه في الزبده ونخليه شويه ني كان عملته سوتيه في الزبده ولا عملته ولا عملته في الزيت على روحك شويه سكر وريقات نعناع ونحطهم في الفور ديريكتوم يوليو كراميليزي كيما المعجون وكل شيء نجيو ناخذ التوست نتاعنا نعملوا كريم دو ريكوتا ريكوتا نتاعنا ناخذوها نزيد عليها شويه كريم فريش ولا نزيد عليها شويه ياغورت ناتور ملح فلفل اكحل زيت زيتون عصره قارص نخلطوا كل شيء مع بعض ونحطوا فيهم الحشائش اللي نحبوا عليها نحنا كان تحب الشبت كان تحب بالكسبر يجي مليح مليح مع المشمش والخوخ نعملوها ترتيني كيما هكا نجي ونحطوا كعبات المشمش نتاعنا نحطوا ريقات النعناع كان عندنا لوز توريفي وكل شيء ونعملوا من الاخر ناخذوا كعبه بوراتا ولا كعبه موتزاريلا ولا اي جبن نتاعنا نحن حتى التستوري نتاعنا نحن وسيسيليا نقصوهم هكاك ونحطوهم فوق الـ الـ الـ التوست نتاعنا نحن ونزيدوا كلكو حشائش كيما الكسبر غاديكا وضربه زيت زيتونه ويولي عندك اون انتري فريشكه وبنينه وكل شيء نجم تعملها هي بيد التوست هذيك بالسلطه سيزار دونك تعمل سلطه سيزار السلطه سيزار باش نعطيكم الصوص نتاعها الصوص نتاع السلطه سيزار هي الاصفر نتاع العظم يزيدوا عليها شويه زيت يحطوا فيها اللونشو تكون موجوده زاده في السلطه سيزار والموتار تكون موتار دالونسيان اللي فيها كل جرين هذوكم هما هذيك هي تعمل بها اون صوص سيزار نخلطوها مليح مليح باش تتعمل بالبوليغري ناخذوا دجاج مشوي نعملوه مشوي على المقله ولا على الفحم نخلطوا السلطه هذيك كل ونجيو في عود الكروتون يكون من فوق نتاع السلطه سيزار مش هي تبدا التوست غاديكا تتاكل ديريكتومون تنجم تحط فوقها كعبه اوف بوشي بالنسبه للعظم اللي تيب بوشي تيب في الماء والخل ما يغليش مازموش يغلي الماء نعملوا ان توربيون هكا بالمغرفه نتاعنا ونسيبوها في النار تبدا فريميسونت تعطيك لوف بوشي اللي تحطها فوق السلطه سيزار به هذا بالنسبه للانتري بالنسبه للبلا برينسيبال لينغويني بالكروفيت اوكي لينا برشا ما عملنا شويه مقرونه ونحس
1: في انا بدي قلت به تقول
0: زعما
1: هل قاعد يتبع في حميه ما غير ما يقول لي فهل جتني فيس عليها الاجابه
0: اللي كنت يعني بيه حميه راهي ما تجيش كلمه ما تتقالش
1: معك ما تتقالش
0: ما تتقالش
1: كي بديت ترجع لي لعادتك نتاع المقرونه فهمت بين انت هو
0: ما صافا صحيح
1: ما تبدلتش
0: دونك بالنسبه للينغويني كروفيت ناخذ الكروفيت نتاعنا نقولوا نحن حتى طاي 700 غرام نحيوا الراس نحيوا كل البارتي الكوك هذيك ونخليوا الكروفيت اللي نحينا لها الظهر نتاعها على جنب على خاطر بلاش روح راهي الكروفيت ما تيبش درجين ما تيبش ربع ساعه راهي دقيقتين ثلاثه دقائق تبدا امورها واضحه على الاخر دونك ناخذوا اول حاجه الكريوس نتاع الكروفيت هذوكم الكل نعملوا بهم صوص اللي هي مش تكون هي الباز نتاع المقارونه نتاعنا نحن كانك مش تعمل بيسك دو كروفيت يا خويا كانك مش تعمل مقارونه كذابه اما مش تعملوها بريوس الكروفيت ناخذ الثوم ناخذ الطماطم ناخذ شويه رند ناخذ الملح الفلفل الاكحل نقلي كل شيء مع بعضه ومعه هما كريوس هذوكم الطماطم معجونه ماهوش برشا نخليه وطماطم فريشكه نخليوها تغلي على روحها الطيب نميكسيوها كل شيء بالميكسير وهي الصوص تكون بارده ما نحطوش البوم تاع الميكسير وهو يكون سخون ياسر ياسر نعبيهم هذيك ونخليهم نصفيهم يولي عنا الجو هذيك نتاع الكروفيت اللي هو ما هوش عاقد برشا برشا وما هوش جيري برشا برشا نحطوه على جنب اوكي مش نعملوا المقارونه نتاعنا نحنا كسرونه فيها ماء يغلي فيه شويه ملح نرميو اللينغويني ديريكتومون غاديك مثلا نقولوا نحنا نتاع 7 دقائق 8 دقائق نخرجوها نيه خرجها نيه غير شويه فهمتني نيه غير شويه باش تنجم تشرب لك من بعد الصوص دونك في السبع دقائق هذوك انت باش تطيب الصوص نتاعك با بلو رابيد كو سا تاخذ المقله نتاعك زيت زيتونه فص ثوم شويه فلفل برعبيد ولا شويه هروس الفلفل الهروس نتاعنا نحنا تقلي كل شيء مع بعضه ترمي كعبات الكروفيت هذوكم ياخذوا لون une coloration على اليمين وعلى اليسار في ساعة في ساعة في مام با 30 سكوند هي تحس البوله نتاعك سخونه على الاخر وانت تصب لك الجو نتاع الكروفيت نتاعك انت تخليها تعمل لك طبقبيقه الاخرانيه ما تنساش بالنسبه للكريم فريش رانا ما نطيبوش بالكريم فريش راهي الكريم فريش راهي ما تغليش نزيدوها في الاخر بالكل باش تعمل اون فينيسيون في الاخر نعبيوها بشويه شبت الشبت رابنين ياسر ياسر يجي مع الكروفيت نتاعنا نخبى لك المقرونه نتاعنا سخونه تتحد ديريكتومون مع كعبات الكروفيت هذوك اللي ما طيبناهمش برشا برشا تعطي حاجه بنينة ياسر ياسر فما مدارس تستعمل الجبن مع الكروفيت فما مدارس يقول لك ما نستعملوش الجبن مع الـ مع الـ مع الـ مع الكروفيت اوكي هذه بالنسبه للينغويني نتاعنا نحنا اللي معموله بالكروفيت به الدسير نتاعنا ساهل ياسر ياسر مثلا لا ليموناد بريزيليان اوكي شنو
1: هي اللي هي شنو قالت لي
0: اي بريزيليان
1: لا لا الترند
0: هذيك هي مره
1: ما قالت لي
0: قالت برا من الميكرو دونك ماهيش تبعتني كل اللي باش يتقال ماهوش قبل الميكرو راهو كله اشاعات من عند جهان اوكي باش نبداو متفاهمين دونك بالنسبه للبرازيليان ليموناد ساهل ياسر ناخذوا القارص نتاعنا الاخضر اللي هو تو موجود الصيفي تو مش بدا موجود الاخضر والاصفر دونك الليموناد الخضراء نقصوهم اون كوب هكا مربعاتك يا صغار بالقشره نتاعها الخضراء الصفراء نحيو لها القشره نتاعها الكل ونقصوهم دي كوب هكا يا صغار سي تري سامبل لك باش تطيبها لا حتى شيء باش تاخذ القارص نتاعك باش تحطه في الميكسير هو والغلاسون يتضرب مليح مليح مليح مليح مليح مليح, مليح, مليح حتى يقعد لك كانك الليكيد اللي حشنا به يتصفى هذاك الليكيد ومن بعد شنو يزيدوه سي تري سامبل يزيدوه حليب كونسونتري يزيد حليب كونسونتري بالنسبه هذيك ويعاودوا يميكسيوها مره اخرى دونك تعطي اسيد فريش خاطر يحطوا فيها السكر غلاس يحطوا فيها الثلج اللي يبدا كونكاسي هكا ومعه الحليب الكونسونتري يتعمل في الميكسير كيما هكا ولا في التشيكر تعطي حاجه فريشكه وبارده تستعمل في الصيف وعلى عام كامل هذه هي برازيليان ليموناد ولا هذيك هي شكرا جزيلا
1: اللي هي منين جبتها انت منين استوحيتها
0: لا هذيك هي الكلمه اللي قلت لك
1: استوحيتها منين استوحيتها
0: يا دي ترند
1: الله ترند هزيني الاثنية متاع
0: ترند ايه شنا نعمل واحد مهمش وين يدور تنقى جماعة ترندي اكاو
1: ميرسي بوكو شيف يعطيك الف صحة دونك شيف وفيق مش نستغنيو عليه وعلي روسيت نتاعو روسيتك انت ترند اي مش تلقاو زاد حاضر معنا في برمجة الصيف خليك معنا حتى ل 11 في صباح الناس
2: دبارة الشيف صباح الناس

0: كيف تنهارك
1: إلى 10:35 دقيقة على موزايك FM. إذا أنت تسمع فيها اليوم مدير شركة ولا دير هاش، أكيد تتسأل كيفاش اليوم نزيد نعاون الموظفين على البوفوار داشا من غير ما نكبر الكلفة على المؤسسة. الجواب اليوم سهل ويجيكم من عند شكون؟ بلوكسي باي بريفيليج. نعرفوا اللي ستيف ضيف هذا معروف، أما مصروفه الحق تعربي ماهوش برشا خفيف، يعني بين خرجة بين بحر صفر صغار كلوب دي تي وبين الغونتخي زادة. ديجا الغونتخي جينا يغمض عينك حل عينك باش تلقى روحك تحكي على الغونتخي اللي تستنى فينا بعد شوية بكتبها بكرارسها لبستها. الموظف اليوم يقول لك نحب حل، نحب حاجة تخفف عليها مش كان في الصيف، لا حتى على طول العام. وهذا حل جي جديد من عند بلوكسي بالشراكة مع كلوب بريفيليج، يخلي الموظفين يتمتعوا بتخفيضات وامتيازات يومية على برشا حاجات، على المكتبات اللي بغيغي، على الجوي، على البريت ابورتي، على جونز دو فواياج، على الغيستوران، على الادوكاسيون، وحتى على الكلوب دي تي. وديما فما دي بون بلون تخفف المصروف وتعاون الموظف باش يعيش مرتاح. ومع بلوكسي باي بريفيليج الموظف ينجم يعمل ايكونومي توصل اسمه مليح حتى السالير كامل في العام. اي نعم، سالير كامل. وبالنسبة للمؤسسة نقول لك بالنسبة للمؤسسة شنو تربح، هو حل ذكي ديجيتال سهل في التسيير وكلفته مدروسة، يعني لافونتاج ملموس للموظف وقيمة حقيقية للمؤسسة. صحيح كما قلت لكم الصيف ضيف، أما مع بلوكسي باي بريفيليج المصروف يولي خفيف ومش كان في الصيف. ما لكنك تسمع فينا كما قلت لك من الأول مدير شركة ولا دير هاش وتحب أكثر معلومات، دونك كلم بلوكسي على الرقم 29 570 570 عاود 29 570 570.
0: تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: كيبت نهارك.
1: جوائز أنيفرسير الكيفين كرم اليوم يعمل 30 ديديكاز دي كيف كيف الماماتو فوزية اليوم زاد عيد ميلادها وديديكاز اليوم من عند أميرة تقول لهم كل عام وانتم حين بخير. انتم زاد كلمتونا على ريبوندور موزايك فام لشكون تمنيتو طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا نجوى مرادك، نحب نهني ولادي يوسف ويسرى بعيد ميلادهم 21، وفلهم إن شاء الله ربي يفضلكم لي يعطيكم طول العمر يا ربي، ونفرح بيكم ونشوفكم في أعلى المراتب يا ربي.
2: أنا سلوى غرياني، نقدم تهنية الخاصة الغالي وكيان عليك بمناسبة عيد ميلادهم 5، ونقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي.
3: أخير مزايك، نحن مقدم تحية لإياد الشرعبي ولدي ربي فضله ليا، وراجي مكي الشرعبي، ونقول لهم ربي يخليكم وربي يفضلكم باسمي باسم أولاده آدم شهندة ورسلين، والله لا نحيكم علينا. أخير مزايك،
4: أخير مزايك، الحب لهدي ديديكاس لولدي وائل ميموني بمناسبة عيد ميلاده، ونقول له إن شاء الله كل عام وهو بصحة جيدة يملأها الفرحة والنجاح والتوفيق، وإن شاء الله يحل البيبان في وجهك يا ربي، وأنت ربي فضلي وليداتي، ونقول لهم راني نحبكم برشا برشا برشا.
5: أخير، أنا عايشة من سيدي مذكور، نحب نهني سونيا المثلوثي مناسبة عيد ميلادها، ونتمنى لها السعادة والوقت الطيب، ونقول لها ربي يخلي لك منيا وفؤاد وبيرم.
6: أنا أم نادة مفوشانة، حبيت نهني روحي بعيد ميلادي اليوم، وإن شاء الله بصحة وسلامة وطول العمر.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: دورة كل عام وانت حي بخير، دي كازة دمعة باباتك حبة دي أبك مونيا واخوتك ليندا وجميلة. هكا خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم ولا وفيت ليميسيون، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين على موزايك اف ام. خليكم بعد شوية مع جيان بن عبدالله في فريكونس ايكولو. ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي كريمة كانت معنا في ستاندار، ميرسي لبنى كانت معنا في الديجيتال، ميرسي المخرج نتاعنا سي رفيق كوتي رياليزاسيون، ميرسي لجيهان في البرودكسيون والانيماسيون. اليسا حلوه يا بلدي.

0: كورون مع جيتر هاري.
1: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شون يخليو صغارهم مع انتهاء السنة الدراسية، غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو الصغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يملي وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدوهم على ساعات طويله قدام ليزيكرون؟
2: نبدا نخمم صغيري ومش نحطه الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله قارد ما تخدمش. دونك نبدا نخمم مش نهز وانا نهار هذاك، انا نشوفه هذاك هو الحل، معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه تمش تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي، دونك كيما امي ولا حمايه، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير. انت ولا عمرك كان اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في ثراهم، نقولوا نحنا معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
3: تحمس يروجي لازم تدخلوا حل، تخلي عند اخواتك عند قربك اخوات مرتك لازم تخلي صغيرك. انا اساس في سيانو خدمتها تشد الصغار، حطوهم صغار نتاع 4 5 ans اذا ما تبدل صغار عبيدك تخلي في الدار واحد وخطر تعرف علاش باش يعمل صغير. انا ولدي صغير لاني الحمد لله ربي وفرت له الصندل ب 350 وكشافه ب 400 ب 150 دينار هذو ما مازلنا شرلول.
1: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش فين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: كي تتلقى فرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني، ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل، فوريفر تشيل فوريفر بريما.
5: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
7: تدلل جيون
8: ايام دللنا.
9: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الوكالة العقارية الصناعية تسعى لوضع عديد العقارات على ذمة المستثمرين في قطاع صناعة مكونات السيارات الذي تمكن من جلب عديد المستثمرين الأجانب بفضل كفاءة الإطارات البشرية المتوفرة في تونس، حسب تصريح وزير تجهيز أسلحة الزويري.
12: الميدان هذا فيه تقريبا 300 مؤسسة ينشطوا في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، وقدرة تشغيلية تقريبا من 120 ألف معناتها موطن شغل، ونوعية الإطارات اللي قاعدة تنشط كلها توانسة. أكيد أنه معناتها المستثمرين اللي اختاروا تونس في المجال هذا يعني القاو الأريحية، القاو معناتها الإطار البشري الكف باش يوصلوا معناتها ينجحوا في الاستثمارات نتاعهم. وكما قلت يعني وزارة الصناعة معناتها أعطت كل الإمكانيات وخلت القدرات الكل نتاع الإدارات العامة نتاعها على ذمة المستثمرين هذوما لمواكبة كل المشاريع هذه. وبطبيعة الحال آخر محطة عملناها احنا بشراكة مع القطاع الخاص في المجال هذا يعني صناعة مكونات السيارات هو إبرام اتفاقية مع معناتها عبارة لشارت حتى يكون فما أهداف مرسومة حول القطاع هذه لأن فيها opportunity كبيرة لتونس، وإحنا مجال التوسع هذا حاذر. ونذكركم اللي زاد كيف لا في يعني الوكالة العقارية الصناعية معناتها تشتغل على وضع العديد من العقارات في المجال هذا حتى يتم استقطاب مشاريع أخرى إن شاء الله بالتوفيق للناس كلها.
11: نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن أي إطار عمل لعبور مضيق هرمز يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع، مشددا على أنه لا يمكن ضمان مرور آمن دون مراعاة سيادة إيران. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد أنه لا خيار أمام الاحتلال الصهيوني إلا الانسحاب دون قيد من جنوب لبنان، معتبرا أن الاتفاق بين طهران وواشنطن والذي أرسى وقفا لإطلاق النار هو إعلان بهزيمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. القضاء الألماني يحكم بالسجن مدى الحياة على طبيب نفسي سعودي نفذ عملية دهس بسيارته في سوق لعيد الميلاد مزدحمة في العام 2024، متسببا بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين. تتواصل في الولايات المتحدة حالة الجدل بشأن أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين بعد صدور تقرير حقوقي تحدث عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الوفيات داخل هذه المراكز، في حين تنفي إدارة الرئيس دونالد ترامب تلك المعطيات وتؤكد أن مستوى الرعاية الصحية لم يتراجع. تقرير غفران العكرمي.
8: أعادت أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة الجدل حول ظروف الإيواء والرعاية الصحية بعد تقرير حقوقي تحدث عن ارتفاع غير مسبوق في معدل الوفيات بين المحتجزين في مقابل نفي الإدارة الأمريكية لهذه المعطيات. ووفق تقرير أعدته منظمة Human Rights Watch وأطباء من أجل حقوق الإنسان، فقد سجلت 52 وفاة على الأقل في مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في جانفي 2025، مع ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 140% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ربطه التقرير بالاكتظاظ وضعف الحصول على الرعاية الصحية وتمديد فترات الاحتجاز. في المقابل رفضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي هذه الاستنتاجات، مؤكدة أن معدل الوفيات لم يشهد ارتفاعا وأنه لا يتجاوز 0.009% من إجمالي المحتجزين، مشددة على أن مستوى الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز يفوق ما هو متوفر في العديد من السجون الأمريكية. يأتي هذا الجدل في ظل تشديد الإدارة الأمريكية إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية وسط استمرار الانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز.
11: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
0: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Fréquence écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 ونص النهار مع جابر عبدالله.
1: البحر لتونس والتوينسة نعمة، نعمة تعودنا بها واستنسنا بها، أما زعمة يجي نهار ونخسروها لطف علينا. ها باش نفهموا الحكاية الكل ما قبل هبية. صباح الخير ونهاركم زين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فريكونسي كولو على الأولى في تونس. سواحلنا، بحرنا، الشواطئ التونسية ديما نتفخروا بهم ونقولوا اللي عنا ما عند حد. جمال، ألوان، مناظر طبيعية، سحر الرمل اللي خلى السواح يجيونا من العالم الكل، وقد ما يدوروا في الدنيا يوصلوا لتونس ويقعدوا باهتين يقولوا واو شنو هالبلاد وشنو هالخيرات الكبيرة فيها. البحر مش كان عمان، مش كان غطسة، مش كان سياحة. البحر تبنيت عليه منظومة حياة كاملة للتوينسة من الحضارات القديمة لليوم، من وقت قرطاج وحنبعل، وقت اللي كانت التجارة والسفن وصناعة السفن، لليوم وقت اللي نحكيه على عادات وتقاليد التوينسة، حتى في الغذاء متاعنا وعاداتنا وتقاليدنا تأثرنا بالبحر. عدد كبير من التوينسة وألاف العائلات تعيش من البحر. المستقبل زيدا وقت اللي نقوله اقتصاد أزرق قاعد يبني فيه الجيل الجديد زيدا في علاقة بالبحر والسواحل. شنو صاير في البحر متاعنا وعليش الضوء الأحمر اشعل؟ شنو اللي صاير في السواحل متاعنا باش نفهموا الحكاية أكثر؟ هل هي مجرد سلوكات؟ هل تغيرات مناخية نرميو عليها ما يقوم به البشر؟ وإلا يلزمنا اليوم نتحركوا، أما بعد ما نفهموا علميا الواقع وشنو اللي صاير. خليكم معنا ضيفنا بعد شوية سيد مهدي بالحاج، مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. نتحدثوا زيتا على القبة الحرارية في أوروبا اللي خليت درجات الحرارة مثلا في ألمانيا تتفوق على درجات الحرارة في الجنوب التونسي، نحكيه على 41 درجة وأكثر. هل هذا ينجم يأثر على طقسنا؟ هل زيدا ينجم يأثر على بحرنا؟ ومرحبا بكم في حلقة اليوم الجمعة 26 جوان فريكونس يكولو حتى النص النهار. مروين في الإخراج، إشراق في الإخراج الرقمي، وأنا معكم جيهان بن عبدالله.
0: فريكونس يكولو كل جمعة من 11 نص النهار مع جيهان بن عبدالله.

0: ونص الكلو كل هالجمعة من 11 نص النهار مع جابر عبدالله
1: لحديش و 12 دقيقة على الأولى في تونس. مرحبا من جديد, أنت تسمع فينا في فريكونس يقولوا احنا معكم حتى النص النهار. نحب نقول صباح الخير, صباح النور ضيفنا سيد مهدي بالحاج, مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. منور, أهلا وسهلا.
2: صباح الخير, شكرا على الدعوة ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة موزاي اف ام.
1: مرحبا بك سي مهدي. قبل كل شيء باش نتحط على المشاكل والحلول والتساؤلات المواطن, وباش نحكي وزيد على المترو في الشط قداش يتكلف للتونسي وقوانين الملك العمومي البحري وهذا الكل. اما قبل كل شيء خلينا نفهموا لابال, وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي تأسست من عام 95, وين التدخلات تصير, كيفاش نجموا نفهموا عمل الوكالة في تونس اليوم, في شطوتنا والأهمية متاعو زيد.
2: شكرا على السؤال وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. والحقيقة الوكالة السنة معناها 2026 كما قلت سيادتك, معناها من عام 1995 تاريخ أحداثها, دونك 31 سنة في 24 جويلية إن شاء الله 2026. الوكالة المهام بتاعها معناها دور هي تصرف الشريط الساحلي التونسي, واللي هو معناها فضاء بيئي بامتياز مهم جدا. معناها التدخلات والمهام الموكولة للوكالة, علاش لخاطر وعلاش معناها أحدثنا الوكالة ذي, البلاد التونسية أحدثت الوكالة لخاطر الضغط العمراني والبشري والطبيعي أيضا. ها وتو أكيد باش نحكي على التغيرات المناخية, احتاج أن نحدث وكالة باش نتلهاو بهذا الكل, وباش زادة معناها نجموا نستبقوا الأمور والتهيئة وتكون عندنا رؤية. فهمني, ما نساوش لحنا بلد سياحي بامتياز, وتقريبا 80% من الصناعة مرتكزة في الشريط الساحلي, السياحة كيف كيف, الفلاحة معناها برشا, وخاصة عدد السكان تقريب كله على الشريط الساحلي,
1: الناس عايشين على السواحل
2: بالضبط. دونك معناها كان الخيار هو نعمل وكالة, ومعناها من ألطف الله عملنا الوكالة, خاطر شنو معناها كانت الامور كنا نجمو نمشيو معناها في توجهات اخرى ما تعجبش. ان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه.
1: وباش نحكيو على مخططات الوكاله, ونجمو نقولوا المشاريع الاستباقيه, لانه نتحدثوا على النجمو نخسروا شواطئ, نتحدثوا على مناطق النجمو نخسروها, جزر جربه قرقنه وغيرها مهدده, هذا باش نرجعوا لهم بعد شويه. وقت اللي نحكيو على البحر وشتوت لازم نحكيو على المناخ, التغيرات المناخيه, الطقس زيدة, درجة الحرارة مرتفعة, هذا عادي, احنا في شهر جوان دخلنا في صيف صعيب نوعا ما, ولكن خلينا نفهم شنو اللي صاير في أوروبا. حوض المتوسط, درجة حرارة قياسية, قبة حرارية, هل تنجم توصل لتونس, هل تنجم تأثر على طقسنا, هل تنجم تأثر على بحرنا؟ معنا حمدي حشيد الخبير المناخي, الخبير البيئي سمحني, المختص في شأن المناخي. صباح النور حمدي. مرحبا.
3: شهر جين, أهلا بيك, مرحبا ومرحبا بكم مستمعي مسائي كافية, ومرحبا بصديقي مهدي معنا.
1: أصدقاء لفال مع حمدي حشيد, لأنه المناخ يتقاطع جدا مع البحر, وهاو باش نفهم من بعد شوية كيفاش. شنو اللي صاير في أوروبا ليامات هذوما حمدي؟ هو كان متوقع, ولكن كي نجيو نشوفوا المقارنات ونقولوا كيفاش طقس أوروبا, هما كانوا حتى في الصيف يقولوا درجات الحرارة مش مرتفعة وطقسهم ما يعملش برونزاج, هذيك علاش يجيو لتونس توا نلقاو درجات الحرارة في ألمانيا وفرنسا وغيرها تفوت بدرجات, درجات الحرارة في جنوب تونس مثلا احنا نعرفوا انه اقصى درجة الحرارة اللي تعيشها بلدنا تكون مستقرة في الجنوب.
3: صحيح, من جهان ممكن مناخية مثلا نحكي, وقبل حرارية اوروبا حاليا مرتفعة, حاليا دينامات جوي اسمه لوميكا بلوك, معناه هو مرتفع جوي ويتمركز فوق اوروبا الغربية والجوية, ويخلي الهواء يتعبس معناه ويعكس مع الكتلة الهوائية تعتبر حارة وسخونة زي من الصحراء الكبرى, صحراوية المشرق معناه درجة الحرارة بتبقى عالية جدا, ومع سنة السافة تقريبا هو هابط يزيد يسخن طبقات السفلة. لما هذا هو اللي يفسر عليش الحرارة ما طلعتش كنهار ولا نهار, ليه 6 أسابيع ممكن درجات الحرارة فوق المستويات ممكن العادية في أوروبا, والحركة متاع الهواء ممكن في الغلاف الجوي شبه متوقفة, والحرارة قاعدة تتراكم النهار بعد النهار. بالنسبة لتونس, يعني انت سألتني على تونس شمالنا ولا نقول لك تونس فما حتى مؤشرات حاليا البلاد مش تدخل في قلب القبة الحرارية هذه, لكن استمرار المرتفع شبه المداري اللي موجود فوق وغرب وسط المتوسط مش يخلي الأجواء حارة نوعا ما إلى شديد الحرارة بالأخص في الوسط وجنوب التونسي، معناها مع إمكانية تسجيل ارتفاع إضافي في درجات حرارة نهاية الأسبوع هذايا إذا تعزت بالطبيعة مع رياح جنوبية أو رياح جنوبية غربية. كيف كيف معناها ممكن درجات حرارة المتوسط هي المقلقة بالنسبة لي، لأن السبب الحرارية ظهر عشاء قبل وقاعدين نشوفها باش نزيد العشاء، لكن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر هذه الحاجة المقلقة جهام اللي تقريبا هناك توقعات حاليا نشوفه في النماذج الرقمية معناها تشير إلى ممكن درجات حرارة مياه البحر توصل 8 درجات في أول جويلية أعلى من المعتاد. معناها البحر قاعد يخزن في كميات كبيرة جدا من الحرارة، وهذا مؤشر مقلق. علاش مقلق؟ لأنه معناها البحر قاعد يتحول إلى خزان حراري.
1: قديش نجم توصل درجة حرارة البحر؟
3: هي وصلت البارح معناها قبل سواحل نابولي معناها تقريبا كنت نشوف 30 درجة، وصلت في مايوركا 28، لكن معناها فما توقعات خصوصا 32. نحكيو على 32 معناها المفروض
1: نحكيو على بحر يغلي معناها حمزة حشيت.
3: يغلي هذا هو حرفيا يغلي هذا هو معناها حرفيا معناها بالطبع معناها من جهة قاعد يعدل لكن من جهة قاعد يتحمل فوق منطقته طبعا معناها مع امتصاص كمية كبيرة من الحرارة كما تشكى. التخزين الحرارة ديك هي الطاقة، يعني الطاقة ديك ممكن تتحول وخطوات الظروف المناسبة تولي إلى خلينا نقول ظواهر مناخية متطرفة كما لا عشنا مثل الشهر فيفري وجانفي اللي تعدي. وما نصبش نقول لك عن جهة اللي عشنا ذاك في جانفي فيفري كان نتيجة لجوان 2025 توا قاعدة معناها كان نفس الحلقة قاعدة تتعاود مرة أخرى.
1: يعني نجم نتوقع وشنو اللي باش يصير في الشتاء الجاي؟
3: مؤشرات يشوف مع المؤشرات الطبيعية تاع الاحتلال العالمي معناها درجة تنزل قاعدة ترتفع، معناها فرنسا سجلت معناها درجة حرارة قياسية واللي محكيو على أعلى درجة حرارة معناها وقعت تسجيلها في فرنسا. إيطاليا 400 رقم قياسي محلي 400 رقم قياسي محلي، في إسبانيا 170. التأثيرات معناها كانت راهو فما مئات حالات نفايات معناها من الرجال الكبار في العمر، معناها مازالت الإحصائيات قاعدة تتجمع، لكن معناها في إيطاليا في إسبانيا مثلا يقول لك فما مئات الحالات، في إيطاليا نفس الشيء معناها متاع ناس نتيجة الإجهاد الحراري معناها للأسف معناها كانوا فريسة سهلة المنازل نتاعهم أو تهيئة المنازل نتاعهم حولتها إلى مصائب حرارية، معناها بالنسبة للناس اللي ما عندهاش القدرة مع التأقلم والبحث على حلول سريعا معناها نتيجة العمر للأسف واللي يعيشوا وحدهم معناها كانوا فريسة للارتفاع درجة الحرارة ديك وتسبب في مئات الحالات وفيات.
1: ربي يرحمهم، هذه

0: قاعدين نتبعوا معناها في التطورات هذه المناخية. كما تشوف معناها درجات حرارة واللي كانيكول المرتفعين هذوما قاعدين يتواتروا بصفة أكثر. دونك مركزين نتبعوا فيهم خاصة مع الخيان في المعهد معناها الرصد الجوي. علاش؟ لخاطر وليد معناها الشريط الساحلي واللي يتأثر بصفة كبيرة من هذا. وكما تشوف معناها السنة معناها التقلبات الجوية اللي جاتنا والعواصف اللي تاع 19 و20 جانفي اللي فات معناها خلفت أضرار كبيرة الحقيقة مع فيضانات. دونك معناها الشيء اللي طلب منا تدخلات عاجلة وتحضير معناها برنامج كامل. هذا من ناحية معناها الأمطار والفصل الشتوي اللي هو ولا معناها عنيف. وفي الفصل الصيفي كما نشوفه معناها كما قلت أنت سي حمدي معناها بحر يغلي كريمه. معناها ردوا بالنا حتى من السباحة، ردوا بالنا حتى على المواطنين الأشخاص. معناها الواحد يرد باله من أشعة الشمس، من الحرارة، وتعرف معناها ذي معناها عنده تكلفة باهظة حتى على الكهرباء، على غيره معناها المكيفات، كله معناها مربوطة سلسلة كاملة مربوطة ببعضها معناها على المناخ. وإحنا معناها نحاول معناها نحبوا العباد تمشي تترفه في الشواطئ، صحيح
1: حتى هما زاد يحبوا، أما كيفاش هذا باش تجاوبنا عليه بعد شوي.
0: دونك أما معناها علاش قلت لك إحنا أون دوا بيان معناها سادبتي مع التغيرات المناخية. إحنا راهو أكثر دولة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقرير البنك الدولي اللي تضرت من انجراف البحري. ما ننساوش الشيء هذا، يعني تقريبا معناها
1: اكثر دوله
0: متضرره من الانجراف البحري
1: هي تونس.
0: هي تونس 380 كيلومتر من السواحل متضره من الانجراف البحري. طبعا سرعه الانجراف معناها تتغير من موقع لاخر، صحيح.
1: هي اكثر المواقع خطوره او تهديد فيما يخص الانجراف البحري.
0: عندنا طبعا الحمامات، جربه، سوسه، مستير، مهديه، بنزرت. احنا فما بعض المواقف قاعدين نعملوا فيهم في مشاريع حاليا، ولكني معناها تأخرنا كثيرا في الميدان هذا. وتعرف انا نقول لك سي لو كود دي اكسيون، رغم كي ما تتدخلش في الوقت البحر ما يرحمش، راهو يبدا ياكل فهمني ويهز لك في الشط. دونك احنا بلد سياحي ما نجموش معناها نقعدوا نتفرجوا ولا نستناوها معناها ديما دعها تقع. لا، عندنا برنامج كبير الحقيقه، والحمد لله تحصلنا على تمويلات كبيره خارجيه من عند الجهات السعوديه والالمانيه وتو الهولنديه. ان شاء الله نمضيه قريبا شهر جويليا معناها عقد هبه مع الجانب الهولندي. وما فماش كان هذا
1: قديش قيمه العقود باش نعرفوا قيمه يمكن العلاج اللي يستحقه الشط نتاعنا.
0: هو معناها تقريبا الكيلومتر يحتاج 3 مليون دينار. علاش؟ لخاطر احنا في وزاره البيئه معناها اونتريت المواضيع هذه معناها والمشاكل هذه بطريقه بيئيه. شو معناها؟
1: معناها حلول مبنيه على الطبيعه. نجم نقولوا
0: حلول مبنيه على الطبيعه، وخاصه حلول معناها كيما نقولوا احنا ميكست مختلطه. شو معناها؟ نحطوا معناها بعض معناها المنشآت الحجرية باش ما نخليوش الرمل زاد يهرب مناشي كل عام باش نقعدوا نجيبه في الرمال. ومش سهل باش تلقاها، راهو الرمال اللي عندها الخصائص المطلوبة للمواقع هذه.
1: منين تجي الرمال؟ من قاع البحر وهذا مشروع تخدم عليه، ولا تجي من بلاصة أخرى؟
0: سؤالك مهم جدا. هو معناها الحقيقة الرمال تنجم تجي من مقاطع معناها البرية أو من مقاطع البحرية، الزوز ممكنين. طبعا نحن خدمنا العديد من المشاريع بالمواقع البرية، في المستقبل باش نخدمه بالمواقع البحرية. المواقع البحرية تكون أسهل وأسرع في الكلفة وفي الوقت. ونحب نذكر هنا مشروع تبارورة في صفاقس، راك تنجم تعاود تعمل شط اصطناعي بسرعه معناتها.
1: يعني الى هوني نحب شويه سي مهدي ونسال، وقت اللي تتحدث على المثل هذايا في صفاقس، وقت اللي نتحدثوا على التاكل والبحر قاعد يقدم وياكل في الشط، وقاعد يقدم بسرعه رهيبه زاده. بعد انت تعطينا الارقام وقداش خسرنا من كيلومتر شطوط، هوني كاينه نحكيوا على الطبيعه قاعده تتبدل والجغرافيا قاعدة تتبدل، والرمل ماهوش هو بيدو متاع البحر، كين اصطناعي ماهوش حقيقي.
0: هو معناها المبدأ يلزمنا نستحفظوا عليه عنه. لازم تستحفظ على الطبيعي، خاطر الاصطناعي عمره ما بشي يبدأ معناه

0: يعوض الطبيعي، مستحيل الحكي هذه. الشواطة الاصطناعية موجودة في العالم الكل، في أمريكا، في دبي، نجم نشوفه معناها تجارب بحذانا، في إيطاليا، في فرنسا، كل موجودة دي. وكل صيف اختاروا منهم دول، اختاروا كل صيف يعملوا تغذية اصطناعية بالرمال دورية، خطر حشتهم بالشط ذاك في فصل الصيف فقط للاستعمال في فصل الصيف. احنا لا، احنا معناها اخترنا المبدأ بتاع السلامة البيئية واستصلحنا الشواطئ كما الدول معناها متقدمه في الجانب البيئي. علاش؟ لخاطر من بعد نحبوا نسترجعوا التنوع البيولوجي، فهمني، والايكولوجي، وهذا كله مهم جدا لشواطئنا. احنا معناها دوله تهتم جدا بالبيئه وعطينا قيمه، وذاك علاش عندنا وزاره بيئه، فهمني. وفرصه نحب نشكر السيد وزير البيئه معناها على الخدمه الكبيره اللي قاعد نقوم بها تحت اشرافه. علاش؟ لخاطر لازمنا نحافظوا على البيئه. راهو البيئه كانت تخسرها ما عادش ترجعها بسهوله.
1: قداش خسرنا من كيلومتر في شطوتنا؟
0: أنا كما قلت لك معناها
1: آخر الأرقام،
0: آخر الأرقام هم معناها التحيينات طبعا بالصور الأقمار الاصطناعية، معناها مقارنة قبل وبعد. احنا كما قلت لك خاسرين 380 كيلومتر اللي هما فيهم حالات انجراف، والانجراف فيه حاد، فيه متوسط، فيه معناها أقل.
1: وقداش وقت سرعة الانجراف؟
0: الوقت هم معناها تقريبا على نصف قرن. فهمني علاش؟ من اللي بدينا نشاهدوا تقريبا في البناءات قرب الشواطئ، البناءات على الكثبان الرملية، الاعتداء على المنظومة البيئية الشاطئية، بدأت المشاكل. تعرف اللي الوديان اللي يجيبوا في الرمل ما عادش كما قبل، تجي انت معناها ما تحترمش التخطيط العمراني، معناها الأمثلة التهيئة الترابية كيف كيف، معناها
1: والأمثلة عديدة مع الأسف.
0: لا دونك يقع ذا معناها الكل. طبعا الجانب التوعوي مهم، والوكالة تخدم في الشيء هذا برشا، لخاطر أهم حاجة زاد المواطنين بتاعك يكونوا واعين بالشيء هذا. لو مكفيش الإدارة معناها تخدم هي وحدها ولا تقول أعمل، ومش معناها فرض هكا بالسيف ولو القوانين موجودة، لا، التوعية والتحسيس راهو جانب مهم جدا. راهو هي بلادنا الكل، يلزم نستحفظ عليها الناس الكل. فهمني، هذا هو معناها السلوغان، لازم ديما معناها في السلوك بتاعنا.
1: الملك العمومي البحري، فما قوانين تحمي، أما فما تجاوزات وفما برشا مخالفات. خلينا بداية علاش نحمي الملك العمومي البحري، شنو المخالفات والتجاوزات، علاش يزمنا نحمي الملك العمومي البحري، سينا وين نجمو نوصلو، القانون شو يقول؟ لأنه نعرفوا زيدا أنه صارت قضايا الحمد لله، نعرفوا أنه تم استرجاع بعض الحقوق.
0: هو معناها الملك العمومي البحري، ونحب نسطر هوني على كلمة بحري، نحكيه على الماء، معناها البحر. الملك العمومي البحري المساحة بتاعه تقريبا 37,000 كيلومتر مربع، دونك ماشي مساحة صغيرة، مساحة كبيرة ياسر. هو فيه عنده قانون خاص به، القانون عدد 73 سنة 1995 متعلق بالملك العمومي البحري. وخاصة كي نقرأوا القانون نلقاو معناها المنهجية اللي فيه، الفلسفة اللي فيه، هي حمايته وتثمينه في نفس الوقت. نلقاو هالتوازن هذا، وهي الحاجة المهمة والفلسفة والرؤية هامة جدا. والحقيقة هو قانون سباق في التاريخ اللي معمول فيه، دونك كي تقرأ
1: والتو طبقه مقارنة
0: بدول أخرى طبعا ما عندهمش. علاش نقول لك الكلام هذا؟ لخاطر كي نجيو نطبقوه على الميدان حاجة باهية، المخالفين اللغال بزم نطبقوا عليهم القانون. مش نحميه بلادنا، خاطر هذاك ملك عمومي بتاع الناس الكل، لازمنا نحميه. طبعا القانون هذا نجم نلقاه في الفصل 31 تاعه، كيفاه شكونهم معناها الجهات المخولة بالمراقبة بتاعه ورفع المخالفات وحمايته. وايضا في الفصل 28 زاد نلقاو شنو هي العقوبات اللي تسلط، معناها من سواق معناها سجنيه او ماليه، معناها هذه مهم جدا. وزاد معناها نلقاو الحقوق بتاع المواطنين اللي الاكسي للشط معناها يكون مجاني وحر ومتساوي، فهمت كيف؟ وهذا ديما نبحثوا عليه، نحبوا المواطنين تاعنا معناها يتمتعوا بحقوقهم، هذا معناها المكفول بالقوانين. فما صحيح استغلال يكون معناها بصفة كما نقولوا احنا ثانوية، معناها إذا حد طلب ترخيص ولا نحبه يعمل عمل تجاري معناها نعطيه ترخيص، هذا ممكن جدا بالقانون معناها حسب إجراءات الأمر 1847 سنة 2014، كل شيء مقنن وكل شيء ممكن معناها
1: كل شيء مقنن، أما ديما فما التجاوزات، ديما فما الاستحواذ والاحتكار. باش نحكيه بعد لحظات على المنع، حكينا شوية على الملك العمومي البحري ونعرف تجاوزات عديدة، وحتى كما حكينا من البداية التونسي يحب ديما يكون موجود على البحر، قريب للبحر، يخدم في البحر، يعمل قهوته على البحر، يسكن على البحر، وهذا غالط وهذا طبقت فيها القوانين. الحمد لله نحن في بلاد تحترم القانون، ولكن فما أطراف حتى كان يصير التنبيه والعقوبات والقضايا، وهبش نحاول نعرفه حتى عدد القضايا، ما تحترمش حق المواطن في البحر. الشط للناس الكل، الترخيص بالقانون، ولكن التونسي ساعات ما يلقاش مترو ينجم يعمل غطس باراسول، دوبل باراسول برك، شنو يقول القانون في هذا؟ عدد المخالفات اللي تم رفعها حتى لليوم، مازلنا في اول الصيف، نرجع بعد لحظات.
2: فريكونس ايكولو، فريكونس ايكولو، فرعون مع ليتر حالي.
3: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، مع انتهاء السنة الدراسية غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو الصغار في سن صغيرة، يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعد متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يمليو وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش بعدهم على ساعات طويلة قدام ليزيكران؟
4: نبدا نخمم صغيري ويمشي نحطه الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عاملة جارد ما تخدمش، دونك تبدا نبدا نخمم ويمشي نهز وين النهار هذاك. انا نشوفه هذاك هو الحل، معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه، تمشي تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي، دونك كيما امي ولا حماتي، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه، هذاك يبدا صغير انت ولا عمرك. كان اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في ثراهم، نقولوا نحنا معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
5: تحمس يلزم تقلو حل، تخلي عند اخواتك عند اقربك، اخوات مرتك يزمك حل صغيرك. انا اساس في سيانو خدمتها تشد الصغار، حطوهم صغار نتاع 4 5 ans يزم تبدل صغار لعبتك، تخلي في الدار واحد اختار تعرف علاش في عامل صغير. انا ولدي صغير ناني الحمد لله ربي، وفرت له الصندل ب 350 وكشافه ب 400 ب 150 دينار، هذو ما مازلنا الشرلون.
3: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطله الصيفيه وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس، فريكونس إيكولو، كل نهار جمعة من 11 نصف نهار مع جابر عبدالله.
1: لحداش و 33 دقيقة على الأولى في تونس، وانت تسمع في فريكونس كولو. نحكيو على الحق في البحر، على حق المواطن في البحر. عنا ما شاء الله بحورات وما شاء الله شتوت وما شاء الله مناظر طبيعية، ولكن اليوم التونسي علاش يجي يمشي للبحر يلقاه ما عندوش الحق؟ سامحنا اخرج البر، وساعات باعتداءات وساعات عنف. هوني هل اماكن هذوما او هل اشخاص هذوما عندهم تراخيص ولا لا؟ قديش عندهم تراخيص باش ينتصبوا ويمارسوا نشاط اقتصادي في البحر؟ شكون قاعد يفك في حق شكون؟ خاطر ساعات يجي يقولك انا يا مواطن مخلص شاري كاري البحر بالفلوس. خلنا نفهموا الحكايه. نذكر ضيفنا سيد مهدي بالحاج، مكلف بتسيير لابال. مرحبا من جديد. البحر متاع شكون؟
0: البحر بتاع الشعب التونسي، واسمه كما قلت لك الشط، هو جزء من الملك العمومي البحري، وهنا نسطر على كلمة عمومي، راه عمومي، وحق المواطن مكفول بالقوانين والتراتيب اللي عنا. احنا راه كي الدولة تعطي ترخيص تجاري المنشأة اقتصادية، راه نكون نظرنا في الملف ونحب نقول راه ما نعطيوش اكثر من نص عرض الشاطئ. هذا كنطبقوا الامر 1847 سنة 2014، مستحيل نعطيه أكثر من نص عرض الشاطئ،
1: وساعات ما
0: القانون يفرض علينا هكا. شو كيفاش بعد راهو باش نلقاو بعض التجاوزات، هذا لاحظوه دونك فما ترتيب قانونيه نقوموا بها، رانا نرفعوا محاضر نحيلهم للنيابه العموميه، وفما اجراءات اداريه تاع هدم او ازاله انت والحاله. هذا كله يصير، المواطن بالطبيعه مش شوف فيه، يظهر لي الاسبوع اللي فات شافوا كما يلزم. الدوله موجوده، هذه فرصه نحب نشكر السيد وزير الداخليه اللي اعطى تعليماته، الاجهزه الامنيه الكل للتصدي للمخالفين، وخاصه الناس اللي ما عندهاش تراخيص. هوني نقول لك وناكد لك، راهو الناس المنتصبه من غير تراخيص يتفوق العدد بتاعهم 4 إلى 5 مرات الناس اللي عندها تراخيص.
1: معناها فما 10 مرخصين نلقاو عندهم 50 بليش رخصه،
0: 50 من غير رخصه. وذاك علاش شفتوا الحملات هذيك الكل، وكنا راهو منذ يوم 11 جوان خرجنا البلاغات وحذرنا ونبهنا وذكرنا بالقوانين وراهو بالفصول القانونيه وعلى العقوبات اللي ستتسلط.
1: شنو العقوبات في الحاله هذه سي مهدي؟ هي خطيه تنجم توصل القضايا عقوبه سجنيه؟
0: نبدا الساعه التدخلات الاداريه، هذاك الحجز وهزين، معناها التجهيزات اللي شفتوهم، الباراسولات وكل عشش وكل برارك وكل تحطهمنا بصفه غير قانونيه،
1: يتنحى ويتهز،
0: يتنحى الكل هذاك، كله الحجز كله معناها شفته، معناها هبطنا الدوله بطم طميمها. فهمت كيفاش؟ هوني معناها طبعا تحت اشراف السادة الولايات، وفما بعض السادة الولايات نشكرهم كيف كيف اللي هبطوا بنفسهم على الميدان، لخاطر مش معقول باش يصير المواطنين باش يقعدوا يتقلقوا وهما عندهم الحق. هاني قلت لك في ديجا حتى كي تعطي ترخيص في نص عرض الشاطئ راهو بتاع المواطنين، في شيء معناها كلام وفي شيء نقاش شيء هذا قانون. دونك اللي صار انه ابار معناها هل الحجز وهل الترتيب واللي شفتوه الكل، راهو ندونوا محاضر نحيلهم للنيابه العموميه، والعقوبات راهي تنجم تكون سجنيه او تنجم تكون ماليه او الزوز، وراهي تنجم توصل حتى 50,000 دينار. معناها نعاودوا ننبهوا على الناس هذوما اللي مخالفين القانون، راهي ماهيش لعب، ردوا بالكم.
1: نتحط على عقوبة سجنية، معناها يظهر لي معناها نحكيه على ردع، ومن غير تفدليك هذا ردع صارم وقت اللي نتحطه على سجن، إنه نحكيه على حقوق مواطن، ونعود نأكده هو ملك عمومي بحري، ملك للناس الكل. أما كيفاش فما سجن في المقابل؟ أما مازالت التجاوزات والناس المنتصبة على الشتوتة التونسية تتجاوز 5 مرات و4 مرات من غير رخصة، معناها السجن مش ردع ولا تحبون
0: هو فيه؟ هو كما تشوف هاو معناها احنا معناها هكاية تفكير ذا، تشوف هبطناه منذ 11 جوان باش فمن الناس تقول لك لا والله ما نعرفش القانون، انا نجهل ما نعرفش، لا هاو في بالكم الكل. انا نشكرك الحصة هذه زادة معناها باش نسمعوا صوتنا المواطن، هو قبل ما نتعداو الامور الردعية وغيرها والعقوبات، احنا ديما ماشيين في التوعية والتحسيس
1: بالمراحل
0: وهذا اللي صار فهمني. ثم مع السيد وزير الداخلية تعدينا المراحل الاخرى فهمني. هذا حق المواطنين، شكايات كبيرة، يظهر لي مثال الهوارية شفته سيادتك،
1: شفته مثال حتى شفته التونسة الكل، مثال الهوارية وانا بيدي تعاطفت وتفعلت معاه، مواطنة تونسية هست بنتها باش تتعاومها في البحر طفلة صغيرة، فتم الاعتداء عليهم من قبل عصابات منتصبة من غير رخصة. اللي عجبني في الموضوع هذا انه بعد 3 أيام من تبع شفت التدخل وشفت الرفعة كيفاش صار، وكان بحضور الامن، زيد الامن ديما موجود في الحالات هذه.
0: احنا نشكر معناها الاجهزه الامنيه الكل اللي نتعاملوا معها، لخاطر من غيرهم هم غير ممكن معناها باش ندخلوا في ملك عمومي بحري ولا الشريط الساحلي، معناها الشواطئ الشريط الساحلي تاع دوله كامله راهو فهمني. دونك هاك شفت في الهواريه، واي مثال رانا باش نشوفوه ولا نلاحظوه مانيش باش نساومو، رانا باش نهبطو مباشرة توا معناها في الوقت هذا في التوقيت هذا في اللحظة هذه، عنا معناها فرق على الميدان للتصدي للمخالفين، ومانيش في خليهم. نعاود نشكر السيد وزير الداخلية اللي عطى الموضوع هذا معناها مهم أهمية كبيرة، لخاطر التدخل لازم يكون حيني وفوري، ما كانش ما عملنا شيء، يلزم مواطن كيمشي للشط يلقى المساحة اللي حاجته بها ويتنعم بالشط بتاعه، هذا حق من حقوقه. وكما شفت البارح اكيد راك شفت، تخيل معناها انتم الصحفيين متفلتوا شيء، دونك
1: هذا الشكر ولا
0: لا شكر، هو شكر شكر شكر بالعكس تخدموا في خدمتكم، دونك شكر
1: نراقب.
0: علاش نقول لك شفت كيفاش تعليمات السيد وزير الداخليه اللي المقاوي السيارات تكون بصفة مجانية تاع الشواطئ. وهذا هام وهام جدا.
1: باركينج البحر سي مهدي، ولا منعرف المواضيع هذوما هما للطرفة ولا نكونوا جديين فيهم، خاطر باركينج كي تمشي البحر مش كيما الباركينج كي تبدا في وسط البلاد. باركينج على البحر سمو فوا تخوا ولا فوا كات، معناها العصابات سامحوني على استعمال العبارة هذه، ولكن اللي حاول يفك حق مواطن وهو ما عنده فيه حتى حق فما نجموش نسميه حاجة أخرى بخلاف عصابات. يبدأ من الباركينج يوصل للشط ويمكن حتى ساعات في البحر. معناها
0: فما كما قلت لك معناها السيد وزير الداخلية مشكور جدا، معناها أسدى تعليماته للبلديات باش ما يكريوش الشواطئ وما يعملوش فيهم لزمة، ولكن زاد أسدى تعليماته للتصدي لهالعصابات تاع كراء معناها المقاوي يجيو كيك. معناها اوكي احنا معناها الحراسة تنقوم بها كدولة، فما أجهزة عنا الموظفين سنقوم بالشيء هذا ونمتثلوا التعليمات هذه، ولكن المواطن من حقه يستمتع. ناس عديت معناها عام كامل يقريفوا صغارهم، ناس تعبة من حقه طرف شط طرف بحر، هذاك المنفس الوحيد. خلينا حاجه اخرى، احنا هذا هو
1: اليوم سي مهدي حتى 26 جوان قداش جاتكم دعوات او طلبات من مواطنين؟ انتم قداش لاحظتوا مخالفات وقداش قمتوا بالرفع في اطار هالحملات هذه؟
0: سأل الرقم الاخضر 18-20 الجسر اللي هو بتاع وزارة البيئة ما يقفش لليل نهار. نحب نقول لك هالتصدي ذا يروا يصير في النهار كما في الليل، وتشوف الحملات الأمنية معانا حتى في الليل في حلق الواد وغيره. معناها حتى في الليل باش تهز صغارك تحب تقعد على الشط باش تلقى هالناس هذوما اللي هم منتصبين طرق مخالفة ونلعبوا معنا في لعبة الفأر والقطوس. هنا نقول لهم أجهزة الدولة موجودة وإحنا هنا بالمرصاد وما نسيب حد.
1: ما نعرفهمش شكون معناتها ساعات الانتصاب موجود اما شخص مجهول.
0: نعرفهم الاجهزه الامنيه بتاعنا قويه برشا وتطلعهم ما فماش نطلعوهم معناها وما غير ما يحملوا هالافلام تاعهم تاع التحيه الذيه ليس بالاليه.
1: قداش عدد عمليه الرفع؟ قداش من مخالف؟ قداش نحينا من باراسول؟ في قداش عدد النقاط؟ وين الجهات؟
0: احنا توا في ظرف اسبوع عملنا 1230 مخالفه. هاي معناها علاش خاطر هما شنو معناها جي الصيف جوان دخل كملنا كذا معناها الامتحانات واحد وهبطوا خاطر باش يستقبلوا الكليونات. هذا هو الفمخاخهم فهمني. نحن لهم بالمرصاد كنا عملنا معناها برنامج ومعناها وخطه بتاع عمل الشيء هذا، وكم شفتوا تدخل وراه كيما المثال تاع الهواري راهو نشوفوا مواطن حتى على
1: موقع التصدم
0: راه ما نخليوش مواطنين بتاعنا واحنا موجودين. انا معناها حتى رقمي الشخصي موجود وبرشا ناس تعرف وبرشا نواب يكلموني راهو ندخلوا بالوقت. معناها الاجهزه الامنيه كلها معانا ماناش خايفين من حتى حد وراه باش نتصدوا لهم ولا سبيل اليه باش المواقع بتاع المواطنين المجانية نلقاو فيها ناس تستغل فيها وبدون ترخيص وزيد ما يخلصوش الدولة.
1: جستمو معناها الدولة خاسرة والمواطن خاسر. إذا ناخذوا مثال الكوكوبيتش سي مهدي اللي برشا مواطنين يتشكي ويقولوا علاش مش نتاع الناس الكل، علاش كله محتكر هوني، شنو الوضعية برخصة من غير رخصة شنو الحكاية؟
0: هو الحقيقة معناها ماهوش كله محتكر. شوف القانون يقول لك معناها كما قلت لك نص عرض الشاطئ باش نلقاو شط كبير في كوكو بيتش معناها وغار الملح بصفه عامه معناها الموقع ذاك باش نلقاو اللي معناها نجموا يمشيوا يعوموا به. فما خدمات الحقيقه شفناها ولاحظناها تلامذه خاصه والطلبه والشباب اقبال كبير على الجهه ذيك.
1: يعني موطن شغل تقول انت؟
0: فما موطن شغل وموطن ترفيه باثمان معقوله. خاطر اللي باش تلقاه غادي ما كيفاش تلقاه في بلاصه اخرى، وذاك علاش برشا يحبوا يمشيو غادي. وفما ناس تحب تهز باراسوله مرحبا بهم، وعندنا راهو رقم اخضر كما قلت 18-20 نعاودوا، واذا فما اي قلق هاتوا ندخلوا مع الساده معناها كتاب عام البلديين مع الاجهزه الامنيه مع الحرس البحري مع اللواء السيد الوالي راهو النجم وندخلوا في اي حاجه.
1: الاجهزه الكل
0: كل موجوده، الدوله كلها موجوده، احنا رانا دوله واحده متحدين ما مش كل واحد يخدم واحد
1: من اجل حق المواطن في البحر. الصيف هذا
0: الصيف هذا بالذات معناها ماناش باش نسمحوا بحتى تجاوزات هكاك شادين صحيح، معناها يلزم كيكا والحمله هذه والتدخلات هذه راهي باش تدوم صيف كامل، ماهيش تكون بدايه الصيف ومن بعد قولوا لا ها ورجعنا لا لا لا نوعدوهم حتى لسبتمبر بصفه يوميه باش نكونوا متجندين على طول، لا سبيل اليه. علاش؟ لخاطر المواطن من حقه يتمتع معناها بحقوقه، وهذه ابسط الحقوق بتاعه فهمني، وخولها له القانون انه معناها الملك العمومي البحري يكون مجاني وحر متساوي، حتى يمشي يتمشى على الشط العشيه معناها يتفضل يقعد فهمني، كيفاش عشنا هكا واحنا صغار باش نواصلوا هكا.
1: ما نجمش نحكيو على حق المواطن في البحر، وانا نعرف انه بكفاءتك سي مهدي نجم نفتح معك قوس بخصوص التلوث، واحنا باش نحكيو على حملات التنظيف من بعد شويه المستمره المتواصله، الطريقه اللي ما تضرش بالبيئه وقت اللي نحكيو على التنظيف اليدوي والطريقه الميكانيكيه زيدا وشنو يفرقوا على بعضهم، ولكن وقت اللي نحكيو على حق المواطن في الشط نلوموا العصابات، صحيح نلوموا الناس اللي تنتصب من غير رخص، والمواطن يزمو يبلغ والرقم موجود قالكم حتى رقمه شخص زيادة للتبليغ، ولكن هوني فما مظلمة أخرى يعيشها البحر وتنجم توصل للشط وتمس الحركة وقت اللي نحكيه على التلوث. نعرف أنه هي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أما التلوث زيادة يضر في الشريط الساحلي، الوديان المعامل اللي في البداية قلنا كلها منتصبة على الشريط الساحلي كلها تصب في البحر، برشا بحورات خسرناهم، فما عدة نقاط اليوم التونسي من حقه أنه يعوم في جهته القريبت له، ولكن يلقى روحه يتنقل باش يمشي لبحر آخر بعيد، البحر قدامه ما يعومش فيه، هذا مظلمة من نوع آخر.
0: صحيح، هو معناها كما شفت سيدتكم معناها أسبوع الفارط تزامن مع إعلان وزارة الصحة على النقاط اللي يمنع فيها السباحة، هي نقولوا احنا ملوثة وهي 49 نقطة سنة 2026 يعتبر عدد هام الحقيقة مقارنة بالسنوات الفارطة، لكني معناها هذيك الحقيقة وقاعدين تدخلوا. مرة أخرى شكري للسيد وزير الداخلية، علاش؟ لخاطر إذن تكوين فرق جهوية تحت إشراف السيد الولات، ومن عمناول معناها تقريبا من أوت عمناول وإحنا نخدمه ومراقبة شديدة للمصانع والملوثين والمصادر التلوث اللي هي تنجم تكون ساعات الديار مش مربوطة بشبكات التصريف الصحي، موجود معناها ناس عاملة فوست بتيك وناس عاملة معناها برانشمون كلانديستان على معناها قنوات تصريف مياه الأمطار، راهو نشوفوا أنواع الكل. معناها كنت البارحة معناها نقلنا بصفة هكي معناها غير معنى أنا والسيد وزير البيئة للضاحية الجنوبية وحتى لسليمان، مشينا نثبتوا خاطر معناها شفنا مواقع الحقيقة نظيفة ومزيانة، لكني هذا
1: حتى سليمان هما المتسكنين يطالبوا بغلق الويد ما يحبوش يخسروا البحر.
0: أي نتفهموا الشيء هذا، عنا كما قلت لك لجان جهوية مشات المراقبة وتحرير محاضر ومخالفين وخذينا الإجراءات القانونية معهم. هلش قلت لك هالموضوع بتاع النظافة وحماية البيئة تعدينا المستوى آخر بتاع الردع والتدخلات السريعة، وهذا المطلوب وزمنا نواصله هكا. ما نجموش معناها بلد سياحي فيه تلوث بحر، وكما شفت معناها السنة الفارطة ولا حتى السنوات القبل مع التغيرات المناخية لون البحر ساعات يتبدل يمشي للأحمر للأخضر
1: المستير أحمر سليمان نهار لأخضر أزرق ساعات،
0: معناها نعتذر معناها الغالب السنة الفارطة مثلا في خليج تونس معناها تعبنا ياسر باش نحدوا حتى المصادر وكيفاش معناها تصير كيف معناها وزارة الداخلية مشكورة معناها وفرت لنا المعدات خاصة صور الدرون يزمك المتابعة الحينية، احنا معناها مجندين كيف الأجهزة الكل ليلة النهار، نتعرف فما ناس تسيب اللي برودوي بتاعهم في الليل فمن الصباح تلقى الدنيا ملوثة، دونك المراقبة ولينا معاش في التوقيت إداري على طول 24 ساعة، فهمت كيفاش؟ احنا هذيل كل معناها باش نوفروا الراحة للمصطفين المواطنين تاعنا، هذا حقهم في العيش الكريم، هذا حقهم في جودة الحياة.
1: عدد الأعوان سي مهدي اللي موجودين في الوكالة باش نجموا تراقبوا كل هالتجاوزات كل هالمخالفات يطلب مجهود كبير ويطلب حضور بشري أكبر.
0: ومعناها المهام بصفة عامة بتاع الوكالة كبيرة ماهيش صغيرة، معناها خاطر الطموح اللي كان وراء الشيء ذا معناها طموح كبير، باش نحافظوا على شريط الساحل بتاعنا. الحقيقة الوكالة فيها حينيا معناها في 135 موظف اللي هو عدد ضئيل جدا معناها لتدخل
1: الشمال الجنوب
0: الجمهورية
1: في الجهات
0: بالجهات في الجهات ساعات عندي في فرع تلقاهم 31 وانا مراقبي شواطئ ومع ذلك احنا ما نرقدوش ليل ونهار فهمني ونحييهم معناها السادة رؤساء الفروع والموظفين اللي معاهم معناها مراقبي الشواطئ خاصة على المجهود اللي يقوموا به مجهود جبار وما يتشافش ولكني معناها انا بيدي منبه عليهم هم يعرفوا معناها نعرف معناها الاستراحات ممنوعة هذا الكل معناها خايفين ولخاطر احنا ملتزمين بالعمل بتاعنا وبواجباتنا وخاصة معناها بتحقيق النتائج ما يكفيش العمل لوحده احنا مطالبين بالنتائج والنتائج ما تكون كان فوق الميدان لازمها تظهر.
1: بما انه حكينا على التلوث وحكينا على المخالفات هي منظومه كامله لازمها تتراجع فيما يخص التلوث في الشطوط ما نجموش نتعديه من غير ما نقولوا حتى كلمه في البحر جيبس هو نجم نقولوا شهيد التلوث وان شاء الله تتصلح الاوضاع في جيبس. فما نقطه مضيئه يلزم نحكيوا عليها على خاطر المنع احيانا يكون للاحتكار فكه من ناس معينه لابا للامن موجودين الجهة الكل المواطن زيد باش يبلغ باش نسترجع حقوقنا في الشواطئ نتاعنا ولكن المنع احيانا يكون لهدف نبيل وقت اللي نحكيوا على المحميات البحريه والساحليه نتحطوا على جزر في تونس زمبرا وزمبرتا قوريا وغيرهم ظهر لي العدد المحميات هو 6 هما تحت حماية الوكالة العدد متاعهم قديش شنو نحميه يقولك محمية ساحلية شنو نحميه بخلاف السلاحف البحرية وبعض أعشاش الأسماك وبعض الأعشاب طبيعة المحميات التونسية
0: هو دائما المواضيع اللي يحبها السيد وزير البيئة المحميات لخاطر هذه المحميات شنية الغاية من وراءها هو معناها المحافظة على مخزون للأجيال القادمة تعرف أنت فما العديد من الكائنات اللي انقرضت كسوا حشائش ولا معناها أسماك ولا غيره السلحفات البحرية وسيادتك تلاحظ اللي الحريقة كيفاش خارجة بعدد كبيرة جدا
1: هذاش كثرة شفناها أيوة. في المستير صوروها البحارة مؤخرا معناها المحيطين بقارب واحد على الأقل فما 100 ولا أكثر
0: فوالا دونك فما اختلال في المنظومات البيئية البحرية والساحلية
1: مش معدل
0: يعطي الصح ذاك علاش هالحكاية والرؤية بتاع المنظومات اللي هي معناها مقاربة عالمية راهي واحنا انخرطنا فيها احنا معناها عنا استراتيجية كاملة احديث المحميات الساحلية والبحرية وكنا معناها اصدرنا قانون سنة 2009 باش نحثوا المحميات وخدمنا عليهم ياسر وتعرف يطلبوا برشا وقت راهو لي زونكيت بوبليك وغير وكسترا توا معناها عندنا مشاريع اوامر معناها لدى مصالح رئاسه الحكومه طبعا نظر فيهم مع الوزارات الاخرين ان شاء الله في القريب يصدروا في الرائد الرسمي ويكون عندنا معناها اول محميه معناها ساحليه وبحريه في الجمهوريه التونسيه اللي حتى كان يمشيوا المحافل الدوليه تبدا معناها رسميه نفتخروا بها مع هذا معناها لي بايور دو فون معناها قاعدين يدعموا فينا وناخذوا في فلوس معناها برشا تمويلات عليهم خاطر تعرف الممولين الخارجيين في مجال البيئه الحكايه هذه بتاع المحميات البحريه بالنسبه لهم موضوع معناها ترتيب اولويات
1: مواضيع واللي يحطوا فيها ميزانيات كبيره في الدول الكل في تونس ممكن زاد الميزانيه محترمه جدا
0: صحيح احنا في زاد الموقع الجغرافي بتاعنا اللي احنا اكثر بلاد معناها في شمال القاره الافريقيه دونك نقول لك هكا راهو عندنا 60 61 جزيره وجزيره صغار والجزر كي نحكي على الجزر نحكي لك على ارخبيل جزر جهلطه اللي هو في الشمال اللي باش تكون محميه ان شاء الله زمبرا وزمبرتا قوريا في المستير عندنا جزر الكنايس في صفاقس عندنا شمال جزر قرقنه بدينا بهم وشبه جزيره راس الرمل في جربه هذا البرنامج الأولي المؤكد وفما برنامج آخر جاء في جرته كما كاب نيجرو عنا مواقع أخرى نحضروا فيها صحيح أنا منها مهتمين بهم أنا قلت لك علاش لخاطر حماية للتنوع البيولوجي ويكونوا مخزون للمستقبل والشيء ذا ضروري مع اللي صار الكل، مع الصيد الجائر، مع الانتهاكات اللي صارت الكل، مع التغيرات المناخيه راك برشا معناها التغيرات. تعرف حتى كون ابل الكراب بلو معناها السلطعون الازرق، كيفاش ما كانش عندنا قبل ولا عندنا، نحضر رواحنا احنا فما حوايج كيما معناها في الجيني في الجينات معناها الحبوب وغير نستحفظ عليها، كيف كيف البحر والسواحل لازم نستحفظ عليها. وعلاش باش تلقى انت هالمحميات مفرقين من الشمال الجنوب لخاطر التنوع البيولوجي مختلف من الشمال الجنوب. احنا راهو صحيح ممكن دوله في المساحه بتاعها مش كبيره ياسر، يا ما راهو انت تتعدى من منظر اوروبي في الشمال للصحراء في الجنوب في ساعه بالطياره، معناها لازم نستحفظوا عليه الشيء هذا. ما نجمش نقول عندها كره
1: بالضبط، هي النعمة يزنا استحفظ عليها بين الحماية والمحميات اللي تحدثنا عليهم وحماية المحيط. في المقابل عنا السياحة والاستثمار، كيفاش اليوم نخلقوا أنه نوازن بينتهم الاثنين، الاقتصاد مهم، العملة الصعبة السياحة، هذا الكل، أما زيدا الحماية مهمة، الموازنة كيفاش تتخلق في لابال، خليني نقول بين المراقبة بين الحرس، بين كيفاش تتخلق الموازنة بين الطبيعة والاستثمارات.
0: هي الموازنة الحقيقة استباقية تكون، لخاطر احنا طبعا قانون الوكالة خاصة الفصل 4 منه ما يحدث حتى مشروع الا بالموافقة الوجوبية المسبقة للوكالة على الشريط الساحلي. شفنا العديد من المشاريع اللي تعملت في السابق، ويزمنا نستخلصوا العبرة منها معناها والنتيجة منها. فما بعض الاخطاء مازمش تعاود، احنا مع التنمية اما تكون مستدامة مهم جدا مش نقراه حساب التأثيرات على البيئة الجوانب الكل. علاش؟ لخاطر هو معناها هالملك العمومي البحري والشريط الساحلي ملك الناس الكل، لازمنا نستحفظ عليه، هذا واجب.
1: فما مشاريع تكون مشاريع كبيرة ومهمة ولكن ترفضت لأنها ما احترمتش البيئة، ما احترمتش الشريط الساحلي.
0: ترفضت ليه؟ الغاية ما هيش الرفض، الغاية تعديل معناها مكونات المشروع باش يتلائموا مع البيئه.
1: ليه مش تعدلت؟
0: اي تعدلت، لا فما بالطبيعه ديما معناها علاش ما علاش نبديو في الراي. معناها مهما كان حتى معناها ساعات يجيك مشروع بتاع محطه تحليه مياه البحر، فهمني؟ اي يكون القنوات نعملوا عليهم معناها اطول لازمهم يكونوا، معناها باش الملوحه تكون بعيده، كيف كيف قنوات تصريف مياه الصرف الصحي، معناها ذو كل دراسات معناها القرى ولا كما نقولوا احنا المشاريع الكبرى السياحيه الضخمه، وذا كله نقراوا له حسابه. وأجهزة الدولة تخدم في تناغم مع بعضها، بالطبيعة فما لجان تصير وموافقات تصير وضرورية لحماية معناها الثروة اللي عندنا كما قلت أنت. نعم عطاها لنا ربي لازم نستحفظوا عليها.
1: 18-20 هو رقم محطوط على ذمة المواطنين الكل باش يبلغوا، تنجموا حتى على صفحة فيسبوك على ميل، المهم إذا لاحظتوا أي تجاوز تبلغوا. أما المواطن ينجم يبلغ على نفسه سي مهدي وقت اللي يمشي يعوم وينسى دلاعة وساك وقشور وديشي وجازوز وبلاستيك وكوش وما تبعه.
0: شوف احنا معناها
1: في كلمة رسالة توعوية،
0: رسالة توعوية. انا نحب نقول لك راهو 18-20 ندعو المواطنين التبليغ حتى على السيارات رباعية الدفع ودرجات نارية على الشواطئ، راهو مش مسموح به، وخرجنا بلاغات ومشكورين احنا والاجهزة الامنية رانا باش نتصداو للشيء هذا، وديما واقفين وديما ليل ونهار نتصداو له. معناها وراي العقوبات تكون صارمة، راهو ما فيش كلام الشيء هذا مش معقول. ناس قاعده تحت باراسولاتها جايين يرتاحوا وعندهم صغار وكسترا ونشوفوا
1: صارت حوادث. ثم ناس توفيت مع الاسف، ثم ناس توفيت بحادث كواد تحت الرمل تحت باراسول على غال.
0: فما سلوكيات منابذه للاخلاق، فما معناها استهلاك للكحول، ونشوفوا في معناها الشقوفات اللي لموا فيها يوم كامل ديما نلموا. ونشكر الجمعيات اللي تلم معانا وتتدخل معانا، فما ناس واعية في البلاد هذه وعددهم كبير، الأقلية هي اللي مش واعية، وندعوهم باش معناها نحسوهم ونحطوهم في الإطار. مهم جدا معناها نحافظوا على نظافة الشواطئ بتاعنا، مهم جدا عمليات التحسيس والتوعية، وهو عنا أوبراسيون كبيرة باش نقوموا بها. علاش؟ لخاطر هذاك ديما نعملوا على ذكاء المواطن التونسي والعقلانية بتاعه. شوف المواطن بتاعنا المواطنين بتاعنا ما شاء الله قارين، الأسر بتاعنا متربين، ما فماش علاش نشوفوا المظاهر هذه.
1: يعطيك صحة. شكرا لك سي مهدي بالحاج، مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. مازال عنا برشا ما يتحكي في البحر، جست حاجة بركة ما قلناهاش، هو فيما يخص الحواجز اللي تثبت الكثبان الرملية، هذوك ماهمش أعواد للزينة، معناها ما تنحيهمش وتعمل بيهم باربيكيو، ما تنحيهمش وتعمل بيهم جول باش انت تكور على الشط. نحترموا الشطوط نتاعنا، كيما تلقى شط نظيف تخليه نظيف من غير تجاوزات، اللي عنده رخصة يخدم، اللي ما عندوش رخصة حتى كان خدم ما عندكش رخصة مش لازم تتعدى على المواطن يجيبش يعمل غطسة. نشكرك برشا سي مهدي، يعطيك صحة وشكرا على المجهود اللي تقوم به لبال الكل. نتمنى لكم صيف ممتع. كانت هذه آخر حلقة من فريكانس يقولوا للموسم هذا، نتقابلوا في الصيف تنحكي لكم الحكاية ما توا وقت الأخبار. في لمن باي باي. فريكانس يقولوا فريكانس يقولوا
6: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
7: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
8: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheg Denia de Abdelhamid Bouchner. En Cheg Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. 6 cinéma.

0: السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تيتي. في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير تجهيز صلاح الزواري يؤكد أن نتائج مشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني تعد مشجعة، سيما من خلال التقدم المحرز في جرد المنشآت وتوحيد مناهج التفقد. والوزير يعتبر أن تطور حاجيات التنقل والتقدم التدريجي للبنية التحتية تفرض اعتماد رؤية حديثة لإدارة وصيانة المنشآت الفنية ترتكز على التخطيط الاستباقي والتصرف المبني على المعطيات الدقيقة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة أنسالينغو إلى جلسة 16 من أكتوبر المقبل، وذلك في قضية تعلقت بجرائم إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. يشار إلى أن يحيى الكحيلي شملته الأبحاث فيما عرف بملف أنسالينغو، وقد حكم ب18 عاما سجنا، وهو مساهم في شركة المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي المحكوم ب54 سنة سجنا مع النفاذ العاجل. في أخبار العالم، صندوق النقد الدولي يقول إنه لاحظ انخفاضا في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت بحسب وكالة رويترز. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنها مستمرة في دراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيين لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، مؤكدا مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
0: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: هلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم انتهت المشاركة التونسية في المونديال بعد آخر هزيمة أمام منتخب هولندا 3-1 اليوم الفجر، نقول فات المقابلة نسكل تجتمع على نفس الرأي، نسكل متفقة أنه الحصيلة والمشاركة سلبية جدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن ما فهمش ما أصدق من الأرقام شفسرنا مدى فظاعة نقولوا احنا الكارثة والفضيحة بالنسبة للمشاركة التونسية في المونديال. يتحبين نستعرض معكم بعض الأرقام اللي تخص منتخبنا في 3 مقابلات في المونديال. بعد الأرقام الحصيلة السلبية هذه للمنتخب، باش نبدأ بمركز أخير في المجموعة مع 0 من النقاط، ما جبنا حتى نقطة، 3 هزائم متتالية، وهذه الأول مرة تصير في تاريخ مشاركاتنا في المونديال. عنا أضعف خط دفاع في المونديال هذا حتى التو، قبلنا 12 بونتو في 3 ماتشوات بمعدل 4 بونتو كل مقابلة. من 74 يعني من عام 1974 احنا أول منتخب إفريقي يقبل 12 بونتو في دورة واحدة، احنا أول منتخب إفريقي قبل 5 بونتو في المقابلة الافتتاحية متاعه في المونديال. هدف السخير البارح ضد مرميه مع هولندا هو ثاني أسرع هدف عكسي، يعني ثاني أسرع هدف ضد المرمى في تاريخ كاس العالم. أسرع هدف عكسي مركاه البوسني كولا سيناتش في ماتش الأرجنتين عام 2014، تسجل في 130 ثانية. احنا بونتو سخير البارح هو الثاني بما أنه تسجل في 142 ثانية منذ بداية المقابلة في تاريخ المونديال. احنا المنتخب الوحيد اللي قبل بونتو على الأقل في أول درجين في ثلاثة مقابلات متتالية، يعني في ثلاثة مقابلات نقبلوا على الأقل بونتو في الدرجين الأولى من الماتش متاعنا. احنا أكثر منتخب عدينا وقت متأخرين في النتيجة في ثلاثة جولات في ثلاثة مقابلات. قعدنا متعادلين أول سبعة دقائق مع السويد، قعدنا متعادلين أول أربعة دقائق مع اليابان، وقعدنا متعادلين ثلاثة دقائق الأولى مع هولندا. دونك عملنا 14 دقيقة متعادلين والباقي الكل عديناه متأخرين في النتيجة، يعني أكثر من 270 دقيقة بالوقت الضايع بنسير عديناه متأخرين في النتيجة في المقابلات متاعنا. نقعد مع الأرقام مش تاع المنتخب المرة هذه، مدرب المنتخب نحكي على ريفيرونار، حتى هو زاد كيف سجل رقم تاريخي بالنسبة له. هو هذا ثالث مونديال للمدرب الفرنسي بين 2018-2022، والمونديال هذا خسر ستة مقابلات. أوكي عنده برشا خسائر، لكن أكبر زوز خسائر حققها كانوا معنا أحنا للأسف مع منتخبنا، 3-1 مع هولندا و4 بلاش مع اليابان. كانت هذه دقيقة مونديال أكاو ودقيقة ولا أكثر شوية، ومازال برشا وقت تحكي على الحصيلة متاع المنتخب في المونديال. دقيقة أخرى مازالت اليوم مع الأربعة متاع العشية، يجيكم تسويت نوفل وبقية الكيب في ميدي ماج.
1: دقيقة مونديال
0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: ماغ كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين مع نوفل ورداني.
4: يا مرحبا مرحبا، اليوم الجمعة 26 جوان 2026، مرحبا بكم في ميدي ماغ على موزايك كافي من نص النهار حتى الماضي ساعتين مثيل الجمعة. نعطيكم آخر وأهم الأخبار اللي حطوا لي الهزيمة الثالثة ولفنا بها، يعني ما عادش الهزيمة الأولى جينا مصدومين، الهزيمة الثانية مصدومين شوية، والهزيمة الثالثة ولفنا بها. تحية الإسكندر، أعطاكم أرقام مرعبة لمشاركة تونس بصراحة بصراحة، لكن فما نقاط إيجابية ما حكاش عليها إسكندر، ونتهمك بأنك تخبي نقاط الإيجابية. أولا البارح ماركينا ثلاثة بونتو، دونك حاجه مهمه برشا، شوف كيف بالغالب زوز بونتو مشاو لهولندا، ولكن ماركينا ثلاثه بونتو بصراحه. وثانيا انجازنا البارح انه في النشيد الوطني ما تمركيش بونتو، يعني حاجه ايجابيه زاد انه في النشيد الوطني ما تمركيش بونتو. تنرجعوا لمشاركه المنتخب بعد شويه، ولكن باش نحكيو في برشا برشا مواضيع. نحب نرحب سينجي زعيري، مرحبا بك سينجي.
5: اهلا وسهلا في المرحبا.
4: سي خليل رقيق، شنو احوالك؟
6: اهلا وسهلا مرحبا.
4: سينه جندوبي،
7: صباح النور. مرحبا بك وبكل المستمعين، ربي يعاوننا ويعاونهم على الحرارة.
4: على الحرارة
7: والخسارة.
4: والله والله سي
7: قاعد تشكك بين الزوز.
5: تحمل الخسارة أصعب بكثير من تحمل الحرارة.
4: احنا راني هين علينا حرارتنا كي شفنا أوروبا كالشعلين، معنا كلي تشمتنا شوية، تعرفك اللي كيقص الضوء بوك يبعثك يقولك برا شوف دار الجيران، سينا دار الجيران مقصوصا نتفرهدوا. تونس كل
6: خاصنا كل احصائيات اللي يسمعني، وفهم واحد كي يسمع احصائيات يتغشش. احنا كي نسمع ونلبدو
4: ارقام قياسيه. سي سلاحسك وحش نحوالك،
8: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، انسى المزيد على كل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
4: ارقام قياسيه. حسام في الديجيتال، مرحبا بك حسام. سليم السمعي في الاخراج التقني. باش نعملوا دوره تو في الساعه الثانيه نحكيوا برشا حكايات، باش نحكيوا وزاره التربيه على التوجيه الجامعي، باش نحكيوا على فيروس ايبولا الى حد الان ما خلطش لتونس، شروق في الجرائد مكان على الشاطئ بخمسين دينار، شواطئنا مستعمرة، لابريس سألت سؤالنا الخبز المدعم الغني بالألياف حقيقة أم وهم في الصفحة الأولى، في البرلمان وزارة الداخلية قدمت أرقام صادمة على واقع المخدرات في تونس، ومش نرجع ضد رئيس الحكومة لأكدت منتدى تونس للاستثمار، المشارات الاقتصادية في تونس سنة 2025 شهدت تحسن. كما قالوا تحسن ما حسوش المواطن، لكن فما تحسن في الصميم متى يسدل الستار على أزمة طويلة بين كنام والصيادلة. كيبعث لي الموضوع خليل كلمت وقلت له خليل راه مكرر، راه حكيت عليه قبل قليل، ما هو الموضوع يتكرر دونك احنا نكرر. نكرر بجوانب اخرى
7: كل مره من زاويه مختلفه كل مره دوسي
4: لا ما انا احنا اجا نفسر لكم خاطر احنا نبي نعملوا نهار ثلاثة البيستوف في الساعه الثانيه تخدموا لروحكم الساعه الاولى في الساعه الثانيه البيستوف لقينا خمسه مواضيع هما بيدوم نحكيوا فيهم يعني ما فماش بيستوف كبير نفس المواضيع باش نحكيوا على السخانه في الساعه الثانيه على الكليماتيزورات المقطوعه لاول مره معناتها الصحفي التونسي اللي هو صلاح باش يعطي نصايح للفرنسيز كيفاش تقضيوا على السخانه بالاساليب نتاع التوانسه يعني باش نفهموهم كل الامور باش نرجعوا لمايكل جاكسون في ذكرى وفاته ونعملوا طلع على اخر اخبار دقيقه نيوز معنا هدا
9: دقيقه نيوز
7: شنبدأ أخبارنا بالحديث عن العودة المدرسية القادمة. نعم جينا لتحذيرات من توا وزير التربية نور الدين النوري أكد ضرورة الالتزام بالأجل المحدة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفر بالمكتبات بداية من 15 أوت 26 باش يسروا على التلامذة وأوليائهم الأمور. جهذا وقت شرفوا على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل عاين فيها مدى تقدم إعداد الكتب المدرسية وتبعاتها دعا إلى تعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة هذه ضمان الشفافية واعتماد أقصى درجات للتدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وتباعته. نذكر أن المركز الوطني البيداغوجي يعتزم توفير 130 عنوان موجهين لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 26-27 من غير احتساب الأدلة البيداغوجية المخصصة للمدرسين. نقعد مع وزارة التربية لأعلن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين في دورة المراقبة بداية من اليوم الجمعة إلى الأحد لتعزيز استعدادهم للاختبارات علما وأن المبادرة هذه تشمل دروس للمراجعة وحصص توجيهية لفائدة مختلف الشعاب بأمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. ذكروا أن اختبارات الكنترول دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا باش تنطلق نهار الاثنين الجاي تتواصل حتى نهار الخميس. عدد المترشحين للدورة هذه يبلغ 50,236 تلميذ وتلميذة حسب أرقام ومعطيات وزارة التربية. ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يبرزوا وقت جلسة استماع من قبل لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه قطاع المحروقات يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي، يستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويقولوا أن القطاع يواجه اليوم في عدد من التحديات منها وأبرزها تراجع الانتاج، غياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تنامي العجز الطاقي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن جميع عمليات التوجيه الجامعية تتم حصريا عبر الموقع orientation.in باستعمال كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. الوزارة توضح أن المترشحين للتوجيه الجامعي ينجموا يحصلوا على كلمة العبور المتباس الخاص بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، هذا بتوجيه رسالة إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال اللي تم إدراجه وقت اللي تسجل باش تعدي امتحان البكالوريا لسنة 2026 عند وزارة التربية. نفاو مع كلام المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية البروفيسور رياض دخفوس اللي أكد أنه تونس ما سجلتش حتى حالة اشتباه في إصابة بفيروس إيبولا أو هانتا منذ انطلاق بروتوكول تكثيف وتعزيز المراقبة الصحية في مطاراتنا والموانئ امتعنا والمعابر الحدودية البرية. هذا كان في ماي اللي فات. والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يقول في تصريحه لتاب أن السلطات الصحية قاعدة تتعامل مع المسافرين وفق تقييم فردي لكل حالة داخل تونس.
9: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك ناهد. بالله تحية للسيد وزير التربية اللي في العمل اليومي تحسه سابق وديما يخدم وديما واقف وديما يتحرك ما دام يقعدش برشا في البيرو
6: ويعلم
4: ويعطي الصحة،
7: خاصة وانه صارت لنا في السنوات الأخيرة كي تتذكروا صارت لنا برشا مشاكل مع مسألة التباعة كسوى الروتار وكسوى زاد أيضا الأخطاء اللي نلقاوها كل مرة وقت الرونتري.
4: معناتها انه توا يحكي على الكتب حاجة انه سابق الوقت بالنسبة للمشاكل العميقة للتربية تطلب أكثر من الوزارة. ممثل سيلو سيناجي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة معدا يحكيوا على فما جملة قالت نحب نسألك عليها تقنيا غياب الاكتشافات الكبرى. نفهم العبيد الاكتشافات الكبرى هي احتياطات معناتها حقول فيها احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي يعني احتياطي ضخم يمكن يستمر لسنوات ومجدي اقتصاديا في تونس للأسف لمدة سنوات ليس لدينا اكتشافات كبرى
7: تراجع رخص الاستكشافات هذا بالأرقام
4: أي ليس لدينا اكتشافات كبرى معناتها هل إنه ما فماش مجهود فما مشكلة في الرخص ولا بلادنا ما فيهاش معناتها شنو السبب
5: قبل ما نحكيه على بلادنا خلينا نحكيه بشكل عام في الدول المنجة للثروات الطبيعية يعني النفط والغاز بالأساس اللي هم يمثلوا تقريبا يعني أهم وأكبر الثروات في العالم والأغلى وهما اللي دخلوا أكبر عائدات مالية لأي دولة يلزم العمليات الاستكشاف تكون متواصلة يعني ما تقفش ما يلزمش يكون فما توقف أو تعطيل لعمليات الاستكشاف وراه كي تشوف أنت حتى الدول أكبر الدول المنجة النفطية أو الدول المنجة للغاز خذ على سبيل المثال فنزويلا المملكة العربية السعودية قطر الإمارات وغيرها الجزائر حتى الدول هذه اللي الأكثر إنتاجا للنفط والغاز عمليات الاستكشاف لا تتوقف ما يلزمهاش تتوقف به شنو اللي صار احنا عندنا في تونس عندنا حقول شاحت نضبت ما عادش منجة جات من بعد فترة الدولة تحركت وأسندت العديد من الرخص رخص الاستكشاف بطبيعة الحال عن طريق الشركة التونسية الأنشطة البترولية لوتاب في فترة ما بعد 2013 وقت اللي حطوا فما فصل حطوا البرلمان وقتها المجلس التأسيسي عملوا فصل يجبر الإدارة على ضرورة أن تنظر اللجنة المكلفة بالطاقة في البرلمان وقتها أنها تنظر في كل رخص الاستكشاف
7: لجنة الطاقة والمناجم
4: هربوا برشا
5: شنو اللي صار وقتها صار بلوكاج تعطيل كبير التعطيل في مستوى الإجراءات وفي مستوى حتى الوقت لأنه راهو المستثمر اللي يجيك راهو المستثمرين في قطاع الطاقة يمثلوا مؤسسات عملاقة يعني كتقول شركة إني ولا شيل ولا توتال وهذه شركات عملاقة فوالا بريتش غاز مثلا وفما شركات خرجت غادرت تونس كريمو راهم ما يلعبوش ما عندهمش استعداد لي باش يضيعوا الوقت
7: وقت فلوس
5: يعني فوالا الوقت بالنسبة لهم راهو يعني فلوس شنو اللي صار تعطلت رخص الاستكشاف واللي كانوا في لجنة الطاقة ناس ما عندهم حتى علاقة بالطاقة دونك تعطلت الأمور قعدنا هكاكا معناها لسنوات حتى لين معناها حتى الدول معناها الدول المجاورة سبقتنا يعني وخذت معناها مشيت بنسق أسرع بكثير وقت اللي فقنا بعد سنوات نحكي في السنوات الأخيرة اللي راهو ولا عنا مشكل ولا وصار تراجع كبير في مستوى إنتاج النفط وفي مستوى الإنتاج المحلي

0: اولا احتياطاتنا محدوده هي من عند ربي. الحقول القديمه شيخت. تراجع الاستثمار في الاستكشاف كما كان يحكي سيناجي, انخفض فرص الاستكشاف. تقول الاطار قانوني وجبائي, عدد تقارير دوليه تقول مش معقده ولا تشجع المستثمرين, والمعطيات الجيولوجيه زاد فما شركات قريت مقال يقول جوده البيانات الزلزاليه في تونس غير كافيه, دونك الشركات تتردد برشا لتدخل في بلايص ما تعرفش عليها معطيات. يعني امور تقنيه زاد يكونوا مش
1: معطيات على سبيل المثال
0: معناتها اللي اللي اللي اللي يقولوها غياب الاستكشاف. انا علاش حبيت نجي يحكي بطريقه صحفيه باش باش باش نفسروا معناتها بار ا بلس بي المجلس التاسيسي ولا غيره من الهيئات اللي جاتنا يكون حاجه ماشيه يعمل هكا يدمرها تلقاو يسخايدوا فيها جعاله ولا حاجه يعملوا هكا يدمروها البلاد تخسر وتنجم خسائر بملايين الدينارات في السنوات المقبله بسبب اجراء سامحوني غبي من مجلس تاسيسي وقف البلاد يسخايدوا كل احنا السعوديه ولا قطر باش الناس تبدا تجري ورانا هو يجي معناتها يبداو في الريسك معناها
2: فقط عندي ملاحظه انا في التو الواحد ما ينجمش ليعاند للطبيعه ولا العلم ولا وضعنا الجغرافي كل شيء هذه امكانيات الاستكشاف حكى عليها هي لكن احنا عملنا استكشاف في حكايات اخرى مش في النفط وفي الغاز عملنا استكشاف في الفوسفات ولقينا عندنا حقل اسمه سراور ثاني نجم يعمل لنا يضاعف لنا كميه
0: الفوسفات
2: ريتا اي ايش عملنا كي استكشفنا
0: ريتا قعدنا نحكي
2: معناها ثم حتى جهات تاع شراكه خارجيه طرحت الاستثمار في الموضوع ما جاوبها حتى واحد في تو ما زاد ما نحكيو باهتنا ما عندك ثروه اللي عندك اللي عندك كيما نحكيو على الزيت ونحكي ما عندك الفوسفات ولا نخدم على الفوسفات
0: لا لا ما فلا ما
2: عوض هنا بهذا
0: لا ما تعوضش علاه تجي مجلس تاسيسي لا ولا بد تشكونك انت باش يتعدى عليك والناس لازم تبدا قاري 100 سنه والدنيا معناتها الحاجات باستهتار ونحن تفك علينا معناتها راهو رم قرارات هذا توريد قرار علاش حبيت نجي فسره كي تقراها في جريده ولا في ارتيكل ما تنتبهلوش وهيئه فهمت ولكنه قرار ينجم يخسر البلاد مليارات وهذا اللي قاعد صاير نحن ضحيه لقرارات تأسيسية دمرت البلاد توافقت عندها سنوات البلاد برا عاد باش تقنع وباش تجيب وباش كذا تلاه وكلي ندلوا كانوا ما ماناش دوله غنيه معناتها انت باش تلقى
2: ماناش دوله بتروليه
0: جستمو يلا سيني جينا نختموا بسرعه شكرا
1: تعرف اللي الدوله ما تدخلش في الريسك مثلا تجي شركه مستثمره سواء في النفط في البحث عن النفط او البحث عن الغاز الدوله ما تدخلش في الريسك تكاليف الاستكشاف لأن تكاليف ضخمة جدا ما تدخلش فيها الدولة التونسية وقت تدخل الدولة تدخل وقت اللي تكون فما نتيجة يكون فما مثلا يعني فوالا يتم اكتشاف بئر أو حقل متاع غاز أو بئر متاع نفط وقتها الدولة تدخل باش نعطيك بزيد معلومة صغيرة في الوقت اللي ضيعنا فيه فرص معناها مشات مهدورة تعمل طلة مثلا على ليبيا اللي لا فيها لا استقرار أمني ولا استقرار سياسي
0: ومصر قد غاز
1: شوف كمية وحجم العقود الكبيرة اللي صحتها وقعتها السلطة في ليبيا مع أكبر شركات النفط والغاز يعني حاجة الحقيقة
0: فوق
1: أرقام صادمة
0: واضح فوق من الخيال واللي أنا سراورتين فرحت قلت تمشي جيني باي ولا حاجة ما سراورتين قلت كان فرقوه بكشي خطرني ورتين يجيني حتى 20 مليار لا
2: هذا معناها معطيات سير علمية أنه يضيفن قيمة مضافة عالية جدا في تصدير الفوسفات
0: واضح واضح ها ونستنى يلا نعملوا طلعة جرايد بسرعة في الجرايد سعيد جدا انه جريت لابريس دونك حكيت على الموضوع اللي احنا ديما نحكيو فيه دونك لازمنا نستغلوا الفرصه باغيتو ايلوزيون محلاها الجو دو مو اللي عملوه لابريس دونك خبز باغيت مدعمه وغنيه بالالياف قالك لابريس قالت فاتوا 3 شهور على الاعلان الرسمي الباكيت الجديده المدعمه شبه مفقوده في 3 ابريل قرار مشترك من وزارتي الفلاحه والتجاره تم الاعلان رسميا عن انتاج خبزة باغيت مدعمه بنفس سعر الباكيت العاديه اللي عندها 3 سنين جبنا ذقناها في الموزايك جيت تذكر ذقناها بزيت الزيتون وعجبتنا
3: زيت الزيتونه قعدت وبقيت
0: ثلاث سنين يا سينيجي جيت الخبز وعجبتنا دونك تحسين القيمه الغذائيه للخبز اللي ياكلوا فيه التوانسه والفرينه البيضاء مكرر مستعمله في البقيت تعتبر فقيره من الالياف وكذا دونك فما مخابز بداوا يصنعوا لكن التجربه ما طولتش والصحه والصحفيين سالوا اصحاب المخابز عن السبب ما لقى حتى جواب
3: لقيت اجابه
0: والمهنيين قالوا لي المستهلكين ما عجبتهمش المشروع واقف تقريبا لابري الفريز قالت ما فما حتى تفسير رسمي، حتى الوزير كي سألوه

0: ما جاوبش. دونك هل تأخير في التطبيق ولا بداية فشل المشروع؟ نجاوبكم هذا بداية فشل المشروع.
1: سألت مرة سألت مرة خبيز قلت له شنو صار فيه الملف، قال لي راهو مرة بركة خرجناها الباكيت هذيك، مرة بركة جابونا الفرينة، بعد ما عادوش جابونا.
0: واضح سي خليل تفضل.
2: علاش انت ايه فهمت علاش انت قلت باش نفسر لكم علاش؟
1: لا لا انا عطيتك الاجابه اللي عطاها لي اللي عطاها لي الكويش.
2: انا فهمت سبب
1: جيبوا لهم مره بركة الفارينة وبعد ما جيبوا لهم
2: كلمتين من عند نوفل وقارنتهم بالواقع وش نسمع كلامك صحيح لانه خلينا نعطيك كل حد حق. دوب ما خرجت الحكايه والحكايه فسروها علميا الطب والصحه وطب التغذيه والكل والامور
0: قعدنا جمعتين نحكيوا عليها هنا
2: واصحاب المخابز موافقين وقالوا كذا. بدات ثم حمله في البلاصة اللي تعرفها أنت السمحة العظيمة اللي تحول الرأي العام يوكلوا فينا في النخالة ونحن ما نكلوش النخالة وخرجوا البرة في الشارع وهو عن النخالة أي ما زادة لا ما كي تعمل أنت قراءة ثم زادة دول تحرى
0: هذوكم العبيد اللي تحب تفشل المشروع حرشة عبيد
2: في العقل خلي نبعدوا من الفيتن نفسروا في عقلنا كذا. ثم الثانية اللي هي مش تآمرية
0: إن شاء الله يكون واحد اللي خايف علينا قال في العقل
2: السبب الثاني أنا نعرف منيح المستفيد الأساسي من بقاء الفارينة على عادتها تلك ومنظرها ذاك هما الناس اللي كانت تستغل فيها باش تصنع بها الباتيسري وتاجر فيها
0: الكواش اللي يبيع ولا يشري الكواش والباتيسري
2: مش موافقين على تغيير الصبغه اللي باش تمنحهم يعني باللون نتاع الفارينه باش يمنحهم من الغش واستعمالها وتحويل وجه.
0: وانا مره زاد سالت كواش قال لي ولدي زايد راهي ماهوش باش تعمل الباكيت وظهر عنده الحق. تفضل سينيجي ما نعرفش يعني ما ايش عندك باش تقول في الموضوع
3: هو تلمع ولا مسلسل
0: حكينا برشا حكينا برشا
3: انا نقول معناها ما نطرحوش
0: لا فريز جريده حكوميه سالت
3: ما نطرحوش السؤال
0: بالحق بلي باش نسالك سامحني يا اخي مازالوا راهو سؤال انكيت نعرف الجواب مازالوا اللي زاد تشدوا بريس يقصوا المقال ويهزوه في دوسي ويقدموه للمسؤولين وكذا معناتها المقال في لابريس نقولوا احنا اذاعات ما يسمعوش
2: نورمالمون
0: اذا يقوروها ويهزوها ويقراها
2: صحيح
1: والريفيو دو بريس تصير كل يوم
2: ملحق صحفي طياره يخدم كل شيء
1: اذاعه
4: في كل شيء
1: اذاعه وصحافه
0: ينجم يكون السيد المسؤول تو قدامه مقال لابريس
2: ما يتسالش لا لا بالتاكيد
0: ما يتسالش
2: لان لابريس توصلهم باللابلمون خاصه المسؤولين
0: لابريس راهو اللي يبيعوا تو كان لابلمون به ما يتسألش كيفنا
3: ما
0: عرفوا ما يكلموش يقولوش بها وقفت
3: لا يبدو أنه الناس كل معناه في بالها
0: السيد الوزير سألوه في مش نواب ما جاوبهمش نقوله ما عندوش جواب ما هبطش للمسؤولين متاعه يقولهم جاوبوني لماذا هذا الموضوع هاكم عشان نحكيه على البنان لماذا هذا الموضوع ما يجاوب عليه حد
3: أنا بس نحكي بس نعطي معطيات لأنه في موضوع كما هذا كيف وكيف برشا مواضيع اللي القرارات أو القوانين أو الأوامر اللي تعطل التنفيذ متاعها ديما أنا نقول معاش نطرحك السؤال التقليدي من المستفيد من هذا لا نطرحه أطرمه من المتضرر من هذا السؤال هو ما يعني أنا هو الطرف اللي متضرر من الباجيت هذه الباجيت الجديدة بالألياف
0: الكوشة والباتيسري
3: بيه. عندك فما ثلاثة أطراف في الموضوع هذا فما اشترف في رابع فما الدولة اللي هي وزارة التجارة وزارة الصحة والفلاحة ثلاثة وزارات هذوم
0: أما سيرتو التجارة الصحة والفلاحة شو مدخلت
3: إيه بنسب متفاوتة هما هي التجارة
0: يعني
3: هي
0: المسؤول المباشر
3: وفما وزارة الفلاحة بطبيعة هي الوزارة المسؤولة عن توفير كميات القمح والنخالة وثم المخابز وثم المطاحن دونك فما طرف من الأطراف الثلاثة هذه متضرر من الباكيت هنا يجي السؤال ويزم نلقاو الإجابة إذا كان مش نمشيو بسيستم
0: يعني
3: الفرضيات
0: أنت باش تمشي بانسبكتور ديري كالمتضرر هو المتهم
3: فوالا هل أن الدولة متضررة؟ قطعا لا
0: بالعكس دولة مستفيدة للدولة
3: دولة هي اللي بادرت وهي اللي تحركت وهي عملت وعملت التراتيب وكذا وتنشر في الرائد الرسمي وأصبحت مسألة معلومة وعملوا هك حصص تذوق معناها ثلاثة وزراء هل الطرف المتضرر هو المخابز المخابز ما نعتقد أنهم ما عندهمش إشكال كبير في هذا لكن فما نقطة استفهام هنا خاطر المخابز وقت اللي يتفقوا بشكل جماعي على عدم تنفيذ القرار هذا وما يتنفذش ثم عندك الطرف الثالث اللي هو المطاحن اللي عندها نسبة من الكوتا اللي تاخذها من القمح ويتم عملية طحنه وتوزيعه على المخابز. لكن فما طرف آخر الناس ما تحكيش عليه اللي هما الباتيسري،
0: لأنه في النوار مستفيد
3: النخالة هذية اللي باش تعوض الفارينة، الفارينة البيسات، الفارينة البيضة اللي يخدموا بها
0: ما طيبش جاتو
3: ولا الجاتو ما يتعملش بالفارينة هذه، بالفارينة يعني
0: منخلة.
3: الفارينة مش منخلة، الفارينة نخلة راهو عندها معنى آخر.
0: آه أي اللي فيها نخالة،
3: لا أي لا اللي يقولك اللي تقول الفارينة المنخلة ولا القمح المنخر هو هو اللي يقدام يسوس.
0: آه لا لا به
3: لباتسري المرتبات دونك فما باب متاع فما باب مش يتسكر اللي هو باب الاستفادة من الفارينة المدعمة اللي تصنع بها المرتبات. دونك فما باب مش يتسكر. دونك فما طرف في هذا اللي كنت نحكي لك فيهم اللي الطرف هذية ثم طرف منهم متضرر. لكن اللي نستغرب فيه أنه كيفاش الطرف هذا المتضرر يستطيع أن يتفوق في إفشال هالمشروع هذا، والدولة تلازم الصمت، ثلاثة وزارات يلازم الصمت. لاحظ أنت قد ما تحدثنا عن الموضوع مش البلاتو هذا فقط،
0: كل
3: وسائل الإعلام، المواطنين يتسألوا أصلا. نحكي لك فما تجربة صارت في قفصة، ثم ثلاثة ولا أربعة مخابز في قفصة نتذكر مليح عندها مدة خدموه وبدأوا يبيعوا
0: اقبال
3: كبير برشا. ولا الحقيقة كي كلمت وقت تواصلت مع المراسل متاعنا في قفصة قلت له خاطر بعث معناها خبر باي مهم، فرحت قلت تيا هاو بدات توا هذا أول الغيث قطر ثم ينهمر. لكن القطر لم ينهمر، قعدت غادي وسرعان ما تسكر الدوسي ورجعت المخابز تخدم بالفرينة القديمة. دونك السؤال هذا يلزم يجاوب عليه، شكون يجاوب عليه؟ جاوب عليه بالضرورة وزارة التجارة، على خاطر فما حديث يتقال في كواليس وزارة التجارة وأنا سمعته من عند واحد من المسؤولين قال لي تهنى يا فلان لن يطبق هذا المشروع. معناها قال هالي راو بصيغة التأكيد راو بصيغة الثقة، قال لي تحكيوا عليه كل راو مش يطبق. ثم تجاوب عليه وزارة الفلاحة، ياخي مش عنا احلى مشكل كبير توا معناه في رانا نستوردوا في الفارينه راهو فما تخفيف، فما مصلحه كبيره مش سير
0: للناس الكل، للناس الكل
3: للدوله اساسا. راهو عنا نلقاو مشكل كبير راهو في توريد القمح، راهو فما برشا فلوس تدفعها المجموعه الوطنيه باش يجيبوا القمح من برا. دونك نرجع مش نختم بالسؤال من المتضرر؟ المتضرر أصابع الاتهام موجه إلى المتضرر، ما المشروع متاع الخبز هذا خبز الأليف
0: واضح معناتها والدولة كيفاش سكت على تجاوز كما هكا من المفروض ونحكي عليه ديما ولا أحد يعني حتى حد ما يكلمك حتى يقولك ما تحكي يعني الفراغ أحكي اللي تحب. واضح فاصل وبعد نرجع للموزيك 24
4: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين، واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل،
5: تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
6: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والاهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله

0: اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بديال بون ولا تصل بينا على 70-131-800.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كيماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
2: ياو في بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راح البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه. صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: كاليبسو
4: Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: ميديماك كل يوم الاثنين جمعة من الصناعة المساعدين نوفل ورتاني.
6: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي والموزايك 24.
5: موزايك 24
7: في موزايك 24 باش نهزكم للبرلمان للمجلس، خطر اللي سمعناه البارح مانيش باش نسين نسمعوه. الحقيقة أرقام صادمة تم تقديمها من قبل وزارة الداخلية في علاقة بتقارير حول واقع المخدرات في تونس. نعطيكم بعض الأرقام من عديد المعطيات اللي تم تقديمها. تونس سجلت عامنا والبركة 15,253 قضية مخدرات، تورطوا فيها 27,338 شخص. قضايا الترويج تمثل أكثر من 20% من كل إجمالي قضايا المخدرات في 10 سنين الأخرانيين، والفئة العمرية المستهدفة الأكثر من قبل شبكة الترويج هي من 19-40 سنة. خلنا نسمع بقية المعطيات في تقرير الحبيب والذان.
8: كشفت تقارير لمصالح وزارة الداخلية التونسية المعنية بمكافحة المخدرات أن الفئة الشبابية هي الأكثر استهدافا من قبل المروجين وعصابات المخدرات في تونس، حيث بلغت نسبة المستهلكين في صفوف الشباب من الفئة العمرية ما بين 19-40 سنة 89%. وبينت التقارير ذاتها أن تونس تحولت في السنوات الأخيرة من مجرد منطقة عبور للمخدرات إلى سوق استهلاكية محلية قائمة الذات، وخاصة بعد سنة 2021 من حيث تنوع المواد المخدرة المتداولة وتعدد مصادرها وتغير مسالك ووسائل تهريبها. وأظهرت التقارير التي أوردها وفد ممثل عن وزارة الداخلية خلال جلسة استماع أمس بمقر مجلس نواب الشعب أن الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2025 شهدت حجز 821,143 كيلوغراما من المواد المخدرة، بينما بلغ الإجمالي العام للمحجوزات من الأقراص المخدرة خلال 10 سنوات الماضية أكثر من 7,500,000 قرصا مخدرا. وأوردت تقارير وزارة الداخلية أن قضايا الاستهلاك وترويج المخدرات سجلت قفزة واضحة، فبعد أن كان المعدل السنوي سابقا في حدود 2,000 قضية بلغ الإجمالي العام للقضايا المسجلة خلال 10 سنوات الأخيرة 86,600 قضية، شملت 146,000 مروج و 104,000 مستهلك، 80% منهم من فئة الشباب بين 18-40 سنة. ووفق التقارير ذاتها فقد تجاوزت قضايا الترويج في العشرية الأخيرة 20% من إجمالي قضايا المخدرات، حيث تم في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 تسجيل 12,000 قضية ترويج، فيما بلغ عددها 18,000 قضية في الفترة الممتدة بين 2018-2022. كما أكدت تقارير وزارة الداخلية أن تونس الكبرى والشريط الساحلي في طليعة المناطق التي تسجل أعلى نسب الاستهلاك للمواد المخدرة، فيما يشهد الشريط الحدودي الغربي أعلى نسب قضايا الترويج.
7: وكان بعض الأرقام نوفر، ولكن الرقم اللي يلفت الأكثر تقريبا كما قلنا 15,000 قضية مخدرات في عام، من بينهم 20,000 شخص اللي تورطوا في الملفات هذوما.

0: هما مروجين.
1: واضح. باش نعطيكم ارقام مقارنه باش نخفوا شويه الاجواء، ولكن الارقام تعتمد على العمل والشرطه وكذا. بمعدل 125 قضيه لكل 100,000 ساكن، تونس يتسمى رقمها طايح، مثلا المغرب من 250 ل 300، فرنسا يفوت ل 400، اسبانيا 300 واش، ايطاليا 320، المانيا 400، كندا 280، امريكا 550. معناتها يتسمى تونس رقم طايح مقارنة بالعادة، ولكن الجديد أنه تونس بدأت تمشي لأرقام محترفة، معناتها لأرقام كبيرة
2: محترفة، معناتها الأرقام هي تحكي على روحها. معناتها كيف يعطيك الإحصائية 821 ألف كيلو في العشر سنين وسبعة ملايين حربوشة صديقي، سبعة ملايين حربوشة
1: احنا في عام 12 مليون،
2: ثم في مقابلها يعطيك الفئة المستهدفة، أكثر فئة تستهلك. معناها كي تقول من 19 ل 40 سنة هكا ولا لا، معناها السن متاع بناء الحياة ومتاع العطاء ومتاع العمل.
1: احنا منعنا ناجي وخليل، منعنا
2: متاع إنسان. ليه معناها هذا 19 ل 40، اي مو 19 ل 40، هيك السن اللي تبنى فيها الإنسان المواطن، معناها باش يكمل قرايته باش يمشي يخدم
3: يبدا فاعل في الحياة
2: باش يحل العائلة. معناتها كارثة، وكارثة كبيرة برشا. الحاجة الوحيدة اللي في تونس توا بدات تهني شوية هو أنه حجم المشكل هو كبر، حجم التصدي كبر، بمعنى قاعد يقع الكشف، والكشف قاعد بريتم كبير برشا، ما هوش كشف متاع كل مرة قضية وانسى. تولينا تقريبا في الجماعة نسمع ثلاثة أربعة الإطاحة بشبكات مخدرات، وخاصة في الجانب اللي خاص بالمروجين 20% قضايا ترويج، معنى 20% تربطها طول بفكرة العصابات وشبكات الاتجار والعصابات الدولية.
3: 10,000 شخص
2: أي
3: من جملة 27,000 مشمولين بقضايا مخدرات، 10,000 ترويج،
2: عنا 10,000 واحد معناتها أعضاء في شبكات. وهذا الأخطر، وهذا اللي بيش يخلي تحدي كبير لحماية المجتمع متاعنا، خاطر الاستهداف بالطريقة هذه اللي يجيب النوع ذي معناتها عنده مستهلكين في سوق واعدة بالنسبة للتاجر المخدرات. وقت يجيب
1: في السنوات الأخرى سوق واعدة سينيجي، سامحونا استعملنا مصطلحات اقتصادية لتجار المخدرات،
2: سوق واعدة بالنسبة لتاجر المخدرات،
1: بالنسبة لتاجر المخدرات
3: لوكراتيف ربحا. هو بالتأكيد الحقيقة اللي كنا نتداولوا فيها أن تونس ما عادش بلد عبور، ولا بلد معناها استهلاك وسوق ترويج، معناها بالنسبة للشبكات هذه والعصابات، يعني عصابات المتاجرة بالمخدرات. لكن الأرقام الحقيقة اللي اتقالت البارح، ويعطيهم الصحة ممثلي وزارة الداخلية، أنه على الأقل يعني كانت عندهم شجاعة أنه أعطاوا الأرقام هذه، أرقام صادمة جداً. خطر كي نشوف أنا في العشر سنوات الأخيرة الحجم الكبير متاع القضايا، معناها رو معناها في العشر سنوات يعني أكثر من 86,000 قضية في المحاكم، معناها مخدرات، وفيها نسبة كبيرة برشا من المروجين، وأكثر من 100,000 مستهلك. والضحية شكون في نهاية المطاف؟ الضحية هم الشباب، لأنه 80% من المورطين في القضايا هذه معناها واللي هم أغلبهم مستهلكين شباب صغار. هنا يعني خلينا من الأرقام اللي تعطات البارح، واللي أكيد معناها تعامل معها الرأي العام بشيء من الاستغراب والدهشة، لأنه صدمتنا الحقيقة الأرقام البارح، كما تصدموا حتى النواب اللي معناها اللي كانوا حاضرين وسمعوا الأرقام. اليوم راو ما عادش نحكيه على ظاهرة، اليوم نحكيه على يعني على غول متفشي، غول قاعد معناها يهيمن ويسيطر على شبابنا، على جيل بأكمله. اليوم مش وزارة الداخلية فقط، خاطر احنا كي نحكيه على قضايا المخدرات نقولوا هوكا الأمن قاعد يشد وقاعد يحبط في شبكات، ثم مجهود كبير برشا قاعد تقوم به قوات الأمن، شرطة وحرس، وفما زيد مجهود آخر
1: ديوانة.
3: معناها في مستوى الديوانة، ثم الأحكام اللي قاعدة تصدر عن المحاكم، الأحكام صارمة بالمعنى الإيجابي راو، معناها خطر يلزم تكون الأحكام صارمة، خطر اللي يدخل السموم هذية ما تنجمش تتعامل معاه معناها بليونة، أو تتعامل معاه على أساس قرينة البراءة. هذا إنسان معناها دخل سموم، معناها دخل اختر كبير برشا بشي يقضي على شباب. مش مسؤولية وزارة الداخلية فقط، هنا ثم مسؤولية وزارة التربية، وزارة التعليم العالي. على الأقل يعني اليوم أصبح من الضروري جدا، من الواجب أنه معناها فئة الشباب اللي في التعليم الثانوي وكذلك في التعليم العالي في الجامعات وفي الكليات في المعاهد العليا اليوم يلزم على الأقل إدخال معناها ما نعرفش أنا مش مادة يعني تدرس لكن يلزم توصل الرسائل هذه
0: دي زوتي بيداغوجي
3: ما فيها باس ما فيها باس في حصص التدريس سواء في المعاهد أو في الكليات وفي الجامعات تحسيس الشباب يلزم وزارة المرأة اليوم تتحرك لأنه هي المعنية بالأسرة الأسرة اللي والطفولة الأسرة وزارة الشباب والرياضة رأى وزارة الشباب والرياضة ما فهمش كان الرياضة فقط رأى ثم فئة الشباب معناها اللي هي الوزارة معناها مطالبة اليوم أنها باش تأثر الشباب هذم تعاون العائلات ويلزم اليوم على الأقل معناها كلام نقوله الحقيقة معناه كلام قاعد يوجع في برشا ناس راهو فما عائلات أنا نعرف عائلات اللي الغالب معناها دخلت الظاهرة هذية معناها راهو فما عائلات اللي تلقى عندهم ابن ولا زوز اللي تعطاو في المخدرات واللي يوصلوا إلى مرحلة الإدمان راهو مرحلة الإدمان قاعدة توصل في مش الشباب مش المدمن هو فقط راهو ولا يشكل خطر كبير عائلته هي هي المسؤول الأول والمباشر على السقوط أبنائهم في الإدمان راهو ما يلزمش الأب والأم يقفوا موقف سلبي وعلاش قلت وزارة المرأة وزارة الشباب وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية رأي العائلات اللي عندهم مدمن رم يعانيوا في الأمرين راهو المدمن راهو يتحول إلى عنصر يشكل خطر كبير على العائلة وراهو فما ضغط كبير وراهو خلف البيوت المغلقة راهو وقت اللي يبدأ فما مدمن راهو فما حالة رعب فما حالة استنفار راهو فما مشاكل راهو فما عنف كبير يمارس المدمن وقت اللي يطلب فلوس باش يمشي يشري السموم هذية وما يلقاش أمه ما تعطيش ولا أبوه ما يعطيش ولا أخته ولا أخوه ما يعطيش راهو يتحول إلى وحش كاسر المعاناة هذه راهو يلزم على الأقل خاطر قعدنا نوفل سمحني طولت في الموضوع هذا خاطر موضوع اختيره مهم جدا يهم أجيالنا الجاية ما يلزمش يطلع جيل راهو فيه معنا جيل مدمن على المخدرات وزارة الماء تحركوا شوية على الأقل يا رسول الله ادخل امشيوا للبيوت امشيوا للعائلات مش معنا ما نفيقوا كان بالمدمن بعد وقت اللي يوصل للمرحلة الاختيرة والحرجة وقت يقولوا هاي نهزوه للسنتر متاع جبل الوسط ولا امشيوا ابعثوه للسفاقس ولا لا امشيوا غادي شوفوا المشكل غادي شنو اللي قاعد يصير داخل العائلات عاونوا العائلات على الاقل باش يتجاوز المرحلة
1: ولا معناتها المخدرات قاعدة تدور ميزمهش دور برشا راه فاصل ومن بعد نكملوا معكم
4: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
5: تدلل
6: جيان
7: ايام دللنا
8: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 إلى 10 نوف لور تاني
1: يلا نكملوا معكم نعتذروا المجلس الوزاري تو نحكيوا فيه إن شاء الله في مناسبة أخرى نمشيوا للصميم
8: في الصميم
1: متى يصدر الستار عن أزمة طويلة بين الكنام والصيادلة؟
2: تقريبا أسمع منطق المسلسلات احنا في الحلقة 450 مو تمك المسلسلات
1: التركية
2: اللي تحل المشكلة البطل اللي يعمل أكسيدان وبعد تلك الأخرى تمشي دان شوي نوار وكذا
1: ثم تكرار
2: كيبرا هو هي تعود تعمل أكسيدان وانت ماشي تعرف
1: اي مشكلة فلوس
2: شوف مشكلة فلوس عندها حل احنا نحكيه على المرض وتأمين على المرض ونحكيه على الصيادلة وموش توا من باب الغريب انا قاعدين نعاودوا لانه عاده ما نعاودوش عطيش نعاودوا وقت مشكل ما يتحلش وتحدثنا مع الصيادله واستشرفنا الحل والصيادله اتصلوا برئيس الجمهوريه والصيادله خذوا وعود والامور بدات تترتب واذا بينا اليوم 31 جوار واخر موعد حدوه الصيادله اذا ما استخلصوش مستحقاتهم من الصندوق رام باش يعودوا ما عادش يصرفوا الوصفات الطبيه للتيربيون. معناتها باش نعطيك عندنا 18% من جمله المنتفعين بالخدمات الصحيه عاملين طبيب العائله كي يمشي الفارماسي يدفع نسبه مئويه. وعندنا ناس ماشيين بنظام استرجاع المصاريف اللي هما قرابه 25%. هذوما اصلا هما بيدهم في استرجاع المصاريف ثم بطء كبير خطر الصندوق ما عندوش فلوس. وثم ناس منتفعين مباشره بالعلاج العمومي اللي هما اكثر من النصف. هذوما تروا كاتيجوري اللي هما زاد عندهم مشكله اخرى. يمشي هو عنده حق في يهز دواه ويروح به، يمشي للصيدليه نتاع السبيطار يقول له هذه ما عندناش هذه ما عندناش هذه ما عندناش هذه ما عندناش. هذا الوضع. اليوم الصيادله قالوا رانا باش نعاودوا نتوقفوا على اسداء الخدمه هذه، وبالتالي باش يعطلوا جزء كبير من الفئات التونسية اللي ما تقدرش تدفع مباشرة، مش يعطلوها على الدواء. وخاصة أنه فما ناس بالحق معناتها في أمس الحاجة للدواء هذا. سهل ياسر المواطن هذا تروى كاتيجوري. حب تو نحكي معك نوفل نبدأ نحكي ومنطق. تروى كاتيجوري ما فيهمش حتى واحد موش خالص مالكنا، حتى واحد حتى بشر. أنت تعرف أنه الأجير سواء كان في الخاص أو في العام ومهما كان قدره يدفع شهريا للصندوق الوطني للتأمين على المرض. لكن كيفاش يدفع شهريا؟ يدفع شهريا عبر الصناديق اللي تستخلص التأمين على المرض ضمن الباكيج متاعه اللي هو التقاعد الحيطة الاجتماعية إلى آخره إلى آخره. وصارت مشكلة لهنا أنه الصناديق ما عادش تصب الكنام، والكنام وقع بين الصندوقين
1: تاخد المواطن وما تصبش.
2: والكنام راه وصل الديون لدى الصندوقين ما انا ما صدقتش عاود التليفون الاول والثاني قريب ل 10 مليار دينار. يعني ديون 10 مليار دينار
1: مش مليون دينار، مليار دينار.
2: مليار مليار دينار 10 مليار دينار. شنو 10 مليون دينار فلوس هذيك؟ انا بعث لك
3: مش برشا خليل 10 مليار دينار.
2: انا بعث لك المقال في تونس الرقميه بتاليف الدكتور بدر سماوي نرجعوا نكتبوا فيه نجموا حتى نحلوه. المهم الصناديق هذه ايش قاعده تعمل؟ قالوا الصناديق مش قاعده تصب. جينا فقنا بانه ثم خلل. جاء قانون في 2017 اللي هو القانون عدد 47 لسنه 2017 المنقح لقانون تامين المرض بتاع 2024. ايش عمل؟ حب يحل المشكله. الزام المشغل العمومي بانه يدفع التامين على المرض مباشره للصندوق. نجحت في بعض الوزارات بتاع الوظيفه العموميه، لكن المنشآت العمومية هي اللي ترجع بالنظر للسينساس مش قاعدة تصب. والسينساس الكلها كمنظومة ما دخلتش في الاتفاقية هذه، ما دخلتش في الاتفاقية هذه. بمعنى الصندوق اليوم تمشي تقول له نسترجع مصاريف ولا خلص الصيادلة ماكش مش تلقى فلوس. نقولوها بكل وضوح، يزم حلول أخرى هكا ولا لا؟ به اليوم الصيادلة باش عاملين تحرك والكنام قاعد يتفاوض والمريض اش يعمل؟ المريض القانون ثمله، القانون تاع تأمين على المرض جاب له طرف متكفل. شكون طرف متكفل؟ نبداو نحكي وعد بالصحيح تو باش ما قلت لك ما نحبش نحكي أيه. في القديم باش نجي جديد. طرف المتكفل انه قانون تأمين على المرض اعطى لوزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية وفي رواية اخرى مسؤولية ايجاد اليات للتكفل لضمان من؟ لضمان حقوق المنخرط. بمعنى ما تنجمش تجيني اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية تقول لي انا خاطيني، يستحيل. أو ما تفهموش في بعضهم أو كوخر على بعضهم. وزارة الشؤون الاجتماعية مدعوة في هذه الحالة في حالة التعطل هذا للبحث عن آليات تكفل حماية للمنخرط ولواجبها تجاه المنخرط، لأن الصندوق عمل إخلال بالتزامات تعاقدية مع مصدي الخدمات الصحية. وراه في التاريخ صارت مش كان صيادلة، وحدات تصفية الدم عام 2022 هدوا بالخروج من الحكاية هذه. وشوف عادتي، شوف تصفية الدم وشني أهميته الحياتية، ودخلنا في هذا وفي في كذا وهي اتفاقيات وهي ما كذا ما كذا. فأنا نحب اليوم نقول أنه وقت اللي الرئيس وعد الصيادلة يعرف جيدا أنه الدولة عندها جزء من مسؤولية التكفل وأنه يلزم يتحل الإشكال، لأنه كمش نقعد ونشوفه الصندوق عنده فلوس والصيادلة ما عندهمش فلوس ولا وكل واحد يسأل واحد حتى نص الصيدلة المركزية مناش مش نحلو مشكلة المواطنين التوانسة. وبالتالي اليوم قبل واحد جويلية نورمالمون الوزارة ذات الشأن تتحرك لإيقاف الإشكال، أما بأن يتجمعهم مع بعضهم، أما بأن يتعود الجدول. وراهم يحكيوا على متخلدات من 25 الصيادلة، ما هو خلينا نكون واضحين، الصيادلة قاعدين يجيبوا فيه الدواء يصنعوا الدواء يشريوا فيه بالمزود والمزود يشريوا كذا، وأما بأن تتكفل ربما بدعم الصندوق على الخلاص واستخلاص ذلك فيما بعد. هذيك أمورها تدبر راسها، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة كما هي مسؤولة على تطبيق القانون بتاع التأمين على المرض اللي نص يا سيناجي على المجلس الوطني للتأمين على المرض وما أدرك نتجمعوا فيه الناس كل عندنا شي مشكلة نحلوها، عندنا شي استشراف، يجيو مزدي الخدمات، يجيو ممثلي الدولة. المجلس هذا تعمل بأمر عدد 2192 مؤرخ في 9 أوت 2005، معناه بعد القانون أبعام، على أساس أن يجتمع مرتين في السنة. سؤال، أربع سيارة كم يجتمع من مرة؟ كم اجتمع من مرة من 2005 لليوم في 21 سنة؟ مرتين. هم مرتين في العام،
1: هم مرتين في 21
2: اجتمع مرتين في 21 سنة. اللي راح نتوى نحكي وشوف، مش كما الإنسان اللي قاسي في الوضع واللي عنده حكاية الميزانية والإمكانيات، ونعرف إمكانيات الدولة ومناش الناس طالبين حلول سحرية، ولكن أيضا كي تبدأ عندك الآليات وعندك الالتزامات التعاقدية، أخويا برا خمم، خمم فيها الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي خليته أوتاج بين زوج صندوق أخرين، شوف له حل كيفاش ياخذ مستخلصاته. اثنين، شوف حل للصيادلة، لخاطر الصيادلة ينجموا يصبروا شوية لكن ينجموش يصبروا إلى ما لا نهاية، وشوف حل في نهاية الأمر لهك المواطن اللي هو الوحيد في الناس الكل يقتطعوا آليا من أجل حق
1: جستم. واضح إمكانية الدولة ولا مش إمكانية سيناجي، هذا السميق، هذا الواجب الدولة اللازم، معناتها مهما كانت الدولة إمكانيتها ضعيفة ما نجمش نفهم كي تقولي ما عنديش باش نوفر دول المواطن، معناتها هذا ما تنجمش سينو، ما هذه هذا أسس الدولة.
3: هو من واجبها الدولة،
1: اي ما فيهش نقاش،
3: اي مو واجبها، تعرف علاش واجبها؟ مش واجبها بالدستور ولا بالقانون، لا، خاطر المواطن التونسي، المواطن
1: الصحة، العمل،
3: يدفع، قاعد يدفع. يا أخي الأجير قاعدين يقصولوا، راهو يقصولوا في المساهمة متاع الصندوق الاجتماعي
1: التقاعد،
3: وفما مساهمة أخرى تقتطع تمشي لصندوق التأمين على المرض. يا أخي أنا ندفع لك، أنا ندفع، قاعد ندفع كل شهر، وبعد نمشي تقول لي نمشي الفارماسي باش ناخذ دواء، يقول لي لا راهو الكنام ما خلصنيش، ولا نقابه البيولوجيين اصحاب المخابر البيولوجيه اللي حتى هما زاد هم يهدوا زاد باش يقصوها معناها مع الكنام.
2: اخويا 10 مليار دينار، اي
1: من
3: غير نمشي انا باش نعمل تحاليل في الـ في الـ في المخبر، يقول لي لا راهو الكنام ما خلصنيش، وشو دخلي انا؟
1: ماني مخلص انا،
3: اي انا مخلص، انا كاجير كمساهم، أنا كمنخرط في نظام الكنام هذا اللي تعمل في التسعينات، أنا مخلص. يا أخي راهو المشرع اللي عمل هالنظام هذا، نظام التأمين على المرض، تعمل في التسعينات، تعمل على أساس باش يحل الإشكال متاع النفاذ إلى الصحة للفئات الاجتماعية اللي ما نجمش يمشي يداوي عند طبيب ولا في كلينيك، راهو يعني عنده الحق باش يسترجع المصاريف نتاعه. وتعاملتك ثلاثة أنظمة، هاو فما النظام منهم يظل لي اندثر أو انقرض متاع التير بي
1: سينيجي عندك عشرين.
3: شوف أنا عطيت مقترح قبل وباش نعاود نقوله، وأنا مازلت مصر عليه، يلزم راهو إصلاح نظام التأمين على المرض، إصلاح الكنام راهو مرتبط بإصلاح الصناديق الاجتماعية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية يجب يخرج من وزارة الشؤون الاجتماعية وتتعمل له لجنة وطنية، لجنة وطنية فيها أفضل معنا من الخبراء في المجال هذايا، ويتعطالهم مدة شهر يعملون إصلاح،
1: واضح
3: يلقاو الحل.
1: واضح سينيجي، أما تسميوهاش لجنة بجرب يلا
3: فاصل
1: أي حاجة، المهم لجنة
3: سميه منتخب
1: لا
3: نرجع اللجنة خير.
1: شكرا لكم بويكاند الأخبار، ونرجع الساعة الثانية. نيدي
8: ماك فرعون مع ليتر حالي.
5: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شوين يخليو صغارهم، مع انتهاء السنة الدراسية غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو الصغار في سن صغيرة، يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يمليو وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدو على ساعات طويلة قدام ليزيكران؟
6: نبدا نخمم صغيري ويمش نحطو الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عاملة قارد ما تخدمش، دونك نبدا نخمم ويمش نهزو انا نهار هذاك، انا نشوفه هذاك هو الحل، معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وفي قلب، تمشي تخلي صغيرك وين يجي، كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حمايه، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه، هذاك يبدا صغير انت ولا عمرك كم اخرى اللي تستعين بالمعينه، هم العباد اللي في ثراهم نقولوا نحن، معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
7: تحمس يلوز المتقال وحل خلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك كيف ممكن خلال صغيرك انا ساس في سيانو خدمتها شد الصغار حطوه مصغر بتاع كاتران سينكون اذا ما تبدل عصار العبدكو خلي بدل واحد واختر تحس عليش في عامل صغير ايش انا ودي صغير اني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب 350 كشافة ب 400 ب 150 دينار اذا ما مزلنا الشرلون
5: الصعوبات اللي واجهوها بعض الاولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاوش وين يخليوا صغارهم موضوعنا في فورم نهار الجمعة
8: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين. وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
8: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. احتياطي النقد الأجنبي في تونس يبلغ بتاريخ 25 من شهر جوان الجاري مستوى 25,220.3 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوم توريد مقابل 100 يوم توريد قبل عام وفق آخر مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه. وبلوغ العائدات السياحية بتاريخ 20 جوان الجاري 3,116.2 مليون دينار مرتفعة ب 134 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج يؤكد لموزايك تواصل الحملات المشتركة مع القوات الأمنية لتطبيق القرار الصادر عن وزير الداخلية بأن تكون كافة مآوي السيارات على الشواطئ مجانية مع التصدي للأشخاص المتحيلين الذين ينتصبون قرب الشواطئ بطرق مخالفة للقانون حسب تعبيره. والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يؤكد رفع 1230 مخالفة في ظرف أسبوع واحد.
11: نحب نقول لك هالتصدي ذا راه يصير في النهار كما في الليل وتشوف الحملات الأمنية معنا حتى في الليل في حلق الواد وغيره معناها حتى في الليل باش تهز صغارك تحب تقعد على الشط باش تلقى هالناس هذوما اللي هم منتصبين طرق مخالفة ونلعبوا معنا في لعبة الفأر والقطوس. هنا نقول لهم أجهزة الدولة موجودة وإحنا هنا بالمرصاد. إحنا توا في ظرف أسبوع عملنا 1230 مخالفة. ترى مو ما شنو معنا جي الصيف جوان دخل كملنا كذا معنا الامتحانات واحد وهبطوا خاطر باش يستقبلوا الكليونات هذا هو الفمخاخهم فهمني. نحن لهم بالمرصاد راه ما نخليوش مواطنين بتاعنا واحنا موجودين. انا معناها حتى رقمي الشخصي موجود وبرشا ناس تعرف وبرشا نواب يكلموني راهو نتدخلوا بالوقت. الاجهزه الامنيه كلها معانا ماناش خايفين من حتى حد وراهم باش نتصدوا لهم ولا سبيل اليه باش المواقع بتاع المواطنين المجانيه نلقاو فيها ناس تستغل فيها وبدون ترخيص وزيد ما يخلصوش الدوله.
10: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تعلن عن طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار عميقة جيوحرارية وإغلاق 4 آبار أخرى وفق رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية سفيان العيادي. في الشأن الدولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل يوم الاثنين القادم سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته رسميا بعد 2 فقط من فوزه وبذلك تدخل بريطانيا نفق الغموض السياسي وتستعد لاختيار رئيس وزراء جديد خلال 10 سنوات فقط هو 7. فهل تعد عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي حلا؟ تقرير هبة الخميري.
12: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلف أزمات اقتصادية مستمرة منذ 2016 فالحكومات المتعاقبة ورثت نقص العمالة وضعف النمو وارتفاع الأسعار. ستارمر وعد عند انتخابه في 2024 بالإصلاح لكنه صدم بفاتورة الخروج الثقيلة من الاتحاد. وبحسب استطلاعات الرأي يعتبر جيل الشباب الضحية الأكبر لهذا القرار حيث تؤكد أن الشباب هم الكتلة الأكثر ندما على خطوة الانفصال، فالقرار حرمهم من فرص العمل والدراسة المجانية وحرية السفر أوروبيا، والحكومات ركزت في المقابل على إرضاء كبار السن وتجاهلت ديون الجامعات وارتفاع إيجارات السكن. كما يعتبر ملف الهجرة أساسيا، فتدفق المهاجرين أصبح المحرك الأول لسقوط الحكومات في بريطانيا، والبيانات تؤكد أن غلاء المعيشة والتضخم هما المحرك الأساسي أيضا وراء هذا التحول الشعبي الحاد. فأحدث استطلاع رأي يبين أن 55% من البريطانيين يدعمون العودة إلى أوروبا حاليا، وأن 57% من الشارع البريطاني ندمون على قرار الانفصال، وترتفع نسبة التأييد للعودة لتصل إلى 70% بين فئة الشباب والمراهقين. فهل تعد عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي حلا، وهل هي ممكن الآن؟ قانونيا العودة الكاملة مستبعدة حاليا لأنها معقدة وتتطلب موافقة 27 دولة. السيناريو الأقرب هو سعي لندن للعودة إلى السوق الأوروبية المشتركة لتنشيط التجارة. هذا الخيار يضمن انتعاشا اقتصاديا ويفتح الحدود مجددا لحركة البضائع ودراسة وعمل الشباب. والعودة السياسية الكاملة مستبعدة، لكن الضغط الاقتصادي سيجبر الحكومة المقبلة على شراكة تعيد بريطانيا تدريجيا لأوروبا.
10: في الختام، الذهب يتجه اليوم لتسجيل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي بعد أن بلغ سعره ما دون مستوى 4,000 دولار للأوقية في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع للتحكم في التضخم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماي.
13: الأولى في تونس. ميدي ماغ، كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 للساعة 10. ميدي ماغ مع نوفل ورداني.
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: نوفل ورتاني.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماك. عجبتني الغنيه، سيرتو الاجتهاد اللي كانت، الاجتهاد في الكلمات. نسافر وسفره صفوره، واللي معايا صنفوره، يعني باين فما اجتهاد باش يلقى الوزن. ما لقاش على وزن اورا، قال سفره صفوره، واللي معايا طفله صنفوره. يعني فما شاعر قاعد يخمم قبل ما تسمعوني. فاجأتكم بالحكايه هذه،
2: ترى قداش تكتبت
1: اليوم باش نبداو بما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء،
2: في ما فاتك شيء بعد شويه باش نحكي على فيديو غريب خرج لي مسؤول عراقي فضيحه. الفيديو هذه المسؤول العراقي خرج في التلفزه يحكي، ذي ديجا تحسب له انه خرج باش يفسر. لما ترى احكي وشنو هي الحكايه، لكن كي خرج قال امراض ذكاء اصطناعي.
1: اي ديما شتم الحكايه، ما نجموش نلخصوها في عنوان، لازم نحكيو
2: حكايه لكم بالكدام بالكدام. بعد زاد عندنا نصائح للفرنسيس لمقاومه الحراره على الطريقه التونسيه. برشا سخانه في
1: يوسف، خاطر ريتو الصفوف على الكليماتيزوريت والمراوح،
3: عارف وصل العرك بالضرب.
2: اخص العائلات اللي عندهم فما نوعيه نتاع امراض ما لازمهاش سخانه، مع الكبار في العمر شويه معناها ما لازمش سخانه. لكن قبل نحكيو على ثلاثه هزائم 12 هدف مقبولين، حصيله غير مسبوقه. لكن يقول القائل، هل فما جوانب ايجابيه بالنسبه للمشاركه اللي صار معناها بالنسبه للمنتخب بنعرج؟ خاطر مثلا قالوا لي فما ايجابيات
1: طبعا، اي ويلزمنا كوسائل اعلام نعطيو السلبي والايجابي.
2: السلبي
1: تحمين كي قرر وجونا به، وسائل الاعلام هي اللي تفتن في الامور، دونك ينجم يكون عنده الحق.
2: الحاجه الباهيه انه فما انتعاش في بيع الأدوية في الفارماسي، هذه حاجة مثلا من الإيجابيات. فما القهوة خدمة زادة، فما صار نوع من سيرتو البارح صار ترشيد في استهلاك الطاقة. برشا ناس ساكر تابز على بكري،
1: لاحظت هذيك
2: لما تفجع معناها قال لك زبونتو في درجين، دونك خلنا نرقد خير.
1: فوالا، خاطر احنا قبل زبونتو في ربع ساعة.
2: من الحاجات زاد نشوفوا، عملنا دور على شوية هكا شفما كونتوني موجود. مثلا اسكندر حجام اللي هو المبعوث الوطني قاعد يقدم في هو موجود في التيران تاع كانساس اللي وين تلعب الماتش، وجاو زوز من البانيا بالطبيعة صارت بيناتهم هكا شوية كوميونيكاسيون.
4: ملي الماتش صعيب والمنافس صعيب وهولندا صعيبة. مرحبا، هاو ار يو؟ فاين ثانك يو فيري ماتش. اوكي.

0: مو فهمش كون فاين في التيران.
1: ميرسي اوروفوار.
2: فتحية لزملائنا في الوطن
0: اللي عم عليهم برشا برشا
2: مواكبة باهية. اي معناتها فوالا معناتها
0: فاين
2: فاين.
0: كملوا نحكيوا على الجمهور. الجمهور التونسي اللي كان موجود غاديكا واحد من الجماهير كان تكلم فيها ميكرو موزايك على المنتخب، قال راهو ما يجيش انك تدخل كوب دي موند بتحضيرات في 3 شهور فقط.
3: احنا فرحانين ماركينا بونت الاخرى مش 5-2 و4 بالبيش، فما تطور عجبنا الجو. احنا ديما مع تونس خاصين ولا ربحين، فهمت؟ شويه فما النيفو مش كيف كيف النيفو نتاع هما اقوى منا. احنا الكوب دي موند الكيب تاع كوب دي موند نتاعنا كوناه في 3 شهور، هما ب4 سنين وما يخدموا هذه المجتمع. نجيبوا فيهم واحد من تونس من ايطاليا ولا من فرنسا ولا من بلجيكا، ما لعبوش مع بعضهم. فهمني يزم وقت، يزم يكونوا تول وقت التكوين، يرجعوا من تونس الكيب تاع تونس مش من برا.
0: دونك قال انه ثم مشكل في التكوين وكلي صحيح برشا، لو ما قدر احنا عندنا مشكله في البطوله التونسيه نتاعنا، عندنا مده ما خرجناش جوارات نحكي كيما اللي كانوا قبل موجودين حتى يخرجوا لبرا ولا يكونوا هما العروس نتاع المنتخب الوطني. زاد من بين الناس اللي كانوا متغشين اللي هو نجم نقولوا الوحيد اللي كلاه 5 مرتين اللي هو مراد الروج، خاطر كان عايش في السويد قبل، دونك كلاه 5 من عند هولندا وكلاه 5 من عند السويد بيدا. دونك شنو قال هنا بتبيع حكايه مراد الروج كان تفاعل بعد المباراه بالضبط.
4: يا سيدي نخدموا الطياره مع بعضنا ونروحوا، الشعب الكل يستنى فيكم. اول حاجه قبل لك التبعان نتاع الديوانه والباجاج، استقاله جماعيه للناس الكل، ما عادش نحبوا نشوفوا حتى وجه نتاع واحد فيكم كان السبب في تطيح الاخضر اللي صار. وكاللغه نتاع ماش باش نستقيلوا ما عيناش وكذا، هذاك كي نستدعاك على فيم جيري ولا المدام تحب تخرج تعشى مع كلها راه ما عينيش وما نحبش سينو اقعدوا وحدكم، احنا رانا معاش باش نتبعوا عليك ناسيونال، خاطر طيحتوا لنا قدرنا، ضحكتوا علينا العالم، انتوما وجوهكم داير فيها الدم وكل حناك راهو فيكم وكذا، واحنا مرضى الذل اللي عملتوه فينا. كالسخيري عنده في بالكم، سخيري راهو عنده ارقام خير من مبابي وعامل 2 بونتوات ودوز اسيست عام، اما ضدنا وكراني خبيره تقول شيف داجونس بتلف عنده فلوس وكذا، استقاله وتمشيوا تبحثوا الكل.
0: شوفوا في الغضب اللي كان موجود معناه
2: سخيري اكثر من رفقا
0: بالارقام. سخيري
2: ارقام تراه المنتخب في المونديال ناخذ مركز اخير، دونك المجموعه 0-3 متتاليه اول مره في تاريخ مشاركتنا في المونديال، اضعف خط دفاع في المونديال هذا حتى لتوا، 12 بونتو في 3 ماتشات 4 بونتو كل ماتش. من 74 احنا اول منتخب افريقي يقبل 12 بونتو في دوره واحده، الحمد لله من 74، رغم اللي بعدها جات 78 رانا عملنا ريكورد. اول منتخب افريقي قبل 5 بونتو في المقابله الافتتاحيه، دونك هدف سخيري البارح اللي معناتها بعد ما عمل زوز اغلاط في الماتشات الاولى حطوه في اللاكس قربوه للجول، دونك ثم هو كان في المستوى قربوه للجول يا اخي ماركا، اسرع هدف عكس مرميه هو في المرتبه الثانيه في تاريخ المونديال. احنا المنتخب الوحيد اللي قبل بونتو على الاقل في اول درجين في 3 مقابلات متتاليه، الحمد لله الحمد لله. معناتها احنا اكثر منتخب عدينا وقت متاخرين في النتيجه في 3 جولات
1: 200 دقيقه 250 دقيقه
0: على الاقل ريكور.
2: قعدنا متعادلين اول 7 دقائق مع السويد، متعادلين اول 4 دقائق مع اليابان، ومتعادلين اول دقيقتين مع
0: الاداره السريعه،
2: والبقية الكل احنا خاسرين. حاجه غريبه وغريبه، دونك المونديال هذا حاجة غريبة. المنتخب الوطني التونسي قبل الأهداف بصراحة معناتها مهما نقوله احنا منتخب معروف، منتخب التونسي يقول لك شباب اوروبا معروف بصلبتنا الدفاعية، معناتها احنا في التصفيات بنلعبنا ونعملوا كونتر اتاك ونماركيو بونتو ونسكروا اللعب، معناتها لي روبير ضاعوا فوالا. هل من حق الناس نقولوا استقالة كذا؟ هل من حق وسائل الاعلام تقول استقالة مش استقالة؟ لا، نقولوا احنا معناتها فما ردة فعل غاضبة جدا من الجمهور، فما برشا ناس يقولوا معناتها راو اللي صار عمره ما صار في تاريخ تونس، راو تونس اللي كانت الأولى أفريقيا في التألق في كذا، اليوم معناتها كي نشوفوا منتخبات، نشوفوا البارح ضد ألمانيا يا صديقي ربحوا ألمانيا، شفتك المدرب طلع يجري بالهدف الثاني طلع مع توبونتو ألمانيا فيه كوفرانز ده، ولاحظت إنه الفار يمشي مع المنتخبات الكبيرة، معناتها حتى بيلانتي ضد مع تونس وكذا برشا
0: ضربات جزاء الكبار ديما فافوري سورتو مورشين.
2: دونك اللي صار معناتها الجامعه التونسيه لكره القدم تقول لك انا ما نستقيلش، واللي باش

0: كثيرها وكهي يجينا رئيس الجامعة التونسية كرة القدم اللي هو المسؤول. ما فهمتش علاش ناس تحكي على مسؤول نائب رئيس. المسؤول هو رئيس الجامعة التونسية كرة القدم، ما ظهرش، ما تكلمش، ما دارش، ما تعداش، يظل قاعد في بلاصه في
1: الوتيل، ما نذكرش حتى في التصور هنا،
0: ولا قاعد
1: حتى
0: يشرب في كاس ماء في الوتيل وما ما يوري شيء، ما يظهرش. انت سامحني، معناتها اقل شيء، اقل شيء رئيس الجامعة التونسية كرة القدم تخرج تعمل تصريح، أقل شيء تخرج قل نعتذر من الشعب التونسي على هذه الخيبة التي لم تشهد لها تونس. معناتها حاجة رهيبة ورهيبة جدا، معناتها على الأقل تخرج تواجه تتكلم تقول كلام تقول كذا. فما ربط لهوية سندة المنتخب يخذهم مسافر معهم لأمريكا، معناتها حاجة غريبة أنه رئيس الجامعة ليس موجودا، معناتها وزارة الشباب والرياضة زادة ليسوا موجودين، معناتها ما فما حتى، معناتها الشعب مغشش، ولكن حتى ردة فعل الشعب مغشش بطريقة كبيرة، معناتها بطريقة فوق من الخيال، لأنه الناس ما يحكيوش على مردود خايب، يحكيوا على التطيح أكثر. معناتها رانا ما عديناش أربع باسيت ورا بعضهم، معناتها غريب وغريب جدا. الناس الكل يقولوا نكبسوا رواحنا، باهي ماتش هولندا، باهي ما نخسروش برشا، زوز بونتو في في, في سبعة دقائق لعب، معناتها حاجة فوق من الخيال. ملاعبية هبطوا وجوههم صفر تعبين كذا، تو يزيدوا حل المحلين من بعد المراول مقطعين، دوزيام ميتون واقفين نستناو في سخيري يدخل، معناتها الملاعبين كله واقفين، الحكام باش يظفر يستنى في سخيري يدخل، دراوين كان مريولو مقطع، النوامر مقطعين، الشعار متاع تونس طايح يا معلم، حتى المراول ما قديتهمش مليحة، شعار متاع تونس في الميتون ملاعبية شعارها طيب، النوامر مقطعين، معناتها يا اخي شارين مراول فيك المدلسين الدوزيام شوا، ولا ما فهمتش انا شنو، ولا لي بون اللي طبعوا مع خاطر المراول ما فيهمش نوامر، اللي طبع ما يعني كل شيء.
1: هما تصوير شو اسمه انيس بن سليمان وقت تصوير اللوجو متاع ليكيب ناسيونال وقتها طايح، فما زاد هذايا تصويره متاع سخيري النمرو متاعو 17،
0: مش اول مره تصير، شنو هذا يا وليدي تشوفوا في التصوير مريولو. هل معقول منتخب وطني هكا مريولو لو شعار تونس يطيح؟ باهي انسى الكوره ولهذا ما فما حد مشي مسؤول صحيح هكا يا معلم سخيري ايكيب كامله تستنى في سخيري يدخل دوزيميتون يظل يحبها يبدا باش ما يكيرش بونت واخر، ما فهمتش انا، معناتها حاجه فوق من الخيال اللي صارت. دونك الجامعه تقول لك لا فشل كذا، نكمل على روحي، فما انتخابات، فما افريقيا، فما بوستوات نجموا ناخذوه، ما نعرفش شنو صاير. اكيد مارينا حتى ردت فعل، رئيس الجامعه لم يتكلم. سيدي رئيس الجامعه راه من واجبك تخرج وتتكلم. الاخر قال باش نعرضوا لهم في المطار، للاسف اكيد مش باش يروحوا في المطار، اشترهم اللي باش يمشي لفرنسا اللي كذا وكذا، باش يجيوا ثلاثه جوارات توانسه فقط، ولكن بيان مسؤولية حاجة كلام، معناتها وضحوا راي أسوأ، رانا الاخرانين يا وليدي، فهمتوش معناتها نحن في المرتبة الأخيرة في المونديال، الأخيرة من 48 الأخيرة، وطيحنا ريكورد، معناتها تو ثاني منتخب في أسوأ مشاركة من عام 74 بخلاف الأهداف وقبول وكذا، وأول منتخب أفريقي زوز أهداف ضد مرميه، معناتها الأرقام حتى معناتها يلومونا حكيوا على الإيجابية، شنية الإيجابية؟ قلنا في النشيد الرسمي ما تماركيش بونت وبارسا، فما حاجة بالحق، فما حاجة الدحمين شد زوز كور البارح تي صح فوالا، معناتها
1: مدين ديما هاني قلت لك راهو
0: غريب، معناتها شنو نعملوا، شنو أين الكوميونيكاسيون، أين راهو صارت، راهو شوفوا بلدان العالم شو يعملوا بعد هزيمة، اللي يستقيل واللي يتكلم واللي يحكي نعرفه، ما تحبوش تستقيلوا وتقولوا تو يهيجوا الإعلام جمعة جمعتين وبعد ينساوا وبعد نرجعوا ونعملوا حاجة، ولا تو إقالة زياد جزيري وخليل شميم ومنظر كبير تلقاها محاضرة ولا حاجة، معناتها يخموا بتدر في حكاية كحاسيلوا. إن شاء الله يا ربي خمسة سنين واحد تذكروا، نذكركم كل انتخابات والانتخابات صارت والانتخابات ما صارتش، وقتي راه عندنا خمسة سنين هكا، رانا أرد تذكروا معناتها المهاجم اللي خرج وقال حاجه طايح القدر المشاركه حاش
1: تقريبا حمدي الحربيوي،
0: لا مش حربيوي اسمه اللي في الزمالك،
1: زياد جزيري،
0: زياد سيف الجزيري، معناتها رانا عندنا خمسة ستة سنين واحنا هكا في تحت الصفر، تحت الصفر، معناتها حاجة رهيبة ورهيبة جدا، ولا أحد يتكلم. رك رئيس جامعة، رك مطالب تخرج، مطالب رك تاخذ في برشا فلوس، ما تقوليش نخدم متطوع، ما نعرفش كيفاش تخدم بريمات فزيد، أما رك في مسؤولية كبيرة، معناتها وما نعرفش كيفاش أنت وليت رئيس جامعة وشنو التاريخ نتاعك باش وليت رئيس جامعة، مبروك عليك، ما خرج تكلم. رئيس جامعة كي ترشح تخرج فرحان، وكي تنسحب وتكون أخيب منتخب في المونديال، أسوأ منتخب في المونديال لازم تخرج، يلزم تعتذر، يلزم تقول كلام، يلزم سنحاسب، يلزم تقول باش نعملوا جلسة، يلزم تقول أي كلام. معناتها راهو الشعب أنت مطالب، وراهو كان باش تعمل هذا ما نعرفش شنو ينجم يصير. يلا صلاح سامحوني كان
1: باش نكمل فيهم شوية، نشوف لحظات ومن بعد نكمل فاتك شيء.
0: نمشيو فاصل فرعون مع ليتر حالي.
2: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاو شوين يخليو صغارهم، مع انتهاء السنة الدراسية غلق المدارس وأغلب الروضات، وخاصة كي يبداو الصغار في سن صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في القعدة متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة؟ هل هي العائلة، الجدات مثلا إن كانوا قراب، الاستعانة بشخص، الكلوب، الكاغد إلى آخره، وهذا متاح للأولياء الكل؟ وكيفاش لي بارون يمليو وقت صغارهم في فصل الصيف؟ وشنو هما لي زاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يبعدو على ساعات طويله قدام لي زيكران؟
3: نبدا نخمم صغير يمشي نحطو الصباح، مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله قارد ما تخدمش. دونك نبدا نخمم مش نهز وانا نهار هذاك، انا نشوف هذاك هو الحل، معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وفي قلب تمشي تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حميت، اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير. انت ولا عمرك كان اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في ثراهم، نقولوا نحنا معناتها المتمكن ماديا مش الناس الكل.
4: محمد سيرتي لازم تقالوا حل، تخلي عند اخواتك عند اقربك اخوات مرتك يزمك تخلي صغيرك. انا ساس في سيانو خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار بتاع كاترون سيمكون يزمك تبدل عصار العبدكو تخلي في الدار واحد وخطر تحرش عليش في عامل صغير. يسال انا ودي صغير ناني الحمد لله ربي وفرت له الصندر ب 350 وكشافة ب 400 ب 150 دينار يذو ما مزلنا الشرلول.
2: الصعوبات اللي يواجهوها بعض الاولياء في العطلة صيفية وقت ما يلقاوش وين يخليو صغارهم، موضوعنا في فورو من نهار الجمعة.
5: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
6: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
5: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. نوفل ورتاني
1: باش نكملوا نحكيوا على تونس بالطبيعة والمنتخب، لكن التفاعلات ما كانتش كما تونس، خاطر خلينا نقولوا ونوضحوا للناس راهو صارت صدمة حتى مثلا في خاطر جمهور الكرة مثلا في مصر، في قطر، في فرنسا بيدها، في برشا بلدان. الناس اللي تتبع الكوب دي مونت كانوا كلهم معناها ماهمش يحكيوا على نتيجة عادية، يحكيوا على صدمة كيفاش تونس حققت النتيجة هذه. مثلا فما شكون قعد حتى يتسائل علاش مشيتوا اصلا للكوب دي مونت
7: يا تونس؟ هو انتوا بجد جايين المونديال ليه انتوا وقطر؟ والله سؤال يستحق ان هو يتسأل. يعني انتوا ليه جايين المونديال طالما انتوا بالمستوى ده؟ يعني حرام عليكم تاريخكم، حرام عليكم سمعتكم في افريقيا، حرام عليكم هيبتكم اللي اتمسحت حرفيا. تونس وقطر يا جماعه لو ما كانوش اتاهلوا للمونديال وطلعوا من التصفيات كان هيبقى بكرامه ليهم عن اللي بيحصل ده. بجد الموضوع صعب قوي قوي. يعني
1: دونك شوفوا حكي على تونس وعلى قطر، زاد فما شكون كان تفاعل ديريكتومون مع الماتش نتاع هولندا يتابع هذا وديما يتفاعل مع كل مباريات، لكن كان مصدوم من اللي صار في تونس. برشا ناس حتى قالك نتضمنوا على الشوالي، معناه اللي ما عاشش دي مومون قويين مع المنتخب التونسي. ترى نسمعوا هذا شنو قال.
8: جماعة قسما بالله مستحيل، مش قادر استوعب اللي عم بشوفه قدام عيوني حاليا. شو اللي عم بصير مع المنتخب التونسي يا رجل؟ تونس عم تستقبل هدفين بأول 7 دقائق أمام المنتخب الهولندي. تونس بدمار كامل وشامل في بطولة كأس العالم، خسروا بالأربعة، خسروا بالخمسة. حاليا تونس 2-0 بأول 7 دقائق من هولندا، شكلها نتيجة تاريخية، شكلها راح تكون أكبر نتيجة في بطولة كأس العالم 2026 يا جماعة.
1: هلا وقتها كان في البداية المباراة، وقتها كان بالحق فما ناس تفاجأت ترجع تخافوا من سكوري
0: يا اخي. احنا قبل الماتش نقولوا ان شاء الله نخسروا اثنين، معناتها امنيتنا نخسروا اثنين، معناتها وراو البارح هولندا باش نكونوا واضحين رام اثنين بلاش ركحوا لعب خاطر هما خايفين كي شافوا اليابان تعادلت ركحوا، كي ماركينا احنا 2-1 كبسوا عطاو الثالث بعد عاودوا ركحوا لعب وحبوا يشوطوا كوتسيزو حبوا كذا يعني ما سافا باش ما يتعبوش وهكا وكذا. فما زوز ثلاثه جوارات توانسه كي تشوفوهم يجريوا في التيران تفهموا ليتا دي سبريم تاع جوارات هبطوا وجوهم صفر ومفجوعين للاسف هاي معناتها جوار مفجوع ما فهمتش معناتها مفجوع ما نعرفش فما جولات ما مشاوش المونديال ممكن خير لهم ما باش تنقصوا لهم مشاركه ما خير لهم كانوا نجموا ياخذوا برشا كلام خايب. يلا نكملوا معك صديقي
1: نكملوا نحكيوا على السخانه في فرنسا نمشيو بعد شويه الموضوع وين غاديك تو الدرجات قياسيه نحكيوا غادي وفي المجازا لي فونتيلاتور قاعدين يفيو بطريقة كبيرة برشا. نسمعوا مثلا بعض الأرقام في البيوع تو في فرنسا كيفاش والناس هيجين على المجازا.
9: Partout en France, les clims et les ventilateurs sont en rupture. Depuis plusieurs jours, des files d'attente se forment dès l'ouverture devant les enseignes qui vendent des ventilateurs et des climatiseurs mobiles. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, affirme sur BFM que 30 000 ventilateurs ont été vendus en une seule journée, soit 1000 fois plus qu'une journée normale. Chez Fnac Darty, les ventes sont comparées à l'effervescence d'un Black Friday. Chaque jour, on essaye de trouver de nouvelles pièces à droite à gauche, mais on ne reçoit pas grand-chose quotidiennement, explique à 20 minutes la chef de produit traitement de l'air de Fnac Darty. Selon elle, l'enseigne a déjà vendu autant de ventilateurs que pendant toute l'année 2025. Trois phénomènes expliquent ces ruptures de stock nationales. D'abord, les délais d'approvisionnement. La plupart des ventilateurs sont fabriqués en Asie et il faut entre 3 et 5 semaines pour que les containers arrivent en France. Ensuite, toute l'Europe cherche à s'équiper en même temps. Des températures supérieures à 40 degrés sont aussi enregistrées en Espagne et en Italie, mais aussi au Royaume-Uni où il faisait 36 degrés hier. Les fournisseurs doivent donc approvisionner plusieurs pays en même temps, ce qui ralentit les réassorts.
1: بالضبط دونك كيما سمعتوا فما برشا طلب كبير ياسر ونجم نقول المنتج ماهوش موجود بكثافه
0: وهو كيتعاركوا قاعدين نشوف في فيديو يتعاركوا
1: خريط
0: كي صار عارك الدنيا يبدلوا كاركتيرهم
1: وبخلاف خاطر ما ينجموش ياخذوا كان لي فونتيلاتور خاطر مثلا معناها
10: كيماتيزور ما عندهمش الحق
1: كيما باريس اليوم
0: ما عندهمش الحق
1: لا في باريس فما عليهم
0: ما عندهمش فما شروط
1: لا ما فما شروط مثلا فما لا هم فسر لك مثال هو خطر في فرنسا مثلا فما البني معين ما عندكش حق تنقب بالحيط
10: فما ديكومون فما ديكومون ما تنجمش تركب فيهم كليماتيزور في نوع الاركتيكتور نتاع الديار
0: فما بني معين فيهم شروط معينه معناتها منع الكليماتيزور منع تام
1: لا مش ممنوع يا ما
0: صار فما الحيط هذوكم اما لا ثبت فيها البارح فما قواعد صارمه جدا معناتها اما هما ما في معناتها في الصيف 20 درجه معناتها مش في مخاوف في لندن معناتها يضبيه برد معناتها في ما في بالهمش من المفروض ما معناتها ما تجيش لمخاخهم باش يعملوا ديكليماتيزور وغيره معناتها المنع البيت لا فما شروط صارمه فقط ولكن هما مش في البيجي نتاعهم زاد يشريوا كليماتيزورات والدنيا ماهيش تسخن نتاع كليماتيزور فوالا
1: بالضبط ما سمعنا احنا توا اللي فما الحراره وصلت ل 40 الناس ولات مفجوعه في فرنسا هذاك علاش قلنا برا
10: وصلت ل 44 في بعض المناطق
1: نعطيهم بعض النصائح باش ينجموا يتعاملوا ولا كيفاش يبردوا رواحهم
0: عيشوا كيفنا فوالا
1: مرحبا بكم ساعه في نهار عادي من شهر افريل في تونس معنا اللي تعيشوا فيه توا بما انه احنا عندنا خبره تمتد من ايامات كارتاج من مع مقاومه السخانه قررنا قلنا نعملوا نوعا ما دوره تكوينيه مجانيه الصباح عمرك ما تقول شنو باش نلبس قول شنو اقل حاجه باش تلصق فيا لازم هكا تخمم معناها في اللبسه نتاعك اي ضيف يجيك ملزوم عليه يجيب دلاعه معاه ولا مش لازم يدخل في الليل كما جاك شنو معناها مسخانه اعمل كيف اي تونسي اصيل واطلع افرش في السطح ورقت لانه متستحره و...
0: واذا انت معناتها عندك البيجي ادهنوا بالجير مع فيفري مارس
1: صحيح أيه. وما... ورد بالك غاديك يا فرنساوي تشكي مسخانه قدام تونسي خاطر باش يقول لك معناها بنسبه 99% احمد ربي على التفاء وكان تسمعوا تونسي يقول ما احلاها شميسه راه اليوم طقس نتاع بحر ردوا بالكم خاطر اكيد انه سخانه تشوي غير هو مستانس وكهو اذا شفت تونسي كيف كيف يدور في القايله ولا قاعد في تراس ما تكلموش البوليسيه ما تتفاجئوش عليه راه عايش سنوات طويله من التدريب عنده مناعه ضد السخانه بالطبيعه لازمكم تتعلموا حاجه مهمه اللي هي القايله اللي هي هذه استراتيجيه وطنيه وقت اللي الشمس تولي كاسحه ياسر لازمك بوز بحكم انه الكليماتيزور مش موجود معناها فما طريقه ممتازه تخليك تحس بالبرد هي انك ترقد على زليز مش خايبة تنجح ساعات لا غالب ما عندكمش الحق نهار صخور ما تحبش تمشي للخدمة ما فيها بيس كان تكلم عارفك وتقوله على جدك الله يرحمه روعة ودميت نعاود نحكي وزاد انه المروحة فما استيوس بحكم المروحة يشري فيهم حطوا قدامها دبوز امام ثلجة وإلا منش فما بلولة حركة تونسية قديمة بدائية لكن فعالة وتنجم تخليك تحس روحك شوية قريب من كليماتيزور
0: ولا ما عندكمش البودجي حطوا الكليماتيزور في اكبر بيت ولا في الكولوار وتتلموا عائله كامله معناتها والجراري تبدا مستوي معناتها اللي راقد بالطول اللي راقد بالعرض اللي راقد كذا
1: كتتريس يرقدوا
0: فوالا معناتها وتولي وتولي الكولوار فيه كل شيء يصير معناتها ترقد وتاكل وتعشى وكل شيء يصير فيه تسكروا الكليماتيزور هيك بردت الدنيا هذه نجم بوك يقولها لك مع ما ساعتين
1: كان فقت الصباح تقراك غارق لو بوك ساك الكليماتيزور وانت راقد
0: سبحان الله يقوم نص الليل مساعة يسكر الكليماتيزورات وانت راقد فلا دونك نتعاملوا معاها اما هما مفجوعين وعلاش قاعدين يشريوا خاطر جاتهم قبل ايامات سخانه توا بداو يفيقوا الدراسات بدات تقول راهي فرنسا باش تولي هكا
10: تولي كل عام هكا تولي كل عام هكا هو ابار عادة. ابار لي فونتيلاتور فما حاجه اخرى صارت فيها بينوري في فرنسا اللي ما عادش موجودين وهما كان تعرفوهم هكا الخطاوات لي كوفرتور اللي يلبسوهم وقت فما حرائق الالومنيوم هذوكم كلي ملونين صفر شويه هذوكم شريوهم ولا يشريو فيهم ولا يعلقوا فيهم على الـ على الـ النوافذ نتاع ديارهم على شبابك باش يرجعوا شويه الشمس هذوم من الحاجات اللي لقاوهم ينجموا يبردوا لهم شويه ديار نتاعهم دونك حتى لي كوفرتور هذوكم ايزوترميك ما عادش فيهم
0: جوستوم وكي تمشيو في الكراهب معناتها منشفه بلوها وحطوها على منشيره الشمس ما بالا منشيره الشمس ما ريتش تكون جاي على اليمين وعلى اليسار مش مشكل معناتها عملوا كونستا
1: شراه مشاهد ما بك ربي فرنسا اللي جاي ما تشوف معناها برشا سخانه والتوينس يعيشوا غادي ان شاء الله ربي معاهم يتحملوا ما محاله انا مستنسين شويه لكن ان شاء الله ربي معاهم نختموا نوفل الفيديو في العراق اللي نحكيوا على فضيحة أخلاقية هذا كيفاش تسميت مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي هو مسؤول في شركة النفط في العراق مسؤول سابق وكيف كيف ما تضارب في الروايات الفيديو فيها معناها هو ومرأة في اللي يقولوا اللي هي واحدة من الموظفات متاع الشركة موجودين في بيروه الفيديو كانت تسربت وللمحتوى متاعها فما برشا تفاعل قال هذا فضيحة ولا أخلاقية استغلال للنفوذ باش ينجم يعمل هو اللي يحب عليه وخرج زادة هو أحكيه في مقابلة تلفزيونية إن فيه بشكل قاطع علاقته بالمقطع المتداول
11: حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
12: شنت شباب هنا سيد أياد أكيد كل الصحة والعافية لك لكن شنت شباب هنا ليش ما استغلوا هذه الفترة اللي أنت بيها أكتف وتشتغل وتروح وتجي وعندك إنجازات ايش معنى هسه يعني الناس أنه اليوم تتساءل معقولة أنت بفترة عملك ما تعرضت إلى مضايقات مرور عقد مرور صفقة توقيع ممكن واستغلوك بهذه الشخصية اللي كانت ظاهرة قبل شوية أكيد وحق الرد مقفول يا سيد
11: هاي الفترة أني ممكن أنا سردت حضرتك أنه أنا شو تطلع إفادات
12: زين
11: ويا زملائي ويا إخواني ويا أصدقائي ويا أي واحد قدر يسألينا إذا صار عندي هذا الجانب طبعا تعرفين حضرتك بالمناطق الأوروبية وغيرها شيء مفتوح
1: دونك كان يتكلم زاد
0: قال حتى قرآن حلف عليه
1: أي قال راه ذكاء اصطناعي لحد الآن قال لي زاد هو تعرض لمحاولة ابتزاز قبل انتشار الفيديو قال القضية طولت في دين الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية بين رواية النفي استمر الجدل على مواقع التواصل هل هو بالحق بالذكاء الاصطناعي تعمل الفيديو هذه الحقيقة ما فهمش لحد الآن لكن برشا الناس تقول في عصر التضليل الرقمي ولا ديما أي حاجة تخرج يقول لك ذكاء اصطناعي
0: ما عادش اما هو الفيديو خرج معناتها في دوله اوروبيه ولا في دوله اخرى ما يخرجوش فيديو تكيك معناتها فيديوهات لا اخلاقيه
1: قبل خرجت لا يخرجوا
10: احيانا خرجوا حتى مع رياضيين كنت اذكر
1: في الكيب فرنسا يخرجوا ساعات يخرج في حالات معينه يخرج
0: واضح يلا فاصل ومن بعد نحكي على مايكل جاكسون
13: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبي من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص

0: نوفلور تاني.
1: يلا هنا نرجع معكم. شكرا على حسن المتابعة. نمشي وتول أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية
2: في عالم الموسيقى فما فنانين ينجحوا فنانين يخليوا أثر، وفما مايكل جاكسون اللي هو مش مجرد مغني، ظهر عالمية بدت مفهوم الفن والنجومية.

مايكل جاكسون تولد عام 1958 في ولاية إنديانا في أمريكا. عائلة متواضعة فيها 9 أخوات وأخوات، وكان والده صار برشا في التربية والتدريب. ملي هو صغير دخل مع أخواته في مجموعة معروفة برشا اسمها The Jackson 5. في عمر صغير برشا بدأ يلفت الانتباه بصوته القوي، حضوره على المسرح، طريقة تحركه اللي ما تشبه لحتى حد. المجموعة نجحت في أمريكا وبسرعة، وأغانيهم دخلت للتاريخ، ومايكل ولا نجم وهو مازال طفل صغير. لكن المهم في حياة مايكل هي الانطلاقة الفردية. في أواخر السبعينات مايكل قرر يبدأ مسيرته وحده، لكن التحول الحقيقي جاء عام 1982 مع ألبوم أسطوري اسمه ثريلر. الألبوم هذا ما كانش عادي، كان حدث عالمي.

هذا أكثر ألبوم مبيعا في تاريخ الموسيقى لليوم، أرقام خيالية وصلت لعشرات الملايين من النسخ، في أغاني أيقونية كما بيلي جين، بيتت وثريلر. الأغاني هذه ما كانتش مجرد موسيقى، كانت تجربة كاملة، صوت، صورة وإحساس. الابتكار في حياة مايكل جاكسون جاء في الفيديو كليب والرقص. مايكل جاكسون بدل مفهوم الكليبات، ما عادش مجرد تصوير أغنية ولا كأنه فيلم قصير. في نفس الفترة ظهرت لحظات ولا تاريخية، أهمها حركة المون ووك الشهيرة، خطوة تبدو بسيطة لكن وقت العالم الكل وقف مذهول كيفاش إنسان ينجم يمشي القدام ويبان كأنه يتحرك إلى الوراء. ومن هنا مايكل جاكسون ولا أكثر من فنان ولا رمز عالمي. الشهرة والضغط مع النجاح الكبير زادت الضغوطات، إعلام، كاميرات وشائعات ولا جزء من حياته اليومية، كل حركة، كل تصريح، كل تفصيلة في حياته الخاصة وليت مادة إعلامية. ورغم هذا مايكل واصل بيعطي موسيقى ناجحة وجولات عالمية ضخمة.

مناشر جولات بات تور ودانجرس تور اللي هي جولات دخلت التاريخ من حيث عدد الجمهور والتنظيم من الجانب الإنساني. بالنسبة لي بعيد عن الموسيقى مايكل جاكسون كان عنده جانب إنساني قوي، شارك في أعمال خيرية دعم قضايا الأطفال والفقر في العالم، عنده أغاني كما هيل ذا وورلد ولا بي آر ذا وورلد مع مجموعة من الفنانين العالميين تحولت إلى رسائل إنسانية أكثر منها مجرد أغاني. في عام 2009 توفى مايكل جاكسون عن عمر 50 سنة، خبر وفاته هز العالم الكل، لكن رغم رحيله تأثيره مازال حي، أغانيه مازال تسمع، حركته تتقلد، أسلوبه الفني مازال يلهم في أجيال جديدة. اليوم مايكل جاكسون ما عادش فنان، هو جزء من تاريخ الموسيقى العالمية، ولليوم هو أكثر فنان متوفي يدخل فلوس في العالم.

0: بعد شوي نفس الموضوع دون لي كيلو بوتاز. اما مايكل نجاح كبير, اما البوليميك زاده كانت كبيره. ملول الوالد نتاعو تدخلوا برشا ناس تقسموا, قالوا الفيلم عطى صوره سلبيه للوالد, ولكن الوالد نتاعو والانضباط نتاع الوالد نتاعو هو اللي خلى الجروب ينجح. ولكن قالوا قسوه كبيره خلته مايكل معقد بين ظفرين وما عادش عنده برشا اصحاب, وما اعتقد يحب الحيوانات الاولاد الصغار وكذا وكذا. ثم كي قرر يتخلى على جاكسون 5 ويمشي ينجح, هل قرر يعمل نجاحه الشخصي على حساب الجروب كامل؟ زاد صارت فيها بوليميك. ثم الاشاعات الكل اللي طلعت عليه طبيعي مع
1: السكسي لليوم قضايا ما يجبد في اخرهم, مثلا إبستين التصويره مع إبستين لليوم فما قضايا كثير, فما اللي خرج فيها بريء لكن جدل قعد موجود وجود, فما حتى دوكيومونتير خرجوا, لكن ديما يقول لك راهو هو مادام مات توفى راهو معناه زايد كان باش يقعدوا يحكيوا في القضايا هذه. كان جاء على قيد الحياه وقتها يمكن تحقيقات نجم تكون اسهل والناس تنجم تعرف الحقيقه بطريقه اسهل.
0: يلا نسمعوا موسيقى ونرجعوا لكم. هذه ميدي ماج على موزايك اف ام, هذا مايكل جاكسون.

0: هذه ميدي ماغا على موزايك فيم. شكرا شكرا شكرا لكم, يعطيك صحة ناهد على طيلة الأسبوع. الجمعة الأخرى مازالت نهار اثنين وثلاثة, ومن بعد بإذن الله باش نبدأ معناتها في البرمجة,
1: البرمجة الصيفية إن شاء الله
0: باش ينضموا لنا برشا ناس وبرشا جو
2: ومازلنا برمجة شتوية
0: مازلنا برمجة شتوية باش نعملوا معناتها لابسين نص. شكرا صلاح ناجي خليل, شكرا حسام في الديجيتال, شكرا سليم. دونك غنية نديوها لل التوانسة اللي غنوها برشا ليمت اللي فاتت بعد ما تفرجوا في الكرة. يلا الأخبار سبورت إكسبريس ومن بعد لندف فروم. يلا فيلمين

0: ريندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك كافي. مرحبا بكل مستمعينا. هذه ساعتين و16 دقيقة شاركوا معنا على 71113 في موضوع اليوم. نحكيه على الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأولياء في العطلة الصيفية وقت ما يلقاوش وين يخليوا صغيراتهم. ما عندي السنة الدراسية غلق المدارس أغلب الروضات وخاصة كي يبدأوا الصغار في سنة صغيرة يلقاو بعض الأولياء صعوبة في الجارد متاع صغارهم. شنو الحلول البديلة حسب رأيكم؟ هل أنه الحل يكون ساعات في أفراد العائلة جد الجدة الأخوة إن كانوا قراب وإلا الاستعانة بشخص وإلا فمالي كلوب فمالي جارد إلى آخره؟ هذه متاح زد للناس الكل والأولياء الكل. فما شكون يقول لك سي إناكسيسيبل من ناحية الأسعار ساعات في الصيف الكلوب وغيرهم. كيفاش لي بارون يمليوا وقت زد صغارهم في فصل الصيف؟ شنو ما ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم على طول النهار باش يعديوا ساعات طويلة متاع الصيف وباش يبعدوهم زد على الساعات الطويلة قدام ليزيكران وغيرها؟ مرحبا 71113 تشاترونا بتبيع الرأي في بعض النقاط ولا تناقشوا ولا تعطيوا تجربتكم في إطار موضوعنا اليوم، خاصة وأنه أحنا توفي آخر شهر جوان داخلين على شهر جويليا. فما تقريبا الأغلبية يكونوا في عطلة، فما السيونسونيك وبرشا حاجات مش تتبدل في الريتم متاع الأولياء ومتاع الصغار زده. كيف كيف مرحبا بكم. شوي آخر رئيس الغرفة الوطنية رياضة محاضر الأطفال مدامنا بها كمون تدخل معنا باش نطرحوا سؤال، هل أنه روضات مفروض عليهم يقعدوا محلولين في الصيف ولا وإلا ليه؟ خاطر برشا يقولك أنا روضة ولدي ولا بنتي تسكر في الصيف شنو نعمل؟ ثم باش نحكي وزيد كيف كيف معاكم بالتليفون على ديد مونياج متاعكم. يرافقني سنيو عبدالله المختص في علم الاجتماع. هذا كل بعد ما نسمعوا أصواتكم اللي خليتوهم في ريبوندور موزايك فما.
2: فرام تيمونياج.
3: الو عسامة، حبيت نحكي على اليوم على الموضوع متاع ليغات ولي كلوب دي تي. بالحق معانيت انا عندي بار اكسبيريونس ولي دختي مثلا حطتهم في الجارد وما نعرفش توا في الصيف يولي كلوب دي تي، حتى المونطون متاع الجارد يتبدل. الوغ هي ماهيش لوجيك حتى تعرف معناتها الحكاية. بالحق انا نحب نعرف وينهم القوانين وينهم المراقبة وين معناتها كيفاش كل واحد يعمل كيف ما يحب هو. سامحني السومين 150 دينار متى في الشهر نحكيو 600 دينار سي با لوجيك.
4: الو صباح الخير اختي نجا. بربي تحكيو على العطلة الصيفية. العطلة الصيفية صغار يصلوا وتبارك الله عنا أربعة ما شاء الله. هم مرتي بالحقيقة بالهبلين معناها نهار كامل في الدار وكم بالليل جوج متجوزين بالضب ما عندهم وين يمشيو لا هكا لا هكا كما يقولوا فيها. لا طار كلشي يمشي باش نتحرك في الساعة ربي يحكي.
5: فورام تاع اليوم الحقيقة الجارد نتاع الصغار حاجة تخي امبوغتون سيغتو للأولياء اللي يخدموا. أنا واحدة من الناس اللي خدمت تابعة التعليم العالي في الصيف صحيح ما نخدمش أما ساعات نستحق باش نكون موجودة في الفاك. دونك الحقيقة نتاع ربي عندي حماتي ربي فضلها هي بالحق عاوني برشا في تربية الصغار في شدينهم. سينو فما ألتيرناتيف أخرى اللي باغ إكزومبل السنة عندي صغاري حطيتهم في كلوب مي بوندون لو موا جوي أكا هاو لو موا دوت جو سوي أوبليجي باش نقعد معاهم دار على خاطر لا عندي وين نحطهم ما نجمش نمشي ما نجمش نمشي نخدم ونخليهم دار. موضوع تريز امبورطون بالحق الياغ نتاع الصغار مساكن العباد اللي ما عندهاش شكون تحط وما عندهاش شكون يعاونها بالحق حاجه صعيبه على الاخر.
6: عسامة انا نحب نشارك في الفورم. عندي راي في وين تخلي صغيرك اذا كانك انت امراه تخدم ولا عائله تخدم. شكرا لما ربي يعينكم.
7: من دون خمم صغيري ومش نحطه الصباح مش خليه وحده في الدار تخاف عليه صغير يعمل عامله جارد ما تخدمش. دونك تبدا نبدا نخمم ومش نهز وانا نهار هذاك انا نشوفه هذاك هو الحل معناتها الوحيد انك تشوف امراه انسان تعرف وثيقه تمش تخلي صغيرك وين يجي. كان عندي عبد قريب لي دونك كيما امي ولا حمات اما تقريب لي اللي نعطي فيه الثقه هذاك يبدا صغير انت ولا عمرك كم اخرى اللي تستعين بالمعينه هم العباد اللي في ثراهم نقولوا نحن معناتها نتمكن ماديا مش الناس الكل.
8: محمد سيروتي لازم تقالوا حل تخلي عند اخواتك عند قربك اخوات مرتك لازم تخلي صغيرك انا اساس في سيرنو خدمتها تشد الصغار حطوهم صغار نتاع 4 ans 5 ans لازم ترد لها صغار عبيدك تخلي في الدار واحد اختار تعرف علاش في عامل صغير عشان انا ولدي صغير لاني الحمد لله ربي وصلت له السونتر ب 350 وكشف ب 400 ب 150 دينار هذوما ما زلنا الشرلون.
3: ويا عسلامه والله ماذا بيا نشارك في الفورم نتاع اليوم على خاطر اللي قاعد يكونوا يخدموا لبس عليهم جوية وقوتي وليو دي كلوب بالأربعمية وبالخمسمية الصغير على نص نهار بشي حطو لهم بيسين فيه طرف ميم مصخ صغار على بعضها لسيكوريتي لحد شيء تضربهم الشمس وإلا طرف تلوين ورويق فارغ ما فماش كنترول ما فما شيء أحرم عليكم حسبهم صغيراتكم راي الأولية يسر تعبة والعروفات ما ترحمش قديش كون جيت في السيف وقديش فصحة ومبعد تقولوا الإدارة التونسية فارغة كيفاش يلقى واحد صغيره ملوح شون اللي باش يعمل له. شكرا.

0: شكل، باش يلعبوا مع بعضهم، باش يقراوا قصه، باش يلعبوا شطرنج، باش يلعبوا دام، باش يلعبوا مونوبولي، باش نعملوا شهر سامحني. فكاينه كاينه الانشطه الجماعيه بالاساس كانت تنقص حتى كورة الناس باش تلعبها في الدار او باش يلعبوا سارق وبلد ولد بنت
1: ولد بنت بنت ولد
0: بنت ولد سارق وحيت هذيك الشوه باش يلعبوا قاضي و
1: في الشارع. زيد كان الصغار اكثر يلعبوا في الشارع، توا صعيب معناتها في بعض البلايص ما عادش تلقى صغار.
0: الشارع زاد كان في خاصه بالنسبه للفتيات
1: معناها البدن يتحرك
0: فوالا وما كانش عندك الخطر كيما بتاع اليوم هما لي زيكرو إن كان معناتها لأنه فما أضرار صحية ثابتة اليوم أو إمكانية أنه زاد الطفل يعني يكون معرض إلى مضامين غير مناسبة لعمره هو. فكأنه قبل كانت البيئة والظروف والعلاقات إنسانية وحتى الجيرة قبل أو حتى ساعات الجيران بنت بعضهم الناس يلقوا حلول بنت بعضهم. ساعات المعلمة اللي هي باعتبارها في عطلة باش هي تراقب ولدها ولد الجارة اللي تنجم تكون تخدم في البوسطة ولا تخدم في السبيطار ولا غيره. فكأنه كان التنظيم الاجتماعي يساعد أكثر العائلة. مع الأسف اليوم تطور نمط العيش يجعل العائلة تعيش في نوعا ما في عزلة، يعني الميناج أو لفامي اليوم في تونس تعيش في نوعا ما من العزلة عن محيطها لأنها تعيش في مناطق أحياء سكنية ما تكونش عندها روابط كبيرة بالفعل. وهذا كينه يحمل أطراف أخرى باش تاخذ هي المشعل أو هي تاخذ هذه المسؤولية اللي هي أحيانا ما تكونش عندها كل الوسائل والتدريبات، لأن في بلدان أخرى باش تكون عندك البيسين مونيسيبال، باش تكون عندك مراكز الاستياف، مراكز ترفيه، الجمعيات زاد ساعات التعاون التضامن. فما في بعض البلدان انهم لي بارون اللي يبداو في نفس العمر ونفس التجارب
1: هما يهزوا على بعضهم
0: يهزوا يعملوا
1: كيما الكوفوتو غاج كيما الكارت كيما
0: اي يعني انا كي ناخذ بيريود كونجي انا نتعهد بالاطفال لمده ما حتى باش نوصلهم ولا نهزهم لو طون كو لي بارون الاخرين يكونوا هما جنب الاسبوع القادم الكل.
1: باهي جوستومون معناها هذا تاكد سليم انه جيل البارح زاد وجيل اليوم ماهمش فرد ما يعادوش يصيف نفس الطريقه. اليوم صغير تقول له اقرا كتاب اللي اذا كان مش مغروم بالمطالعه من اوله صعيبه شويه، معناها كانه حتى الاهتمامات نتاع غار تهربوا من الكرون يمشي للكرون، تسكر على التلفزه يمشي للتابلت، ناحي التابلت يمشي للبلاي، ناحي البلاي يمشي للسمارت فون. دونك الاولياء معناها في تحدي كبير باش ينجموا يلقاو حاجات زاده يلهيو بهم صغارهم في الصيف، الى جانب كما قلنا نحكيو لي غارد ولا لي كلوب وغيرهم. خلينا نمشيو ناخذ تيمونياج تاع مدام ايا من اريانا. نرجع معك سنين اي عندنا ثلاثة صغيرات تقول النقطة الأولى لي غران بارون ينجموا يكونوا معني يعاونوا ولكن زاد هما يحبوا يرتاحوا في الصيف. وكلامك صحيح وحكينا حتى شكون معناها تقدم في السن ما عادش ينجم يتلهي كيما يلزم بالصغيرات. ثم تقول الكلوب نتاع الصيف مش قلتهم يلموا الأعمار الكل فرد مرة معناها فرد قسم ودونك فما مشكلة تاع جيستيون وهذا موجود في بعض الكلوب. صحيح مرحبا اي تحية ليك.
2: عسلامة، ميرسي بوكو على الموضوع هذايا، فريمون الكوتيديان تاعنا دونك نعانيو فيه معاناتنا اليومية.
1: مرحبا بيك
2: دونك عايشك
1: يا خيرات. قداش عملهم
2: ساعة؟ انا جي دي جومو عمرهم 4 سنين وبيناتهم بين اختهم 15 شهر، فريمون 3 انفون بازاج عندي، ثلاثة في الروضة. معناها ثلاثة في الروضة اللي صعيب مي بارون يعطيهم الصحة على الأخر اللي معاونيني وكوتيديان معناها حتى في الأيام في الشتاء وكل هما اللي يهزوا ويجيبوا خاطر احنا أوقاتنا والأوقات نتاع خروج الروضة روضة أنا نكمل الأربعة أنا نكمل الخمسة ونص الستة دونك وراجلي يكمل السبعة شكون مشي روح بيهم في كل وقت هذيك الصغار معناها مش نحطهم في جاردوري هم عمرهم عامين وثلاثة سنين واحد دونك فوالا دونك سوسون مي بارون اللي واقفين اللي في الحكاية ديكا في الهزين وفي الجبال
1: يعطيهم الصحة معناها هما تعبين وسط العام زادا لازمهم يرتاحوا.
2: لا تعبين ويسون دان سيغتان اج انا جي ميز انفون بعد 30 سنة واللي هو برشا برشا توا الكلنا معناها نعرفوا
1: بالحق
2: مخر اللي هما بيدهم مي بارون زادا هما بيدهم تعبوا وخدموا حيطهم كاملة يحبوا يرتاحوا. نجيهم في الصيف نقولها ما راني نخدم وانا اوغوزمون عندي سيونس يونيك راجلي دوبل سيونس معناها نكمل عندي دونك فوالا انا بيدي مي بارون تو ماما مش الفرقه واحد القعده واحله يتقول لي هكاك نبدا
1: مرجوعه
2: كي تقول لي مش مش نرتاح دونك

0: الحل اللي لقيته قلت حطيته في كلاب كلاب من الأول حلو لي في الجنة ذريع ومعناها جنة جنة لقيتها ويعملوا لهم دي زاكتيفيتي ودرا شنو بون كوميونيكاسيون تهبل وحافل ودونك من بعديك مشيت معناها دخلت الكلاب مرة نلقى مع ولادي بنت عمرها عامين معاهم صغار 12 و 10 شنو هذا قلت لهم
1: عامين و 10 12 برشا كمان
0: اي اي مخلصين
1: ما ينجمش يكون هكا تخليط
0: وهذا راهو في المنار معناها نحكي لك انا في النصر ما نحكيوش على ليتا ديميسيونير اللي اخر في بلديه ظهر لي بنيوها من عرش وقتاش معناها زي ستيج ليها قرمانشكا معناها حي النصر ما فما حتى روزه بلديه المنارات كيف كيف المنازل كيف كيف ما نحكيوش على هذيك نحكي لك انا على روزات بفلوس وبرشا فلوس
1: اي بون فما يظهر لي كمان بعد الرضات البلديه يظهر لي حسب انا معلوماتي في المنازل على الاقل نعرف واحد
0: تبني وقتها
1: لا فاستركتور تحكي اي
0: نحكي لك روزات معناها اين في حي النصر حتى روزه بلديه في المنازل ما نعرف حتى روزه بلديه
1: فما في المنزه الاول اي ولكن رميت على
0: القديم معناها نحكيت مع الضابط تبعين ولايه اريانا
1: به
0: لا علينا
1: اي مش مشكله المهم في هذا الكل اي الحقيقه مش معقول 10 سنين و12 سنين مع صغير عمره عامين ما ينجموش يكونوا فرد فضاء وفرد اكتيفيتي وفرد كلوب اي
0: بس دونك انا مشيت عملت حاله قلت لهم مش معقول هكاك ما نعطيت وانا بنتي ما تتكلمش نجم يعتدي علي ما نعرفش على الهم انا شو نجم يصير وكل
1: عندك الحق
0: قلت لهم مين نيتا كيستيون اللي تخلي لهم قالت لي ليه جوست هكا توا نعش انا نعس عليهم وانا ناكد لك لا يعصوا لا حد شيء دوكو الحل اللي لقيته ولادي جوان كملوه في الكلوب هذا ومن بعد باش موهومه في الروضات اذا فما الحكايه نتاع اللي فما روضات يوقفوا في الصيف الروضات يلقاو رواحهم ما غير خدمه انا جي ريكروتي مراوزه ديبلومي قرطاج درمش باش تشد لي صغاري جويليا اوت خاطر عندي الفلوس باش نجم معناها باش نجم نخلصها
1: برافو هي معناها انت لقيت حل روحك ولا هي ولو انه مش معقول ما يخلصوش في الصيف
0: ارخص من الروضه راهو تتكلم في ارخص من الروضه معناها باش فهمت معناها انا رازا خاني قلتك 3 انفون بازاج برشا فلوس دوكو انا هي الوغا اكثر من اللي هي
1: الفلوس
0: هي السالير نتاعها فرد وقت ما زاد معناها ماهوش حل للعباد الكل
1: لا هو حل باهي هي كيما قلت انت باش تخلصهم من الروضه او الكلوب ولو انه منبهت ساعات خاطر هما معناها في الصيف ما يخلصوش فمش علاش خاطر نورمالمون هما كيما في التعليم وفي برشا حاجات اخرين عندهم سي ان اس اس عندهم عائلاتهم دونك هذه حاجه نقطه تتفهم يعطيك الصحه يا ايه اللي انت خممت في حل ليك انت وليها هي زاده كيف كيف وينجم يكون حل بديل اللي نورت به برشا من الاولياء مخسورين كيفك يا ايه نشكرك برشا يعطيك الصحه شكر كبير ليك وعلى المداخله نتاعك ومن ايه باش نمشي الخوله موظفه من تونس خوله باش تحكي زد على تجربتها ورايها في موضوع اليوم تقول مشكله كبيره في الصيف البرشا اولياء ذاك علاش طرحنا الموضوع احنا اليوم تقول حتى العائله كان باش يشدوا لك الصغار ولا الاقارب من الاول عادي ولكن بعد يجي وقت يتقلق وخاصه انه النهار طويل والصيف طويل مرحبا يا خوله تحيا ليك
2: عسلام اختي عسلام مدام امينه شنو حوالك لبس عليك
1: يسعدك يا خوله
2: اول مره راني على المباشر على مدام كافيه ونشكرك يا مدام امينه ربي يبارك
1: لك معك مين دار حالي يا خوله نسلم على زميلتنا امينه لامنه المواسم السابقه سلم عليها زميلتنا لامنه المواسم السابقه نتاع فوروم ومعنا سنين بعبد الله في استوديو زاد رفقنا مختص في علم الاجتماع شو تقول علم النفس
2: الله يخليك احنا اكبر مشكلة عنا هي السيارات في العطلة فهمتني ان فيت انا ماما عندي دو غارسون الوليد الكبير 9 ans صغير 5 ans فهمتني مشكلتي بدات ملي انا من الاول كنت عندي الوالدة ربي يخليها هي واخواتي هما كانوا يشدوا لي معناتها ملي هما بزاف فهمتني كبر شوية ولا 4 ans وتعرف الذكورة ما شاء الله عليهم يتحركوا برشا عندهم عندهم فراغ معناتها عندهم كيما نقولوا احنا عندهم طاقة يحبوا يفرغوها معناتها ما لازمش يقعد لك نهار كامل مع الوالدة معناتها بلي الوالدة
1: هو الصغير عموما لازم يتحرك وطاقة معناها اي عندهم انرجي
2: صحيتك بعد كي بالي في مرحلة 4 ans 5 ans مع الوالدة مرضت مع أخواتي كبروا عرسوا وليشوف مش يشوف كل واحد منه حياته. أنا بتبيعتي من نجمش نخلي صغيري عند جار ولا نخليهم وحدهم في الدار ونمشي نخدم. بقات لك الحكاية هذيك لازمتني نشوف لهم فهمتني لازمتني نشوف لهم وين يعدي والصيف فهمتني وين بش لازمتني تصدق بالله أنا بدي نخطط أنا وراجلي وين بش نحطوهم صغارنا خاطر أحنا كونتر مثلا الروضة خاطر الروضة كل أنا صغير فيها عام كامل اللي بنحطه أنا جوي وقود بالروضة بش يقلق مسكين ما يرجعش عنده كل أكل حب المروضة متاعه وكل أكل اشتياق للمدرسة أنا عندي طول اللي كل بريبيت عولي عاملة كلوب دي تي نكون نفس المدرسة عام 12 بش يفد منها الصغير
1: خلي يعمل باز يرتاح
2: صحيتك ونقولوا احنا كما قبل احنا عندنا العطلة نتاعنا كنقعدوا جوي اخر جوان جوي اوت ونرجعوا سبتمبر نبداو مش محتاجين متوحشينك الساحة ومتوحشينك القسم ونبدا ونقول نبدا انا وراجلي يا ربي وين مش نحطوهم صغيرات مع عام السنة لازم نشوفوا لهم كلوب لازمتنا والميزانية زايدة مدام لينا فهمتني لازمتنا خاطر احنا ريت عام 12 ما فماش هكا الباز نرتاحوا في الصيف ونقولوا يا اي ما عندناش هكا الشارج نتاع الفورنيتور وكا نتاع ليتيودات
1: طول العام
2: طول العام والباني زيدة أي الساندويتشات ولي ساندويتشات ما اخترحوا بكري عاد في الواحد تولي حضر الباني الغلة نفس الباني تحضر كما كور دو لاني تحضر نفسها تحضر في الصيف فهمتني أما شنو حاجة اللي مسخفتني لصغيراتنا صغيرات نقولوا ما هذيك هي الماما اللي تخدم والبول يخدم وما عندكش عند شكون تحط باش تتلز تشوف دي كلوب باش تشوف تتلز انا زيد كونت اللي غاردوري خاطر اقليه فما دي غاردوري عم دي كلوب يهزوم البيسين وساكوت زيد مدام ليندا فهمتني انا الحق شفت لهم كلوب في المنزه كله دي اكتيفيتي سبورتيف اما خساره مش كثيف كامل معناتها شهر شويه كهو فهمتني
1: في اوت في اوت
2: صحيت في اوت نشوف لهم غاردوري غاردوري كتقريهم وتعملهم اكتيفيتي تكون فيها اكتيفيتي هكا يهزوم البيسين يخرجوهم معناتها من الله غالب انا تريد ديما نحبوا نشوفوا حاجه نفسيه لصغيراتنا تكون يكونوا مرتاحين فيها فهمتني
1: معناتها تلوج الوقت المناسب والحاجه النفسيه المناسبه والسوم المناسب
2: اي مش كهوا تحط وكهوا اي حط وكهوا عند شكون ونروح انه العشيه ليه نشوفوا له باش هو كي يروحوا كي نوصلوا له يبدا فرحان تعديله نهار محلاه قبل فيها صغيرات جدد تعلم حاجات جديده يروحوا شيخين من الحق من الكلوب خاصه ما كله فيه ديز اكتيفيتي سبورتيف ويخرجوا بهم يزوم البيسين تاع رادس يجيبوهم حق معناتها نحس بك روح بهم ثلاثة نحس
1: يبدا شيخ معناها ايبانوي
2: حاجه صحيتك مدام لينا وحاجه اخرى يبعدوا على الشاشات على التليفون فهمتني نقول هكا حاجه بيه انا في بارتي نقول يا فهمني خليتهم عليك مسيك مفيقتهم الصباح ما صابني معاهم فهمتني اما ما تنجمش من معناتها
1: مش بسهل تعمل شو هذيك
2: مش بسهل مش صحيتك برافو عليك مدام لينا
1: ان شاء الله ربي يفضلها لك يا حوله
2: عيشك عيشك عيشك
1: وهذه يظلي تحكي فيه انت لخصت فيه السوسي نتاع الاولياء الكل فينالمون يحب يلقى المعادله بين السوم الباهي بين الاكتيفيتي الباهيه بين راحه صغيره النفسيه وبين الوقت المناسب انه يتوالم مع خدمته وهذا سؤال باش نعطيه لسنين ما عرفش كيفاش يحلها المشكله نشكرك يا خولة دونك سنين معناها تحديات كبيرة للأولياء أنه باش يلقى تو كيما خولة قالت لك جويلية لقيت يسكروا في أوت زمني في أوت نلقى قارد أخرى في جويلية لقيت كلوب ثم لازم السوم يناسبني فما شكون عنده زوز فما شكون عنده ثلاثة صغار ثم لازم التوقيت يمشي معايا ومع الخدمة متاعي وأخيرا لازم يكون ولدي متنفس ونفسانيا نروح به شيخ إيبانوي يعني هذا الكل سي با ايفيدون باش تلقاه في على طول النهار في فصل صيف لي بارون يخدموا سورتو اللي يخدم دوبل سيانس ما عندوش سيانس يونيك الى اخره
3: بالفعل ما تفهم هي الصعوبه اللي قاعده تطرح هي انه معناتها فما عرض محدود وفما حتى كما قلنا مؤسسات اللي هي ما تخدمش بالكل او مؤسسات تخدم ظرفيا وهذا يخلي الاولياء ما فماش اون اديكواسيون فماش ملائمه بين الطلب وبين العرض ولانه كاين المؤسسه نتاعنا عندها دي سيرفيس ستاندار ما تراعيش الناس اللي يخدموا دوبل سيونس الناس اللي تخدم بالليل الناس اللي ساعات حاشتهم حد يوفر لهم النقل انك انت تعمل بيبي سيتينغ صديقتنا اللي دخلت مقبليك لقات الحل في البيبي سيتينغ اما مع مختصه متخرجه من دربش
1: اللي يبيدها في الصيف مسكينه ما تخدمش وما عندهاش شهريه
3: وهذا في بلدان اخرى دي بلاتفورم وتلقى معناتها كاينه اليوم في تونس الى حد الان المؤسسات إن كانت القطاع العمومي والقطاع الخاص ما زالت ما نوعتش في الخدمات باش تراعي التنوع. يعني كيني فما اون دوموند بعمال وهي تتنوع لأنه المسارات مختلفة، العائلات متنوعة، الأولياء متنوعين، وما حكيناش على لي فامي مونو بارونتال. أنا نحن توا وين عندنا زوز أولياء يخدموا ونوعا ما
1: ما تختلفش برشا، خاطر باش يمشيو زوز يخدموا ولا واحد بركة يخدم نفس الشكل
3: قدوة، ما تنجم أنت ساعات تقول هو مرة البو مرة الأم ما تنجزو
1: صحيح.
3: فمعناتها الوضعية أنه كأنه اليوم كل واحد يعمل بغيكولاج، معناتها الوضعية تخلق
1: شو كا بخكا
3: يدك ساعة كان من الأولياء يلقاو رواحهم يلزم يلقاو الحلول اللي تلائمهم الثابت اللي انطلاقا من الشهادات. فماش واحد ينجم يعمل حل مدة شهرين وثلاثة كيف كيف، يعني يلزم باغ سومان كيلك باش عن بلان داكسيون، يعني هو ربما ساهل من سبتمبر جوان
1: كل صيف تبدل
3: يعطيك الصحة من سبتمبر جوان على ميت واضح المدرسة تخرج تحل وقتاش تسكر وتلقى حل يواتي. باغ كونتر في الصيف اللي الشهرين ولاو أصعب
1: أو ثلاثة ساعات
3: ثلاثة شهور أصعب من كور دو لاني، لأنك لازم تعمل أن بلان داكسيون تاع مؤسسة إدارية، معناتها أنك أنت وأنتيان كونت علما أنك أنت في هذا كل لازم تلقى وقت الترفيه الممكن بيناتكم انتوما لو نجمتوا تاخذوا كونجي باش تعدي وقت دا مع صغيراتك.
1: بالضبط. وسليم انت قلت فما نقص من الفليكسيبيليتي مع اوقات واحتياجات ساعات الاولياء، فما شكون ذكي بالعكس يستغل هالثغره هذيا ويفا ادابتي البروجي نتاعو للبزوان نتاع الاولياء، كيما باش تحكي لنا مثلا مدام مفيده من ارينا. في الأغلب المدارس تسكر في الصيف ان جنرال، نحكي مقبل على الروضات على لي كلوب على لي غارد، ولكن مدام مفيدة صاحبة مدرسة خاصة اون ايكول بريفي تقول تتحول في الصيف لنادي صيفي وفضاء اللي ينجم يحتوي الصغيرات. تقول مش صحيح الأسوان مش غاليين على خاطر تختلف حسب دي كريتير، هاي باش تفسرهم لنا الجودة الخدمات والمنطقة. مرحبا مدام مفيدة، تحية ليك.
4: سلامة مدام ليندا، مرحبا بيك وباللي معاك الكل.
1: يعيشك لله، شكرا على المداخلة معنا. دونك مدام مفيدة حبيت تكون مفيدة في فصل الصيف وتعاون برشا أولياء اللي مساكن يحلو وما يلقاوش كيفاش يعملوا في الجارد نتاع صغارهم. دونك انت ليكول بريفي نتاعك ما تسكرش في الصيف، تحولها الكلوب.
4: اي احنا ليكول من وقت التأسيس معناها خممنا لانه الأولياء ديما عندهم مشكله وين باش يخليوا صغارهم، مش كلهم اساتذه معلمين يسلعوا زاد هما مع وليدهم يقعدوا في الدار. ثم برشا موظفين وناس يخدموا في البريفي، يخدموا في ديتابليسمون اللي عندهم كونجيات ما عندهمش عطله طويله. دونك هذوما خممنا فيهم وخممنا في رواحنا زيدا، خاطر ماذا بينا ما نقعدوش ان شوماج احنا شهرين كاملين وعندنا دي زونجاجمون وعندنا فقلنا معناها هكا لونفون اللي ايبانوي وبعيد على لي زيكران وبعيد على لي زاكسيدون في الدار وقت اللي يبدا وحده ولا وقت اللي يبدا مع اخوه ولا واحنا كل صيف نسمعوا معناتها وربي بعد علينا في لي زاكسيدون معناتها اللي يصيروا في الدار يبداو صغار وحده. قلنا صغير يعمل جو يقابل أصحابه يقابل أصحابه أخرين، خاطر احنا نستقبله كل شوية تلمذتنا ولا حتى تلمذة أخرين معناتها
1: من بلايس
4: أخرين من بلايس أخرى يعملوا ديز اكتيفيتي فاريي خاطر نهار طويل، يعملوا كل شيء بخزك الفطور يدوشوا يعوموا على بيسين ماهيش بيسين بلاستيك بيسين بيسين معناها ونعملوا سينما، نعملوا كل مره في الاسبوع نعملوا انيماسيون كبيره هكا باش نخدموا بها لسمان. ديز اكتيفيتي نتاعنا مصورين يهبطوا لي بارون يشوفوا الكاليتي نتاع الماكله يشوفوا الكاليتي دو سيرفيس فهمت، ونقسموهم بار ترونش داج هذايا كله.
1: فوالا ما فماش كيما كنت نسمع في مستمع قالت لك يحطوا عامين مع 12 سنه ومع 10 سنين
4: هكاك لي عاد خاطر اخذ يلزمنا احنا واحنا نخدموا نخدموا في اجواء باهيه فهمت، معناها احنا ناخذ صغار نقسموهم باسترونج داج حتى كي باش نحطوهم في البيسين نحطوهم يبداو متقاربين في الطول متقاربين في البوا متقاربين في كل شيء، ديما معاهم دوز ادولت واحد معاهم في الماء واحد لبرا ردين بالنا عليهم في الدوش كيف كيف اللي فهمتوا سيرفيس هم اللي دوشوا لهم هم اللي عاونوهم باش يلبسوا معناها تكونش عليه في الدار والله. واحيانا اخير حتى من الدار خاطر احنا ما نحبوش
1: يصيروا
4: عندنا دي زاكسيدون
1: بيان
4: سور، حتى واحد ما يحب في المؤسسه نتاعو من غدوه يصبح حديث لي باج معناتها في لي سوسيو ولا تلقانا ردين بين على الاخر خير من اللي يمشي للديار، خير من اللي يمشي يقعد عند حد كبير هو
1: يعني
4: بيد
1: يحب يرتاح. يعني مدام مفيدة حسب كلامك، كي تتوفر الجودة، البيرسونيل كاليفي، الخدمات، وتكون في بلاصة منطقة، معناها قلت انت حسب المنطقة زيدة، السعر عنده تبرير. ولكن هل انه صحيح يرتفع مقارنة بوسط العام وإلا لي؟
4: هم قلت احنا مثلا ينخفض مقارنة بوسط العام،
1: ينخفض فما شكون اي مثلا
4: معناها هم شو قالك باغ اكزامبل نعطيك انا فوخشيت في المنطقة اللي احنا فيها، منطقة باهية ما نقولش معناها، الاسوام بين 250 دينار و 300 دينار
1: الشهر، معناها
4: الشهر بيان سور فيه الماكلة وفيه اكسي للي كلوب الكل. انا زادة كوالي راو حتى كي باش نزيد 50 دينار ولا باش نزيد وانا مرتاح عندي شهرين، معناها لا غالي لازم نقرا بحسابهم، فهمت؟ خير من اللي نقعد ريقي شايح ونقعد نخمم ونقعد فما شكون يفطر لي كونجي، معناتها ابار كونجي نتاعو واللي مسنس ياخذوها ومره هز سيرتيفيكا. انا
1: معناها يلقى حل إذا كان فما حاجة صغيرة رمزية يلقى حل، معناها بلوس فيه أكثر سيكوريتي لليه الصغار وبه
4: ومرتاح
1: بيه. مدام مفيدة كمل فكرتك باش نتعديه بعد مدام آمنة ونرجع للسنين.
4: حبيت أنا نقول اللي لاحظت في هالفنجور الأخرانيين فما تناقض معناها بين الأولياء وبين المؤسسات. شفنا معناها كان زور التالي فما مؤسسات وكلكم تبعتوا اللي خرجوا قالوا باش نفرسوا رياض الأطفال اللي قردوا دي سكولير كذا، الأولياء ما يكملوش جوا معنا والناس الكل تسلى وإحنا باش نسكروا طويل الكونجي. ونسمع اليوم اللي الأولياء يقولك ما بقينا وين نحط ولادنا، فما مشكلة.
1: أي. هي المشكلة هذه مربوطة برشا عوامل، مربوطة بالبلايس المدن الكبرى، بالبلايس اللي عندهم شكون ابروكسيميتي من العائلة ياخذوهم كبديل، مربوطة بالبرشا حكاية على الجانب المادي، يقولك الولي عام كامل يقولك خنرتح وموان في الصيف ما نخلصش وما نصرفش فما مصاريف صيفية. والحاجة الثالثة مدام مفيدة ربما مربوطة زادة بالكونجيات، الناس تمشي فاكانس تمشي تبحر فمش ريغولاريتي باش يقعد على فرد بلاصة شهر كامل. هذا هو اللي يفسر انه ما فما مش كونكوردونس. سنين قبل حكيت على بلاتفورم تنجم تقرب المصالح من جهتين، ما عندكش كل حل من الحلول ولا ريزو سوسيو
3: بالفعل. يعني كل ما هو رقمي نجم يسهل برشا باش نحدد شنو هي الاحتياجات ومقدمي الخدمات باش يحاولوا يتاقلموا مع اللي
1: مدام مفيد. خلينا نسالوها شنو ترى الحل؟
4: معناتها الحل
1: معناها توبة اللي يحل وما يجيوش شكون واللي ما يسكر الأولياء يشكيوا علاش مسكرين كيفاش
4: الحل هو انهم يسمعوا بعضهم ويقربوا لبعضهم من الأولياء. خاطر المؤسسة ما تنجمش تخدم خمسة أو عشرة من الناس، يزلنا نفهموها. خاطر شو حتى الريت نتاع الخدمة انتي حتى الصغار يقلقوا، يعني معناها ما تلقاش ما تنجمش تعمل أمبيونس
1: نعملوا كيما الفارماسي دو غارد كل منطقة تحل
4: هو براتيكمون راهو مش المؤسسات الكل سون كابابل باش يخدموا كلوب ديتي. نقول لك لانه كلوب ديتي فيها شخص هذاك، علاش باش تلقى في كل منطقه شقه زوج ثلاثه يخدموا، فهمت؟ يلزمني انا كوالي نزورهم هكا زوج ثلاثه، حتى كان ما زرتهمش فيزيكمون نزورهم فيرتوالمون على الباج فيسبوك نتاعهم، شوف لي زوف نتاعهم نطلبهم نسال وما نشوفش كان الاسعار، نشوف الاسعار الخدمات سيكوريتي مهمه برشا. مش انا معناتها نختار خاطر اقل ب 30 دينار ولا كونجينا بعد لا نقعد قدر الله معناتها عندي مشكل ونقعد
1: هو هذاك ديما ديبون من كل عبد شنو هو البوخص نتاعه والظروف الماديه، ولو انه معناها اهم حاجه هي راحه الصغير والسيكوريتي نتاعه وهذا ما فيش كلام. نشكرك برشا برشا مدام مفيده اللي دخلت معنا واعطيتنا رايك في الموضوع، كاكيد انت فاعله في الاطار هذا. شكرا كبير ليك. ومن مدام مفيده نمشيو لمدام امنه من تونس. ليندا رحالي أمنا تقول احنا جيل التسعينات كان فما برشا انشطه وحاجات وكشافه وفما ديزاكتيفيتي في المدرسه اللي نقراو فيها، كان فما دار ثقافه، كان فما دور شباب ولي بروغرام دي تي وغيره. فأمنا تحكي كيفاش ربما هذايا اليوم زعما اقل او ربما السنتر دانتيغي نتاع الصغار نتاع اليوم هو اللي تبدل. مرحبا أمنا.
5: عسليمة
1: شحوالك يا للا، تحيا ليك.
5: الحمد الحمد لله بعد نهايرين ذوما اكيد ضبط كنت نفكر
1: من شنو سخانه ولا بالضبط سخانه ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا الناس الكل
5: كيف الصيف اهم مشكل هو ليمونسيباسيون دو لا فام قبل مش الامهات الكل يخدموا توا اوني دون لوبليغاسيون مالوزمون انه لي دو بارون يخدموا أما كي كنت قلت أنا من جيل التسعينات قرينا في المكتب وقتها كانوا في الصيف يجي المدير قبل ما نعديو ليزيكزامان يقول راهو مثلا شهر جوان الاخر وإلا حتى شهر جويليا راهو عندنا كشيفة باش يجيو ونعديو هذيك توت اون جورني المهم حتى من الأربعة وإحنا موجودين في المدرسة اللي إحنا نقراو فيها أن كادغ بيان بريسي بروتيجي لي باغون باش يكونوا متهنين علينا كنا يعلمونا نكونوا أوتونوم يعلمونا نعملوا ديزاكتيفيتي أون جروب كيفاش نعملوا العقدة هذه كانت على الخيمة نعملوا برشا غنيات أنا هاني في التوا 34 عام ونبدأ ندندن فيهم مرة
1: محليها
5: الأمبيونس هذيك إكزاكتومون هذه الأولى ومن بعد هذيك فما دار الثقافة نتاع الحومة تعبت لو بروغرام ديتي مثلا ثلاثة أيام في الجمعة عندك نهار دونس نهار مسرح نهار يحطوا فيلم أون بروجيكسيون هذوما ما نعرفش صغار توا أنا عندي بيبي مازلت ما دخلتش في المشاكل اللي نحكيو فيها وعنده ميمتي ربي يفضل هي اللي بالحق ما نعرف عليش توا اللي يقراوا في المدرسة ولا الليسيان لما المنكشفة حاجة الطيارة على الأخر حتى شخصيتي تكون بالحق كما الميليتير عند رجيل كي تعدى بك عام الميليتير يتسنتر
1: ترى انه ربما فما شوية ايفوليوشن لازمها تصير في دور الثقافة دور الشباب باش يجلبوا هالليجون يدخلوا لهم حاجات أكثر ديجيتال حاجات أكثر ماشية مع عمرهم وجيلهم ولا أنت مع أنهم يعيشوا كما الجيل اللي قبل نفس التجربة
5: احنا الجيل اللي احنا سبيسيال على الاخر خاطر حذرنا على الطرق البدائية
1: مخضر.
5: وعلى دخول الانترنت اكزاكتو ما مخضر مين احنا بيرسونيلمون معدي عام كامل يتسبب بالإكران باش يقرا ان جروب خاطر عندهم جروب البروف يهبط فيه ويجي من الإكران في الصيف نرتحوه نعملوا له سويعة إكران يجي راهو سيونتيفيكمون سي بروفي اللي هو يأثر على الديفلوبمون بسيكوموتور نتاع لانفون وحتى عينيهم احنا قبل في جيلنا كعبة كعبتين تلقاه يلبس لونيت توا ما شاء الله من ثلاثة أربعة سنين كلهم باللونيت خاطر تصير من ديفورماسيون نتاع العين وقت اللي هو يشد بالإكران الديفورماسيون هذيك يحب لها ساعة باش العين ترجع تخدم الفورما العادية نتاعها توا ما شاء الله يقول لك انا استيغمات الاستيغماتيزم حاجه ما كان هذه كله من ايفي ان ديزيرابل نتاع لي زيكرون لي ايفي تانجيبل بريزون فما بالك بعد 10 20 سنه احنا كنا نبدعوا الفراغ توا حتى اللي سبيسياليست ومعك انت عاده خبير هو يجي ياكد الفراغ يعاون على الابداع مش لازم انا نشارجيلو الاسباس باش نكون عندي طفل مبدع معناها مرات انت قاعد انت تخيل لعبه انت تخيل حاجه عندك تنسو انت تخيل ارسم حاجه مش نقل ايدي اعمل ايدي هذا يا رايين
1: اي ما هو معروفة وجهة النظر هذه انه الفراغ خلي الصغير ولكن ربما غولاتيفمون هذا يقعد ديما على حسب كما قلنا الجيل جيل قبل الفراغ حاجة به برشا لي بالحق يخلق ويبدع ويعمل حاجات جيل توا جيل السرعة جيل التكتيل جيل اللي سكرولينج في التيك توك وغيره هل عنده الصبر باش يقعد يقلق يوصل ويعمل حاجة يبدع ولا لا سنيم تفاعل مع ايمن المداخلة نتاعها برشا كلام قالته مهم وخاصة تجربة هي قالت لك من جيل التسعينات كيفاش عاشت الكشافة دار ثقافة دار الشباب لبروغرام تاع الصيف
3: وكل طفل وضعية خاصة فما أشياء تربط بين جيل يعني معاشوا لحظات تجارب معطيات تحديات مشتركة لكن فما مسارات زادة فردية اللي تخلي كل طفل فريد في مساره في تطور التجربة متاعه ولذلك معناتها أيضا نحن اليوم نقول الخدمات قبل كانت أقل لكن كانت تلبي الاحتياجات اليوم كنا في وضعية اللي فما تحديات عيشها الأسرة أسرة تبحث عن نفسها أسرة اليوم اللي هي أقل دعم من قبل المحيط الاجتماعي متاحة باعتبار قلنا خاصة في المدن الكبرى الأولياء ما عندهمش الدعم الأسري اللي كانوا يتمتعوا به في السابق من العائلة الممتدة في الأثناء اليوم أيضا الحياة المهنية فيها تنوع كبير ومؤسسات خاصة ومؤسسات عمومية وفي الخاصة أشياء متعدة في وتيرة العمل في الحصة الواحدة في نظام الحصتين إلى آخره بالإضافة إلى أنك اليوم طفل اليوم ليس بطفل البارح واحتياجاته مختلفة، وهذا اللي يخلي ما تفهم حاجة إلى مؤسسات وخدمات قرب باش تساعد الأولياء، لأنه التحدي متاع التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية كان يظهر أصعب بكثير في الصيف خلال السنة الدراسية.
1: وعليش في العطل الأخرى سني محاسب رايك خاطر أقصر شتير بيع خريف فما عطل وصل عام
3: أقصر الفصل زاد الحرارة تعطيك
1: ولقاعد موجودين أكثر
3: أطفالنا في تونس بيرقدوش 7-8 متاع الليل، معناتها أنت نمط العيش متاعهم مختلف نوعا ما، الحياة متاعنا تحتاج حضور أكثر في الدار في الصيف باش تحمي روحك بالحرارة الكبيرة وتخرج في أوقات أخرى. اليوم المنازل كي نبنيوها فيها مخاطر ضوء وفما معناتها الغاز فما ماشينا لافيه فما ميكروات،
1: باش تخلي صغير حاجة غير مسؤولة باش تخلي صغير وحده في الدار
3: هو في المطلق، أما قبل كانت المخاطر أقل.
1: معنا بعض الأكسيدون اللي
3: يصيروا تقريبا هذو
1: حرائق ولا غيره
3: حوادث المنزلية، لأنه المنزل نفسه فيه متى مش مهيئ، عندك عمارات عندك تجهيزات عندك أشياء عديدة اللي تنجد مثل خطر بالنسبة للطفل. وهنا كاينو الفورمول معناتها نحن البيبي سيتينغ مثلا في تونس ما عندناش العادة متاع انك تجيب شخص ما تعرفوش تدخله لدارك وتعطيه صغير باش تلاها بصغير،
1: ما شكون يجيب معينة او مرات تشد موجود،
3: لكن الفورمول لي بلاتفورم والشركات المختصة باش تساعد، لان لي بارون تلقاه هو يلزم يلقى الحل، في بلدان اخرى يعطيك الضمانات ويعطيك الحل وكان لازم يعطيك
1: سيفونسيوني مثلا ديتوديون تلقى برشا يحطوا دي زانونس دي زيتوديون يخدموها،
3: وساعات يكفي باش هو يوصله من الدار للكلوب او باش تلاها بيك الوقت اللي يقعد له، خاطر عندك انت الكلوب في حد ذاته ومن بعد ده عندك شكون باش يحل الدار ويقعد مثلا في انتظار وصول الاب او الام. فما الكثير من الناس تعمل اون انتريد اونتر فوازان، نحن في تونس هذه الناس ولا ترد بالها من العلاقات مع الجيران، في حين في بلدان فما بعض التجارب اما نو فورماليزي، في بلدان اخرى لي بارون اللي عندهم اطفال في وضعيات متشابهه لانهم في نفس النادي في نفس الروضه في نفس المدرسه يعملوا ان سيستم دونتريد، انهم هما يعملوا رمساج اب او ام يعمل رمساج تاع 3-4-5
1: او يوصل واحد يجيب
3: مثلا او نهار بنهار او اسبوع باسبوع، ونظن هذه فما يعني هي الحلول ممكنه. اما تحكينا تحتاج وحاجه ناكدوا عليها اللي تظهر كاينه في كل المدن الكبرى التجارب متعدده ومتنوعه، وكاينه كل حي يلقى شخص يلقى في حل روحه في الحي نتاعه، وكاينه ما عندوش محيط اجتماعي. يعني حد ما قارني انا مع الجيران عملت حاجه او عملت حوار مع الروضه، وهي قالته المسؤوله عن الروضه لازمنا حوار لازمنا نسمع بعضنا باش نعرفوا لي بزوان، كاينه فماش ديالوج يعني هو كاينه
1: واضح البزوان. هو قالته اخر مستمع انه فما شكون يحل في الصيف وما يلقاش النومبر الكافي، وفما شكون يسكر ويلقى تشكيات من الاولياء ما لقيتش وين نحط صغيري، فكانه لهوني كيما قلت تجي فكره اون بلاتفورم ولا حاجه تقرب المسافات والعبيد به يا برشا، ولو الانترنت موجود فيها اليوم لي ريزو سوسيو كل شيء ما عملت بحث تصير
3: وكاينه يلزم ديما السلطات العموميه تكون هي المؤطره شويه لمثل هذه التجارب باش لانك اليوم نعاود ونرجع في بلدان عديده البلديه اللي هي لا تقتصر على الاناره وعلى النظافه
1: المحيط، ولكن كاينه 90% من الحلول تحسها ماشي في قطاع خاص
3: صح القطاع الخاص والمبادرات الفرديه بتاع الاسر ما غير هك التاطير المؤسساتي العمومي واللي يلزم يكون متوفر، لانه الدوله تنجم تساعد تنجم دعم وتنجم زاد تعطي الدعم وقت يلزم تعطيه، لانك باش تتفطن انه فما هشاشة اقتصادية، لانه لما تقول اليوم مسؤول عن الروضة راهو الاب يجيب ولده ل 1 اكتوبر باش يربح جمعتين، نتعاطفوا معه نتفاهموا معه لانه هو ما عادش لاحق، معناتها انا نتفهم المدرسه والروضه لازمها تخدم لازمها تخلص الاجور نتاعها وتكون في
1: ولكن
3: معيني.
1: الولي عنده زاده بعض الضغوطات الماديه
3: فما هشاشه اقتصاديه بدات تمس الطبقه الوسطى اللي كاينه غير ما تتمتعش بالدعم، وهذه بعد شو تداعياته على مصلحه الطفل، خاطر احنا ثابت انه الاولياء قاعدين يتالموا ولا احساس بالذنب، اما غدوه باش يكون على حساب التعهد بجودة عالية بالنسبة للطفل.
1: فولا وهذا حكيناه بالنسبة للحلول الأخرى زي ما شركات توفر جارد الموظفين متاحة على حسابها هو حل بيتي، فمش كون يهز معاه صغيره للخدمة.
3: هذه لازم التفاهم، لأن هذه لازم التفاهم زاد من المسؤول بيتش. وفما شكون زاد يعملوا ديكولوني، معناتها فما أطفال مؤسسات اقتصادية أنهم يهزوا الصغار أسبوع أو 10 أيام باش يعطيو راحة للأولياء نتاعها.
1: شكرا لك سنيم، يعطيك الصحة. حبينا نفيو بغنية ياسر تعبر على الفاكونس، ذكرها سيلي فاكونس نتاع إيلونات، ضربت وقتها يا كيلكو زاني اللي هي أن هيت الصغار الكل يغنيو فيه وفرحانين. دونك نادى للصغيرات اللي كملوا سنة دراسية إن شاء الله ديما ناجحين متفوقين وفرحانين ويعديو عطلة هايلة وإيبانوي مع العائلة في كلوب مع أي حاجة ليكم أنتوما. شكرا لكيب الكل تاع فوغون. ميرسي سنيم عبد الله مختص علمي اجتماع في الميكرو ليندا رحالي. ملتقانا إن شاء الله الاثنين في حلقة جديدة من فروم الساعتين الأربعة.

واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني خط ندور دمي هالغنية حياتني سال 2016 المبروك علينا life is life.

0: أرقد. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا لا، حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت اشمعش شملت يا اخي كيف واحد بشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيرد. على شنو البيرد؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بيرد.
4: ما يقولوا شنو مراه.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
0: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. عائدة صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026، حيث قدرت ب 770.7 مليون دينار. والمرصد الوطني للفلاحة يفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3%، حيث بلغت 121.5 ألف طن مقابل 115.4 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي. يشار إلى أن المغرب يعد أول مشتري للتمور التونسية بنسبة 14.1% من إجمالي التمور المصدرة، يتبعها إيطاليا بنسبة 12.2%، ثم ألمانيا بنسبة 10.4%. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي تومي يؤكد أن الجامعة ستولي خلال المرحلة المقبلة أهمية خاصة لملف العمرة تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم، مبينا أنه سيتم إطلاق برنامج العمرة الموثوقة، وهو علامة جودة وطنية تجدد سنويا بهدف تعزيز ثقة الحريف والتصدي للدخلاء والممارسات غير القانونية التي أضرت بالقطاع وبسمعة وكالات الأسفار.
4: برنامج الجامعة في الأربع سنوات الجايين كلمنا على خمس محاور. كلمنا أول شيء على محور الإصلاح، كلمنا على محور التنمية، محور التحديث، محور التمكين، ومحور الرعاية. مثلا جبدنا على سبيل المثال أنه في مسألة التحديث والتمكين كلمنا على العمرة، لأن بحكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيو في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها ثلاثة مستويات. المستوى القانوني أنه نحاول نضربوا على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الأسفار. المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحينوا الوثيقة التوجيهية نتاعنا ونحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم، باش تعرفوا لهم كل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت معناها كما يحبوا ويرضاو التوانسة الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأسفار اللي من شأنها يولي الحريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه. أولا تبدأ بالعمرة وثم تتجه باش تعم جميع وكالة الأسفار المصنفة والمنتمية للجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
3: استكمال مبيت ثلاثة أوت ودعوة المبيتات الخاصة المرخصة للمشاركة ودراسة كراء عقارات نظافية بالتنسيق مع السلطات المحلية وضمان جاهزية الجامعات من بين مخرجات جلسة عمل عقدت بولاية المنستير للاستعداد المبكر للعودة الجامعية وسط توقعات بارتفاع عدد الناجحين في البكالوريا 2026. في أخبار العالم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يؤكد مقتل 14 بحارا منذ بداية الأزمة الحالية في مضيق هرمز، مضيفا أن أكثر من 600 سفينة ما تزال محاصرة في المضيق الذي يشهد حاليا بدء مغادرة عدد كبير من السفن. وزير الخارجية الإماراتي يشدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وحماية الممرات البحرية بما يشمل مضيق هرمز. وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تقول إنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب نصف مليون مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهبين برهومي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس
5: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
0: دقيقه مونديال.
6: مرحبا بكم في دقيقة مونديال، ويتواصل المباريات في المونديال مع الجولة الثالثة، والبداية بتاع المباريات اليوم يهم مجموعة فرنسا والنرويج السنغال والعراق. بداية من الثمانية بتاع الليل للمواجهات القمة بين فرنسا والنرويج لتحديد شكون متأهل كرأس على رأس المجموعة هذه، وأيضا مواجهة أخرى بشكون بين السنغال والعراق. وهذا الترتيب في المجموعة هذه، فرنسا والنرويج عندهم 6 نقاط في الصدارة، السنغال والعراق 0 من النقاط. مع ماضي ساعة السعودية في مواجهة الرأس الأخضر، وأسبانيا في مواجهة الأوروغواي. منتخب السعودية المطالب بالفوز، وأيضا أنه يستنى زيادة فوز إسبانيا على الأوروغواي لضمان التأهل نتاعو. المنتخب الإسباني في الصدارة بأربع نقاط، الأوروغواي بكامبير عندهم زوز نقاط، والسعودية نقطة واحدة في المجموعة هذه. والأربعة متاع الصباح مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا، وأيضا مواجهة المنتخب المصري بالمنتخب الإيراني. المنتخب المصري اللي حظوظه كبيرة في المجموعة هذه ومتصدر بأربع نقاط، إيران بلجيكا عندهم زوز نقاط، نيوزيلندا المركز الأخير بنقطة واحدة. حتى التوى 19 منتخب على جملة 32 تأهلوا للدور الثاني، وعرفنا زادة بعض المواجهات اللي بتكون حاضرة في المونديال في الدور القادم. يوم 28 جوان مباراة جنوب أفريقيا وكندا، أيضا يوم 29 جوان ماتش اليابان والبرازيل، أيضا 30 جوان المغرب وهولندا، 2 جويلية الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة. يوم عطلة وطنية في الإكوادور، هذه الهدية للشعب الإكوادوري البارح بعد بفضل المنتخب الإكوادور بعد الفوز على ألمانيا 2-1. فوز مكن المنتخب الإكوادوري من مرور الدور الثاني في المونديال، وهذه ثاني مرة في تاريخ المنتخب ذي بعد نسخة 2006 وقت تعدى للدور الثاني. دقيقة مونديال، نخليكم على كل سنة.
0: دقيقة مونديال.
5: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.

0: الأولى في تونس على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، هذلك كل لسان من توا حتى للستة كالعادة الفقرات اللي استنستوا بها، نشوفوا الأخبار ونشوفوا اش تقالش ما تقالش لاشتاك برشا حاجات تستنى فيكم زي الجيمينج والموزيكا وكيف كيف وكالعادة موعد الربح اليوم. اليوم نورمالمون أميمة باش يكون عنا 500 دينار، صورك يا 500 دينار، 600 دينار، 600 دينار للربح اليوم بتبيع، باش يكونوا موجودين تكلمونا على 71 113 ألف، وإن شاء الله مربوحة للجميع، روح تربح 6 أسئلة في 30 ثانية وإن شاء الله ربي ديما ربحين. تحياتي المستمعين وين ما كانوا موجودين توا اللي شادين الثنية، سيسر ويحكم إن شاء الله ربي جمعة مباركة للتوانسة الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا حتى خارج تونس اللي تابعونا على السيت متاعنا mozaikefm.net ولا على الابليكاسيون mozaikefm، إن شاء الله ديما تكونوا في الاستماع. شكرا لكم لاختياركم لفريكونس متاعنا واختياركم موزايك، ونسلموا كالعادة على الفريق. نبدأ بالمتعلقة دائما وأبدا، عندها برشا ما تحكي اليوم، عايدة عرب.
2: أهلا،
1: شنو الأمور؟
2: شحوالك صليح؟ لاباس،
1: حلوة الكسكيت،
2: يعجبني الديناميزم متاعك رغم حر الطقس والتعب
1: وقسوة المناخ
2: وما يخلفه من أتعاب على مستوى الذهني والبدني.
1: كيما البارح تحكي بالعربية فصحى،
2: لكن طاقاتك ما شاء الله البدنية والذهنية دائما في يقظة وعلى يقظة.
1: دي ماريا،
2: شكرا،
1: الحمد لله،
2: شكرا،
1: يعيشك
2: صفاء الجملة كاملة يونس.
1: باهي باهي،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكاك شوي شوي خاطركم ديما تقولوا لي انت فرانكو، حبيت نظهر لكم اللي راني اوسي فرانكوفون كارابوفون كونغلوفون.
3: بركلان
2: عسلام اخونا إيهاب، شو أحوالك إيهاب؟ لباس، سلموا على خلودة، سلموا على دراكو اللي طلع اسمه بسام في الأخر، سلموا على ولي في الصندار، سلموا على كل المستمعات والمستمعين،
1: سلموا عليهم الكل. جوست أنت سلمت عليك غالطة
2: ميمة،
1: جمعتك على 10 قديش؟
2: جمعتي صفر على 10 مع المنتخب ومع النتيجة هذه، تحبني فرحانة؟
1: الحمد لله،
2: شعب العالم الكل فرحان،
1: كنا احنا كنا احنا
2: تحبني انا في وسط الناس كلنا نطلع فرحانة تابع كرساو
1: 56 ألف معتمدية في تونس فرحانين واحنا ليه بين سلم الساعة.
2: هو هولندا نفسها اللي لعبنا ضدها البارح في منتج المليون،
1: احكي فرغة معنا سلموا زادة برشا برشا على يونس الفرحي. مرحبا
3: مرحبا سلاح،
1: شنو الامور؟
3: عايدة وميمة خالد إيهاب دراكو ناس كل
1: نسلم عليهم،
3: يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله الناس كلها تكون بخير
1: ان شاء الله. ربي جمعتك على 10 يونس،
3: جمعتي الى حد اليوم نص نهار ونص، كانت 2 على 10، بعد نص نهار ونص وليت 8 على 10.
1: والله ممتاز،
2: خاطر بنيت الزوز جابوا الكارني
3: وكذا،
1: صبوا
3: صبوا صبوا امتحانات،
1: صبوا امتحانات، هاي الحمد لله 8 على 10. نسلم زادة برش على أميمة المتألقة، زادة تحياتي لكم أميمة،
4: أهلا وسهلا مرحبا،
1: شو أحوالك؟
4: الحمد لله،
1: جمعتك
4: 6 بي
1: شيء
4: فوق المعدل، فوق المعدل،
1: فوق المعدل، صافا هاي ممتاز.
2: هذا مش معا اللي
3: نسعلي العشرة توا،
2: لا لا بالعكس، هذه توا أميمة من نيسك اللي ما تأثرش فيهم برشا نتائج كورة، مش كيف نحنا معناها نتنكبوا معاها،
1: صحيح
2: معناها تبدا 6 فوق المعدل، معناها بارك الله عليها، سيبورت بيان الشوك،
1: هي تبع المنتخب التركي، هي أميمة تبع المنتخب التركي.
4: والله لا يا سلاح، والله البارح تفرجت وبايه ومن بعد شنو باش نعملوا معناها،
1: توا
4: يلزم نصلحوا من
1: دول،
4: توا نحكيو توا نحكيو
1: طبعا نحكيهم بعد بكتة تفاصيل زي طبعا نسلموا برشا على دراكو الوحيد اللي احترم فينا اللوك بتاع السيف، بارك الله عليك دراكو، هذاك هو الظلالة والدنيا وأموره واضحة.
3: ظلالة ظلالة شو
1: يقولوا الظلالة؟
3: عقل؟
1: هاي فما عقل. فما بلايس في تونس يقولوا الظلالة، وفما يقولوا للظلالة، وفما يقولوا مظلة
3: مظلة، اي
1: مظلة بك انت تعرف تونس أكثر مني، عادة كل جهة تقريبا عندها الكلمات بتاعها،
3: تحايل فيك العرق الجربي ولا شنو؟
1: لا لا جوست تقول ظلالة،
3: اوكي
1: انت ايش تقول؟
3: بيه بيه هما في العربية زو صح،
1: قولوا شابو،
3: صيغة مبالغة وصيغة
1: حطوا شابو،
3: شابو مظلة
1: مظلة بيه. برشا سلموا برشا على إيهاب، زادة موجود اليوم في الإخراج في الديجيتال، نسلموا على خالد كتات المخرج، تحية لي تحية زادة الويل في استقبال تليفوناتكم، تكلموه توا على 71 113 ألف، 71 113 ألف. أنا برشا مواضيع اليوم باش نحكيو فيها، برشا موزيكا زادة باش تتعدى باش نحكيه على عزوف اليافعين واليافعات عن المراكز والفضاءات الصديقة للشباب بين العوائق الاجتماعية وضعف الوعي الصحي. زادة باش نحكيه على سباق شكون مهم مذاري عشاق الجري في قلب الطبيعة. كل التفاصيل باش يكون في آخر ساعتنا هذه. زادة باش نحكيه على المنتخب اللي ودع كأس العالم بأداء ونتيجة مخيبة الأمال في أسوأ مشاركة للمنتخب التونسي في تاريخه في كأس العالم 7 مرات. هذه الأسوأ ستر الله من كوب دافريكا. أكثر حاجة مخوفتني أنا 2027 الله أعلم, خاطر كي نشوف النيفو نتاع الفرق الإفريقية سنة مثلا غانا اللي ما شاركتش في كأس إفريقيا اللي فات, غانا اللي درجين قبل كوب دي موند عينت مدرب ومعاهدة تعادل صفر مع إنجلترا وشعر اللي ربحت
2: كوت ديفوار
1: برشا هي عطيت مثال انا كوت ديفوار فما الكونغو زادا فما ما نحكيوش على الاشقاء العرب
3: الاخضر
1: مصر والمغرب وفما زادا الجزائر والكل هذوما الكل. اكثر تفاصيل اكيد باش تكون مع بعض شويه, لكن كيما العاده وكيما استنسناكم نبداو بموزيكا سبيسيال بالنسبه لنا الجماعه هذه زياره على موزيكا فام كاملين معاكم اليوم حتى للسته.

0: غنية المبوتياج.
1: في غنية المبوتياج كالعادة انتم اللي تختاروا شنو تسمعوا بتبيعة بعد شوية. ذيك عليش اليوم ما اخترت لكم هكا دوزيك سري بش يكونوا حاجة. نرجعوا هكا شوية للفنانة اللي غابت علينا ياسر غابت علينا ياسر انتاجاتها قلت لكنها تقعد واحدة من اهم الفنانات. نحكيوا على أديل. نختاروا لها اليوم Rumor Has It.

0: انتم اللي تختاروا اني الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها بين اديل وفيرفونيك. بتبيعوا الاختيار ديما عندكم، موسيقتنا ديما على ذمتكم في موزيك فم. لكن توا هاد نمشيو ونبداو نحكيوا على اخبارنا. رئيس الحكومه تؤكد اهميه توفير بيئه استثماريه داعمه للشراكه بين القطاعين العام والخاص. التفاصيل مع اميمه.
1: قالوها اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تأكد خلال الافتتاح الرسمي للدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار على أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يعد ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة من التنمية وخلق الثروة وفرص العمل. وقالت أنه والتزاما بمقتضيات الدستور التونسي تحرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محافظة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهم على قاعدة العدل الاجتماعي خدمة للاقتصاد الوطني. وبينت رئيسة الحكومة أن العمل الإصلاحي يتجسد في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال على كافة المستويات. ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الاستثمار بتحديث إطارها التشريعي والمؤسساتي بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعث المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة. وأبرزت أهمية الإصلاح هذه من خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار حيز الاستغلال، وهو ما يعكس حرص الدولة على رقمنة شاملة لمسارات الاستثمار للحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية.
0: بتبيع على موضوع مهم برشا العايدة، إنه القطاع العام والخاص الشراكة بيناتهم أثبتت حاجة هذه النجاحة في برشا تجارب في العالم. معناها مانيش نحكيو على حاجة اللي مش تاخو فيها ريسك، نحكيو على حاجة مهمة ومهمة برشا، واللي هي تنجم تكون اكزاكتومون هذه الشراكة هذه كيما قلت لك حاجة أثبتت نجاحها. يمكن اليوم لازم تولي أكثر على تسليط الضوء أكثر عليها والخدمة عليها أكثر.
2: شوف، هي ما حكيتش على هذا برك، حكيت على عدة نقاط، والسيدة الوزيرة تقريبا قالت على اللي يلزمه يتعمل للكل واللي يلزمه يتقى، ابتداء من توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، وهذا مطلوب. الشراكة هذه، العمل الإصلاحي يتجسد في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال على كافة المستويات، تطوير منظومة الاستثمار بتحديث إطارها التشريعي والمؤسساتي، تبسيط إجراءات بعث المشاريع، رقمنة الخدمات ذات الصلة، الحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية، دعم برامج تكوين المهني نوعية وعالية الجودة تتلائم مع سوق الشغل، تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية. جميل جدا، هذه كل إجراءات متفق عليها من كل الخبراء وطلبنا بها احنا كصحفيين منذ قرابة عقد ونص توا، وكل ما

0: افتراضية باش ما نقولوش شبح نسمعوا بيه وما نراوهش، وباقي الإدارات تطلب عليك حزمة من الوثائق وبرويتها تلقاها معبية بالبوات درشيف والوثائق. نعطيكم أنا مثال صغير من تجربتي الشخصية. يعني أنا توا فما جمعة ولا جمعتين مشيت باش نهز باش ناخذ ورقة، الورقة هذه قديمة شوية، معناها قالوا لي في الإدارة، مانيش باش نسمي لا الإدارة ولا الناس، قالوا لي هذه الورقة روحنا ما هنا في الإدارة هذه ما عنيش وين نحطوا لي زارشيف تلمون كثروا علينا، رانا حاطينها في بلاصة أخرى بعيدة، منجموش نعطيو لك توا حتى نشوفوا شكون يمشي للوين حاطين الارشيف ويلوج على الورقه هذيك باش نجمو نخرجوها نعطيوها لك باش تفهموا معناها شنو هو الرقمنا وشنو هي الحاجات الجديده اللي قاعدين نرسيو فيها في تونس. الاصلاح التربوي حلم نامل انه يجي نهار ويولي حقيقه هو تبديل برامج التكوين المهني لملائمتها مع سوق الشغل. وسي ديجا كنت تفكروا البارح بركه حكينا عليها لهنا وقلنا على المسألة هذية متاع التكوين المهني وملائمتها مع سوق الشغل ومتطلبات جديدة متاع العصر والتكنولوجيات الحديثة ولغير ذلك. وعليه أنا كصحفية ولكن زادة وأيضا وأكثر من هذا الكل كمواطنة، اللي يهمني مش ما يجب تغييره هو الإجراءات اللي سوف وسوى ونأمل وإلى غير ذلك اللي بشي تم تغييرها بالنوايا. أنا اللي يقنعني أنك تعطيني اليوم إن فوي دو روت. سيدة الوزيرة قلت الدنيا الكل وهذاك هو المطلوب، لكن أعطيونا اليوم إن فوي دو روت فيها دي ديلي واضحين متاع إنجاز أني نبدأ نشوف الإجراءات المزمع تنفيذها على أرض الواقع. هذا هو المطلوب، نعرف شنو يلزم يتغير ونعرف شنو هي الإجراءات اللي يلزموا نتبعوها. هذا الكل وانت قلتها الكل وهذيك الكل معناها عين العقل وهذاك هو اللي يلزم يصير، لكن اليوم سوكين فوق على مستوى السلطة انها تمر تطبق على حيز الواقع وانها نشوفوها بعينينا ونلمسوها ملموسه المواطن معناها يمشي. مثلا نعطيكم مثال، انا نحب نبعث مشروع كمواطنه، مش انا بيان سور نحكي في المطلق جودينا امبورت كوا، اخويا نحب نحل نقه تطبيق على الحاسوب نتاعي وانا قاعده في داري، نقل الاوراق والوثائق المطلوبه نسكانيهم ونحطهم اون بيس جوانت على كتطبيق هذيك ولا سيت، بعد كان ناقصه وثيقة تبعثوا لي باغ ميل تقول كيما صار نحكيو على رقمنا، وهذا اللي تحكي عليه السيدة الوزيرة، قالت لك تسهيل الإداريات والرقمنة والتعجيل والاستثمار. بعد كي تبدا فما ناقصين وثائق تقول لي راهي ناقصة هكا وهكا، نجيب الوثائق هذه كنعاود نسكانيها ونحطها على سيت هذاك، وفي سرعة قصوى تقولي سي بون راه ورقك الكل كامل وتنجم تبعث المشروع. وقتها نجموا نتحدثوا على استثمار ونجموا نتحدثوا على بي بي بي على شراكات بين الخاص والعام، ونجموا نتحدثوا على القضاء على التعقيدات الإدارية، ونجموا نتحدثوا على ثورة اقتصادية وعلى نمو اقتصادي من جميع النواحي. اليوم معناها ما عناش هذية، عنا الإجراءات كنا فاهمينها كلها عارفينا، لكن on n'a pas les moyens de nos ambitions. نهارت اللي تبدأ عنا feuille de route ونهارت اللي تبدأ عنا تعطينا دي ديلي متاع تطبيق ونشوفوهم في الواقع، وقتها نباركوا فعلا بأني بدينا نشوفوا في التغيير مع دي ديلي كاسي وسوف وسنفعل كل. بالنسبة لي أنا الحقيقة سي دو لا ليتيراتور
1: exactement. وما زاد نحكي ولهنا على البيروقراطية الإدارية يونس اللي هي نوعا ما فما حاجات قاعدة تتصلح، اما نحكي ولا بطء كبير، وفما حاجات اللي كان بالرقمنا وكان نتخلصوا من البيروقراطيه تولي اسهل في التعامل وتولي خلي نقولوا من الاخر الحاجات هذه تمس المواطن بالحق، خاطر فما هما نوعين الحاجات، فما حاجات يمكن ما يحسش بهم المواطن في العاده كي تصير تجربه تكون باهيه، فما حاجات اللي بالحق يحس المواطن وفما حاجه تصلحت. فما بالنسبه للمستثمرين المواطنين الناس الكل معناها باش حتى خرجوا الشيء بالنسبة لبرشة قطاعات خاصة والخواص أنهم يخدموا ويتعاملوا مع الدولة.
2: بون الرقمنا هو حلم أو مشروع مؤجل، أحكي لك حكاية بسيطة. فما مسرحية في دول دولة من دول الكتلة الشرقية سابقا، فما رجل اخذ بلوزون من الشارع من السوق مش باش يقيدها، قالوا له سمحنا رو معناش احنا في الليستة بتاعنا بلوزون، هي مدام صوف خلينا نقيدوا لك نعجة، أما راهو كيف كيف
1: شيء.
2: قالوا نقيدوها. بعد 4 سنين هو قاعد جاول الفيسك قالوا له السلام عليكم وينك النعاج اللي عندك الرسلة اللي عندك، قال ما عندنا رسلة، قالوا له 4 سنين التالي

0: خذيت نعجة. دونك توا راه لازم يكون عندك على الأقل 10 علاج.
1: أي
0: قال لا راه بلوزون. قالوا لي لا احنا عندنا نعجة. المسألة البيروقراطية هذه ما تتنحاش هكاك بمجرد هكاك رغبتنا أو حلمنا. لا المسألة هذه الضربة في عمق ذهنيتنا.
1: سي لو بلون براتيك.
0: فوالا الكلام اللي تحكي فيه عايدة مجرد حلم. تقول لي بقى نحل شريكة ونلقاها ومايل. لا لا لا لا معناها
2: قلت وقت اللي وقت نمن اللي يعمل
0: صح
2: مش انا ما نحلمش انا
1: بالعكس حاجه صغيره هي اوكي انت تقول انه حلم حلم بما معناه حاجه تحلم بها تتمناها خاطر التمني الحاجات مش ممكنه والكل لكن احنا نشوفه مثلا نرى اغزلي انا من عمري ما نحب نعطي امثله بدول اخرين ام فما دول راه هنا هنا مانيش نحكي على الدول العظمى وعندهم امورهم واضحه في فيما يخص الرقمنه فيما يخص بعض الشركات اللي راح حكيت شدك ثلاثه سوايع موجود علاش احنا صعيبه
0: احنا مادام
1: مانيش نحكي على دول غنيه استونيا مثلا
0: مادام احنا مازلنا نشدوا صف نقعدوا اربع سوايع باش نعملوا تعريف بالامضه في البلديه كيفاش تحب انت المسائل هذه اللي هي مسائل نورمالمون شكليه راهو كيف نحكيوا على القطاع الخاص والقطاع العام راه مزوز كيانات مستقله ومختلفه تماما الاختلاف شكلا ومتنا كيانات مختلفه على مستوى الملكيه ومستعدة تمويل الاهداف المرونه التشغيليه المسائله هذه مسائل مختلفه بعيد على بعضها دونك الرغبه في كونه يكون علاقه تكامليه بين الزوز الكيانات هذوما حاجه باهيه برشا لكن هل هناك اراده حقيقيه الاراده الحقيقيه راهي مش مساله انه تحب ولا ما تحبش تتجب تطبق ولا لا
2: وعندك الامكانيات لذلك ولا
0: عندك الادوات
2: الادوات واللوجستيه والامكانيات
0: صحيت مساله مش
2: كل هذا يعرفوهم يحكيوا فيهم ليه سنوات وسنوات
0: دونك تعايش الناتج هذا اللي نحكيوا عليه يعتمد على عده مبادئ اسس تشريعيه واقتصاديه تضمن تحقيق توازن بين القطاع العام والقطاع الخاص ما ثمش ثقة راهو بيناتهم دونك لأنه في القطاع هذايا يلزم تتوجد فرص استثمارية صحيح لكن يلزم عقود دقيقة حقيقية يعني المسألة التشريعية يلزم تضبط هذا وهذا لأنه احنا نحب نكرر المرفات كنا نحكيه على المشاكل الاجتماعية وغيره وغيره وغيره هل الشركات الكبرى نحكيه على السنيت والسبروس قادرة وحدها تمتلك لوجستية وتمتلك أدواتها الكل باش تعمل مشاريع كبرى لا يلزم تتعاون مع القطاع الخاص البعث العقاري الخاص إيه ما يلزم عقود دقيقة عقود فيها تاخو حق صحيت
2: فيها مرونة أيضا
0: فيها مرونة
2: فيها تسهيلات إدارية وفيها تحفيز للقطاع الخاص باش هو يسسونت أمبليكي بور كيل سسونت أمبليكي إي أونجاجي
0: فوالا دونك إذا كان نحكيو على إعداد بيئة استثمارية تكون عادلة وتكون راهي مش مثلا كيكا أنا نحبو
1: لازم
0: نشوفوها صحيت لازم نشوفوها على أرض الواقع مع أنه الواقع معناها لازم الساعة كالصدع القديم بين القطاع الخاص والقطاع العام لأنه ما عندوش ثقة في بعضهم أي القطاع الخاص يقول لك القطاع العام ما يخدمش ما هو مش خدامة دونك ثم فروق كبيرة
1: ثم فجوة عرفت كيف يقول لك فجوة الأجيال كيكا بين العام والخاص معناها ساعات فما ناس كي تقارن في المعاملات بيناتهم الزوز مثلا معناها ساعات يقول لك البلدية كانت بريفي راهي أسرع
0: مثلا معناها كان نظمة أكثر راهي أسرع أكثر أسرع هذا التونسي يعرفوا هكا دونك مسألة أنه باش تخلق البيئة هذه حاجة جيدة جدا لكننا نحب نشوفوها في أقرب الأجيال تبدأ
2: بالديدلي فايدغود سيتو سيتو أنا نمن كان فايدغود ديدلي متاع إنجاز كهو سيوة سوف ونحلم واسن ونعملي
1: أهم حاجة أنه تحديد كما قلت أنت يا عايدة ما نعطيونا مثال شقول يا سيدي قد شد الحكاية عامين قول عامين ثلاثة قول ثلاثة باش أنت من بعد تعرف شنو تخدم خاطر كي تحط أنت بروجي وباش تخدم عليه تنجم تعرف ببري قداش ينجم يشد لك وقت قداش ينجم يتكلف لك المهم لازم حاجة تكون واضحة ما هذا الكل نتمنوه بالطبيعة انتم ما زالت نجمو تخليو لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا على موزايك فام
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: صحيح عودناكم بالربح في موزايك اما اليوم باش نربحكم حاجة سبيسيال سيربريز ركزوا معايا مليح نحكيو على افريكا جاد قربة نحكيو على افريكا جاد قربة ساعة على تونس العاصمة اثنين مريقلة نحكيو على كادر كالم مرتاح ارشيتكتور نتاعو هايلة بحر بريفي نضيف تمشيو غاديك كادر مزيان يلم الفاميليا الناس الكل الاحباب والاصحاب الماكلة والسيرفيس ما غير ما نحكي لكم حاجة ياسر طيارة ونحكيو على ان اكسيلون رابور كاليتي بري في افريكا جاد قربة انتوما تنجمو تكونوا موجودين غاديك وتاخذوا معنا وتربحوا ان اكسي غراتوي بور دو بيرسون، معناها زوز اشخاص عندكم اكسي غراتوي تنجموا تربحوهم. اما كيفاش تربح ما تكلمناش، لا تدخل على الانستغرام افريكا جاد، تكتب افريكا جاد على الانستغرام باش تلقاو ريل، الريل هذا تحط فيه كومونتير، تكتب محل البحر سيف جيم ولا سخانه اللي تحب انت، تاغي مثلا مع شكون تحب تمشي غاديك، تنجموا تلقاو الريل هذايا موجود في الكونت نتاع افريكا جاد اوتيل افريكا جاد غاديك، وتنجموا تربحوا بتبيع اكسي غراتوي. ونقول لكم بعد شويه شكون الرابح باش يكون بالنسبه للاكسي غراتوي هذايا بالنسبه للي دو بيرسون. اما توا هادي نكملوا بتبيع قبل ما نحكيوا على الربح والامور هذيك الكل، مش نمشي توا نحكيوا على حاجه قلبي وجعني يونس للاسف. بكل مراره باش نعدي الفقره هذه نحكي على المنتخب اللي هو
4: دعكه عايده.
1: انا ليه نقرا قبيله والله يا باش سامحني قبل ما نعطي الكلمه للوميم، نقرا تونيزي لو نوفراج توتال، معناها العالم مصدوم، راه مش احنا متغشين، العالم مصدوم، فرنسيس دي بلج خليجيين عرب افريقا، معناها للقاره الافريقيه والمنتخبات اللي مستنسين نتواجدوا معاهم باهتين في تونس شبه هكا.
5: غادر المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا من دور المجموعات بتحقيق أسوأ مشاركة في تاريخه بتذيل المجموعة السادسة دون رصيد من النقاط بعد تلقيه 3 هزائم متتالية، 5-1 قدام السويد، 0-4-0 قدام اليابان، و 3-1 قدام هولندا، واستقبل شباكو 12 هدف. الحقيقة الموزيكا معبرة يا خالتي الماما خلينيش نركز. وغير النتائج، أداء لاعب المنتخب التونسي في المباريات الثلاثة كانت كارثية وطرحت عديد التساؤلات، غير الأداء والنتيجة والوجه الباهت اللي شارك به المنتخب. شفنا البارح فضيحة من نوع آخر، حتى المراول متاع اللعبية وين دارت برشا تصوير اللاعب الياس السخيلي وأنيس بن سليمان، اللي الأرقام اللي في مراولهم تاعهم تنحات وتقشرت في وسط الماتش، حتى اللوجو متاع علم تونس طاح
1: بالعرق ذيك.
5: خيبة أمل كبيرة للجماهير اللي تنقلت باش تشجع المنتخب الوطني التونسي اللي رغم الهزيمة الأولى والثانية حضر في المباراة الثالثة، من غير ما نحكيوا على التوينس اللي موجودين لهنا واللي سهرت وصبحت باش تتفرج في منتخب بلادها اللي للأسف خذلها مرة أخرى.
1: للأسف أخذلها مرة أخرى. نحكيه على شوف أرقام قياسية سلبية حقتها تونس بالنسبة للمسابقة هذه، بالنسبة للنسخة هذه من كأس العالم. نحكيه على الحقيقة ما كانتش في المستوى متاع الانتظارات يونس، فما نوع من خيبة غير متوقع. قطر احنا مثلا عنا تو من 2004 ما حققنا شيء،
4: ولاتيفمون كانت متوقع عليه
1: هي متوقع. جيست باش نبدا لك من حاجه صغيره، شنو صار؟ معناها احنا مستنسين، ومعناها مع احتراماتي لاي انسان لعب في ليكيب ناسيونال، خلطنا على ديزيفيكتيف اقل من هك في الموهبه في القيمه في كذا، اما ما صارش هك، عمره ما صار هك يونس.
4: احنا ما نعرفوش التفاصيل الدقيقه اللي خلت للفريق الوطني، لكن انا بالنسبه لي تو نخلي عايده تحكي اكثر تفهم خاطر في دومينها. اي بون سي بون، خسرنا ثلاثة مقابلات، عملنا نتائج كارثية، خيبة أمل، الكلام تقال الكل قالوا العرب وغير العرب علينا
5: بكل لغات.
4: دونك احنا توا شنو باش نقدروا نبكيو ونشكيو وانتهى الأمر، الصفحة ذي
1: قضي الأمر.
4: الأهم
5: قبل ما تطوى تتفرق الرومان،
4: تتفرق الرومان، المهم هو مستقبل المنتخب ومستقبل الكرة التونسية، لأنه في نهاية الأمر اللي نشوفه فيه في البطولة التونسية هو الصورة، المعناها اللي صار هو الصورة اللي موجود في البطولة التونسية. لا عنا ملاعب، لا عنا حكام، لا عنا معنا. دونك ما نحبش نحكي برشا في الكرة خاطر موش مجالي، خلي عايدة.
5: عايدة عندها ما تقول أكيد بأربع صفحات.
1: أما قبل ما تحكي عايدة، فما بعض الأرقام اللي نحكي على أول منتخب إفريقي يقبل 5 بونتوات في أول مباراة ليه في كأس العالم اللي ماتش السويد، أول منتخب إفريقي يقبل 9 بونتوات في أول زوز ماتشوات في كأس العالم، رابع ماتش ورا بعضه تاكل فيه تونس 4 بونتوات على الأقل، هذه أول مرة من عام 1960. معناها باش نفهموا قداش المدة، أسرع ثاني هدف ضد مرماه اللي كان سجله سخيري البارح، ونحكيه وزادة ما كناش معناها تقريبا مشادين درجين في حتى ماتش، فعناها وإحنا خسرنا معناها لما قعدناش فكان يفهم تاع التعادل 0-0 فيسا يتنحى ذاك 1-0 كذا، دونك تقريبا ما قعدنا ربحين، كان ما متعادلين، كان ربع ساعة في الثلاثة تراحة ذوما. لكن الكلمة عايدة عرب،
2: شوف إغفي غنار لخص الوضعية البارح في كلمتين بعد مباراة هولندا، كيف قال؟ On n'a tout simplement pas été à la hauteur de l'événement. أنا باش نزيدها كلمة أخرى، je dirais sur tous les plans. كيفاش؟ فعلا احنا ما كناش في مستوى الحدث على جميع المستويات. وباش نبدا نعدد أول شيء سياسة رياضية من وزارة الإشراف اللي دخلت حتى في تعيين المدرب بعد خيبات البطولة العربية والكان فياسكو كارثية. جامعة عاجزة على أخذ قرار ورئيسها شبح وهنا un grand point d'interrogation ولا une grande interrogation. أين هو سيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم؟ شو اسمه هو؟
6: فلا شو اسمه؟
1: معز الناصري.
2: اسمه معز الناصري ولا
1: آخر مرة شفناه مطار تونس قرطاج.
2: به سي معز الناصري تعرف ما هو أنتم قارين كوميونيكاسيون أنت قاري كوميونيكاسيون ذا اللي تعرف ليكول دو بالو التو يقول لك on ne peut pas ne pas communiquer حتى la non communication وقت ما تكلم c'est une forme de communication. أنا جي لامبريسيون اليوم اللي السيد معز الناصري عجبته الحكاية اللي الناس الكل تقول المسؤول الأول على الجامعة هو حسين جنايح. هاوكي هنا متملس من المسؤولية على خاطر ce silence est lui aussi une forme de communication. Ce silence هو مباركة هو يقول لك السكوت علامة الرضا معناها راضي بالوضعية هذيك منيش أنا المسؤول. هاوك الناس كل تقول حسين جنايح واللي يحكم لا يا بابا أنت اللي انتخبوك الجمعيات وأنت المسؤول الأول. هذه زيدة ان فياسكو كارثية انك اون بريزيدانس اللي ما تعرفهاش عند شكون واللي الرئيس ساكت ما عمل حتى تصريح كان جا واحد اخر معناها شخصية وما يقبلش على روحه انه هو رئيس جامعة ويقولوا ما عنده حتى صلاحيات النائب الرئيس هو اللي يحكم راه خرج وتكلم ليه سامحوا يا ناس وين ماشيين انا الرئيس ما هذا سي لو سيلونس اي لابسونس. باه هذه النقطة الثانية من الجامعة نمشي لكم من الفوق وانا هابطة. تحذيرات واختيارات للمباريات الودية كارثية. التنقل في رحلة عادية للأراضي المكسيكية كارثية فياسكو.
1: 24 ساعة.
2: الوفد المصاحب الناس الكل العالم الكل عندهم طيارات خاصة يمجو كوب دي موند راي اوني با على اوتور دو ليفينمون. هذا اللي قالوا كلمتين يلخصوا علاش بديت به هو خاطر يلخص وضعيتنا بالحق على جميع المستويات. الوفد المصاحب الضخم 57 واحد كيفي كوا صديق
6: واش باش يعملوا بربي 57
2: كيفي كوا اعطيني كيفي كوا اعطيني كل واحد شنو هو دوره في المجموعه هذه
1: كيف تاع غزوه ده مش تاع
2: كوب فوالا اكزاكتومون كيفي كوا ما ندروش قال الاخر. الاختيارات الفنيه والتكتيكيه كارثيه. القرارات الارتجاليه في تظاهره رسميه وتغيير مدرب بعد مباراة وحيدة لتسكين ولا امتصاص الغضب وإسكات الاحتجاجات الشعبية فياسكو وكارثية. الأجواء الداخلية ما يعلم بها كان ربي لكن باين من التصرفات الفردية والجماعية إنها كارثية أيضا. المردود والنتائج الحاصلة على الميدان والأرقام التاريخية اللي كان يذكر لكم فيها خوكم السلاح السلبية في كلمة لبيلون اللي خرجنا به من المشاركة هذية فياسكو كارثية. وأخيرا وليس آخرا استراتيجية الاتصالية أكثر من كارثية. مسؤول جامعي خرج قال قدر الله وما شاء على فل ما يعرفش حتى يقولها ينطقها بالصحيح. مسؤول آخر قال احنا مش باش نستقيلوا أما باش نعود نوزعوا الأدوار. ملاعبي قال من بعد المباراة الثانية وقبل ما يلعبوا الثالثة ما كرهمش استغنيوا على اللاعبين اللي كانوا في المنتخب معناها ضرب لاعبين اللي توا يلعبوا معاه وهما مازالوا ما لعبوش المباراة الثالثة ومجد ناس ما همش موجودين أصلا في الفريق اللي هو هذا كان كابتن الفريق. وكيما بديت بإغفي غنار باش نوفى بيه لأنه الكلام اللي من المفروض راهو قالوه المسؤولين الجامعيين وتوجهوا بيه للجمهور التونسي اللي تقهر من مشاركتهم وسخطوا من الذل اللي حسوا لأن الدول كل تتمسخر علينا اليوم وعناوين الصحف الأجنبية والفيديوهات اللي عاملينهم علينا العرب والقورة مخجلة ومذلة. وشكون يخرج باش يقول C'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. يعني المدرب اللي جاء en كاتاستروف على زوز ماتشوات بركة شعر بالخجل من الجمهور التونسي ويخمم في القهرة والحزن متاع الجمهور أكثر من تخميمه على مستقبله مع المنتخب اللي سألوها عليه المسؤولين الصحفيين التوانسة اللي وقت اللي انت خايبة باش تلوج على التقييم تلوج على أنترنور جاء على زوز مباريات باش يكمل وإلا ليه. دونك أعضاء المكتب الجامعي خايفين بتتر على كرسيهم، قال لك احنا نحبوا نخدموا واحنا جنود الوطن. فشكرا على الخدمة الكبيرة اللي قدمتوها للوطن، فريمون فرحتونا الكل. اللي احنا الدولة الوحيدة من جملة 47 اللي شاركوا اللي عايشين في نكبة واللي ريال ما معناها فرحتونا بر. شكرا يا جنود الوطن، شكرا لكم.
1: مالوريزمون ما كانتش مشاركة كما ناس تانية، وما كانتش على الأقل كما العادة على الأقل، معناها احنا لما حالة عنا مدة لوج على الدوزيام تور ما ظهر لي وخاف نخاف برشا كان نتواصلوا كان ولي ولوجوا على ترشح بسيف معناه لكأس العالم، ومازال هب شوفوا كأس أفريقيا معناه الجايين باش يكونوا فما زوج نسخ 27 و28 كيف كيف. ربي يسترنا ربي معانا احنا كجماهير بطبيعة نحكي وقبل ما نكونوا موجودين في الاعلام.
2: التقييم والمحاسبة يا سلاح ما فماش حاجة اخرى، كل دورة نخرجوا منها كل تظاهرة نشاركوا فيها عمرنا ما عملنا تقييم على اسس علمية. اليوم المطلوب التقييم المحاسبة واعادة كل المنظومة من فوقها حتى من لسومي حتى القاعدة.
1: هو ديجا حتى نحن ديجا نستنوا في التقييم تاع مرحلة سيمي تربلسي، قالوا باش يقيموها المرحلة ذيك تاع كوباراب والكوب دافريك ما ثم حتى شيء حسيل. واي كانت هذه هاشتاج يحكي بالنسبة اليوم، خلينا لي كومونتير نتاعكم موجودين بتبيع على الباش فيسبوك.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: نذكركم تكلمون على 71-113-1000 وإن شاء الله مربوحة بتبيع في رواح تربح اليوم 600 دينار يستنيوا فيكم. تكلمونا توا على 71-113-1000. مرحبا دراكو.
7: هلو كيف الحال؟ الحمد لله في فورم.
1: صحة بخير.
7: صفا
1: أهم حاجة ديك صحة بخير.
7: أنا والله بعد الطرح مشيت حتي الطرح فوتبول معناه قعدت لعبت وما ريت لعب
1: حاجة بي في جيمينج ريت تحكم فيه طرح.
7: صحيح
1: أنت مولا كورة ليه مو تجب تحكم
4: سخين مش عمل في ال
7: في ال ليه ما بارك. دخلتوش
1: ما دخلت لا ما في الفيش
2: عمل هو في الشنيشن
4: متاعه في اللكحة اليوم
7: بلو
1: بلو عادش عنا وقت هذيك عليهش باش نمشي نتوى في سان نشوفوا ايه
4: حاجة مهمة. أول حاجة في المستقبل ما يتكلم حكيش
2: بس
1: والله يا نهار تصير عملية القبض عليه من قبل الناس تعمعين في شنيش. نمشي نشوفوا اخر اخبار العاب الفيديو.
7: Let's go.

0: اوفر. السلام مرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنزلانيه وباش نحكيو على منصه ستيم اللي هي اكبر منصه في العالم وين نجمو نلقاو العاب فيديو ونجمو تيليشارجيو اغلبيه الجو تلقاو موجودين غديكا. ولكن مؤخرا في سنه 2026 خلينا نقولوا اللي فما تقريبا 10000 لعبه 10000 لعبه يعني كانوا موجودين انهم لي ديفلوبر استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي في عمليه التطوير نتاع الجيم هذايا. من الحق تاع ربي تسمى حاجة باهية وحاجة خايبة في نفس الوقت. لكن الحاجة خايبة هو أنه الكوميونيتي متاع الجيمرز ما استجابتش بالباهي الحاجة كيفن هكا، لأنها تقريبا أكثر من 50% من الألعاب هذوما يعني خذوا خلينا نقولوا ريفيو خايب أو مراجعة خايبة على الأخر، يعني حطوا بوست روج للجو هذوما أنهم تغيب فيها توتالمون الكرياتيفيتي متاع الإنسان، وأنها العباد تشجع على حاجة عملتها ولا حاجة عملوها بتوع عباد كو ذكاء اصطناعي، والجو هذوما ماشين معناتها ياسر ماخذين كورب طايحه لوطا، لانه كما قلت لكم اغلبيه العباد تحب ترى كرياتيفيتي يومين في لي جو فيديو ينون با ذكاء اصطناعي. وخاصه انها ستيم حطت خاصيه انه اي جيم باش تكون موجوده على المنصه هذيا باش يكون فما كيما هكا المعلومه صغيره انه الجيم هذيا او لي ديفلوبر نتاع الجو هذيا استعملوا الذكاء الاصطناعي في تطوير اللعبه. هذاك علاش باش تكون نوت ريكومندنت او باش تكون يعني مش باش تيليشارجيوها برشا عباد ما باش يلعبوها برشا عباد سامبلومون، لانها لعبه باش تكون مطوره بالذكاء الاصطناعي. اون ساشون كو فما اشاعه تقول انه في جيم اوف ذا يير 2026 و2027 باش يزيدوا كاتيجوري جديده جمله، يعني نلقاو احسن لعبه لهذه السنه، احسن لعبه اكسيون، احسن لعبه رياضيه الخ، ولكن باش يزيدوا كاتيجوري باش يكون احسن لعبه مطوره بالذكاء الاصطناعي. الحق تربي ان شاء الله ما راهوش حاجه كيف هكا. ولكن حطونا رايك، اسكو تحب جو ديفلوبي من عند انسان او من عند ذكاء اصطناعي؟ في نفس الوقت بعد مارينا البريوردر متاع لعبة جي تي سيس وما أدراك في 24 ساعة الأولى كان بوز ياسر كبير، وحتى منصة سوني بلاي ستيشن بدت ليكون متاعها نفس الكولور متاع لعبة جي تي سيس، والحق متاع ربي كان بوز دي يونيفرسال حاجة ولا أروع. حسب رأيك سلاح أنت في 24 ساعة الأولى كهو من البريوردر أكهو قديش دخلت روكستار جيمز فلوس في 24 ساعة فقط؟
1: تصور 50 مليون دولار.
0: ليه 50 مليون دولار يذولي فاتورة الضوء؟ ما ليه
1: فاتورة الضوء رسولي ما عمل خياطة.
0: نحكيه تقريبا 39 مليون شخص عمل بريوردر في 24 ساعة.
1: ما فما 1 بليون
0: أكثر في 24 ساعة رونهار، معناه نحكيه على أكثر من 3 بليون دولار في 24 ساعة فقط، يعني 39 مليون
1: فلوسهم راجعت
0: سكر
1: نجم بيحيشو بريوردر خذي فلوسهم
0: شو ماهيش رخيصة، معناها هبط تقريبا عندنا نحن في تونس الفيرسيون العادية معناتها 80 دولار، والفيرسيون الالتيميت قولوا نحن اللي هي 100 دولار اللي ما تنجم تستمتع بالقصة ككل كان ما تشري الفيرسيون بتاع 100 دولار. 3 بليون دولار هي كانت معناها ال 24 ساعة الأولى فقط. اونساشون اللعبة راهي تهبط 19 نوفمبر 2026، والحق تاع ربي هي الجيم المنتظرة وبالرسمي راهي الجيم كيف هناك يعني تنجم حتى تأثر في اقتصاد برشا بلدان، وخاصة انه شركة روكستار جيمز معناها صرفت على الجيم 2 بليون دولار في ال 24 ساعة الأولى. سي بون رجعتهم معناها جوست من البريوردر كهو. اون اتوندون 19 نوفمبر نجيو لهنا في موزايك ونجربوا لعبة جي تي سيس وتحكيك تعطيونا رايكم في الجيم
1: ان شاء الله. اكيد ماذا بينا كان نجربوها ونستناوك انت دراكو باش نجربوها معك انت جو ذا المنتظر عنده السنوات. خلينا انتم رايكم زاد على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فما

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: يا عشاق الرياضة والجري نحكيو في قلب الطبيعة باش ناخذوا كل التفاصيل بعد لحظات. فما ايفينمون ليكم انتم بالذات. ما قبلها تسمعوا أغنية Good Vibes، هذا Soul King ساكنة مارسي، تسمعوها على موزيكا فما
0: Good Vibes.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان باش نحكيو على تريل باي نايت ريميل. هذه بالطبيعه نحكيو على عشاق الجري في قلب الطبيعه. ايفينمون مهم برشا للسياحه الاقتصاد زاد البيئه وبرشا ناس قاعدين نشوفوا فيهم مغرومين بالسباقات هذه. حاجه ممتازه برشا وانه الرياضه تكون للناس الكل. هذاك علاش فرحان برشا باش نستقبل معايا اليوم زوز ضيوف. معنا فؤاد الويتي مدير التظاهره. مرحبا.
2: مرحبا.
1: مرحبا بك. شنو احوالك؟
2: الله الحمد لله.
1: الصحه بخير
2: الحمد لله. شويه تحضيرات وشوية تعب والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. معنا زاد رضا حميد اللي هو عضو لجنة التنظيم. مرحبا.
3: عسلامة.
1: شنو حوالك؟
3: عايش خويا غالي الحمد لله.
1: انا نتصور ايفينمون كيف كي فيه برشا تعب فما برشا تخمام. نبدا معك انت شي فؤاد الويتي نحكيو انه علاش السباق هذا ديما يقول لك علاش؟
2: والله السباق هذا اول حاجه يعني الرياضه هو الهدف نتاعو الاساسي الاول هو الرياضه. ومن بعد فما أهداف أخرين الصحة السياحة البيئية بالأخص السياحة اجتماعي اقتصادي عندي يعني برشا أهداف.
1: هو باش يكون نهار 27 جوان. علاش الاختيار في الليل؟
2: الاختيار في الليل هو يعني تظاهرات برشا تظاهرات يعني في النهار برشا سباقات في النهار حابين نعملوا حاجة جديدة. بون هي مش جديدة مي احنا ديجا عملناها التظاهرة هذه الثانية الدورة الثانية
1: دونك سافا نحكيو توا انتم الدورة هذه اختيار في الليل حتى لو حتى الوقت نحكيو حتى بامور الصيف يمكن في الليل خير الجري ارتح من النسخانة تبدا موجودة والكل علاش وهذا باش نحكيو فيه مع سيريدا زيد خاطر نحكيو على ثلاثة سباقات باش تكون موجودة. نحكيو على سباق الواحد كيلومتر للصغيرات اللي يحبوا يجيو المغرومين فما زيد
3: على 8 كيلومتر
1: اي
3: للناس المغرومة واللي يحبوا يجيو يكتشفوا المكان البلاصة.
1: اوكي
3: نحكيو على منزه جميل في بنزرت بلاصة مكان طبيعي بلاصة روعة باش تكون اكتشاف ممتاز أو ميم طون باش يمارسوا الرياضة وباش يسهروا باش تكون مدة يعني براتيكمون نهارين خطر الناس جايين من بعيد أكيد باش تكون نهارين نروجوا للسياحة. راي بلادنا مزيانة برشا كانت في وقت من الأوقات كانت مش معروفة برشا اليوم بالوقت.
1: نحكي على غابة الرمال
3: اللي هي غابة الرمال أكيد بلاصة تتميز تروازونا. نحكيو على غابة نحكيو على رمل ونحكيو على بحر وكي نقول لك بحر لهنايك باش يجيو العباد وباش يكتشفوا أكيد باش تكون مش اللولة والأخرى باش يوليو يتراودوا باش تتروج حكاية الرمال. راهي بلاصة ممتازة نشجع أي واحد باش يجي يمارس الرياضة خاطر هي فيها جانب رياضي فيها جانب سياحي باش نروجوا للسياحة. احنا يعني في ثاني باب باش نروجوا للسياحة باش يجيو لهنايك المنزل جميل أكيد بعد إلفون بروفيتي باش يمشيو لبنزرت مكان طبيعي بلاصة مزيانة برشا تو تجيو تكتشفوا
1: حاجه مهمه برشا. انت كتقول صغيرات مثلا والمغرومين نجم نقولوا حتى ذا حدث عائلي نجم العائله مع بعضهم مشيوا
3: اكيد احنا نحكيو تويك عنا اقبال نتاع 2500 كورور اللي هما 6000 على باز سويفون يعني قدراتنا احنا من نجم نامنوا 2500 باش ننجحوها 100% بقدره ربي باش يكونوا الصغار حاضرين اكيد اوليائهم باش يكونوا حاضرين زاد معاهم وعنا المسافة 8 كيلومتر باش يكونوا فيها لي زاماتور باش يجيو باش يجريو وعنا 20 كيلومتر بور لي برو يعني نحكيو على لي بروفيسيونيل
1: المحترفين والكل اللي يحبوا يجيو عندهم 20 كيلومتر هذه بالنسبة لي مهم.
3: بالضبط.
1: مهم برشا
2: صغيرات قلي. يعني قممنا فيهم بالكدا جينيرالمون سباقات نتاع اللي مالفين ديما الكيدز الولي تلقاه سي يخرج يخرجوا من بعد ديما الكيدز يخرجوا من بعد
1: اي
2: المرة هذه حابين نعملوا اللي سباق صغيرات يبدأ قبل ويبدأ الولي حاضر يخلط على ولده ويجري معاه
1: نجميش الجو
2: مش نعملوا لهم جو كبير انيماسيون سبيسيال للصغار سيرتو يعني وفات القرايه وبدات السلاعه وباش يعملوا جو كبير معانا.
1: حاجه مهمه برشا نحكيو على انه مهم ياسر انه الصغيرات تتصور انه اليوم معنا سباق من نوع هذا سباق رمال الليلي تظاهره رياضيه تنجم تشجع زاد صغار. صحيح هي فما المحترفين كما قلنا معناها 20 كيلومتر فما زاد 8 كيلومتر ثم الناس المغرومه راه فيهم ديما يجريوا من الشباب والكل والناس حتى الكبار اللي مغرومين والكل فما زاد الصغار نتصور مهم برشا انك تغرمهم خاطر تعرفش عليهم نهار اخر في اديسيون اخرى يجيوك في المحترفين
2: وهذا هو الهدف يعني كما نقولوا هو يعني كما نقولوا الرياضه والتشجيع على الرياضه وتتواصل من جيل لجيل ونبعدوا على برشا حاجات اللي ترى الصغار التليفون وبرشا حاجات يمشيوا في الرياضه خير.
1: حاجه مهمه برشا زيد حسب ما عندي لهنا هو باش يكون تامين معناه كيما حكينا باش يتم تامين كل متسابقين معناه نحكيوا على حاجه سيكوريزي.
2: احنا خممنا في الحكايه هذه عن قوات الامن بالطبيعه هي على باز وهي كانت مشكوره كانوا متعاونين معانا وكانوا سند لينا بالكدا بالكدا تعرف يعني تظاهره خاصه يعني سباق في الليل وفي الغابه
1: بالضبط.
2: الحمد لله يعني القوات الامنيه تكون معانا ان شاء الله بعدد كبير ان شاء الله. عنا احنا المتطوعين عنا فوق ال 200 متطوع. عنا شركاء معانا كما الهلال الاحمر
3: مشكورين الهلال
2: يعطيهم الصحه
1: ممتاز.
2: ومعنا المجتمع المدني في منزل جميل باش يكون معنا ان شاء الله.
1: حاجه ممتازه برشا هذه. نذكر نهار 27 جوان 2026 في غابه الرمال هذا باش يكون مهم ومهم جدا.
3: الهدف باش يكون سياحي اقتصادي هدف صحي بدني وتوعوي سيختو باش نوعيو صغيراتنا غدوه خطر الجيل القادم لازم يكون مسؤول على بلاصه طبيعيه كيما هكا لازم يكون مسؤول عليها باش نتفاداو برشا اشكاليات قاعدين نراو فيهم التالي يعني.
1: وعنا برشا بلايص مزيانه في تونس كيما مثلا توا نحكيو احنا على غابه الرمال. مهم برشا انه علاش لي يصيروا هكا دي زيفينمون فيها تجي الناس خاطرف فما الناس ما تعرفش ما كي تمشي تشوف في ايفينمون في كادر كيما هكا العائله حتى اصحاب مغرومين يترنوا مع بعضهم وهم برشا يمشيو هذا نوع من يعني انتم يمكن هدفكم زاد مسؤوليتكم نتصور في هذا الوقت.
2: اكيد هو من باب المسؤوليه يعني يلزمنا نوعيو الناس والضياف اللي باش يجيو بحذانا انهم يستحفظوا على الغابه كما نقولوا هذيك الناس المتنفس
1: نتاعنا اعتبرها دارك
2: هذا هكا هو لازم يستحفظوا سيرتو توا الدنيا سخونه يستحفظوا على يعني على تشعيل النار على حاجه ماذا بهم يستحفظوا بالكدا بالكدا وان شاء الله احنا يعني كما نقولوا باش نزيدوا نهبطوا منشورات على الحكايه هذيا ونحاول الناس كلهم نكونوا واعيين بالنقطة هذه.
1: مهم برشا نخلي لك الكلمة سي فؤاد الودي مدير التظاهرة كنت معنا دعوة تنجم توجهها بالطبيعة على الناس اللي تحب تجي وتحب معناها تواكب وتحب تكون معناها موجودة في النسخة كيف هكا نحكيو على هنا اللي كولور اللي باش يكونوا موجودين نوجه لهم زادة التحية الناس الكل اللي جا غادي دونك نجدوا الدعوة لهم.
2: والله نقولوا ساعة مرحبا للناس الكل اللي باش تجي بحذانا السنة مالوريزمون ما نجمنا قبلنا كان 2500 إن شاء الله الدورة الجاية تكونوا معانا أكثر عدد سامحونا الناس اللي ما خلطوش. بالنسبة للناس اللي بتجي معانا نحاولوا أنه نكونوا الناس كل واعية بقيمة الغابة ونستحفظوا عليها ونزيد زادة حاجة على السباق ماذا بينا الناس كل تحضر لي ما كتعرف يعني جارية في الليل لي لامب فرونتال متاعهم يكونوا مجهزين. بالنسبة للعشرين كيلومتر ماذا بيهم دوبل لامب فرونتال الهاتف الجوال ماذا بينا يبدا مشارجي كسوسوا بالسولد
1: ولا تحصلوا عليه بعد
2: سولد وشارج
1: بالضبط.
2: زاد ليدراتاسيون ساك ديدراتاسيون يعملوا على رواحهم في الماء احنا باش نوفروا بالنسبه ل 20 كيلومتر ان شاء الله ثلاثه نقاط
1: نتاع تعميه
2: نتاع سي بي رافيتايمون. بالنسبه ل 8 كيلومتر عندنا نقطه رافيتايمون والناس كل عندها رافيتايمون في لاريفي و
1: اي كم كم بالضبط نختموا بيت
2: ونرحبوا زاد بضيوفنا عنا ضيوف اجانب ما شاء الله نحكيوا على السياحه يعني عنا عدد كبير من الاجانب ومن برشا دول عنا حتى من استراليا
1: حاجه مهمه برشا
2: من كندا عنا من فرنسا من امريكا ما شاء الله يعني دورة دولية يعني
1: حاجة مهمة برشا نشكرك ياسر سي فؤاد الودي سي رضا حميدة كلمة ختام بسرعة نسلم عليك انت عضو لجنة التنظيم.
3: مرحبا بهم الكل مشاركين وان شاء الله نكونوا افوتر ديسبوزيسيون لكلهم باش نحاولوا نأمنوا لكم الماكسيموم تظاهرة وباش نفرحوا بكم راو سوي نومبرو ومرحبا بكم وشكرا.
1: مرحبا بالناس الكل في غابة الرمال نهار 27 جوان حبيت تقول كلمة سيفويد بسرعة
2: كلمة انه راهي الدورة هذه من تنظيم رانين كلوب الرمال نحب نشكر الأولاد الكل وبناتنا في رانين كلوب الرمال برافو يعطيكم الصحة الناس الكل وان شاء الله ربي يوفقنا ونفرحوا بضيوفنا غدوه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالتوفيق لكم من زملاء 27 جوان باش يكون نهار مهم برشا كان هذا حدث على كل لسان. احنا بالطبيعه مازلنا مكملين معاكم حتى لسته بعض لحظات باش يكون فما موعد الاخبار احنا مازلنا انا راجعين
0: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
4: كي تتلقى ترابوتشينو بنة الكافيه مع الكراميل في كورني، ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل، فور ايفر تشيل فور ايفر بريما.
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات هكاو، ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو. Appli vert sert to you.
7: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
8: مونوبري ديما معك.
9: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
10: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. هيئة دائرة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل المحاكمة في الملف المفكك المتعلق بخلية الاستقطاب والتحريض على اغتيال الشهيد شكري بالعيد إلى جلسة 16 من أكتوبر القادم استجابة لطلبات المحامين. ويشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية تشمل زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى بعياض، وإمام جامع بحي الخضرة، والقيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور سليم القنطري، وقائد الجناح الإعلامي للتنظيم المحظور عفيف العموري، ومتهمين آخرين من بينهم سامي الصيد وأحمد الرويسي. الجمعية التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تشدد خلال ندوة في العاصمة اليوم على ضرورة تعزيز تنافسية قطاع وكالات الأسفار وتشجيع عالية الحجز المبكر وتطوير منظومة الدفع بالتقسيط بما يحقق مصلحة المهنيين والحرفاء على حد سواء. وفي هذا السياق، لطفي إبراهيمي نائب رئيس الجامعة يعتبر أن الموسم السياحي الحالي يمكن اعتباره موسم آخر لحظة بالنظر لتأثير الحروب والتوترات الدولية والتغيرات المناخية على سلوك الأسواق السياحية، إلا أنه أكد وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في الارتفاع المتواصل للحجوزات. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، قوات في الشرق الأوسط، قوات جيش الاحتلال الصهيوني تتوغل الجمعة مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل في ريف القنيطرة الجنوبي في خطوة تشكل استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب السوري. نقابة قضاة الهجرة في الولايات المتحدة تندد بإقالة 113 قاضيا منذ بداية العام الجاري وتصفها بالتعسفية، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعفت مؤخرا قاضيتين عرقلتا ترحيل طالبة بجامعة تافتس وطالب في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في على كل سن، ابقوا معنا.
11: الأولى في تونس على كل لسان.

ساعتهاش الواية لابس الأحمر يا لابس الأحمر

0: صباح الربيع على موزيك اف ام، ان شاء الله تكونوا عاملين جو مستمعينا وين ما موجودين انتم توا في كرهبكم. نسلم عليكم برشا برشا. بالنسبه للناس اللي تحب تعمل برشا جو ننصحكم ببلان هاي الافريكا جات قربه، نحكيوا على الساعه بركه تونس العاصمه 2 بريك لا اللهم صلي على النبي، تمشي الكادر مرتاح كالم. نحكيوا على ارشيتكتور هايله، بحر بريفي نظيف، ماكله والسيرفيس. نحكيوا على معناها سهل برشا باش تربح اكسي بليش الزوز اشخاص، سهل ياسر. تدخل تول الانستغرام نتاع افريكا جاد وموجوده زاده اون ستوري في الكونت نتاع موزايك فام، تدخلوا ثم ريل ثم فيديو ريل غاديكا موجوده في الكونت نتاع افريكا جاد. يل سوفي تحط كومونتير، اكتب اللي تحب عليه، تنجم تماركي ولا تاجي العبد اللي تحب تمشي معاه، تاجيو بعضكم ابعثوا بعضكم وتربحوا بالطبيعه انا اكسي غراتوي بور دو بيرسون بالطبيعه لافريكا جاد. عادي نهير غاديكا وان شاء الله يا ربي حظ موفق للناس الكل اللي باش تشارك. احنا زاد ما زلنا باش نكملوا بالربح بعد لحظات.
1: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصل من في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدا من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: كاملين معكم كالعادة. وتو موعد الربح بالطبيعة ذي الفلوس، تو 600 دينار زعما شكون سعيد أو سعيدة الحظ.
1: روح تربح.
0: ميسا بن علي من قربة خياتها، مرحبا.
3: مرحبا بك، عسلامة.
0: اش نحوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
0: صحة بخير، احنا الحمد لله. الحمد لله. عملت تبحيرة ولا مازلت؟
3: والله عملنا تبحيره بالطبيعه بحرينا البحر.
0: اي حاجه هذيك على سالتك انك تقول لي ليه ما عملتش نقعد بيت؟
3: ايه بحر كل يوم.
0: واش تعملنا دعوه البحر قربه ولا؟
3: ايه مرحبا بكم. شنو
0: ممتاز، نلموا بعضنا كيف كامل ونجي وحدكم.
3: مرحبا.
0: اما لا شرط،
3: تفضل.
0: لازمك تربح، خلي معناش فلوس تصرف انت، كاسكروتات ما كذا شغله كان ربحت نجيو. ما ربحتش عم جي.
3: ان شاء الله نربح وان شاء الله تجي.
0: ان شاء الله يا ربي. انت عندك شباب ثقافتك في علوم الاحياء باهيه؟
3: والله في كل شيء متوسط.
0: باهي اوكي، مش نسالك عليهم، ما حبيت جوست نعرف. باهي نبدا دونك ستة اسئله في 30 ثانيه. الاجابه اللي ما تعرفهاش قول باس، ونرجعوا لها من بعد. انا نحاول نعاونك خاطر نحب نبحر الويكاند. اوكي
3: ان شاء الله.
0: ممتاز برشا يا ميسا. نبدا بعد 3 2 1. شنو هو عاصمة بلجيكيا؟
3: عاصمة بلجيكيا نرجو لها بعد شوية.
0: نرجو لها بعد. المنتخب الملقب بالمانشافت
4: يسليه
3: اين ثقافتي الكروية مش برشا راهي لما حي
0: مانشافت عاصمتها برلين. هاني سهلت لك.
3: ألمانيا.
0: ممتاز. مقدم برنامج ما بيناتنا في الويكاند في موزايك.
3: ما بيناتنا في الويكاند جمعة الويكاند. باس تنرجعوا
0: بيها بش نرجعوا بعد. سبعة في الستة قديش؟
3: سبعة.
0: سبعة في الستة.
3: ستة وسبعين.
0: قديش؟
3: 42.
0: 42 به. اسمع أنا تو هو ما 30 ثانية. أنا معك للستة أنا تو. ما نبش نحيو البرنامج. أنا معك رجم وتو ليكيب تا أنا معك به. مخرج مسلسل قمر تيدي محروس.
3: المصلح السيد
0: هذاك شكون؟
4: مصلح حسين
0: القاضي. اي هذاك هو مصلح الدين السيد. الوان علم كندا؟
3: ازرق احمر.
0: شنو هي الازرق احمر؟ برشلونه يا اخي عليها كمان. سؤال سهل راه كندا كيما تونس. هاني قربت لك في الالوان.
3: احمر احمر وابيض احمر
0: ممتاز صحيت به نرجع مقدم برنامج ما بيناتنا اسمه اسماعيل لقبه بن عيسى حسب رايك شكون اسماعيل بن عيسى ممتاز ممتاز ممتاز شوف والله انت محليك ولازمك لازمك تربح عشان نجيو هذيك انا غالب مضطر لازمني ربحك شوف ميسا انا غالب وقفنا معاك لان هي 30 ثانيه قاعده معاك 30 دقيقه مش مشكل ميسالش الفايده في الضحك المزيان الفايده في المشاركه نتاعك ربحت معنا
3: ميسا بعدنا بالمشاركه ومرحبا بكم زاده
0: ومرحبا بك حتى باش فلوسه
3: ميسا مرحبا بك
0: 400 دينار على الفازه مبروكين عليك يا ميسا ان شاء الله مبروك
3: عايشك
0: ان شاء الله ديما رابحه
3: عايشك يا دركتيك
0: عايشك عايشك يا
3: نحب نسلم عليكم الكل
0: سلمنا علي زغرت في جنبك بالله
3: ايوه ايه يا وابتهال واسمع
0: سلم عليهم سلم عليهم بالكدا بالكدا
3: هما زاد يسلموا عليك
0: يا عايشك شكرا ليك ما يسربحت معنا 400 دينار ان شاء الله مبروكين ليك بتبيعك
3: عايشك عشوي يا
4: شو مشيو نخيطوا عندها
0: يا اخي ما يا اخي باك يا اخي قاعدين باك عندكم باك
3: والله يا ايه عنا في الفامي باكي على ربي نجحهم اللي يتحوا كونترول
0: امين امين يا ربي ان شاء الله ينجح التوينسر الكل شكرا ليك ميسا كانت هذه روح تربح بالنسبة لليوم بتبيع هذه 400 دينار مبروكين ان شاء الله على ميسا احنا مزلنا بتبيع والربح مزل موجود ان شاء الله مع حسن اللي بش يكون فرحان بش يربحكم 400 دينار نهار الاثنين ان شاء الله يرجع لكم هو بتبيع بش يكون معكم موجود الملتقى بالنسبة نهار الاثنين في روح تربح جديدة
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مازلنا مكملين معاكم ومش نمشي وتوا الاسم على كل لسان نحكي ولا عزوف اليفيعين واليفيعات عن المراكز والفضائيات الصديقة للشباب تعرفوهم ولا ما تعرفوهمش سمعتوا بهم ولا ما سمعتوش بهم بين العوائق الاجتماعية وضعف الوعي الصحي تفاصيل مع أميمة
1: اسم على كل لسان
4: قبل ما نبدأ باش نسألكم هل تعرفوا أنه فما مراكز صحة جنسية وإنجابية مخصصة للشباب أو ما يعرف بالفضاءات الصديقة للشباب في تونس
0: صدقني قبل الحلقة ما كنتش نعرف قبل الحلقة
5: يس
4: نعذرك على خاطر للأسف
0: نعرف دار شباب دار ثقافة
6: أنا نعرف رو من خلال ليزانيتي اللي جيونا هوني في موزايك
4: ما كنتش تعرف قبل
6: لا ما كنتش لا
0: دونك من هنا
6: وبلوس أنا من الشاب دونك ما
4: لا بالعكس هي من قبل موجودة
6: من قبل موجودة هي
0: بركة عليك تشاب 73 سنة
4: لكن للأسف برشا شباب ما يعرفوش أنه فما فضائيات كيما هذية في تونس وما يعرفوش أصلا الخدمات اللي تقدمها وين يربطوها ديما بالمراكز اللي تعنى بصحة المرأة الحامل أو المتزوجة وحسب عينة قمنا به المتكونة من 157 شخص أكثر من 89% منهم ما يعرفوش المراكز هذه وعمرهم لمشيو وفقط 11% يعرفوا المراكز هذه وهذا اللي أكدوا أخصائي في علم النفس وعلم الجنس أنس العويني
7: من أهم الأسباب الحقيقة هي الحواجز الاجتماعية والثقافية حيث تخاف البنية من الوصم الاجتماعي تقول لك أنا باش نمشي مراكز كيف ما هذه

0: مازال الإقبال عليها محدود وضعيف برشا خاصة في صفوف اليافعين واليافعات، ويمثل تمكين الشباب من النفاذ إلى خدمات الصحة الجنسية والأنجابية أحد الحقوق الأساسية اللي تكفل لهم ممارسة حقوقهم الإنسانية من خلال إتاحة المعلومات والخدمات اللازمة لاتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهم وأجسادهم ومحيطهم في بيئة تحترم الكرامة والمساواة وتخلو من التمييز أو الإكراه حسب ما صرحت به المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة خولة سعيدي.
1: حبيت نقول لك اللي أول حاجة اللي احنا في الجمهورية التونسية الكل عنا 21 فضاء صديق الشباب اللي هو الأكسيم تاعه أكسيسيبل للي جون كل واللي هو غاتوي، ينجموا يجيوا في أي وقت، يجيبوا كان بطاقة تعريف متاحهم، وحتى اللي مينور ينجموا يجيوا مع الأولياء متاحهم باش يتمتعوا بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. في الفضاءات متاعنا يتمتعوا بخدمة المعلومة، احنا نسميوها ليدوكاسيون وإلا ليوسي لأكسي الانفورماسيون l'éducation et à la communication. Ils ont annoncé لهم شنو الخدمات اللي نجموا نقدموهم لهم. Malheureusement, فما عزوف للشباب باش يجيونا عليه على خاطر غياب المعلومة. احنا en moyenne فما في النهار يجي entre 8 et 10 شاب في النهار. ما تعب بجميع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المونتاليتي نتاعنا كيف يراو بنية داخلة للتنظيم العائلي ديما في مخاخهم اللي هي جاية باش تتمتع بالإجهاض وإلا باش تتمتع بالوسائل منع الحمل وإلا تحب تعدي على الالتهابات المنقولة جنسيا. واللي أنا نقول لا من هنا راهي أي شابة نجم تجي على اضطرابات في الدورة الشهرية، نجم تجي الكشف المبكر على سرطان الثدي، نجم تجي على خطر عندها وجيعة أثناء الدورة الشهرية، راه مش بالضرورة تكون عنده شبهة، نجم تجي تتمتع كما أي إنسان يحب يمشي عادي عند طبيب، عادي عند سيكولوج، عادي عند قابلة، كما الشابة كيف كيف من حقها أنها تجي تعدي كيف كيف. ما يخفيكش اللي احنا نقدمه خدمات الكشف المبكر للنساء والفتيات ضحايا العنف. عنا زادة لبارتنير متاعنا اللي نجم نوجهوهم بطبيعة يجيو يتمتعوا بخدمة التوعية والتثقيف بطبيعة.
0: برشا شباب ما يعرفوش الخدمات اللي يقدموهم المراكز والفضائيات الصديقة للشباب، وخاصة الأهمية متاحة وتأثيرها على حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، وكيفاش يتم ضمان عدم التمييز في النفاذ إلى الخدمات الصحية بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية وبين المناطق الحضرية والريفية. المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلة رشيد تعطينا أكثر تفاصيل.
2: بالنسبة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يختص أنه يقدم خدمات في الصحة الجنسية والإنجابية، ويقدم خدمات هذه الموجهة للشباب عبر مراكز صديقة للشباب. المراكز هذو ما شنو الخدمات بالضبط اللي تقدمهم؟ فما خدمات توعية وتثقيف، فما خدمات وقائية وخدمات صحية وخدمات إحاطة نفسية، فما زاد علاج الإدمان، التوجيه والرعاية للمدمنين. هذوما جل الخدمات اللي يقدمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عبر الفضائيات صديقة للشباب.
0: من بين أسباب العزوف على الفضائيات هذه هي الوصمة الاجتماعي وعدم الدراية بالخدمات المقدمة، وأحيانا المشكل يكون في نوعية الاستقبال اللي ساعات تكون منفرة لمرغبة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الفضائيات على الاستجابة لاحتياجات الشباب وسبل الكفيلة بتعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستفادة من خدماتها. الأخصائي في علم النفس أنس العويني يوضح هذا.
3: كيف ما ننسيوش اللي ثم نقص الوعي والمعرفة، ثم برشا ما يعرفوش اللي المراكز هذه موجودة وما يعرفوش شنو الخدمات اللي تقدمها، وما يعرفوش كذلك أن الخدمات الصحية الطبية هذه والخدمات النفسية تتقدم للشباب بالمجان. ما ننسيوش زادة اللي ثم ناس يعيقهم العوائق النفسية كما الخوف والقلق، حيث برشا منا ما يحبش يعدي على أمراض جنسية أو أمراض صحية، يكون خايف لا يطلع عنده مرض معين، والخوف هذا يمنعه من أنه يشخص المرض متاعه وأنه يبدأ في العلاج. كيف ينجم يكون ثم عوامل أخرى كما صعوبة التنقل متاع الشباب اللي تكلفهم يعني مبالغ من المال، صعوبة معناها وصولهم إلى مكان اللي حاولوا يكونوا موجودين فيه من غير ما يعرفهم أي شخص، هذا يخلي المسألة صعبة شوية في التنقل متاعهم، وهذا اللي يمنحهم من القيام بهذه الفحوصات.
4: الخدمات اللي قدمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري للشباب تتمتع بالسرية التامة والخصوصية المطلقة، لكن بعض الشباب يخافوا أنهم يمشيوا المركز يكون متواجد في المنطقة متاعهم، وبالتالي من الأفضل أنه كل شاب يتنقل حسب إرادته لأي منطقة يرتاح فيها هو باش يقوم بالفحوصات متاعه ويتمتع بالصحة العلاجية التامة. العديد من الشابات ما يعرفوش بوجود مراكز الصحة الإنجابية، هذاك علاش ما يمشيوا لهاش. فمن المهم أن نعرفوا بالمراكز هذيا، نعرفوا بمجانيتها، نعرفوا بالخدمات اللي تسدى لها، ونفهموا الشباب أن الخدمات هذيا مهمة جدا لوقايتهم من كل الأمراض والحفاظ على صحتهم في الحاضر وفي المستقبل.

0: أكد الدكتور الباحث في علم الاجتماع سني بن عبدالله أن الوصم الاجتماعي والحكم الأخلاقي من بين أسباب عزوف الشباب على المراكز هذه رغم أهميتها وتأثيرها الإيجابي على حياتهم.
1: تمثل الفضاءات الصديقة للشباب في مختلف الولايات في تونس فضاءات مهمة لأنها مطالبة بتقديم جملة من الخدمات في علاقة بالصحة الإنجابية والجنسية للشباب إن كانوا فتيان أو فتيات. والمبدأ في تأسيس هذه الفضاءات هو تقريب الخدمات للفئات الشبابية للحصول على معلومات وخدمات في علاقة بهذا الموضوع. ينبغي أن نذكر بأن هذه الفضاءات تطغى عليها صورة التنظيم العائلي السابقة، البلانينج فاميليال، صحة الأم، صحة الطفل، مما يجعل في أغلب الأحيان في المحيط الاجتماعي تم ربطها أكثر بالمسائل متاع الحمل، مسائل الإجهاض، مسائل متابعة الحمل، بعيدا عن كل المسائل الأخرى المتعلقة بالسلوكيات المحفوظة بالمخاطر، بأنماط العيش السليم. وليخلي مع الأسف هذه الفضاءات المهمة اللي هي تكون على مستوى الولاية، ونعرف الولاية نفسها يمكن تكون ساعات بعيدة جغرافيا عن مختلف الفئات الشبابية اللي هم ينتميوا إلى معتمديات مختلفة، مما يجعل الإقبال عليها ضعيف. فهذه المكسب ينبغي العمل على تطويره، لأن هناك حاجة أساسية في الحقوق الإنجابية والجنسية للشباب ينبغي أن تتوفر، وبالعكس ينبغي أن تقترب أكثر ما يمكن للشباب حتى يتمكنون من الحصول على حقهم في المعلومة في هذه المسائل الحياتية والمهمة في حياة مسار أي شاب إن كان فتاة أو فتاة. بالفعل وربما في بعض المناطق حتى ارتياد هذا المكان اللي هو ساعات تم فتح باب آخر ليه، لأنه في العادة يكون جغرافيا قريب، فساعات هناك خوف من قبل الشاب لدخول هذا المكان لأنه يعتبر أنه ربما نظرة الآخرين لو أنه ما يراه هو داخل هذا المكان كأنه فما احتمال أنه هذا الشاب أو الشابة هو يقوم بأفعال أو بسلوكيات محفوظة بالمخاطر، وبالتالي المجتمع ينبغي أن يتغير أو يكون هناك وعي بأنه هو حق في الحصول على المعلومة بدون أي حكم مسبق على الأشخاص أو أحكام أخلاقية. وهنا ينبغي القيام أكثر بحملية توعوية وحمليات أيضا للتعريف بهذه الفضاءات التي أحيانا غير معروفة لدى الجمهور ولدى الشباب بالأساس، بالإضافة إلى أن يكون هناك فيها أكثر حرفية من قبل العاملين في هذه الفضاءات حتى يسهلوا التحاق الشباب بها، ولمن العمل أيضا على كل ما هو عالم افتراضي، يعني اليوم أيضا مهم جدا توفير المعلومة في العالم الافتراضي.
0: اليوم اللي لازم يعرفوه الشباب انه من حقهم يتحصلوا على معلومات علميه دقيقه وشامله حول الصحه نتاعهم، من حقهم نفاذ العدل الى خدمات الرعايه الصحيه لجنب ضمان الاستقلاليه الجسديه والمحافظه على الصحه النفسيه مهما كان العمر حسب المكلفه بتسيير المندوبيه الجهويه الاسره والعمران البشري بتونس. الدكتوره نجله رشيد.
2: واحنا معناها الديوان الوطني للاسره والعمران البشري وتحت اشراف وزاره الصحه اللي هي معناها الوزاره حاطه استراتيجيه كامله معناها للصحه الشبابيه وخاصه الاحاطه النفسيه بالشباب. دونك نحاولوا ديما كما قلنا من بكري انه نتناقلوا للشباب، انه نعطيهم المعلومه الصحيحه كيف كيف زاد فما الخدمه على ليزابليكاسيون موبيل والكل هذوما ان شاء الله في المستقبل القريب باش نبداو نخدموا عليهم. خدمنا عليهم ديجا وكانت فما لابليكاسيون سيكسو سونتي اللي موجهه للشباب وباش نزيدوا نخدموا فيها لابليكاسيون هذيا باش تقدم الخدمات للشباب. اول حاجه اللي الخدمات نتاعنا راهي تحت اشراف ناس مختصين، معناها باش يلقى هنايا الخدمه والمعلومه الصحيحه. الاستقبال راهو الكوادر التثقيفيه نتاعنا وكوادر الاستقبال على مدار السنه يقوموا بمعناها بدي فورماسيون في الأكاي وفي التوجيه للشباب كل الفئات كل الأعمار. الفضائيات هذه محلولة للشباب من 15 ل 29 سنة، أما زيدة إذا كان أقل من 15 ولا أكبر من 29 سنة إذا كان عنده بعض الخصوصيات كيف كيف يتوجه للمراكز هذية وبش يلقى الإصغاء والإرشاد والمعلومة الصحيحة والخدمة الطبية الصحيحة.
0: الصحة الجنسية والإنجابية تعتبر ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وتعزيز صحته الجسدية والنفسية، كما ترتبط زيدة ارتباط وثيق بقضايا التنمية على غرار التعليم، العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ورغم الجهود اللي تبذلها تونس في المجال هذا ما زالت التحديات قائمة بما يحد من تكافؤ الفرص في الاستفادة منها، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة. الشباب اللي يسمعوا فينا، راهو في تونس عنا مراكز مخصصة لكم تعنى بصحتكم الجسدية وخاصة النفسية وتعاونكم باش تلقى حلول، والأهم أنه تاخذ المعلومة الصحيحة والعلمية من من مصدرها.
3: شكرا ليك، عمل ممتاز وميم عليها، تحياتي ليك على الخدمة. انه حكيوا على مراكز الصحة هذه واهميتها، والغريب انه الشباب ما يعرفش اللي هي موجودة. راي يونسل فرحين بعد شوية، راي عايد عرب باش نحكيوا باكثر تفاصيل بعد لحظات.
4: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
5: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
7: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
8: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
9: أيويكم أي حاضرين؟ هيا المسحاثر يحضر، خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس، موسيقى، دانس، مسرح والسينما دور بطبيعتها. وفما 12 نارتيست فوتوغراف تلمهم إكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسينو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
4: موزيك فيم
10: مع كلاس بريما، سي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما، كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، احنا باش نكملوا في مواضيعنا، لكن قبل هيك نحكيوا على بلاصه بعيده ساعه على تونس العاصمه. نحكي على افريكا جات قربه، نحكيوا على ثنيه ممتازه، نحكيوا على كادر كالم ومرتاح، اركيتكتور هايله، البحر بريفي نظيف، الماكله ممتازه، السيرفيس ممتاز. نحكيوا زاده على ان اكسيلون رابور كاليتي بري، وبالطبيعه فما شكون سعيد تحظ اللي ربحت معنا انكسي غراتوي بور دو بيرسون. علاش ربحت؟ خاطرها دخلت للكونت نتاع افريكا جات على انستغرام، تلقى غادي كريل تنجموا تشوفوها توا زاد على الباج فيسبوك نتاعنا. الريل هذاك كي تدخلوا له نتوما على الكونت نتاع افريكا جاد، يل سوفي تحط كومونتير، تكتب اي حاجه ولا حتى تاغي اي انسان تحبه يمشي معاك وتربح. وهذا اللي عملته يسرى فرشيشي، ان شاء الله مبروك عليها، ربحت معنا انا كسي غراتوي بور دو بيرسون. هذا بالنسبه لليوم. بالنسبه اللي مازال وتوا كيسمع وشي انه زاد يربح انا كسي غراتوي بور دو بيرسون، غدوه يتبع ميرا في صباح الخير ويكاند. الصباح باش يكون فما نفس الشيء هذاك علاش غدوه موعدكم الصباح وعلاش لي تربحوا انتم مزيدا انكسي غراتوي بور دو بيرسون في اوتيل افريكا جاد قربة.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
3: باش نكملوا نحكيوا توا على الموضوع اللي بديته وميمة حكيت فيه برشا تفاصيل عدت برشا ناس متداخلين في الموضوع هذي. نبدأ معك انت يونس, المراكز هذي ما نعرفش هذي فكرة عندي انا وما نعرفش اسكو توافقني فيها وإلا لا, فما عزوف والعزوف هذا يعود للخوف زادة, يعود مش خطره هو ما يحبش ولا غير مهتم بصحته الإنجابية ولا الجسدية في شباب تونس مثلا ولا الشابات, لكن ما تجذبش, ما فيهاش عامل جذب باش انت تمشي.
11: هو مبدئيا الناس ما تعرفش الفضاء هذا, معناها ما تعرفوش, معناها لانه كان تحكي حتى على ديوان الوطن الاسره والعمران البشري تجي الواحد جون تو عمره 18 ولا 20 سنه تقول له تعرف انت ديوان, يقول لك ما نعرفوش. دونك يعني مثلا تاع ساعه تواصل الساعه بين ثاني حاجه, ثم لي جون يافعين تولى عندهم انجذاب معناها طبيعي لفضائيات اخرى اللي هي فضائيات اكثر ديناميكيه اللي هي لي سوسيو وغيره غيره غيره. وحتى كان تسال تو جون تقول له ايش خذ نصيحه, يقول لك لا تمشي لشات جي بي تي تو غاعطيني كل شيء انا,
0: ما هذيك المشكله
11: هي فلا. دونك اسكو الفضاء نتاعنا هو فضاء جذب, بيئه معناها جاذبه مطمئنه, لانه اذا كان نحكيو على الحاجز النفسي زاد كيف والاجتماعي اللي يخلي لي جون ما يمشيوش, لانه نظره المجتمع وغيره حتى كان يحكي تو سلاح نظره حتى اللي يخدموا غاديك احيانا نجم تكون خاطر مساله حساسه شويه عند الناس. دونك مع انه القلق الكبير الاجتماعي اللي عايشه الشاب توا يخليه زاد كلكو بار يعزف على اللقاءات المباشره, ما يحبهاش لانه
3: يحشم,
11: لانه استنس بفضائيات اخرى, استنس بفضائيات اللي ما تفضحوش هو شخصيا, معناها لا ينجم يتعامل يسال يتجو مع ناس
3: عنده فيهم ثقه.
11: هذا
12: هو مش عندهم فيهم ثقه, يحكي لك على وسائل اخرى كيما مثلا تشات جي بي تي وكيما معناها ينجم يتواصل معاه من غير ما يتفضح,
11: ما يعرفش وجهه ما الحكايه وسرك في بير واكثر معناها سريه وحافظ عليهم يحافظ على الخصوصيه وكيدو. دونك اللقاء بيده مع عبد كيفو مصدر نتاع ضغط نفسي بالنسبه ليه, دخوله اصلا للفضاء بيدو انه يشوفوه الناس خاصه الواحد اذا كان في حومته, لان المساله هذه المساله المرتبطه بالصحه الانجابيه وبالجنس وغيره مساله مسكوت عنها معناها,
0: وراهو هما ما يقدموش كان خدمات اللي تعنى بالصحه
11: ما يعرفوش الناس
0: اي ايفيكتيفمون. دونك خاطر ما يعرفوش الخدمات اللي قاعدين يقدموا فيها, دونك بالنسبه لهم هما ارتبطت بحاجه واحده
11: صحيت اللي يمشي حتى الحكايه اخرى حتى على كشف مبكر على كذا كذا حتى صحه نفسيه يقول لك لا ما انا باش راني ندخل غادي باش يقولوا سورتو انه معناها
0: في حوم.
11: دونك مطالبين باكثر تواصل مع الشباب زاد كيف
12: هو من قبل تواصل مع شباب سامحني يونس ساعه هو اتصاليا اسمه ديجا ينفر شوي أي. ماهوش قريب بين الشباب
3: تقول
12: معناها
3: مركز
12: او فضاءات صديقه للشباب سيلوخ ساعه اتصاليا هو اصلا التسميه نتاعو ما تشاركش ماهيش قريبه ماهيش دو بروكسيميتي مش قريبه من الشباب ناحيه دي النقطه الاولى. ثاني حاجه انا جو بونس اوسي اللي هي فما نوع من مسؤوليه الاباء مسؤوليه الاولياء, على خاطر انت وقت اللي انت بنفسك ولدك ما يستفيقكش باش يحكي معاك اشياء من نوع هذا, في حين مفروض هو تكون الاتصال الاول داخل العائله والعائله تنجم توجهك الفضاءات من نوع هذية. هو احنا المشكله نتاعنا انه الاحكام المسبقه نتاعنا لي بريجوجي حتى في لي زادولت نحكي توا لي زادولت ما يخليوش لي جون اليز اكيد جينيريشن جاب قبيلة يحكي صليح على هي تصادع الأجيال ولا
3: فجوة بين الأجيال
12: الفجوة الكونفلي دي جينيراسيون هذيك
3: الجينيريشن جاب
12: هذيك هي اللي نحكي عليها الفجوة بين الأجيال.
3: حتى فجوة ما تفجع
12: وقت لي بارون معناها هما نفسهم الشاب في عائلته مع أخرب الناس ليه ما نجمش يحكي في المواضيع هذيا على خاطر فيها تعتبر أحكام مسبقة ساعة فيها أحكام مسبقة دي بريجوجي وفيها أحكام تكور دي جوجمان دفالور. احنا قائمة المنتاليتي العقلية متاعنا على الأحكام المسبقة والأحكام لبريجوجي اي لا جوجمون معناها مشي شبيه ولدك خي مشي هزيت ولدك للسيكولوج شبيه مختل عقليا هزيت بنتك للتنظيم العائلي شنو عندك
3: شبيه والله عايده جوست باش نزيد على كلامك هو حتى فما بعض الاختصاصات الطبيه واحد كي يمشي ما يقولش
12: يقولك
3: قدام ماشي متخبي
12: يقولك صحة نفسية حاجة تبورة هي
3: في برشة صدقني فما اختصاصات يقول واه ليش فهمت كلمة احنا مثلا فما برشة بديت او فما وعي الناس تمشي لبسية مثلا والكل ما يحكي وش يمشي ما يقولش
12: صحيح.
3: الا يقول كان المقربين صاحبه بالكدية ولا حبها كزوز يعرفوا بعضهم مليح مليح ينصحوا مثلا جوت في اطار نصيحة امشي راني انا مشيت باش يشجعوك
12: هذا هو صحيح هذا ايش قلت لك عقليتنا قائمة على لي بريجوجي إيه لجوجمان معناها تحكم على الأحكام المسبقة هذيك والأحكام تكوغ هذيك حرام هذيك ما وش بيه هذيك دونك أنا صغير الشاب وقت اللي في عائلته نفسها ما يقاش المناخ المناسب باش يفرهد على قلبه ويحكي على حكايات هي هذية اللي معتبرة تابو كيفاش تحبوا تمشي لزيترانجي ولا مؤسسات اللي هي معناها متخصصة هي بوم متخصصة في الاستماع والتوجيه والرعاية الصحية الجنسية الإنجابية والصحة النفسية وهي مؤسسات حكومية وشركات مجتمعية معناها مع بعضهم شركات مجتمعية مع بعض معناها ما هوش بش يكون عليز بش يمشي لا تيو ما يقاش في دارهم في عقر داره ما يقاش كلا كونفيونس ميتويل وكل الانفتاح في اللي بارون اللي بش يرغبوك اني تحكي معهم في مشاكل من نوع هذا وإلا يوجهوك لنزين زين يقولوا لك أنا مش مختص أما راو هذه حاجات مهمة ولدي تحنا نخمو توا اليوم نقولوا في الأسلاح التربوي من دخله التربية الجنسية داخل الإصلاح التربوي وداخل المدرسة معناها من الصغرى
13: هذيك علاش عايدة من المهم أنه طول نحكي زادة مع الأولياء
11: وأما عن عايدة فقد كفرت الكلام تاعك ولا عند ناس برشا
3: ناس
11: خريو صغارنا التربية الجنسية شبين عليه
13: راه مهم مهم يا يونس يا حتى يا في التغيرات الجسديه نتاع الطفل حتى نتاع الطفل ولا نتاع الطفله انه باش يفهم بدنه ما تيمشي
11: المشكلة انه لابوه وامه يحكي له ما يحبش في المدرسه
13: هذيك المشكله دونك
12: يلزمها تتغير انا قلت لك ابتداء من العائله خاطر كانت تتعدى تتغير العقليات داخل العائله تو نوصلوا ان نغيروا داخل المدرسه وتو نوصلوا ان نمشيوا للمنظمات هذيه ولا المراكز ولا الفضاءات الصديقه
3: مهم برشا والوعي يبدا كما قالت عايده واهم حاجه ديما الوعي يبدا من عند الوالدين هم اللي لازمهم يشجعوا ويحتضنوا ابنائهم في مراحلهم العمريه صحيح فما يجي قبل ما كانش عندهم اللوكس هذا تو نتصور ليه ممكن معناها تتبدل شويه العقليات حافظوا على صغاركم وإن شاء الله تكونوا ديما لاباس احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شوية عنا لكم أخبار تكنولوجية طازجة أما هذا كل بعد لحظات
14: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
15: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة
16: ياو في بالي
15: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضو وما يرخش يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
17: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما
18: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
3: مستمعينا وين ما كنتم موجودين نسلموا عليكم بتبيع الناس الكل احنا هذه على كل سين جوست بتنجموا تتابعوا زاد الاخبار على السيت نتاعنا موزايكا فام بوانيت في السيت نجموا تلقاو خبر عالمي ما نحكيو على السخانه في اوروبا الكل حرائق تجتاح بريطانيا بسبب موجه الحر درجه الحراره طلعت بشكل كبير في اوروبا قال لك بيجي ولي وتقسم كيما الشرق الاوسط كل الاخبار نجم تلقاوها موجود على السيت موزايكا فام بوانيت اما توا نخليكم مع لاري بيج الاذاعه محمد علي سويسي
16: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
19: أريدو طور عالمك.
20: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. أوبن إي آي الشركة الأم متاع تشات جي بي تي أعلنت على خطوة، خلينا نقول لكم خطوة مفاجأة، حتى واحد ما كان يتوقع أنه أوبن إي آي البارح باش ترانسي هالابينيو، هي أول بوس إي آي باش تنقص من خلالها أوبن إي آي الاعتماد متاعها على إنفيديا. لحد الآن الخدمة متاع أوبن إي آي الكل من اللي بدينا نكتشفه في تشات جي بي تي ومن اللي بدينا نكتشفه في الميزاجور بالنسبة للجينيراسيون متاع لي جي بي تي، كل اللي اوبن اي اي بدات تخرج في خدمه بعد خدمه بالنسبه للذكاء الاصطناعي التوليدي، الكل يعتمد على انفراستركتور في اكثرها جاي من عند انفيديا. لي جي بي يو نتاع انفيديا حاضرين بقوه بالنسبه للاستراتيجيه نتاع اوبن اي اي لتطوير خدمتها بالنسبه للذكاء الاصطناعي، واكثر من هكا فما انفستيسمون، فما استثمار من انفيديا في اوبن اي اي تم الاعلان عليه نهار 22 سبتمبر 2025، استثمار نتاع 100 مليار دولار. وقتها الاخبار حكيت على انه البارتنريا هذه بارتنريا استراتيجيه باش انفيديا تمنع اوبن اي اي من انها تتعامل مع جوجل بالنسبه للخدمات نتاعها، بما انه حتى جوجل هي بيدها عندها خدماتها وعندها لي جي بي يو وعندها لي سيرفيس نتاعها بالنسبه لتطوير الذكاء الاصطناعي. لكن اوبن اي اي اليوم قالت لهم راني انا بدي نخمم في ثنيتي وحدي، وهذاك علاش اطلقت هالابينيو. شنو هي هالابينيو؟ هالابينيو هو اسم نتاع فلفل اخضر مكسيكي معروف بالقدا، لكن الابينيو بالنسبة للتكنولوجيا هو اسم البوس هذية. البوس هذية تم تطويرها بشكل كلي في اوبن اي اي، والهدف الاساسي بالنسبة للابينيو من طرف اوبن اي اي، البوس هذية ما تهدفش لتدريب اللونجاج متاع الذكاء الاصطناعي، لكنها تهدف لتطوير اكثر الخدمة والاستجابة لطلبات المستعملين. خطوة اولى كما قلت لكم بالنسبة لاوبن اي اي في الصناعة متاع البوس، يمكن يصل الخطوة هذية باش تولي هي من ابرز النقاط الاستراتيجية اللي تركز عليها الشركة في السنوات الجاية. نقعدوا مع لي بيوس المرة هذه، نحكيوا على لي بيوس متاع الماك. تعرفوا مليح انه ابل تعتمد منذ 2019 على الهاي سيليكون، من هنا لقاو لي بيوس ام متاعها. اخر ما فهمها بالنسبة للاصدارات هي الام 5، نستناو لي ماك اللي يخدموا بالام 6، لكن يظهر ياسر انه الام 6 ما يش باش تخرج، ابل باش تركز على جام جديدة بالنسبة للبيوس متاعها ام، والجام هذه باش تعتمد في خدمتها على الذكاء الاصطناعي تسمى AI First M7 بالنسبة للماك. ونستناو انه بالنسبة للإطلاق باش تكون حاضرة في 2027 مع الماك متاحة. يمكن حسب بعض الأخبار انه أبل باش تركز على دو كاتيجوري بالنسبة للماك، لماك أنتري دقام ولا موين قام، باش يعتمدوا على البيوس M6 اللي باش تظهر في 2027 باش يتم تأخيرها بطبيعة، والبيوس M7 باش تكون حاضرة في كاتيجوري أعلى بالنسبة للماك متاحة. على كل بالM6 بالM7 ولا بأي بيوس اللي نعرفوه انه لي ماك باش يكون اسوامهم اغلى برشا. ديجا ابل البارح اعلنت رسميا على الترفيع في اسعار لي ماك لي زايباد والعديد من المنتجات الاخرى الا الايفون. الايفون 17 باش يقعد بالسوم نتاعو، ونستناو انه الايفون باش يخلط على الليستا الطويله نتاع الاسوام اللي باش يزيدوا يغلاو اكثر مع الايفون 18 اللي باش يتم الاعلان عليه في سبتمبر الجاي. كيف قلت لكم ذكروا البارح وقت حكينا على مارشي نتاع لي سمارتفون، قعدت كان ابل كاو في المارشي اللي ما زادتش في السوم نتاعها نظرا للبينوري للمشكله الكبيره بالنسبه للتحصل على لي بيوس بالنسبه للانتاج نتاع لي سمارتفون، وابل رسميا خلطت على الليسته هذيا وتاكد انه المارشي ماشي نحو يعني نسق تصاعدي بالنسبه للاسوام نتاع المنتجات نظرا للبينوري الكبيره لفقدان لي بيوس هذوما في جره الخدمه على الذكاء الاصطناعي. هذا بالنسبة للموعد الهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان نت.
16: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
19: أريدو طور عالمك
18: على كل سنة.

0: رومر هذا زمان تدل كنت اسمه فات عايدينكم مستمعين ونشكركم برشا للمتابعة. شكرا ليك يونس, شكرا عايدة,
1: شكرا
0: زيدة ريهاب اللي كان معنا اليوم, شكرا خالد كتاد, شكرا زيدة لأوائل اللي كان في استقبال تليفوناتكم. نسلم عليكم انتم مستمعين وين ما كنتم موجودين. بعد شوية بش يكون عندكم الموعد مع سبور إكسبريس, آخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم, زيدة الموعد مع الأخبار مع الستة, زيدة الموعد بعد شوية ريكاب سبور مع حيدر الشيرني بتبيع الساعة, شوف فيها آخر التطورات شنو باش يحكيوا على كيب ناسيونال شنو هو جديد. هذا الكل باش يكون بعض لحظات. كان معكم سلاح الدين ساكوحي.
1: شكرا ليك زاد انت سلاح على تشريفنا. لا على تشريفنا بحضورك خويا وعلى ضمارك.
0: يعيشك
1: والله, محليك
0: عايشك ضامر انا
1: ضامر والله ضامر.
0: يعيشكم والله, شكرا
1: ان شاء الله على
0: خويا. نفرح الحمد لله الحمد لله, ان شاء الله ديما هكا وان شاء الله ديما نكونوا خفيف روح على المستمعين بالطبيعة. ونسلم عليكم الكل, سيسر ويحكم من ما كنتم موجودين.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش, ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل, والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة, خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسكلي مع الفرجة.
4: تخبز ما يكلوش معانا الخبز, باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس, تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل, وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
6: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديليس تلقى درابوات, خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب بكيفهم شثنين, وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
9: حب تربح وقت وراحة؟ سهلة, مع لا سوليسيون اوكارد نجم تصب ايسانس, تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت, تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال, وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون اوكارتين. اولا انرجي, برونون لا روت انسامبل.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة التجارة ستعلن قريبا عن إحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي، وفق ما صرحت به مديرة التعاون مع أفريقيا في الوزارة بشرى النجمي على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار. واللجنة تضيف أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجال والوثائق الرسمية، وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. وزير السياحة سفيان قية يؤكد خلال الاحتفاء بسبعة حرفيين وحرفيات بعلامة معلم الصنعة التونسية على أن المحافظة على الحرف التقليدية ونقل المهارات يجسد رؤية متكاملة لجعل الصناعات التقليدية رافعة للتنمية المستدامة ومحركا للتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. والوزير القي يضيف في تصريح للزميل هنا السلطاني أن الصناعات التقليدية تمثل أحد أهم القطاعات الحاملة للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية، وهي من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما تؤمنه من مواطن شغل لما يقرب من 300 ألف حرفي وحرفية موزعين على 76 اختصاصا في مختلف جهات البلاد.
3: أن مشروع دعم الدولة الثقافة والتنمية المستدامة في تونس يتجاوز أهدافه المحافظة على الحرف التقليدية أو نقل المهارات المتوارثة، بل يجسد رؤية متكاملة تجعل من الصناعة التقليدية رافعة للتنمية المستدامة ومحركا للتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فالصناعة التقليدية تمثل اليوم أحد أهم القطاعات الحاملة للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية، كما تمثل في الوقت ذاته قطاعا اقتصاديا حيويا يؤمن مواطن شغل ما يقارب على 300 ألف حرفي وحرفية موزعين على 76 اختصاص حرفي بمختلف الجهات. ومن هذا المتلق فإن حماية الحرف التقليدية لا تعني فقط صون التراث، بل تعني كذلك حماية مواطن الشغل المرتبطة بها والمحافظة على منظومات إنتاج محلية متكاملة.
2: ووزير السياحة يؤكد أن 13 ألف حرفي وحرفي انتفعوا سنة 25 و2000 ببرامج التأهيل والتكوين والمرافقة بزيادة بلغت 20% مقارنة ب 24 و2000، حيث ساهم الجيل الجديد من الحرفيين الشبان في تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وإدماج المعارف والتكنولوجيات الحديثة في الإنتاج.
3: مكنت برامج التكوين والتأهيل والمرافقة خلال سنة 2025 من تسجيل ما يفوق 13 ألف حرفي منتفعا بزيادة بلغت 20% مقارنة بالسنة 2024. وقد ساهم هذا الجيل الجديد من المستثمرين الشبان في إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع من خلال تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وتوظيف المعارف الأكاديمية والتكنولوجيات الحديثة في الإنتاج. كما تم إحداث عدد من مراكز الابتكار والتصميم لهوب بمختلف الجهات الجمهورية، وهي فضاءات متخصصة تجمع بين الحرفيين المصممين والباحثين والأكاديميين بما يساهم في تعزيز نقل المعارف والخبرات. وستواصل الدولة دعم هذا التوجه من خلال إحداث مراكز جديدة وتدعيم المراكز القديمة، وكان آخرها مركز الابتكار والتصميم في القصرين، وإن شاء الله فما مراكز أخرى جديدة.
2: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كاظم غريب بادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارة طهران، ويؤكد أن أي إطار ذي مصداقية بشأن المضيق يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وتأتي هذه التصريحات بعد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في المضيق الحيوي. تقرير مشترك لمنظمتي الأطباء من أجل حقوق الإنسان وهيومان رايتس واتش يسجل ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الوفيات داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع فرص الحصول على اللجوء والرعاية الطبية. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني وبعد نهاية المشاركة وثلاثة هزائم الوفد المنتخب كيفاش تكون العودة نتاعو لتونس بعد نهاية المشاركة بالمونديال. عديد من اللاعبية ما رجعوش لمقر الإقامة الأصلي في مونتيري وخيروا العودة مباشرة من كانساس لوجهات مختلفة. هذه شحبوا برشا من اللاعبية من لاعبية المنتخب ومجموعة منهم اختاروا العودة لمقر الإقامة الأصلي في المونديال. بالنسبة لوفد المنتخب اللي هو مدينة مونتيري ومن مونتيري تم برمجت رحلة العودة إلى تونس واللي باش تكون على عدة دفعات. نواصل مع المنتخب الوطني من جراء المشاركة هذه يتواصل التراجع على مستوى ترتيب الفيفا وتصنيف الفيفا اللي دخلنا المونديال في المركز 45 وبعد خمسة هزائم ثلاثة مباريات رسمية وزوز وديات المنتخب يلقى روحه في المركز 59 عالميا. نواصل مع المونديال مع الثمانية بالقمة بين فرنسا والنرويج ونفس التوقيت ماتش السنغال والعراق. بالنسبة لرؤية الترتيب للمجموعة هذه فرنسا والنرويج في الصدارة 6 نقاط السنغال والعراق 0 من النقاط. مع مضي ساعة ماتش السعودية والرأس الأخضر وأيضا مواجهة إسبانيا والأوروغواي. إسبانيا متصدرة المجموعة بأربع نقاط، الأوروغواي والكاب فيرد زوز نقاط، السعودية نقطة واحدة. والأربعة متاع الصباح ماتش بلجيكا ونيوزيلندا وفي نفس التوقيت مواجهة مصر وإيران. مصر هي تتصدر المجموعة بأربع نقاط، إيران وبلجيكا زوز نقاط، نيوزيلندا نقطة واحدة. في النادي الإفريقي المفاوضات ما زالت متواصلة مع ظهير أيسر أسامة السهيلي على تمديد العقد والملاعب عنده عرض من نادي عراقي بامتيازات هامة. في الأولمبي البيجي موصل حتى ترشح مع أندية أجل تقديم الترشحات لرئاسة النادي وهذا الموسم الثاني ما يتقدم حتى ترشح والجلسة العامة الانتخابية للأولمبي البيجي مبرمجة على 28 جوان. نفس الشيء بالاتحاد الرياضي المنستيري اللي مورد حتى ترشح وبالتالي تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي مبرمجة نهار 30 جوان والهيئة التسييرية مطالبة باش ترجع لمواصلة مهامها. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم اللي تلقاوها على السيت وزي كفا ما بغيت نخليكم على كاب سبور.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور، موعدكم اليومي كل يوم من 6 نتاع العشيه حتى للسبعه على موزايك اف ام. البارح كان معكم حيدر في بلاتو سبيسيال خاص مباراه تونس، دونك اليوم معكم ماكي من قدام الميكرو باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ونهايه المونديال بخيبه جديده بعد الهزيمه البارح ضد المنتخب الهولندي 3-1. باش نرجعوا على تفاصيل المقابله نتاع البارح، على كل تفاصيل المونديال والمشاركة شركة المخيبة للمنتخب الوطني التونسي اللي نجم يكمل المونديال، هو إلى حد الآن في المرتبة الأخيرة في المونديال 48 على 48 منتخب مشارك في الدورة هذه، حاجة توجع برشا المشاركة هذه واللي صار فيها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في 3 مقابلات. نرجع على كل تفاصيل المقابلة نتاع البارح، تقييم الأداء الفني للملاعبية، كيف إداريا والمسؤولية الإدارية على المشاركة الهزيلة والفضيحة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كنا حكينا برشا كلام في الأيام الفارتة ونقلنا صوت التوانسة في الأيام الفارتة من المشاركة هذه، دونك باش نرجعوا على كل تفاصيلها، باش نرجعوا زادة على المستقبل، خصوصا انه يستناو فينا جورني فيفا في سبتمبر، فيها زوز مقابلات ما همش سهلين من تصفيات كاس افريقيا، لانه الفضيحة الاكبر عاد كان نوليو نغيبوا على كاس افريقيا، لانه فمنتخب فقط يترشح من المجموعة نتاعنا في تصفيات الكان، والتصفيات تبدا من سبتمبر. شنو اللي لازم يتصلح قبل سبتمبر، شنو الجديد زادة بخصوص ارفيرونار، مواصلة ارفيرونار خصوصا مع الكلام على عروض إماراتية وعرض التدريب المنتخب الجزائري لرفيرونار المدرب الحالي ولا اللي انتهت تجربته مع المنتخب الوطني التونسي. ونرجعوا على كل التفاصيل هذه، يرافقني في التحليل الفني نادر داود. مساء النور نادر.
1: مرحبا بيك مكي، تحية ليك، تحية المعز لخينا معنا هنا ولكل السادة المستمعين.
0: معز بن شريفية، مساء النور معز.
2: مرحبا أخويا، مرحبا نادر، مرحبا بالمشاهدين مستمعين مزيكا فيهم،
0: ومعنا صالح في الإخراج ووسيم في الإخراج الرقمي اليوم. دونك بعد لحظات باش يلتحق بنا أحمد عدلة مبعوثنا الخاص للتغطية المونديال، باش نرجع معه على كل التفاصيل، وخصوصا أنه فما كلام على أولى الاستقالات، هل صارت أولى الاستقالات ولا ما صارتش بعد الخيبة متاع المونديال؟ سؤال توجاوبنا عليه أحمد عدلة. كيف نحكيه على العودة متاع الملعبية دايور نادر المرة اللي فات بعد الماتش الأولين، فما برش حاجات قلت حتى نستناو المونديال ونهاية المشاركة في المونديال تو نحكي لكم عليهم. دونك تونس كاملة تستنى فيك اليوم على برشا حاجات.
1: تونس كاملة سمعت وتعرف شنو اللي ثم وشنو اللي صار، والجمهور الرياضي يعرف ويقيم، لأنه احنا لما حكينا ما حكيناش على تخمينات أو استنتاجات، أو احنا حكينا على بلاغات، على حاجات صارت، على تعيينات، على إطار فني، على اختيارات، على قائمة، ما جبنا حتى شيء من عنا.
0: لا ودير حكينا بما فيه الكفاية وقت اللي محكي حتى حد.
1: المنتخب وصل البارح للمكسيك ماذي 3 نتاع الصباح.
0: خليلي عاد شوية ذي زنفرماسيون من بعد نزلنا مش نحكي بدا، ولأنه البداية مع آخر مسار.
3: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
4: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: Eher Massar.
0: في آخر مسار، آخر تطورات بعد الهزيمة المخيبة البارح ونهاية المونديال بخيبة كبيرة، وحديث ربما على أولى الاستقالات بعد المشاركة هذية، أحمد عدلة مبعوثنا الخاص تغطية المونديال. مساء النور أحمد.
5: مرحبا بك مكي، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا مباشرة صوت النصر. وما كانش بروغرامي الفصاجة ايه في بالي كملت انا كوب دي موند، اما مدام سي مكي في الريكاب يزيني يكون موجود معاه باش نلموا شوية حتى اخر ما ثم اخر ما ثم الاخبار. قبل اخر مسار نادي كنت تسمع فيه على ليكيب ناسيونال روح المونتوري مكاسة نتاع الصباح، مش ليكيب الكل روحت، تقريبا 10 لاعبين فقط رجعوا للمونتوري، بقيت اللاعبين ثم شكون مشى لميامي، ثم شكون مشى يتفرج في
0: ميامي
5: حقوق فاكونس، اي ثم شكون مشى بلاتشور عندهم بلايص معناها ما نعرفش ميامي فلوريدا. المهم مشاو الفاكونس نتاعهم باش ما نعرفوش البلايص، مشاو فاكونس انطلقت الفاكونس. اي واحد غادر المنتخب الوطني التونسي وقرر ثاني يروح باش يروح على حسابه، مش على حساب الجامعه التونسيه لكرة القدم، والبعثه لازمها ترجع للكونت دو باز نتاعها في مونتيري. ثم شكون رجع وثم شكون انطلق غادر، يا اما لعائلته والا الفاكونس نتاعه ولا عائلته باش تلتحق به، كل واحد يمشي على روحه وين يحب عليه هو. هذا اللي يخص المنتخب الوطني التونسي، حتى المرويح نتاع اللاعبيه اللي قعدوا ماهوش باش يكون فرض نهار، نتفرق حاسي بيه دريا. هذا الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني يبدو كانوا ثم اتفاقة هي الأولى مش تكون في الإدارة المنتخب الوطني التونسي مش في الجامعة تخص خليل شامين اللي عبر بشكل رسمي عن رغبته في المغادرة وأعلم المسؤولين ومتمسك جدا بالمغادرة متاعه من منصبه في الإدارة الرياضية المنتخب الوطني التونسي. دونك خليل شامين هو أول من سيستقيل ومن سيغادر المنتخب الوطني التونسي.
0: دونك خليل شمام استقال ومتمسك بالاستقالة متاعو باش نعاودو لانفورماسيون هاكا لانفورماسيون
5: لانفورماسيون خليل شمام استقال من مهامه في الإدارة الرياضية المنتخب الوطني التونسي ومتمسك بالمغادرة أيا كانت يعني باش يقولوا لي ليه ولا كمل راه هو متمسك بمغادرة المنتخب الوطني التونسي ومغادرة الإدارة الفنية المنتخب الإدارة الوطنية الرياضية للمنتخب الوطني التونسي. هذه بالنسبة لخليل شمام. الموضوع الثاني يخص مستقبل منظر الكبير مع المنتخب الوطني التونسي. نعرف الكل كنا حكينا منذ أشهر على الوزارة اللي قالت كون لازم نشلوا الوزارة الدوفر نشلوا أبل دوفر يخص الإدارة الفنية تحلت الدوفر نهار 29 جوان في مقر الوزارة تمت مناقشة الملفات اللي وصلتهم يعني لكونديداتور سامحني مش زابل دوفر لكونديداتور وصلتهم الملفات نقشوهم نهار 29 جوان وبالتالي حتى منظر الكباير سيغادر الإدارة الفنية للمنتخب الوطني التونسي إلا إذا كان سما حاجة جديدة تبدل.
0: به واضح خليك معنا أحمد. دونك هذوما أول دوز انفورماسيون يخصوا الأولى تخص خليل شمام. دونك خليل شمام أول المستقيلين من الإدارة الرياضية للمنتخب الوطني التونسي. نادر
1: والله موقف يحسب له بصراحة. يعني نشوفه هو كمدير رياضي مساعد المفروض أنه كل ما هو قرارات فنية ورياضية هو وزياد المفروض أول ناس يستشيروهم ويأخذوا رأيهم ويكون رأيهم هو اللي يعتمدوا عليه أكثر لأنهم هم أهل الميدان هم اللي لعبوا كورة. صحيح ما همش مدربين ما عندهم شهادة في التدريب لكن عندهم الخبرة متاع السنوات العديدة والمباريات الكبيرة والسيرة الذاتية متاعهم كلاعبين في النوادي متاعهم والألقاب اللي هزوا ومشكلة في المنتخب. أنا انتظرت خليل شمام ينسحب من كأس أفريقيا يوم 4 جانفي لما تم الإعلان عن إقالة سامي طرابلسي في المصدح مع هيثم الراجدي وكان خليل شمام واقف معاه أنا ذاك وكان لا علم له وما زال خليل يحكي قال له مش نقيمه يا أخي هيثم قال له ما عندك متقيم راه تم أخذ القرار. يعني إذا كان المدير الرياضي ومساعده مش موجودين في الاجتماع التقييمي لأخذ قرار إقالة مدرب منتخب وإحنا في المغرب شنو اللي قاعد يعمل؟ نتصور يكون خليل حس نفسه ما هوش فاعل ما هوش صاحب قرار. لماذا يا أخو هو يتحمل مسؤولية قرارات هو ماخذهمش ما كانش فاعل فيهم ما كانش عنده دور؟ يمكن كذلك خليل قيم تقييم ذاتي موضوعي يقول لك أنا تشديد في دخلت في الجامعة هذه ساهمت في انتداب مدرب أول اللي هو سامي طرابلسي ما نجحش في بطولة عربية ما نجحش في كأس أفريقية غادرة ساهمت في انتداب مدرب ثاني صبي اللاموشي كيف كيف ما نجحش وغادرة وعملنا كأس عالم كابوس رياضي ما فيه حتى تقييم لأنه التقييم والحصيلة سلبية ثلاثة مشاركات سلبية يقول لك كو نغادر. دونك أنا نحييه من هذا المنبر برافو خليل وإن شاء الله الناس الكل تتحرر له بروح المسؤولية لأنه من ساهم في اللي وصل المنتخب متاعنا لأسوأ مشاركة في تاريخه ويمكن تكون من أسوأ المشاركات لمنتخبات العالم الكل في كأس العالم
0: ثالث أسوأ لا يمكن مشاركة بالتشارك مع كوريا الشمالية
1: لا يمكن أن يكون جزءا من الحل. وبالتالي برافو خليل على القرار اللي اخذاه إذا كان صحيح ونتمناه له النجاح والتوفيق في مسيرته الرياضية في باقي المشوار.
0: معز بن شريفية هل تأخرت استقالة خليل شمام هذية بالنسبة ليك ولا في وقت عادي؟
2: لا في وقت حتى كان خامن فيها في وقت خاطر هو تعدى بالكوب دافريك البطولة العربية كيف كيف توا في كأس العالم تعرف لو فما وقت لازمك تعرف وقتاش تخرج فيهم يسورتو كي تحس روحك تعمل في حاجات وماكش ما همش يتفاعلوا معاك ولا عندك كلام تقول فيه ماوش قاعد يتطبق يسورتو البوست نتاعو معناتها هو المربوط بالمدرب المسؤولين باللاعبين معناتها بوست حساس اي سورتو راني قلت لك تو في فتره يمكن قيم روحه كما قال سي نادر قيم روحه فما راه عباد راه تقيم روحها تعرف روحها ما نشحتش راهو تبخشو ماتها تهز روحها وتمشي ما تستناش راهو العباد باش تقيمها وكل شيء يمكن هو خمم قال عملت حاجات في البريود هذايا حاجات يمكن نجحت فيهم حاجات ما نجحتش فيهم دونك رغم الصالح للكرة التونسية وللمنتخب اللي هو يخلي مكانه لحد آخر معناتها بشي يخدم أكثر وهذا ما يقل حد شيء من خليل شمام اللي هو كان لاعب وقائد في المنتخب وقائد في الترجي الرياضي التونسي وكما نشوفه اكسبيريونس بها اللي هو عاشها تعرف زادة في الكرة هي راهو فيها ربح وخساره كيف زاد المسؤوليه فيها ربح وخساره يمكن بالشيء اللي صار هذا يتعلم برشا حاجات يزيد ويقويه وكل شيء واذا ان شاء الله ترينا خليفة الترجي يكون معناتها يكون حاضر اكثر من اللازم وخذ الاكسبيرينس اللازمه باش يعاون الترجي خير من المنتخب ان شاء الله
0: انفورماسيون هذا ولا تنبؤات ولا
2: لا خاطر المده الاخرى سمعنا خليل باش يرجع مي كي ترجع تا وانت مش كيما تخدم اول اكسبيريونس في حياتك كيما تعاد تخدم الثانيه معناتها انا خليل مثلا بروفيله هو من قبل معناتها ملي كان يلعب معنا فما بروفيل نتاع يقول لك هذا لاعب شو يولي مدرب هذاك باش يولي مسؤول خليل البروفيل نتاعو نتاع مدير رياضي من قبل الحقيقه معناتها بحكم معناتها عنده العلاقات باهي مع العباد قرا برا ناجح في قرايته وكل شيء يعرف يحكي يعرف كيفاش يتصرف رزين يمكن جات الاكسبيرينس تاع ليكيب ناسيونال هذه زادت تطورته ويمكن يمكن حسنته صحيح الريزلتا ما مشاتش كيما يلزم مي بالنسبه لي انا خليل شمام شاد ثنيه باهيه ان شاء الله ربي يوجهه خير ونشكروه معناتها على الشيء اللي معناتها اللي عمله كل سوا باهي وخايب كيف مع جديد الجزيري معناتها انه مو نفس البوست دونك وذيك الكوره هذيك هي ما تنجحش تخرج تخلي بلاصه لغيرك وكاو
0: هل ينطبق الكلام هذا على البقية معز من الجانب الإداري ولا جست خليل شمام؟
2: ليه هو هني قلت لك شوف العمل في الجامعة ولا في الجمعيات راو كي تفشل مرة واثنين وثلاثة وما تخرجت ولا مش كبير أما خاطر الفشل دي ما نجم يكون موجود كرة على البار ضربت وناس هي ما صارت ساعات كرة تحكم في مسير شعب كامل اما انت كيما مثلا ما فهمش ريزلتا في كوب دافريك في كبطوله عربيه في كاس عالم في فواياج للجوارات في ايكيبمون تاع جوارات خاطر انا ما نحكي وقال البارح ايكيبمون ذكرني باللي جون انا فسخ كتب النمر وبالواحد هي ساريف هي اما وريك معناتها بالحق معناتها ساعات ربك سبحانه يعطيك دي سين يبين اخويا شنو موجود في الكور دونك اللي صحيح وفي ذل معناتها خاطر ما لازموش ننظموا العباد الكل اللي تخدم في الجامعه لو تنجم تلقى عباد تخدم وتضحي مي هاني قلت لك تو وصلنا المرحله راهو لازمك تعاود من الصفر ما النواحي الكل من الصفر ساعات راهو لازمك تضحي بحاجات وتعمل قرارات صعيبه
0: خليلي النقطه هذيا اللي هي تعاود من الصفر لانه الموضوع نتاعنا من بعد مرحله البناء خلينا في مرحله التقييم به خلينا نرجع لأحمد عدالة في الولايات المتحدة الأمريكية وعودة المنتخب لتونس شكون باش يرجع لتونس شكون باش يقعد في أمريكا انت قلت قبيله فما ملاعبية سيبان بداوا الفاكونس نتاعهم شيو على رواحهم روحوا ميم با رجعوا للكونت باز في المكسيك

0: فيه إسكات هذو مزدور. بقية اللعبية مفرقين، ثم شكون يروحنا 28 ثم شكون يروحنا 29 يعني يخرج من هوني 28-29 دونك يوصلوا نورما مودي مزيد نهار. ما عنيش الأسماء، ما عنيش شكون مش يروح شكون مش يروح، ما تنجمش تشد اللعبية الحق معناه وفات وفات الكومبيتيشن من زمان. هما ثم شكون ماذا بيه تتفسخ من الميموار نتاعو، لا اجا خلص ما تخليش ليا ولدي على خاطر تو سامبلومون هاو معز ونادر معناه عشت في ليكيب ناسيونال معناه وفات الكومبيتيشن من زمان هو فريق معناه بعد ماهوش ملتزم. اوكي
1: لا لا مش لا مش اللاعبين احمد مش ملتزمين لا لا لا انت كي انت كي تمشي في رحله عاديه بال بالإسكال بالشني يعطيني إسكال بال
2: اسطنبول اما
1: بالرحلة ترتاح من مطار المطار سي نورمال انت باش مادام ماكش في رحله خاصه وماكش الناس الكل مشيت مع بعضها مش ترجع مع بعضها سي نورمال باش يصير هذا الكل. خاطر التذاكر زادت تنجم تلقى حجوزات اليوم ما تلقاش غدوه. انا في بالي اللي هما قاعدين يبحثوا للتو يبحثوا في التذاكر للجماعه اللي رايحين لتونس دونك وقتها يولي اللي يكمل الماتش يغادر سي نورمال لانه كان من المفروض. وتقريبا احنا المنتخب الوحيد الذي سافر في رحله عاديه وملاعبيه في اسطنبول واقفه بثلاث اربع سوايع ينجم يجيهم اي محب واحد يحب الفريق هذا يحب اللاعب هذا يحكي معاه. ومن بعد طلعنا المكسيك عملنا ترتيحه اخرى في الطياره تلقى نفسك مع مواطنين عاديين كل واحد شنو انتمائه وكل واحد شنو ينجم يعني ما ثم حتى كادر وحتى قيمة وحتى ستوندينج نقول وإحنا متاع منتخب ما صارت الناشي دي قبل ذاك. أنا 2018 رحلة خاصة 2022 رحلة خاصة الكل مرحلات يعني خاصة رأوا النوادي التونسية الترجي والصفاقسي والإفريقي يتنقلوا في إفريقيا بطائرات خاصة يعني في رحلات خاصة. المنتخب متاعنا ربحت دي 35 مليار يا سيدي بقليش مليار مليار
2: عندك
1: طيارة.
2: عندك 2.5 بالدولار على الأقل ذوكم وصلوا باش ما نقولوش يعني فلوس الأخرى تخلط من بعد
1: يعني هذا الكل يعطيك هيك الانطباع متاع تسيب قلة نظام قلة انضباط مثلا مش كادر. دونك كما يقول أحمد دونك الملاعبي إذا كنت مش تهزي المكسيك باش تبقى تلوج لي بيه دافيون أنا نأكد لك أنه ثم ملاعبية من بعد الماتش الثاني كنسحبنا رسميا وعرف روحه أنه باتش هولندا يكمل عمل الحجز نتاعو ولا روحو
2: قلق صراحه سي نورمال انه ملاعبين بعد الكوشمار اللي عاشوا احمد وين
0: مكي جوستومون نادر كنت تذكر اكثر من مره حكينا ونحكيو بين السطور معناها الناس تفهمنا نادر كنت نتكلم وراه نقولوا راه ثم ناس خرجت من الكومبيتيسيون بعد الماتش الثاني كيفاش لازمك تحاول تخليهم مركزين في الكومبيتيسيون وهذا يتماشى مع الكلام اللي تحكي فيه انت تقول ثم ناس بعد الدوزيام ماتش باش نقول لك حاجه واحده نادر بعد تعلقوا معز ونادر ومكي فما ناس بتعرف انت كيفاش تروح على روحك ما تقصش في ديراسيون تقص على روحك فما تكون قص فكر معناه ب 13 مليون راه
1: بيان سور
0: باش يلقى اي كونيكسيون المهم يروح ما عادش يحب يقعد
2: وهذاك اكيد معناها وقت اللي نشوفه معزم لعبيه بعد كابوس خاطر ما نجمش يكون عنده تسميه اخرى الناس الكل كانت اورسوجي بس نورمال انه اللاعب يحب يهرب يحب يبعد ما مش يتفادى المواجهه خاصه مع الجمهور يعني تخيل بعد السكورات اللي كليناهم مروح لتونس وكان شيء لم يكن معني
3: هو اللي يبدا راهو بالغلط وبالاخطاء راهو يوفى كان بالاخطاء انت تو اللاعبين نعطيهم حق كان جينا مثلا مشينا في طائره خاصه ليكيبمون كامل وكل شيء موحد منين تخرج منين تروح ومن بعد خويا يقصد ربي اما نحن ديجا من الديبار نتاعنا مشينا تركيا اسكال
1: 25 ساعة راهو قعدوا في المشي
2: مرة فات 25 ساعة
3: معناها تعب كبير ويسورتو بالشيء اللي صار وبالبريسيون اللي صاير وكل شيء نحن مغلب معناتها اغلب اللاعبين يلعبوا في البطولات الاوروبية دونك معناتها هو وعائلاتهم موجودة غاديكا وصغارهم وكل شيء اذا ما فماش زاد اللاعبين جابوا عائلاتهم لامريكا فما بيت تبروفيتي تقول لك نكمل كاس العالم نتعدى نعمل فاكونس نتاعي غادي بعد نرجع لجامايتي ديريك لوجيك التخميم وكل شيء مي هاني قلت لك تو تبقى الحاجة اسكو اللاعبين اللي تو قاعدين غاديكا باش يبداو يروحوا بالواحد اسكو هما مشاو باسم المنتخب اسكو هما كيجيو مش يروحوا مروحين مواطنين عاديين فما مسؤولين معناتها باش تروح في الطياره وقتاش نعرفوهم روحوا ما روحوش جاوا ما جاوش هاو هذا اللي تحب تعرفه
1: هما حتى المسؤولين مش كل مروحين فما شكون عنده مهام توصل بالفيفا باش يقعدوا غادي يخدموا على الروح

0: احمد، هل فما قائمه في اللي بيشرحوا الاولانيين ولا ما فهمش؟
1: مش بركه بيشرحوا الاولانيين، هم ايمن دحمان وزير جزيري ودجا خرج، البقيه ما عنديش. اذا كونفيرم زاد الكلام اللي كان نحكي فيه هذا الدا، ثم شكون من المسؤولين نتاع الجامعه التونسيه عنده مهام صلب صلب اللجان لهنا التنظيميه، كما حسين جنايح موجود في الكوميتي دورغانيزاسيون تاع الوحده من الكوميتي دورغانيزاسيون نفس اسمها بالضبط اللي خاصه بالتنظيم تاع العالم، وثم زاد شكون معناها بالاعضاء عنده مهام اخرى في نفس الكومبيتيشن.
0: واضح.
2: هو عضو باللجنه المكلفه بمسابقات المنتخبات الوطنيه للرجال.
0: معز احمد، معز يسال الفيرونار روح ولا لا، هو الفاسون اللي يسلم بها على ستاف البارح فيها برشا رسائل.
2: يغني بودعك، غنيت ورده بودعك وبودع الدنيا معك، قلم كو قصد بلده
1: وحفظه ما فهمنيش. مره يخرج في بيين يقول مرتين حتى البارح عوده يقول انا راني باش نقعد اوفيغ توت بروبوزيسيون ونحب نسمع ويسلم عليهم بوب بتاتر مش يبدل من كل زيادة لازم يكون سلم عليهم مش يبدل من كل مثلا
0: ولا غلط صحيح صحيح
1: صحيح معنا
0: طيب شوفوا كان كان كان هذا يصلح كرة القدم التونسية فما عندناش مشكل، اللي لازم يتبدل. شكرا لك احمد عدالة، يعطيك الصحة اخويا، كنت متألقا هكا. وش ما تحب
1: فقط حبيت نقول لا جيت نقول حاجة واحدة، الشروط واضحة مك، مش نقعد معاكم خليني بالفولي فيونسي كان ياخذ 23 ميدو روم مع منتخب سيدات نتاع فرنسا، ما كانش ياخذ برشا فلوس 23. ما نعرفش كيفاش نيغوسياسيون هنا، الشروط زوج شروط واضحه جدا، الناس لازمها تعرف لازمها تصبر على المنتخب هذا، راه ما عندكمش منتخب، باش نقول لك كلمه اخرى. والحاجه الثانيه لازم تكون ايفالياسيون صحيحه، والناس اللي تاخذ ديسيزيون تاخذهم بالكدا، باش نقول كلمه ونتحمل انا مسؤوليتها. بالنسبه لريفيرونا المنتخب هذا 26 لاعبي ما ينجمش يكون مستقبل المنتخب، تنحي كلكو زيليمون صغار وتنحي بوتيتر جوار ولا اثنين من الخبره، المنتخب هذا باش تعاود تبني بالنسبه لي هو برشا خدمه سيرتون تاع ديكسيون وتجيب ملاعبي، وذلك علاش اشار للمنتخب الاولمبي تاع ايفان تروا اللي قالوا سلط موتونو، هذه كانت اخر مراسله بالنسبه لي انا ماكش.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك احمد، كنت متالقا رافقنا تبارك الله من قبل ما يبدا المونديال، نخليك خويا ترتاح لانه ما تنجمش ريال مون تعمل حاجه اخرى بار انه ترتاح بعد الريتم الكبير. شكرا لك احمد عداله، سلموا عليك الاولاد الكل، يعطيك الصحه، برافو مره اخرى على التغطيه المتميزه هذه. كانت هذه اخر مراسله ومعها وصلنا لنهايه اخر مسار، نحن راجعين على التقييم وخاصه مباراه البارح والمرحله القادمه بعد فاصل قصير.
3: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
4: NEISINT, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Live Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Dinya de Abdelhamid Bouchner. Oshig Dinya au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين Assurance زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المنزل

0: L'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحر
1: مساهمة كارتاج ترافل ايفنتس اي موزايك فام.

0: موسينا معكم في ريكاب سبور حتى للسبعة متاع العشية. نحكيه على تقييم المشاركة التونسية, حكينا على آخر الأخبار في آخر مسار واستقالة خليل شمام الإدارة الرياضية للمنتخب, مدير رياضي مساعد خليل شمام. البقية والتقييم بعد المشاركة هذية نادر, فما زوز أنواع من التقييم, فما تقييم الساعة متاع المقابلة متاع البارح.
1: وي البارح أول حاجة خلينا نكون واضحين مع بعضنا, الشعب التونسي البارح الكل فرحان تنفس السعادة, لأنه يعني إذا كان واحد في الجمهورية التونسية يقول لي ما كانش خايف من 4-5 وسكور كبير ما نتصورش. دونك في بالي كنا إجماع أنه كنا خايفين بالمنطق, لينا 5 مع السويد, 4 مع اليابان, مع الرأفة, وما نزلوش على يامها نتاعهم اليابان, فهمتوا, مشتغل سميم يامها وسوزوكي ودنيا. هولندا المفروض هو المنتخب الأصعب والأقوى والأفضل, وتجلى هذا البارح حتى من حيث عدد الفرص وكل شيء. دونك كنا خايفين, وسيرتو فيك السبعة دقائق الأولانيين أقسم بالله رعب, قلت إذا كان 7 دقائق زوز يا ربي يا ستة, أقسم برب العالمين أو نادي جماعة يا ربي بيخف الأثر, خاطر مش يقعد في التاريخ, مش يقعد لك ما بعد ما تتذكرش شنو الكونتكس شكون كذا, مش تقعد تونس منتخب تونس انها زي كيما تو خايفين يا ربي ان شاء الله ما نطلعوش 48 في المونديال. يعني عامة اللي فرحنا زالوا في عدد المنتخبات في المونديال, جينا في الاخر جينا اخر منتخب, يعني وقت كانوا اقل ما جيناش اخر منتخب, ما عليناش. دونك البارح شوط اول كالعاده ما خارج الموضوع, شوط ثاني افضل لانه هولندا كذلك بدات تقرا حسابها في المقابله نتاع المغرب الجاي, وكذلك ثم كذلك تغييرات تكتيكية, المدرب حاول إن شاء الله 4-4-2, التنقل السريع بالكورة كان أفضل. بصراحة الشوط البارح نجم نقول الشوط الثاني من 6 أشواط لعبناهم تقريبا أفضل شوط, لكن يبقى مباراة النمسا حسب نظري, والشوط الأول متاع النمسا مقابلة الودية المفروض هي كانت المباراة اللي كنا نبنيه عليها. وأنا البارح كي شفت التشكيلة تفاجأت, كي شفت التشكيلة منذ البداية نحسب 4-5-1 نحسب طالبي وبن حميدة في اللاكس, فاليري والعابدي أظهر, وسخيري معاه خذيرة, خماسي هذاك اللعب ضد النمسا, وبدل شوات متاع النمسا بدلوا بالمستوري. خطر النجم جي الفكرة أنا كمدرب كي تفرش في المباريات الودية نقول تعبش كيفاش أحسن مباراة لعبوها شني النمسا في الوديات, خلينا نحط التشكيلة هذه كمتاع النمسا, فهمت. تفاجأت من بعد مرة أخرى لاعبين مش في مراكزهم, عملها صبي الموشي وعملها إيرفيدونات, وهنا نتسألوا تساؤلات عديدة. الصخيري من وقتش رجعوه المحور الدفاع,
0: مع العلم نادر أنه الفيديو ماتش الأوفيسيال بتاع الفيفا اللي قبل الماتش كان فيه راني خذيرة هو التروزيا ماكسيا,
1: على خطر راني خذيرة زي لعب في كذير شوية في اللاكس. شوف الورقة المباراة هذيك تصير فيها حتى أخطاء بالعاني نعملوها, ثم منتخبات ولا جمعيات يعملوها باش في بالهم يظلوا المنافس, مازالوا عايشين في عام 90 وهو المنافس حافظك حتى التغييرات شنو مش تعمل, يعرف شكون اللي على البنك وشكون يدخل ونقاطه كل شيء مدروس تو. دونك التشكيلة المفاجأة الكبيرة مرة أخرى كي نلقى السخيري في محور الدفاع ونلقى بران على البنك ونلقى رقيق على البنك والشيخاوي على البنك وعروس خارج القائمة لأنه مصاب. يعني نقول سخيري لاعب ارتكاز أفضل من 3 لاعبين ذوي اختصاص في المحور. هنا نتسأل, ما نجمش نلوم دونار لأنه دونار جديد ومن حقه يجرب, لكن احنا حصلنا في التجرب متاع المدربين أثناء المنافسة لأنه عملنا تغييرات مدربين, ينجم هو في زوز 3 تمارين ما عجبوهش, وهنا نرجع سينجي الشاهد للتصريح اللي عمله قال كيف دونار سعيد بالأجواء, احنا ما في لحظة لو نطلع الفوق وبعد القناة تحت القاعة وتقريبا راضي بنسبة 80% على رصيد البشري, توا دونار يعرف لاعبي تونس كله ولا المحترفين نتاعنا باش يقيم ويقول فعلا القائمة اللي جات هذا أفضل. كي بالعكس أنا كان نشوف شنو عمل, يعني نقول من بالعكس عكس الكلام نتاعو. دونك هذه نقطة استفهام الأولى. مرة أخرى زادة كيف كيف المقابلة اللي قبل لعب بن سليمان والسخيري اثنين لاعبين ارتكاز, مرة هذه خرج بن سليمان عذيواق ولعب اسماعيل الغربي مع خذيرة, ما يقدرش اسماعيل الغربي لا البنية الجسمانية لا نسق المباريات. يا ولادي راجل لاعب 7 دقائق في أفريل 10 أفريل حفظتهم و32 دقيقة 11 جانفي في 6 شهور تحب تقاوم هذولو كومبريسور تقاوم ناس عاملة 50 ماتش تقاوم هذوما ناس يلعبوا في مستوى عالي في نسق مرتفع ما تقدرش. براون راكم شفتوه راو كي قلنا براون عنده 6 شهور ما لعبش من الإصابة متاعه 3 جانفي صعب جدا أن يكون موجود مسكين وليد عمل ميطان وما هو كوقف
0: أنا نذكر في صبري لا مش وقت قال أنا كلمت المدرب متاعه
1: فسخ بونته راو ديلان براون فسخ بونته فسخ هدف ما يفسخه حد نعطيه حقه الطفل أما الطفل أنت تعيط له عنده 6 شهور أكاو
0: حتى اللي عنده كل في ميتون ومن بعد قال راني
1: بعد 5 أيام ما قدرتش لقاه رقيق على البنك يعني ثم تغييرات هنا نتناقش فيهم مع هنا لكن ما عندي ما نتناقش معه يقول لك أنا جديد أنا قاعد نكتشف أنا قاعد نجرب أول مرة هذه أعطاه شانس للمستوري فهمت بعد مشي لعب 4-2 في وسط الماتش كي بعد 3-1 حاول يلعب الكل في الكل يقول لك أكاو تحاول نرجع في النتيجة كاو دونك هنا ما عندك ما تلوم عليه كي تشوف 3 مباريات مع صبي اللموشي لعبنا ماتش لوني بن سليمان وسعد زوز مهاجمين و3 مهاجمين صراحة هزينهم على دكة البدلاء في الماتش بعد دخل وفاليري خرج ولعب في بلاصة فاليري الحاج محمود ونفاتي يتفرج ماتش الثاني كيف كيف فاليري انا شفناه ثم ملاعبية كي مشات كيما روحت دونك ظاهر ملاعبية مشات اما للدعم المادي لنواديها اما مشات باش ما يمشوش ملاعبيه اخرين اما مشات للفرجه دونك تحبني نقول لك الماتش الثاني حتى مع كيف كيف تونيكتي هو مهاجم بعد خذ الدرس قال يمكن نستحق مهاجم حتى لعب المستوري وما قصرش البارح المستوري في الماتش اللي عمله مش لانه سجل الهدف في الدوري نتاعو ككل فهمت دونك كي تشوف الخيارات الفنيه الكل يعني منتخب عمل 4 مباريات وديه ما لعب ولا دقيقه بثلاثة 5-2 أو بثلاثة 4-2-1 اللي هو لعبنا به 3 مباريات أكاو هنا هذه تغني عن كل تعليق يعني لخبطة تكتيكية وخيارات وتوظيف لاعبين صبي الله مش يتلام لأنه يعرف المجموعة وعمل 4 مباريات إيرفي رونال ما عندي ملوم عليه لأنه قاعد يكتشف يخدم بمجموعة ما اختارهاش ما عرفهاش يمكن اقتناع بالنص نتاعهم بالثلث بالعشرة جو سي با فهمت يمكن ملاعبين 3-4 ملاعبية هو منين جاي ما يعرفش ملاعبي تونس حتى المستوى وين يحط بالملاعبية هذم راه يمكن كان يقعد رونال ويتفرج بعد 4-5 شهور يعرف انه هذوما راه مش تزيدهم على ليميت 3-4 وتنقص 3-4 هيك اللي عندنا يمكن لكن هو ما ينجمش ان بو با سي سوبيي ما ينجمش وين يحط روحه رونال مسكين رونال عطاوه منتخب جثة هامدة ويحبوه يحيي العظام وهي رميم ولا يحيي العظام وهي رميم إلا الله سبحانه وتعالى دونك أعطاها مهمة مستحيلة نقطة واضجة على السطر
0: به معز بن شريفي دونك 3 مع الرأفة البارح ضد المنتخب الهولندي كيما كان يحكي نادر أنا واحد من الناس كنت خايف برشا خاصة زد خفت من بعد زوز بونتو في 7 دقائق اليوم ملخص المقابلة الثالثة بالنسبة لي كنتي نادر يقول أنه لعبنا فيها الشوط الثاني كان أحسن شوط في 6 أشواط لعبناها في الثلاثة مقابلات
2: لا هو المقابلة هذه يمكن ربحنا حاجة صغيرة من كل شيء ثم حاجة تربح حتى كنت زادة 7 دقائق مدو زيرو نشيمي في الادفرسير أنا رزلتها في 3-1 ميكومي نحكيه وطاو مثلا ناخو الاكزامبل متاع أيمن دحمان 7 مينوت 2-0 راهو مش تخرج من اللعبة راهو صحيح بالماتشوات والستريس وقبل الكونفيرونس ومن بعد والستريس اللي على الجول مانيش نقول لك كان نجم المقابلة مي كان كوريكت ما خرجش من اللعبة قاعد مركز أخطاء معناتها عادية في الكورة في شوية بلافس هذيك حاجة تحسب له راهو مش أي لاعب راه باش يتعدى بالوقت هذاك ويعمل رياكسيون هذيك حاجة أخرى حازم المستوري نحيني من البونت ونمشي مع سيناد نكمل معاه لو كنت تتفرج التلفزة تعرف الجوار اسكو قاعد يعمل في خدمة بها ولا
0: ويلعب قلبه زاد فما روح ولا لا
2: فما معناتها فما حاجات رانا منش تو نقوله خاطر جبدنا الدحمان وتسن الناس كل في نفس نيفو الناس كل تتحمس وليتها في الخيبة الامل اما فما حاجات اللي نحن نفركسوا عليهم فاكس عليها معنا مدة اللي هي معناتها ناس تجري ناس تحاول تقاتل تنجم تكون فيزيك ما ماكش موجود وتحاول تعمل لي فور. تو مثلا البارح نشوفوا السخيري سخيري معناتها سخير يلعب في يلعب سنتينير حتى كي تخلي اللاكس انا ما شفت حتى كان جيت مدرب مثلا السخيري نحطه على اليمين نحط الطالبي في الوسط خاطر مستانس الطالبي ومو السخيري قدره خاطر هو لعب ذا اللي هو اللي في الوسط السخيري دونك حبيت يلعب منصرف في الوسط وسخيري من انا كيف كيف زاد شفنا البارح بن حميد كوريكت مانيش غير نحكي في هذه نحكي لك كرويا انا ايفيكتيف مو باش نوريك النيفو اللي هو عالي بن حميد اكثر واحد يترين وكل شيء بالنيفو هذا عمل سبرينت الاولى الثانيه الثالثه راه شاد سيقه
1: اللي ثم لقطه فاليري الكره اللي عطاها له حنا بعد
2: طويله اي وقف هذيك
1: عمل سبرينت اللي جاء اسماعيل الغربي يغطي عليه هذا جاء بعد دقيقتين يعني باش تعرف تشوف ملامح تاع وجهه تشوف انه التحضير الكله انه ملاعبيتنا وصلوا في يعني هما ديجا ملاعبيتنا جايين من نواديهم ما عندهمش نسق مباريات نتاع كبير وما مش اساسيين وما مش في بطولات كبيره وما همش في نسق مرتفع يمكن باش نقول باستثناء البوندسليغا الاخرين لهم اساسيين ولا يلعبوا مستوى عالي يعني ابار الخضيرة والسخيري يعني حتى الاخرين في المانيا الغربي والزبور ما يلعبش ساعد في الدرجه الثانيه في المانيا ما يلعبش شكون عندنا ياخذ ما هو كان عندك شوف يعني اللقطه اللي قالك معز بن حميده يعني مثل انه كيفاش انه المستوى العالي رغم ما لعبش ثلاثه مباريات ورا بعضهم ونتذكر صبي لموشي بين مباراه النمسا وبلجيكا حتى خمسه لاعبين اساسيين وقال راهم عندهم بعض تقلقات يا حبيبي اذا كان مباريات وديه لعبوا 90 دقيقه بعد خمسه ايام مش يعاودوا مش يطلع في كأس عالم قلت أنا هنا في البلاتو مع اسكندر قبل الماتش لولاني قبل الماتش السويد قلت له المستوى العالي يفحك يحطك في حجمك يخليك في مكانك هذه ما هيش تصفيات كأس العالم مع ناميبيا والملاوي وليبيريا ودرشكون تغطي والدنيا ولباس وصفر أهداف وصفر وأنا نبهت نسمع بعض الناس يقول لك كيفاش تحولنا من منتخب بدون هزيمة ولا يقبل ولا هدف إلى هذا المستوى يا سيد الكريم الفوارق كبيرة جدا قيمة المنافسين القدرة التنافسية مش كما تلعب مع المنتخبات تعطيه سفيرت كالعاس العالم في إفريق اللي هو من الصف الثالث والرابع اللي لعبنا لهم كما تلعب في مجموعة متاع كاس عالم فيها من أبرز المنتخبات
2: زد حتى السيناريو السيناريو في الماتشوات ما مشاش معنا
1: قاسي قاسي جدا
2: كل ماتش تقرح خمسة دقائق خاسر حتى كشوية الموتيفاسيون مش تمشي بالماتش ربع ساعة عديتها نص ساعة حتى لو الموتيفاسيون تزيد حتى جوارات في بعضنا كيما ناخذ المثال متاع كافير كافير ماشي الماتش بدأت تدخل في اللعبة بدأ نحن نقارو احنا ما نترى وش بيك زوز دقائق وخمسة دقائق وسبعة دقائق قبلنا معناتها أوقات
0: أي ما القوة متاع الجور هي قوة الشخصية أنه يرجع وما يرخش من بعد ذلك
2: هذا كي تبدأ أخويا بدنك يجاوب كي يبدأ بدنك ما يجاوبش لتقول لي قوة شخصية لا حد شيء خاطر أنت كي تبدأ حاضر بدنيا روغي يكسيون مش تعملها خاطر أنت كي تحب تعمل من بعد ما تلقاش يعني قلت لك أنا باهي تو في الدورة ذي اللي ما تقطعوا زوز ثلاثة جوارات
0: معز كي نعملوا ترتيب متاع العوامل متاع الفشل حكيت على العامل البدني حكيت على العامل الذهني حكينا على فما زاد العامل الإداري العامل الفني اللي يخص المدرب الترتيب متاع متاع العوامل المؤثرة في الفضيحة ذي اللي صارت كيفاش ترتبه
2: أول حاجة الذهني من الذهن مانيش حاضرين في بيننا وانت كأس العالم كاس العالم هاك باش تمشي ولا هو الحاجه اللي قعدت هي من قبل من اشاره القرعه احسن ثالث ونحنا التورنوا اللي قبلها رانا جينا ثاب 4 بوان وما تعديناش وكذا قاعده مخخنا ديك داخلين في بينا مش نستخدم وان بلوس يعني قلت لك الاختيارات في كل شيء معناتها
0: الفنيه ولا الاداريه
2: إدارية فنية أخي هي الفنية والإدارية مع بعض
0: أي ما في الكلاسمون بتاعهم ما هي تحطها لأكثر كانت تأثير
2: الفنية الفنية الفنية الأولانية الفنية الاختيارات الفنية
0: دونك العامل الذهني اختيار بعد الاختيارات الفنية
2: وبعدك الإدارية خاطر أنت زادك كيف تمشي تلعب كوب دو موند مسيالش احترمني كجوار احترم تونس اللي هي باش تمشي عباد تخرج بطياراتها أنا تفكر كي نسافر وصبعنين الماء وتخرج وعباد تستنى معناتها تخرج من المطار نتاعك باش توري ميساج والعبيد تتبع فيك وكل شيء زيد راهو ديك عندها راهو حاجه انت كي تخرج وقتها ديجا عارف روحك راك سيء تسكر الباب وخارج مش تحارب مش نحن نمشي على اسكال واعمل بوز وساندويتش في الثنيه وديما ماشي
0: وي مالوريزمون نادر تركيب الاسباب بالنسبه ليك نتاع الفشل هذا
1: شكون يختار الفنيين
0: هما الاداريين ولا الرياضيين
1: ولا كا
0: دونك شكون مكتب جامعي ولا مدير رياضي مساعد
1: المدرب عنده الاطار الفني عنده مسؤوليه اكيد لكن انت كي تجيب اطار فني وتخليه يعمل شنو يحب ويهزك الى الفوضى والى العبث دونك العبث بدا اداريا في الاختيارات تمادى فنيا وبعد نجي اخذ حاجه اللاعبين خاطر اللاعبين هذا الملاعبي هم لاعبي قدامك الملاعبي كي يلقى هكا شويه يتمادى هكا وسبحان الله
0: كي شوف مدرب جايب ولده معاه للستاج ما تنجمش تطلب منه انه يكون برو على الاخر معناه
1: ما عادش نحترم
0: وهذايا وقت اللي قلناه قالوا لنا كيفاش وسيبوا الناس تخدم
1: شوف ها مش نعطيك الفكره علاش اداريا قبل فنيا المشاركه في البطوله العربيه هل هو الاطار الفني المدرب الوطني هو يقول انا نشارك في البطوله العربيه ولا لا ولا هو يقول نشارك بالفريق الاول ولا الثاني ولا الاولمبي هذا خيار شكون يعمله الاداره الجامعه تقول انا مش شارك في البطوله العربيه ولا لا وبشكون مش نشارك انت كيف تشوف الجامعه نتاعنا اختارت تشارك البطوله العربيه بتلك الطريقه وملاعبيه جاي من تنزانيا وقتها ودالي برونزان جاي من المغرب ماتش تشامبيونز ليج والنفاتي جاي من السويد يلعب في ماتش براج ليله الماتش شنو هذا تحب نتيجه
2: واسماعيل غاب يلعب دو ماتش ومشي
1: اي ونستناو في المستودي عاد في انا مع ناديك نترشحوا تو يجي هذا شنو هو الخيار شكون عمله هذا خيار اداري انك اخترت انا كيجيني مدرب يقول لي مش نشارك بهذه الطريقه نقول له هذا في الحومه نتاعك في دارك في امورك الخاصه شارك كيما تحب خويا العزيز انت هنا راه منتخب تونس مش نشارك كي تعطيني قائمه وتقول لي ملاعبيه جايين ولاعبين قبل 48 ساعه في تنزانيا ولا في المغرب ولا دراوين نقول لك سيد المدرب ولا غلط وهنا دور الاداره الفنيه اذا كان الاداريين ما يعرفوش اعضاء الجامعه هنا دور زياد وخليل هذه الغلطه الاولى هذا علاش يقول لك ديما الاداري وبعد يجي الفني من بعد شنو صار بطوله عربيه كافيه مشينا كاس افريقيا نفس الشيء كانت المشاركه سلبيه وتمت ايقاف المدرب وجاء مدرب جديد بدات من مارس من تركيبه الاطار الفني من وهبي الخزري مسؤول على قسم التحليل ويدرب لابس دوسات ويدرب لكن اليوم انت وهبي الخزري لما سالوه بعد المباراه يلححوا به الصحفيين تصريح يا وهبي قال لهم فوالا قال لهم اولي الملاعبيه جايين انا ما عندي من صدح نسمع في الجورناليست الصحفي
0: قال مانيش مدرب
1: قالوا انت كوتش قال انا مانيش كوتش يا ودي قالوا انت اسيستون اي قالوا ما شنو
0: ولا وصف المشاركه قالوا باهيه
1: صحيت قالوا اوموان كلمه على المشاركه قالوا مشاركه باهيه سي بون اكسبيريونس بو لوي بيان سي
0: هذا اللي تعاود سي بون في التران تخرج خيبه امل كبيره نتاع سيف الدين الجزيري نتاعك العام تولي وهبي الخزري مشاركه باهيه
1: كي تشوف محلل الاداء يدرب وننتدبوا محلل اداء اخر مكلف بالمنافسين البرا يعني معد بدني وكي نشوفوا ابن المدرب وكي نشوفوا الرحله كيفاش كانت للنمسا وكذا مشينا رجعنا في طائره خاصه بلي سامحني علاش من النمسا مشيناش ديريكت كي احنا مشينا في طائره خاصه كي قعدنا مع بلجيكا فخذ ماتش ومن بلجيكا عملنا من غادي طلعنا ديريكت لامريكا انا وقت كانوا جايين لتونس نحسب فما يعني مش نغادر من بلادنا من تونس والطياره والعلم ورانا والصوره الجامعيه حلوه كما المشاركات السابقه بقى كيف احنا عادي عاود هزيناها من تركيا دونك هذا الكل هذا العبث الاداري وقله الانضباط اتعدى المدرب زاد في الطين بله هو ايطاليا الفني هي الملاعبيه تحب ينضبطوا وحدهم ما يهمش باش ينضبطوا دونك ولات اجواء غير عاديه انت انا كي تو انا اللي قالوا المستوري ولا علي العابدي ولا الخزري قالوا نادر داود المستوري خرج قال لك ثم حاجات خايبه في ستاج نتاع
0: التربص
1: المستوري وقال لك مازلت مش نحكي قال لك مدرب خلاني خمسة ايام نجري تراجع الكبور اللي هو مصاب في روسيا وطفل لاباس عليه اي واحد منهم يدخل السبورت بيس تبي تفرش فيه ويلعب لبس عليه. العابدي لاعب يلوم الإدارة والجامعة على إقالة المدرب وعلى تغيير الرصيد البشري وعلى اللاعبين اللي رشحونا ما هزينهمش، وأن المنتخب جديد وأنه يلزم الوقت وأنه 11 اللي لعبوا ما يعرفوش بعضهم. هذا لاعب منه فيكم ينتقد فيكم، تقلقت وجعتكم كي احنا انتقدناكم وعملنا ملاحظات. ايش انت بلاستي خويا 3 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح، ولا العباد اللي ملوحة على كرسي في قهوة شعبية قاعد غادي ويطلع عليه الضوء ويتفرج ويشوف المنتخب متاعه جثة هامدة هم لاعبية تحرك الماريونات وانتو من فوق قاعدين تتفرجوا. ايش انت قلو وقلو احكم على مشاعرك وعلى كلامك. ما ينجمش ما ينجمش. احنا في الاخير ما قلنا الا ما اذا كان كذبنا عليكم في حاجة مرحبا. احنا تكلمنا على مباراة، على مردود، على اداء، على خيارات، على قائمة، على تصريحات، على كواليس، على بلاغات كتبتوها انتم بيديكم في الصفحة الرسمية. احنا تكلمنا عليها معنا حد شيء لضدكم ولا انا مع غيركم، خاطر نعرف انا تو تفكير وماشي انه احنا ثم شكون يخدم ناس اخرين. يا ولدي لا حد يخدم الحد، وما كنش بتشوفونا راهو لا في جامعات لا في منتخبات. ما تهناو هيك الاتيكيت هيك اللي تحبوا تلصقوها بالناس، بقى كلموا الناس كل مالها، بقى كلموا الناس كل ها، ومن حاتم الترابلسي لتلاقى ثياب الغيظ والغيظ نسمي الناس كل هذم الكل غالطين. وانتوما اداريين المحامي ورجل الاعمال وانتوما تفهموا الكل اخير من هذوما. نحاول نعاونوكم احنا بفكره بنصيحه ما تحبوش المنتخب متاعنا ولا يجيب في ناس بترخيص من نوادي باش يدربوا في المنتخب. هذا معقول تحبوا انتم هكا؟ هنيئا لكم بجامعكم وبنواديكم التي تناشدكم. وهو قريب تسمع توا عدك به تسمع الغاء النزول ولا حويجة من هذا السياق من هذا القبيل. ما لا لازم فهمت شوية كذا شوية فهمت اخوي ايش تحبني نقولك. هنيئا لكم اذا كان انتم التقييم تاعكم شفتوا ايجابي ربي يعاونكم. واصل في الاخير انتم هيئة منتخبة، حتى واحد اللي نجم ينحيكم من مكانكم الا في النوادي تسحب ثقة، او انتم كما عمل خليل شمام تقيموا ارواحكم وتشوفوا انكم اخفقتوا او فشلتوا. كان انتم التقييم تاعكم اللي عملتوه مع الصحفيين غادي في جلسة ودية مع الصحفيين ليلة المباراة، خطأنا الوحدة هذه عملنا فيها حاجات جديدة، خلقنا فيها نواميس جديدة.
0: ايها ما في الجلسة هذه ما كانتش عشاء والصحفيين بلغوا
1: لا خطيم
0: أي
1: خطيم
0: الصحفيين
1: لا لا لا
0: شنو اللي صار والانتقادات كل وسط
1: خطيم الصحفيين عايتوا لهم في جلسة ودية حبوا يعملوا تقييم وحكيوا لهم شوية على التحضيرات وعلى الأزمة المادية وعلى... يا ولدي نعفوك راهو اللي عملتوه ما عندوش علاقة بالأزمة المادية. تجي تقول لي في التنقل في متربص أزمة مادية، أما في خيار إطار فني أو معد بدني محلل أداء أو محل أداء يدرب في النادي أو لا، هذا ما عندوش علاقة بالإمكانيات المادية. تحبوا تغطيوا عين الشمس بالوربال هنيئا لكم، تحبوا نقوم برافو عليكم ويعطيكم الصحة. أنا واحد من الناس ما سموهاش مني، لكن قلت لكم عدة مرات راهو يا ما تتعيشوش يا جمهور تونسي من يا ما تعروسية، راهو عنا منتخب ملاعبية متوسطين قلت قبل البطولة العربية وكاس افريقيا وقبل كاس العالم، والجامعة شكرناكم في عدة حاجات كيف تعملوهم كيف أكملتوا البطولة كيف أكملتوا الكاس، فهذا الكل راهو نعطيكم حقكم في حاجات ونعطيكم ملاحظات وانتقادات في حاجات أخرى، هذا باش نتصلحوا. تحبوا تقعدوا هكاكا هنيئا لكم ربي يوفقكم.
0: معز نختم معاك أنت، الحل للمرحلة القادمة شكون يمشي شكون يقعد، شنو الحل بالضبط بالنسبة لك أنت لأنه اللي صار فضيحة عبر القارات؟
2: الحل هي تعرف شنو الحل؟ الحل عرفتك تدخل البلاصة بالتراكس زيرو دي زيرو بترابها بمخاخنا باستاداتنا بمسؤولينا بكل شيء كل شيء لازم تعود زيرو الحقيقة، خاطر نحن تو ساعة ونحيو ساعة ذي مريول جمعياتنا روح شو كي يلعب واحد بالكدي ونحن وعملنا ونحن سبب شربح المنتخب. كان واحد يغلط يلبسوا له هو القضية. راو كان انا واحد من الناس هاني من المنبر هذا نتاعك. وانا نهار تلقاني ننتقد حارس من الحراس خاطر تعرف علاش نحكي معاه كرويا خاطر نعرف الكاليتي نتاعو ونحترمه كشخص وما نقصش من القيمه نتاعو. اما ننقدو انا دحمان من الحقيقه معناتها الكنو معناتها الاحترام كبير خاطر اخويا صغير كيف الشامخ وقت اللي في المقابله الاولى ما نعرفوش الشامخ كيف احترمته كشخص خاطر ما كانتش اخطاء معناتها متعمده. مي بالنسبه لينا احنا نعاودوا وزير والموضوع هذا موضوع كبير برشا لازم العباد الكل تتفق للكره التونسيه لازم تعاود ازيرو من نواحي الكل.
0: لكن ما نتفقوش توا عاد لكن باش نعاودوا ازيرو عاد عدل الدنيا سليم. شكرا معز بن شريفيه شكرا. نادر داود شكرا. وسيم حميد وصراحه شكرا لكم انتم اللي تابعتونا تلت ساعه كامله موعد الاخبار مع الحسين الدبيبي.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بانك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان يوم الاثنين القادم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون المتعلق بمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030. وتنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية الأساسية والنقل والتهيئة العمرانية. ويتضمن جد الأعمال أيضا المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في خطوة ترمي لمعالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة. كما ستنظر اللجنة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافق على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إضافة إلى مشروع قانون أساسي مماثل هم الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر جروح بعضهم وصفت بالحرجة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع صلاح الدين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ومن جهتها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تكشف أن شهداء 3 هم من ضباط وعناصر جهاز الشرطة وقد استشهدوا جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الصهيوني واستهدف مركبتهم في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى. في لبنان الأمين العام لحزب الله النعيم قاسم يشدد خلال إحياء مراسم 10 من شهر محرم على الانسحاب الإسرائيلي من الأرض اللبنانية رافضا مسار التطبيع وإلغاء حالة العداء مع كيان الاحتلال الصهيوني. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوع يتجدد مع أمينة بن دوة في حكاية منا القومان.
3: الأولى في تونس حكاية منا حكاية منا كل نهار جمعة من 7-8 متاع الليل أمينة بن دوة
5: على سلامتكم، مرحبا بكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا موعد جديد منا حكاية منا، وكل مرة كل مرة ضيف ونحكي معاه على التجربة الإنسانية والعلمية والمهنية متاعه. تحية كبيرة اللي كيب الكل معايا، معنا صالح شرقي في الإخراج، أشفق الميجي في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق، وتابعونا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. اليوم ضيفنا معاه باش ندخلوا العالم علم الاجتماع، علما وأنه العلم هذايا الأولاني ربما اللي حط أبجديات هذا العلم هو تونسي ابن خلدون. طبعا بعد زيدوا نفهموا النقطة هذه أكثر. ضيفنا اليوم باحث وأكاديمي في علم الاجتماع، أستاذ في هذه المادة في جامعة 9 أفريل، صاحب مؤلفات عديدة في المجال، هو كان أيضا المدير العام للمرصد الوطني للشباب، هو باحث وعالم في علم الاجتماع، متحصل على الدكتوراه في هذا المجال. ضيفنا اليوم السيد محمد جويلي، مرحبا بك.
6: مرحبا بك أمين، أهلا وسهلا،
5: نورتنا يا سيدي، وشكرا لك على قبول الدعوة. سي محمد، نتحدث على علم الاجتماع، نتحدث زادة بعد في قبل النقاش على ربما بعض المفاهيم الاجتماعية وغيره، باش نفهموا أكثر ربما المجتمع التونسي على اعتبار معارفك في هذا المجال علم الاجتماع، لكن البداية تكون بالتعارف، نتعرفوا أكثر على سي محمد جويلي. حس التعارف، البداية بالتعارف. سي محمد الجويلي، نقترح عليك نصيف ورقة، عرفتك حصة التعارف الأولى اللي قبل قرينا بها ويعطينا نص ورقة وغيره، كان أعطيك نص ورقة، كيفاش تحب تعرف نفسك سي محمد؟
6: محمد الجويلي ابن المدرسة العمومية التونسية وابن الجامعة التونسية، وأنا الآن ندرس في الجامعة التونسية. اختيار علم الاجتماع كان اختيار جيل كامل، يعني أنا متحصل على البكالوريا في أواسط الثمانينات سنة 1984 من المعهد الفني بجربة، وكان الجيل وقتها يعني في الحركة التلميذية كان فما بوادر تفكير نوعا ما ايديولوجي نوعا ما سياسي، فكان وجهة العلم الاجتماع هي بالأساس وجهة سياسية ايديولوجية بالأساس. بالأساس معناها محاولة أكثر، أو على الأقل كنا نتصور وإحنا نجم نفهم أكثر المجتمع، وأنه مزيد من التحليل ومن التعمق إلى غير ذلك، مستفيدين في ذلك من الفلسفة، اكتشاف الفلسفة في البكالوريا، ولكن مش فقط الفلسفة، لأنه الانتماء للحركة التلمذية آنذاك كان فرصة أنه نطلع على كتابات مختلفة على الأدب، على السوسيولوجيا، على الفلسفة، على تيارات سياسية وتيارات فكرية، على كتب حول التراث،
5: عمر صغير كمان من خلال النوادي ولا شنو؟
6: لا لا لا، من خلال الانتماءات، لأنه تعرف أنه كما في الجامعة كانت الجامعة اللي هي فضاء سياسي وإيديولوجي بامتياز دائما، توا نقصت، أما من الستينيات من تأسيس الجامعة التونسية، مرحلة الستينيات والسبعينات والثمانينات، خاصة 30 سنة هذوما، كانت الجامعة هي الجامعة التونسية كانت مختبر للحياة السياسية والإيديولوجية بأشياء إيجابية وأشياء سلبية. وكانت الجامعة التونسية هي اللي تخرج في كوادر الدولة، وكان الانتماء ضروري، وكأنه جزء أنك طالب، ولكن طالب وفي نفس الوقت منتمي سياسيا وإيديولوجيا تقريبا هذه المعادلة. ولكن هذا أثر أيضا على الحركة التلمذية، يعني ثم تواصل ما بين الحركة التلمذية والحركة الجامعية، شأنا يعني النضال الجامعي، الفضاء الجامعي بمختلف تنويعاته السياسية إلى غير ذلك، فانخرطنا يعني انخرطنا تقريبا من سنة رابعة سنة خامسة ثانوي، يعني ثمان خيرات يعني ثمان خيرات كبير في بطفولتنا بأحلامنا بشيء عديدة عشناها وقتها.
5: وهذا يظهر زادة في الفكرة متاعك في الأول، كي قلت لك فاش تعرف نفسك، تقول لي أنت ابن المدرسة العمومية وابن الجامعة التونسية اللي قريت فيها وتدرس فيها، و قديش مهم أنه نتحدثوا على هالانتماء المدرسة العمومية اللي قرينا فيها، خطر المدرسة هذيك في غالب الأحيان وخاصة ربما في الستينات في السبعينات وحتى في الثمانينات والتسعينات أيضا دورها كان كبير في أنها تحل أفاق للتلميذ، أنه يكتشف السينما، أنه يكتشف النوادي، أنه يكتشف مسرح الرحلات، أنه يكتشف البلاد. المدرسة العمومية هي اللي تحل عينيه على العالم، على اعتبار وأنه لا عنده أنترنت، لا عنده إمكانيات مادية كبيرة، دونك خلينا نتحدثوا شويه على دور المدرسه العموميه هذه في حياتك وفي انها ربما خليتك تطلع حتى على العلم الاجتماعي ولا انك وقتاش تختار هالعلم هذا باش تتخصص فيه وتقرا في اختصاص الجامعه.
6: المدرسه كانت تقريبا هي مدار حياتنا تقريبا يعني هي وكره القدم يعني كره القدم كلعبه يعني في تقريبا
5: نشاط
6: رياضي كنشاط اهتمام او لنقول كاهتمام ولكن فيه اهتمامات بالسينما وبالمسرح الى غير ذلك ولكن المدرسه كانت هي
5: بوابه
6: هي عيننا على العالم تقريبا وعلى المستقبل وعلى انك انت من الضروري انك تنجح في دراستك وانك يكون عندك دبلوم وانك تكون ناجح الى غير ذلك لانه وكان علاقتنا بها علاقه فيها الكثير من فيها القداسة فيها الخوف كنا نخاف المدرسة نخافها بمعنى نخافها الآن العكس طبعا الآن المدرسة هي التي تخاف تلاميذها الآن
5: كيفاش؟
6: الآن لأنه المدرسة هي تخاف لأنه من التلاميذ لأن التلاميذ كبروا برشا على المدرسة قبل كنا أصغر من المدرسة أصغر بالمعنى الرمزي للكلمة
5: على مصادر المعلومات
6: كنا أصغر بمعنى يعني كانت صرح كنا أصغر كانت صراحة كانت فيها الكثير من القداسة وفيها من الاحترام وفيها من الخوف إلى غير ذلك ومن السحر وكنا نشوفوا لها بإعجاب كبير طبعا بالأساتذة وكنا نعرفوا الأساتذة البهيين ونميزوا ما بيناتهم ونعملوا جري كاملة معنا شبكة كاملة في تقييم الأساتذة خاصة من العربية والفلسفة نحن في شعبة الأداب
5: كنا نميزوا مش ولا اللي علموك حاجة ما تنساهاش
6: والله فما زوز برشا أساتذة ولكن فما أستاذ عبد السلام الوشاني يرحمه أستاذ عربية هذي اللي هذا مرة عطاني في السنة السادسة عطاني في أول امتحان دفوار معنا وقتها عطاني 14 وتعرف أنه وقتها أرتخوا 14 في السادسة ثانوي عربية عنده أستاذ عربية من عنده قيمة خلاص دخلني في عالم آخر
5: الثمانينات كانت صعيبة بال
6: 14 والثلاثة عشر وليت مقصد الجميع أوكي بال 14 هذيك أنا بيدي بيت خلي بارانتيز هكا شوية كل واحد عنده ذكريات مع المدرسة فكي أعطاني 14 خلي الورقة متاعي آخر واحدة ما كنتش نتصور باش ناخذ 14 منها فهمتني وما ثماش علاش باش يعطيني اعطاني 14 انا ما صدقتش وصحابي ما صدقوش وماك تعرف السنه السادسه ثانوي اللي هي السنه الثالثه الان يعني السادسه ثانوي واول دوفوار وفي العربيه وفي الاداب وعند السيد عبد السلام الوشاني دونك كل هالمعطيات يعني جعلت مني بطلا وقتها وليت مقصد لا اعطتني حاجه اخرى معناها وليت مقصد معناها وليت وكاني نعمل في الفورماسيون عرفت كما سموها توا يعني يجيوني كيفاش يا محمد كيفاش نكتب المقدمه وكيفاش كذا وكيفاش فكانت هذيك نقله مهمه ياسر يعني هو كل واحد عنده نقله معينه يعني اما ايجابيه اما سلبيه فوقتها يعني اعطتني دفعه كبيره جدا هذايا فنتعلموا يعني كنا نتعلم
5: في النقطه هذه معناها في علاقه بالمدرسه العموميه ثم بالجامعه التونسيه وانت قلت انا ولد الجامعه التونسيه زاد وندرس فيها لقائك بعلم الاجتماع وقتاش هل انه بعد البكالوريا هل انه قبل جت الفكره قبل كيفاش
6: خممت قبل لانه ما تعرف انت عندك دي جينيراسيون عندك اصدقائك اللي هما في البكالوريا يمشوا للجامعه وفي العطله يروحوا واحنا مازلنا وقتها في الباك نحضروا للباك دونك يصير التفاعل يحكوا لنا على علم الاجتماع وكذا والفلسفه وكذا والاستاذ ويحكيوا لنا معناها يحكيوا لنا وتتعدل المعلومات هذا لكن هذه حاجه اولى لكن حاجه ثانيه ما قلت لك الانتماء السياسي والايديولوجي يخليك انك انت تختار عاده ما بين انت قدراتك طبعا هنا يجي لو شوا بيرسونيل نتاعك ما بين الفلسفه علم الاجتماع علم النفس وجيم بعد اللغات على الاقل على الاقل هذوما التلامذة اللي كان ثم عندنا نوعا ما توجه سياسي وايديولوجي اوكي فهذا خلانا وكانه ما نجم نكونوا في هالمد هذا السياسي والايديولوجي الا ما نزيدوا بتدعيمه يعني اكاديميا باختيار فلسفه علم الاجتماع.
5: شنو اللي جلبك في علم الاجتماع؟ يعني انا نخمم في تلميذ عمره 16 17 15 سنه
6: 18
5: حتى قبل نتخيل معناها
6: انت البكالوريا 18 ما قبل لا
5: ما نتخيل من قبل بتدخ عملت الشوا نتاعك ولا عامه البكالوريا يعني كيفاش اكتشفت العلم هذا وقلت هذا اللي حاب نختص فيه؟
6: اكتشفته عامه البكالوريا اولا مع الاصدقاء وفي اصدقاء درسوا سابقا في علم الاجتماع كنت مغروم بالطيب كتابات طيب تزيني غالي شكري هذو ما ينبقدهم برشا توا الجيل الجديد ما يعرفهمش.
5: الفرصة نحكي شوية هك على أسماء الأولى في المجتمع في تونس
6: هذوما هذوما البرة معناها في الـ في الـ في القراءات يعني المختلفة إلى غير ذلك. فكان ما بين كان ما بين الفلسفة وعلم الاجتماع فقلت ربما أنا ما نجم تكون أقرب لي علم الاجتماع. ما ثمش هكا صراحة صورة هكا دقيقة في عملية الاختيار لكن علم الاجتماع عجبتني الكلمة عجبتني آه. حتى الكلمة عجبتني قرينا بسول عمران البشري ابن خلدون ذاك عندنا معرفة بابن خلدون في الفلسفة أيضا ما ننساش في الفلسفة أيضا تعرضنا لفرويد وديركايم ويعني المجتمع منها وقت اللي اكتشفت أنه فما دراسة اسمها دراسة المجتمع اللي هي علم الاجتماع فالمجتمع اللي نعيشه فيه فكان ثم نوع من كان نوع من السحر ثم نوع من من إعادة الاكتشاف لأنه شنو العربية عندك فيها اللغة والأدب ولا غير ذلك أوكي اللغات بنفس الطريقة لكن لأول مرة تجي لذهنك أنك أنت ستدرس المجتمع الذي تعيش فيه
5: سفري.
6: فهذا بالنسبة لي أنا الفلسفة أكثر تجريد نقوله هذا على الأقل صورتنا عليها وقتها يعني فعلم الاجتماع نقول أنه علم الاجتماع هذا علم أولا اوكي من ديجا عنده الشرعيه العلميه وعلم والاجتماع يعني العمران البشري يعني المجتمع يعني اني ممكن ان بعد يبدا عندي الادوات هذا كان تفكيري مع ذاتي انه عندي الادوات التي تمكنني من ان ادرس الشيء الذي اعيشه يعني المجتمع الذي اعيشه فكانت الفكره على غايه من الاهميه كانت هي ربما اللي خلتني نختار المجتمع ثم أن المجتمع اللي عشت فيه زاد نفس الشيء فيه علاقات فيه تنوع لأنه المعهد اللي أنا درست فيه كان متنوع
5: نسميه وكان تحب
6: المعهد الفني بجربة سي تكنيك جربة دوك مشهور جدا تأسس عام 69 من أقوى المؤسسات إلى الآن من أقوى المؤسسات التعليمية نظاما ويعني ونوعية سادة إلى غير ذلك فكان قلعة معرفية بأتم معنى الكلمة
5: كي بديت تقرا سي محمد في معناها علم الاجتماع في الجامعه المواد عجبوك خاطر جينيرالمون واحد يختار معناها اختصاص وكيمشي يقرا يلقى مواد فما اللي يحبهم ويكون شغوف بانه يدخل لهم ويقرا عليهم اكثر وفما مواد اللي يقول هذوما علاش نقرا فيهم انا تو
6: احنا قبل ما كناش نقراو برشا مواد كيما تو
5: باهي
6: عندنا نظريات السوسيولوجية دونك في نفس التوجه الفلسفي اللي قبل القراءات وكذا دونك دون لا تيوري سي بون حاجه معقوله التواصل معقول يعني ولكن الشيء الجديد اللي هو منهجيات البحث هذه جديده علينا ما دونك اعطينا الادوات الفلسفه في البكالوريا كنا في المستوى النظري سواديزون افكار وفلاسفه وعلماء اجتماع الى غير ذلك مع القراءات السياسيه والايديولوجيه الى غير ذلك دونك مازلنا ديما في الجانب التفكيري النظري لكن دخلت للوقت دخلت للجامعه وصلنا للتيارات النظريه والمدارس النظريه ولكن ثم حاجه جديده دخلت للواحد اللي هو ادوات البحث الاستبيان والمقابله والغير ذلك والعينه
5: وكذا تعملوا هكا كي حكيت على ادوات البحث
6: على خاطر اي ادوات البحث حاجه جديده معناها
5: نوصل
6: فوالا معناها أنا وليت عندك الادوات الاساسيه باش
5: تنجم
6: تفهم ولا باش تبدا تفهم معناها باش تبدا تفهم الشيء اللي انت عامله مش فقط في مستوى يعني نظري ربما وكذا دونك اضافه للمستوى النظري جاء المستوى التطبيقي دونك اكتشاف وكانه نكتشف في علم جديد يعني اللي هو علم مناهج البحث وكانت صعيبه شويه مش حاجه سهله قرأونا ناس مهمين في علم المناهج معناها نذكر منه الراحل مصر الرويسي كان مهم جدا في هذا الاستاذ مصر الرويسي يعني كان من اهم الاساتذه اللي انا درست عندهم علم المناهج بمختلف انواعه واختيار العينه الى غير ذلك منها كانت يعني شغل مهم جدا بون بعد بدينا بعد في الجامعه بدينا نمشي اكثر للمسائل للمسائل وفما دائما الجانب النظري وحبيت نذكر ثلاث اساتذه برشا ولكن حبيت انا اللي انا اولا الاستاذ احمد عياض الودرني استاذ علم الاجتماع هذا درسنا في السنه الثانيه هذه عملنا نقله نوعيه في الجانب النظري
5: كيفاش
6: اعطانا مدارس جديده اولا هو طريقته في التدريس رائعه جدا ثم البعد هذا مهم زاد طريقته في التدريس رائعه جدا وصوت جميل زاد كي تسمعوا ترتاح وثانيا وثالثا عنده ذكاء كبير في التدريس، كيفاش يخرج من مدرسه الى مدرسه، وشنو الروابط مع المجتمع التونسي الى غير ذلك. فاعطانا خارطه للمدارس النظريه السوسيولوجيه، واحنا ما زلنا في السنه الثانيه. فاولا صعب لنا شويه البحث لانه ما عادش في السنه الاولى ولينا في السنه الثانيه، ولكن حسينا معاه بمتعه كبيره في انه يدرسنا النظريات. ثم المسائل الثقافيه مع استاذ طاهر لبيب اللي انا بعد عملت معاه رساله الدكتوراه، كان هو المشرف على رساله الدكتوراه بتاعي. هذا ايضا استاذ معروف بيصير عنده اخر روايه من اجمل ما قرات في حياتي هو روايته في انتظار خبر ان، خرجت السنه الماضيه، قريتها تقريبا 3 مرات لانه تلمى أولا علاقة، يعني علاقة ودية وعلاقة محبة ما بيناتنا، ولكن في نفس الوقت أستاذ أثر فيها، أثر فيها في حاجتين، أثر فيها في كيفاش ندرس وكيفاش يعني كيفاش نكتب أيضا الستيل ديكريتور وكيفاش كيفاش نفكر. أنا كان عنده تأثير كبير عليا برشا، وقلت له كلام هذا ويعرفه، فكان من أهم الأساتذة اللي درست. مش أنا بركم، جيل كامل، جيل كامل عند سيد طاهر لبيب، جيل كامل صراحة. وكان يدرسنا المسائل الثقافية مع المجتمع، الثقافة والظواهر الثقافية إلى غير ذلك، ويعني كان مبهر، وكان أولا في لغته في أسلوبه في التدريس إلى غير ذلك وأفكاره. ثم بعدين المسألة السياسية عند راحل عبد الباقي الهرباسي، حركات الحركات الإسلامية والحركات الدينية والإسلام السياسي لغير ذلك، هذه نوعية أخرى، جاء من أمريكا وقتها، دونك دربة أخرى، خاطر المدرسة اللي احنا تدربنا عليها هي المدرسة الفرنكفونية أساسا. فسي الله يرحمه سي عبد الباقي الهرماسي، المدرسة الأنجلوساكسونية اللي كان في أمريكا، جانا ومنطق جديد بمصطلحات جديدة بلغة جديدة أيضا. هذا أيضا كان
5: استرعى اهتمامي. وانت تتحدث على الجامعة وعلى المواد، قلت قبل كنا نقرأ قل مواد، اليوم كثرة المواد أنت معاها وإلا ترى أنه الفوغ فواخسة هاو كنتوا تقرأوا أقل مواد ولكن التكوين متاعكم كان به جيد، وإلا يلزم الميزاجور كل 10 سنين النقص
6: أي باه، هو السيستم تاع الالمدي خير والتخفيف خير هو التخفيف خير وحصرها في مسائل أنه في برشة تناسل في المواد، يعني برشة تناسل زايد شوية. هذا مرتبط بيش؟ مرتبط بعدد الطلبة أكثر، مرتبط أيضا بعد لساذة يجب تلقى لهم ساعات عمل، دونك هذا كان شيء يتم توزيع الواحد، بس بروبورسيونال مو مربوط بالعدد الطلبة وعدد
5: الساده. يشتت شوية ذهن الطالب بالنسبة ليك،
6: يشتت خطر انت تنجم تلقى مادة مقسومة على 3 مواد فرعية كان مفروض أن يكون، لكن ماني قلت لك لساذة برشة كثرة الانتداب والطلبة أكثر، دونك سي توتا في نورمال باش
5: خلي نمشي ونزيد نتواصل ونتحدث أكثر زادة في علم الاجتماع، نمشي قبل النقاش.
3: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. حكايه منا، حكايه منا.
5: قابل للنقاش، احنا كنا تحدثنا انه مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون هو تونسي
6: عمران البشري
5: ولا فممكن يلزمنا احنا اكثر ناس نتحدثوا على العلم هذايا، والا ربما كانه وليد هذه الرقعه الجغرافيه اللي اسمها تونس. حبيت نسال في البدايه سي محمد، فما سيكولوجيه لكل مجتمع والا ما تنجمش تجي تقول الشعب هذايا هذه نفسيته، الشعب الاخر هكا والشعب الاخر، هل يحكم فيه تقاليد وعادات وموروث وحضارة وأيضا طقس ومناخ وغيره وإلا لا؟
6: شوف، هذه مربوط أيضا بتطور علم الاجتماع. وقت يتخلع من نفس الاجتماعي في المسألة، بدينا نتحدث على ما يسمى القاعدة الأساسية أو الشخصية الأساسية أو الشخصية القاعدية، الشخصية القاعدية لمجتمع معين، الشخصية القاعدية وكأنه إنستركتور متاع بسيكولوجيا اجتماعية. ولكن الآن المدارس هذه والتوجهات هذه ما عادش عندها قيمة، لأنه ما تنجمش تحكي على شخصية قاعدية وانت في سياقات مختلفة وبتجارب مختلفة.

0: فما كلمات دي ما نحكي مع الطلبة وفي الدرس دي ما نقولهم مثلا المصطلح هذايا في جيلي أنا ما كناش نسمعوا به توا جديد. مش منها جديد معناها الأشياء قاعدة تتغير. مثلا أعطيك التنمر أو تونس كامل تحكي على التنمر صح؟ من المصطلح دخل فرض نفسه ما كناش في جيلنا إحنا وخلي قرينا في الجامعة وبعد الجامعة بشوية ما نحكي لكش في الابتدائي في الثانوي وكذا غير موجود أصلا ولم تكن هناك حاجة
1: موجود السلوك ولكن ما عندوش الاسم
0: والسلوك موجود ولكن لم نخرجه إلى أن يصبح إن دوموند سوسيال ولا أن بزوان سوسيال ولا حاجة اللي تقلقنا
1: ظاهرة النجوم
0: ولا اللي تقلقنا علاش لأنه اللي كان الكولكتيف هو اللي سيطر على كل شيء وقت تحولنا أكثر إلى الانديفيديوال ولا التنمر وقتها يسمبوز.
1: ومن علامات التطور نمشي والمجتمعات تمشي للفردانية أكثر للانديفيديواليزم
0: هو هي المجتمعات كلها مرت بمراحل متعددة من الفردانية هو المنظومة الديمقراطية الرأسمالية منذ القرن التاسع عشر هي أنوار مبني أساسا على فكرة الفرد ولكن كل سياق معين كل مرحلة معينة عندها فردانيتها الخاصة فردانية القرن التاسع عشر ما هيش فردانية القرن الحادي والعشرين الآن مش كيف تماما مختلفين تماما رغم أنه الأنظمة الأول الحداثة نجم نسموها الأولى بنت فكرتها الأساسية حول الفرد حول حقوق الإنسان حول حقوق الأفراد ولكن كانت ديما في منظومة فيها الكثير من الارتباط بما هو جمعوي وجماعي أن الفرد يشتغل لفائدة صحيح فما حضور الفرد حقوق إلى غير ذلك ولكن لفائدة المجموعة لفائدة الإدماج الاجتماعي دركامي حل هذا بطريقة هذا الشيوخ متاعنا يعني
1: أي
0: من شيوخنا في علم الاجتماع دوك يحلل ذلك يقول أنه الفردانية مسألة مهمة وأنه تقسيم العمل مبني على أولا التطور في المنظومة الفردية ولكن هذية من أجل المجتمع
1: يعني كي نعطيك أنا انتباع أنك عندك حقوق وحريات وعندك فردانية وعندك الوجود متاعك أنت كشخص وكمواطن في هذه المجموعة في مجموعة ما ولكن فعليا أنت قاعد تدور في سيركل فيسيو اللي مسلط عليك المجتمع حياتك اختياراتك مشينك كل يوم للخدمة ضرورة أنك تحقق أشياء معينة
0: مش بالطريقة دي المجتمع يتطور يتطور وقت اللي الأفراد يتميزون عن بعضهم البعض دوك تميز الأفراد في الشغل مثلا خاصة في العمل تقسيم العمل الاجتماعي أوكي التميز بين الأفراد هو الذي يقوي المنظومة المجتمعية والإدماج الاجتماعي دوك يحتاج الإدماج الاجتماعي إلى تمايزات الأفراد ما يحتاجش فقط إلى أن يكونوا الأفراد كتلة واحدة كما كانت في المنظومة التقليدية هذه الفكرة
1: في النقطة هذه وانت تتحدث قبيلة قلت لك فما سيكولوجية لكل مجتمع بعيني قلت لي حتى من الكلام وغيره يتغير وهذا يفسر لنا الوضعية متاع المجتمعات أنا تعرف الكلمة اللي جت في ذهني قلت وانت قلت فما كلمات ما كانوش موجودين في وقتي جت في ذهني كلمة مدبرم ما كانتش موجودة قبل مثلا
0: ستريس ومدبرم وكل التحول
1: فما معناها
0: وقت لي المجتمع الأفراد يستعملون لغة أقرب منها إلى علم النفس أوكي؟ هذه كلها مصطلحات جاية من علم النفس أولا من علم النفس وثانيا هي مرتبطة بالفرد هو الفرد يتحدث عن نفسه أوكي؟ دوك هذه المصطلحات اللي هي متداولة خرجوها الناس أوكي؟ خرجوها الناس في حياتهم اليومية ما كانتش موجودة ما كانتش موجودة أصلا فهمتني الديبريسيون بالنسبة لنا احنا على الأقل في الثمانينات والتسعينات وقبل بيعصور لا ديبريسيون هما حالات
1: معزولة
0: مباشرة تمشي
1: للطب
0: النفسي أوكي؟ ولكن أنها تكون مشاعة بين الجميع ويتحدث عليها كما يتحدث على أنه يشرب في الماء ولا حاجة عادية دونك وكانوا توا اللي ما يقولش راني مدبرم وكانوا مش عادي أوكي وكانوا مش عادي دونك داخلة في الملفوظ اليومي وفي التداول اليومي
1: حتى الصحة النفسية بشكل عام
0: لبناغ وكذا برشا كلمات مصطلحات إذا نعمل جرد للمصطلحات المستعملة الآن اللي هي أولا ثم فردنة المشكلات الاجتماعية دونك المشكلات الاجتماعية ولت تتجه أكثر فأكثر نحو الأفراد نحو أنها تفردا أنها الانديفيدواليز أكثر دونك ما عادش الحكي مش باسم المجموعة أو باسم الجماعة

0: بالفرد اساسا. اوكي سي الانديفيدو سنتري سور ميم. واحد اثنين المصطلحات كلها مصطلحات نفسيه في الاغلب هي نفسيه، بمعنى انه فيه نوع من فردنه وسيكولوجيه المشكلات الاجتماعيه. هذا تحول كبير، تحول مرتبط اولا ب
1: يعني المجتمع التونسي مجتمع قلق اون ديبرسيون
0: زيد تم او على الاقل يعبر عن مشكلاته الاجتماعيه، لنقل هذا صح وافضل. ان المجتمع التونسي نقول بون رغم ان ما عادش نحب نستعملها المجتمع التونسي باهي مش مشكل، المجتمع التونسي يعبر عن مشكلاته الاجتماعيه باستعمال مصطلحات نفسيه. اوكي يعبر عن ذلك باستعمال مصطلحات نفسية. يعبر عن قلقه، موجود القلق، موجود موجود بطبيعة الحال القلق، موجود الضغط، لا ديبريسيون، ستريس، لغير ذلك التنمر وغيره.
1: ثم أسباب موضوعية
0: ثم أولا احنا منفتحين على عالم مهم جدا، دونك فيه عالم مبني على الوفاء للفرد، أن الفرد هو الذي أصبح مركز الكون انشأنا بكثير من تحمل المسؤوليه. دونك خرجنا من تحمل المسؤوليه المشترك الى تحمل المسؤوليه الفردي. اوكي تكون مسؤول انت على روحك، تكون اوتونوم اكثر ما يمكن، مستقل اوتونوم اكثر ما يمكن، عندك ليديم تاع البيرفورمانس ولت ايديولوجيا مجتمعيه. اوكي قبل الايديولوجيات مبنيه على التساوي المجتمعي، على التكافؤ الاجتماعي، على غير ذلك، الان الايديولوجيا الاساسيه هو كيفاش تكون بيرفورمون. في بيرفورمون راهو مش بالضروره في حاجات كبيره، حتى في حاجات صغيره، حتى في حاجات صغيره وبسيطه جدا. دونك وكانه فما تفرض على ذاتك، على نفسك، تفرض عليها نوع من الرقابه ومن المحاججة اليومية ومن الاختبار اليومي ومن المحاسبة خاصة. أوكي ومن المحاسبة. الإشكال وين؟ قبل كان المجتمع هو الذي يحاسبك، توا ما عادش يسري حاسبك المجتمع، أنت تحاسب روحك، وهذا أصعب وأكثر ضراوة وأكثر مضني أكثر أنك تحاسب روحك،
1: لأنه وقت تحاسب روحك غريبة الفكرة متاع أنه ما عادش المجتمع يحاسبك، والحال أنه نحن نقوله نظرة المجتمع، نظرة المجتمع
0: لا مع كلامه برا لا سبسا لا ما عادش تعني ياسر نظرة المجتمع كما كانت قبل. أوكي ثم نظرة المجتمع مش ما ثماش دايره ثم، ولكن في نفس الوقت ثم رفض يقولك شيمك فيه المجتمع، شيمك فيهم الناس، أنت مع روحك، انت حاسب روحك، انت شوف روحك وانت نجم تمشي.
1: هذا تحسن يظهر لي في
0: انا ما نعملش ما نجمش نقول لتحسن، نعرف نحاولوا مش تحسن، فيه الايجابي وفيه سلبي
1: برك، هذا باش نقولوا على تحسن ولا تطور السلوك البشري،
0: قولوا تغير
1: ولا تغير. ما عادش في الحكم ثم أما في التقبل،
0: ثم ان تورنو صاير مهم. دونك وليت تحاسب روحك، وليت تحاسب روحك، وثم نقله نوعيه كبيره في السؤال. تحولنا من سؤال مركزي كان مهيمن وكان مسيطر، اللي هو التالي: ما هو مسموح لي بفعله؟ اوكي هذا هي السؤال مركزي كان، توا ما عادش بدا ينقص، مش ما نقولوش ما عادش ما نكونوش حديين، لا بدا ينقص برشا، وعوض بسؤال جديد هو: ما الذي انا قادر على فعله؟ يعني بين المسموح به وبين القادر لهنا النقلة الكبيرة، هنا نقلة كبيرة كبيرة كبيرة برشا. أولا السؤال الأول اللي هو: ما الذي أو ما هو المسموح به أن أفعله؟ شو هو المسموح؟ المسموح ما تدخل فيه المسموح قانونيا، قانوني ولا مش قانوني، أخلاقي ولا مش أخلاقي، ديني ولا مش ديني، مجتمعي ولا مش مجتمعي، مقبول عند الناس، عند الله، عند القانون، كذا، عند الدولة وكذا، هذا بو امبورت، ولا شنو النجم انا نعمل، ما الذي انا قادر، وتولي تحاسب روحك على القدره وعلى عدم القدره. الى اي مدى انت قادر، بامبورت انك انت تجاوزت قانون ما تجاوزتش قانون، خالفت تعاليم الدين ما خالفتهاش تعاليم المجتمع، تنقص الوزن بتاع المساله، تنقص برشا. ولهنا فما تحول مجتمعي ايضا نعتبره مهم، هو الشعور بالذنب وشعور بالندم. شعور بالذنب وشعور بالندم. الشعور بالذنب هو أولا مصطلح ديني بالأساس، لأنه الذنب هو ذنب تجاه المقولات الدينية بعدين بيصير تجاه المقولات الأخلاقية. فما الجانب الجانب الديني ولا قالك الكنيسة كتعطي في سوقك الغفران
1: بالفعل واحد
0: مع شعور بالذنب لأنك تجاوزت الأخلاق والمنظومة لغرض الدينية وغيره وغيره وليت مع بنفس الوقت يزمك تشعر بالندم أوكي مع بعضهم باش تفريمو يبدا الشعور بالذنب عنده قيمة يزمك تندم على الشيء اللي عملته. توا بدينا نشهد في انفصال الشعور بالذنب عن الشعور بالندم. توا الاتجاه أكثر على الشعور بالندم.
1: واضح.
0: شعور بالندم شو معناها؟ يا ريتني عملت هكا ما عملتش هكا. دوك على القدرة. لكابابيبيليتي. يا ريتني عملت هكا مشيت أكثر شوط ما مشيتش أكثر كذا. يا ريتني مشيت هكا ما مشيتش هكا. يا ريتني وصلت في التجربة هذه ما وصلتش. أما شعور بالذنب لا مانيش
1: حاسس بالذنب.
0: مانيش حاسس بالذنب أما حاسس بالندم لأني أنا في القدرة ما هو أنا قادر عليه ما نجحتش
1: به.
0: وحتى الشعور بالذنب ولا الذنب في حق ذاتك جديدة يقولك أنا مذنب في حق ذاتي في حق روحي موجودة ولا جديدة ما كانش موجود ما عادش مذنب في حق المجتمع
1: مجمع
0: في حق
1: الأخلاق
0: والدين والدولة والقانون. لا يقولك أنا إذا أذنبت أنا مذنب في حق روحي
1: به.
0: هذا تحول كبير ياسر ياسر
1: هذا تحول كبير ياسر ومهم زادة أننا نتحدث على الانتقال الديمغرافي. خلينا نقرأه زادة في علاقة بالإحصائيات الأخيرة. هذا هو فما تحولات من الجهة هذه فما زادة من الجهة الأخرى وقت اللي نقرأه زادة النتائج متاع الستاتيستيك الأخرين متاع 2024 فما تغير زادة وانتقال ديمغرافي نجم يأثر على وضعية المجتمع التونسي اقتصاديا اجتماعيا سياسيا أيضا وحتى معناها تطورات وتغيرات في وسط المجتمع.
0: خلينا نعطي الملامح الكبرى اللي
1: باهي برشا
0: اللي رسوسمو هذه تعديل عام السكان والسكنة رغم أن زملائنا الديمغرافيين وأصدقائنا تكلموا فيه برشا ولكن فما علاقة بين المعطيات الديمغرافية والتحولات والديناميكية المجتمع ماهيش معزولة الأرقام ماهيش معزولة على ديناميكية المجتمع وذلك علاش النجم ناخذ معهم شيء نحكي فيه. أهم الملامح أنه العدد تعداد السكان التونسي مش بشي في المدى بتاع 30-40 عام مش بشي صعيب ياسر باش نوصلوا 15 مليون مش نقعدوا في 11 خلبة 12 حتى صعيب برشا هذا واحد. فعندنا ديفيسيت ديموغرافيك يعني خلل ديموغرافي مهم يعني
1: كبير
0: اللي هو يسمح بتعدد الأجيال أوكي تعدد الأجيال مش الجيل يعوض الجيل وسيدو سويت المستوى العالمي هو 2.1 يعني كل عائلة فيها 2.1 فرد أوكي من 4 في العائلة أوكي تو احنا في 1.7 دونك طايحين لوطه برشا طايحين تسمى وهذا اللي خلى الفيكونديتي في تونس اقل من 4 3 حاجه من نوع 3.2 كذا دونك اصلا ما زلنا ماناش في مستوى انه العائله فيها زوج وزوجه وزوج ابناء ما عادش تو ولد اقل شنو اعطى هذا اعطى ايضا في نفس الوقت من بين التحولات ايضا اعطى الهرم السكاني بدا يتغير بدينا بدا اللي من فوق بدا يكبر معناتها احنا في ما هم اكثر من 60 سنه في حدود 16% وثم يعني الاسقاطات ولا الديموغرافيه والتوقعات نقولوا احنا الانتظارات والتوقعات الديموغرافيه مش نوصلوا في 4-5 سنين بتاتر نوصلوا الى 20% من سكان تونس سنهم اكثر من 60 سنه بما يتطلبه ذلك صحيح 60 سنة فما فوق بما يتطلبه ذلك من كل الإجراءات التي تحتاجها ساكنة الشريحة هذه اللي هي بالستين فما فوق يعني لكاس سوسيال والكل والصحة ولغير ذلك دونك هذه تحديات كبيرة تحديات قانونية ومالية وضمن السياسات العمومية للدولة لغير ذلك. ثم سن الزواج عند الذكور 34-35 سنة و 29-30 عند الإناث دونك كيف هذا خلى أنه لا بوبولاسيون تقعد تقريبا استغنات ولكن هذايا قبل كان إيجابي، لأنه هذا ما تعرف هذا مشروع الدولة التونسية منذ 1966، مسألة تحديد النسل والتقييم العائلي، من هالمسألة
1: البرنامج. مش كان تونس كهو جملة من دول العربية زي ذا كانت في نفس
0: لا لا لا احنا أول لا تونس
1: ليه ريادة عنا، أما فما بلدان أخرى زي ذا
0: متأخرين برشا، لا بدأوا متأخرين برشا بعد فات الفوت. لا احنا بتصور انت إيماجيني عند الحكاية 60 عام راه 1966 يشوف بونسي انت يزم نتخيلوا احنا عام 1966 وقت بدا البرنامج كيفاش ممكن انك انت مرشدة اجتماعية تمشي للأرياف وللمدن والمدن الوسطى تقنع في النساء باستعمال وسائل منع الحمل ولغيرك منع. فهو ماجيني سامرة ثورة غير عادية، معنا مش فقط صحية، ثورة ثقافية ويعني
1: ونسيت بناو
0: بيتبناو ويتبناو الدولة كانت حاضرة. لأنه الدولة التونسية تدا يجب نعترف أن الدولة التونسية هي التي صنعت الأسرة التونسية. La famille tunisienne est une production de l'État tunisien. الدولة التونسية هي اللي صنعت الشيء اللي احنا نعيشه في الدولة، العائلة التونسية، الأسرة التونسية، باللي نشوفوها تو نعيشوا فيها تو احنا بمشاكلها بأشياء الباهية باللي تحب بنتي، هي صناعة الدولة، صناعة دولة الاستقلال. هي كي فابريكيها الحاجة اسمها الأسرة التونسية وصنعتها صناعة كاملة، معناها أولا من خلال منظومة التنظيم العائلي، من خلال المسائل الصحية، التعليم، تعميم التعليم والتمدرس إلى غير ذلك، التوعية، الاتحاد النسائي كان يتحدث مع النساء اللي هم أميات في الأرياف وما يعرفوش كذا، دخلهم في المنظومة القرائية والحسابية ومنظومة الأمور اليدوية هذه إلى غير ذلك. الاتحاد النسائي عمل دور كبير ياسر، كان يدعم توجهات الدولة في هذا المستوى، وزارة الشؤون الاجتماعية، المرشدة الاجتماعية، وما أدراك من هذا. الجيل القديم إذا عنده شكون هكا يقول لك صنع لي بين ظفرين يعني حياتي، هي المرشدة الاجتماعية كان عندها تو ما عادش، بل كانت المرشدة الاجتماعية معناها حاجة
1: دور كبير
0: ياسر، معناها هي اللي فصلت هالعملية، اختار الدولة تعطي المقترحات، ولكن شكون اللي فصلها على مستوى
1: شكون اللي وصلها للأسرة التونسية ولا في الميدان؟ صحيح هو المرشدة دورها
0: وكل كونتاكت مع المرأة وكيفاش توعيها وكيفاش تتفهمها وزوجها يسمع منها قصة معناها الفول في ماجينيت وسا دونك هذه زاد عطاها. ف احنا الأسرة التونسية الآن إذا وصلنا احنا توا تقريبا في التعداد هذا تقريبا احنا في 3,470,000 عائلة، 3,400,000 اوكي تقريبا. دونك التحولات هذه ورنا مسألة الزواج والطلاق وزود أيضا الطلاق تقريبا ديما في الحدود متاع 15-16-17,000 حالة طلاق في
1: الواحد. علاش ديما التسويق لفكره انه تونس اكثر بلاد فيها
0: مش صحيح ديموغرافيا مش صحيح على... زملائنا
1: خلينا نفسروها النقطه هي
0: زملائنا الديموغرافيين ما قويين في المساله هذه. ثم برشا تهويل ساعه برشا ما تعرف شوف وقت لي اي فكره تخرج من المختصين وتمشي يتبنوها اي واحد نجم يزيد
1: الحكم يقولك في كل دقيقه فما ثلاثه طلقات وندرشنو
0: هاي
1: خلي نفسروها علميا غالطه
0: ما تيرش المؤشرات بالطريقه هذه مش هي
1: يعني مساله ثلاث طلقات في كل دقيقه بيزار
0: اي هذا وهذا سمحني يا مين هذه نجدوه برشا في وسائل الاعلام بتاعنا في برامجنا مالوريزمو معناها هذه مفروض هذا مثالش نجم نقول نداء سامحوني على الكلمة ولكن مفروض ما عادش نحكيه بالطريقة هذه على خطر هذه مسألة هيكلية ومسألة مرتبطة بمؤشرات وثم أولا ثم تهويل كبير كما قال أحد الزملاء حيسي محمد علي بالزينة منها ديموغراف يعني ثم تهويل كبير للمسألة أولا لأن نحن تقريبا في نفس المستوى نقص بارشة في الكورونا يعني وصلنا 12-13,000 تقريبا لانه معقول ما نجم نفهم علاش الكورونا خلات الناس ما تمشيش المحاكم والناس ملموم على بعضها والعائلات وكذا دونك نقصد برشا ولكن رجعت لنفس تقريبا نفس المستوى نتاع اولا وين المشكل هو انه 17,000 تظهر لك حاجه كبيره و16,000 16,000 راهو نتاع الناس نتاع حالات طلاق اللي نجم يكونوا عندهم 30 عام متزوجين و40 عام عادي. هو وين المؤشر الناقص؟ الناقص انك انت تاخذ سنه زواجيه سنه معينه مثلا من 1 جانفي 25 الى 31 ديسمبر 1925، تشوف الناس هذوك اللي تزوجوا 2025 اللي تزوجوا في السنه هذيك شنو يمورها في الطلاق قداش وقت تجي بتفهم
1: اي
0: بيان سور. اما انت توا 17,000 راهو فيهم فيهم عدد ما نعرفش قديش ما فيهم عدد نتاع ناس اللي عندهم 20 عام مطلقين عندهم 15 عام متزوجين
1: بليتو وفما زين اللي عاودوا يتزوجوا
0: وثما اللي يعاودوا
1: ما لازمش نخليوهم
0: يخلوا كذا ولا فما اللي يعاودوا بيان سور
1: واللي يدخل في مؤسسه الزواج ما عادش في مؤسسه الطلاق
0: دونك شفت من هذه اللغه هذه المفروض احنا نكونوا منا على بينه منه باش ما نقعدوش نطلقوا في احكام اللي هي على المجتمع التونسي اللي هي مش صحيح ونجم تستعمل معناها في يعني فهم نعتقد انه هذا ماهوش مجريد
1: هذا في موضوع الانتقال الديموغرافي سي محمد معناها بالاحصائيات الاخيره نتاع 2024 هل معناها يلزم تكون فما معناها اختيارات جديده للدوله التونسيه مثلا في تحديد النسل في التعليم في الصحه في الروتريت وغيره
0: اي بيان سور عندك اولا انت ايش عندك انت عندك توا ماشي من 16% وفما اكثر من حيث النسبه اللي هما ما فوق 60 بمتطلبات ماذا يلزم سياسه عموميه في المساله هذه هو وين اثر الاثر على القوى العامله على القوى العامله معناها انت عندك بطاره شباب معناها مرتفعه وبطارة الشباب الجامعي مرتفعة أكثر وعند البنات أكثر من الذكور تأخر سن الزواج لأنك أنت هو وقتاش أنت تفكر في الزواج وتفكر في الزواج وبعدين تفكر في الإنجاب أساسا بعد أول حصول على على على شغل أساسا ولكن الشغل زاد ايضا فيه مشكل في تونس لانه ما ثماش حاجه رسميه من الاول دونك تقعد فك لو ترافاي ان بو بريكير هكا كذا ما ساعات تقعد فيه اربع حتى تخدم تقعد اربع خمس سنين مره تخدم مره ما تخدمش مره كذا دونك ما يجهجكش باش تكون انت على قدر من بين ظفرين من الشجاعه باش تقتحم مساله الزواج وباش ومن بعد باش تنجب دونك هذه الكل يخلي انه فما فراغ كبير في القوة العاملة صحيح ثم حاجات تتعوض توا مثلا الاي اي والتكنولوجيا هذه يعوضوا شوية ولكن مازلنا نحتاج إلى ثم ما تنساش الهجرة عندنا 35,000 كل عام يمشيوا ما بين هجرة غير نظامية وما بين هجرة نظامية منظمة من عندنا من ثم حالة تفريغ
1: سيولة كبيرة من الشباب قاعدة تمشي
0: دونك توا الهجرة غير نظامية نقصت ما نعرفوا الهجرات الأخيرة ولكن مقابلها ثم هجرة لطالون من هجرة الناس اللي هم مهندسين أطباء وغيرهم من الشباب خاصة مهندسين وأطباء خاصة ثم أخرين بيان سور هذوما باش تفرغ أنت الواحد ما عادش عندك
1: طاقة العاملة
0: العاملة وتولي عندها تأثير على الكاس على خاطر أنت لي روتريتي منين ياخذوا الراتب الشهري وكذا ياخذوا من الناس اللي يخدموا على خاطرهم يخدموا على خاطرهم توا كما هما خدموا على ناس قبلهم وسي دو سويت دونك هذه كلها معناها منظومه بد من الانتباه لها ونعتقد ان يلزم السياسات العموميه في الاتجاه هذا تنتبه الى التحديات الديموغرافيه معناها التحديات الديموغرافيه اللي هي في العنوان تحديات ديموغرافية ولكن هي من عمق المجتمع
1: بين انه زاد ونختموا بها النقطه هذه انه نخليو الشباب عندهم حريه التنقل في انهم يخدموا وين يحبوا انهم يسافروا انهم يختاروا وين يعيشوا حياتهم او يكملوا الكارير نتاعهم وبين اني نكون انا كبلاد نجذبهم اكثر باش يقعدوا في بلادهم باش تقعد عندنا هالطاقه النشيطه
0: هذه مهم
1: مثلا فما امكانيه نواجه
0: مثلا تو انت مثلا الاطباء في بالك الأطباء التوانسة اللي يمشيوا مثلا لفرنسا ما تتصورش أنه معناها وضعيتهم المادية حاجة خشينة ياسر لا ما هوش فريمون مش سي با فريمون لو بارادي أولا يتعبوا برشا في الخدمة متاعهم ثانيا الأجور ماهيش حاجة كبيرة دونك متعبة العملية ولكن ما بين هو يقارن ربما ظروف العيش هناك وظروف عيش لهنا خاصة ظروف العمل الاعتداءات والعنف اللي يصير على المؤسسات الاستشفائية يعني على المستشفيات ظروف العمل بشكل عام إلى غير ذلك هذيك ولات منفرة بشكل كبير وتخلي أنه طبيب تونسي شاب معناها مفروض مفروض مش مفروض ولكن في العادة يقعد في بلاده ويبني الكاريير متاعه هو في تونس ولا يمشي أيور دونك برشا حاجات لازمها تتغير تتحول باش نجموا نخليه اولا باش نعدلوا الحكايه هذه معناها اوكي الناس عندها الحق باش تخرج في النورمال ولكن اموان نعدلوا المساله هذه لانه عندنا تحديات بتاع 60 فما فوق هذه تحديات كبيره صراحه وباش تقلق برشا في المستقبل معناها
1: بالفعل هكا نوصلوا لنهايه اللقاء معك سي محمد واللي نختموه بالبورتري التونسي بورتري تونسي جملة من الأسئلة نترحم عليك ونختموا بهم. بالنسبة ليك سي محمد، تتفكرش مفهوم اجتماعي تعلمته وانت بديت تقرأ في علم الاجتماع اكتشفته وتعلمت منه حاجة قعدت لك هكا في ذهنك ما تنساهاش؟
0: مفهوم اجتماع
1: تخيل راهم برشا هم
0: أما
1: حاجة وانت صغير هكا قلت فهمت بها حاجة ولا حاجة ما تنساهاش تقعد ديما تتفكرها، مفهوم تراه مهم في علم الاجتماع.
0: عندك
1: في علم الاجتماع
0: في علم الاجتماع هو التضامن الآلي والتضامن العضوي.
1: كيف فسرهم لهم
0: عادي تعلموا مع التضامن الآلي عادي، أما التضامن العضوي هو كيفاش؟ هذا أول درس عند ركاية في تقسيم العمل الاجتماعي. كيفاش أنك أنت هو شمال التضامن لتقسيم العمل؟ معناها أنت عندك مثلا سائق تاكسي وعندك طبيب وعندك أستاذ وعندك ممرض وعندك كذا وعندك كذا. كل واحد يخدم في خدمة، كل واحد عنده خدمة وحده أوكي؟ ولكن في التمايز المهني في تقسيم العمل احنا متضمنين. فقلت انا كيفاش كيفاش يصير تضامن ما بين بسير بعت لك تقفت كاول
1: التضامن الالي
0: التضامن لا التضامن الالي هذاك في المجتمع التقليدي، اما خاصه التضامن العضوي. كيفاش انك انت
1: هذا هو التضامن العضوي
0: بارادوكس، وكانه بارادوكس معناها كيفاش انك انت ثم مهن مختلفه والمهن باختلافها هي مع بعضها في اختلافها تتضامن،
1: محتاجة بعضها
0: محتاجة تتضامن. فالبارادوكس هذاك كان في الأول هكا سي سامباتيك صراحة.
1: لو ما اختصيتش في علم الاجتماع شنو الاختصاص اللي كنت تختار؟
0: علم النفس. علم النفس.
1: وقعد هكا حبيت تزيد تختص فيه ولا
0: الآن القراءات والاهتمامات كلها متجهة إلى المسألة هذه. دونك ما نقولش أمي شما ما نقولش، ولكن فما اطلاع ضروري أنه تشوف طول العلوم الإنسانية مفتوحة على بعضها بطريقة كبيرة معناها المفروض، ولكن أقرب انفتاح ثم التاريخ بيانسور ثم الأنثروبولوجي ولكن ثم أيضا علم النفس. مفروض أنك توا الحدود ما بين العلوم الإنسانية والاجتماعية الآن ولت معاش حدود يعني كما قبل، بالعكس مفتوحة على بعضها.
1: أكبر آفة نجم تصيب المجتمع بين زوز حاجات، نبذ الحرية ولا نبذ الاختلاف؟
0: نبذ الاختلاف. أعتقد أنه نبذ الاختلاف، لأن نبذ الاختلاف هو اللي يدخلك للحرية، لأن الاختلاف أهم شيء. شوف الاختلاف هو هو هو أقرب شيء إلى العنف. أقرب شيء إلى العنف من العنف العادي البسيط في عائلة في صحبة في كذا إلى العنف بالمعنى الكبير يعني. فالضربة على الاختلاف هي اللي صعبة صعبة، ولأنه علاش الضربة على الاختلاف صعبة؟ لأن الضربة على الاختلاف منها الضربة على النقد، على أني أني أختلف معك، وهذه من أسس الديمقراطية. ولذلك ديما عندي الفكرة هذه أنه الديمقراطية أصعب بكثير من الاستبداد، أصعب بكثير مش سهل، خاطر الديمقراطية مبنية على الاختلاف. أني نقول لك راك أنت نختلف معك باهي، وكي تقول انت نختلف معك تسمى قلت له بطريقه فبدي بمجرد تقولوا نختلف معك ديجا فما نوع من علاش؟ لانه تربينا على الشيء هذا مقلقه تولي ماذا بينا الناس كل كيفنا وتوافقنا
1: نكبر بعضنا
0: فوالا سي سا. دونك فالاختلاف اذا نتدربوا اكثر على الاختلاف، وقاعدين نتدربوا على الاختلاف على فكره. ثم حاجات 20 30 سنه الماضيه كانت مستحيل انك تفكر فيها، الان ولت بليزمو عاديه سورتو عند الشباب خاصه الان. مثلا نعطيك مثال اذا يسمح الوقت، مثلا التحول الديني مثلا من الـ من الـ من الاسلام الى المسيحيه مثلا، او التحول الجنسي او حاجه من هذا النوع اللي كانت مستحيل معناها، الان توا ينظروا لها اكثر الشباب الى انها تجربه مختلفه وانه كل واحد حر في تجاربه وعادي معناها. هذا فكره الاختلاف بدات تنمو شيئا فشيئا صراحه.
1: المجتمع يحمينا ولا يراقبنا؟
0: الاثنين يحمينا ويراقبنا، يحمينا من أنفسنا لأنه هو يبني القواعد الاجتماعية الضاغطة القاهرة المستقلة علينا اللي هي دي روبير أوكي، ولا في نفس الوقت يراقبنا عليهم يراقبنا، ولكن الرقابة بدأت تضعف. وليت أنا الرقب في روحي والفرد هو الذي يراقب نفسه تقريبا يعني هو اللي يراقب نفسه يعني تقريبا، أو على الأقل يتوهم أنه يراقب نفسه.
1: المجتمع التونسي بالحق سكيزوفرين كما يقولوا أغلب التوانسة، عندنا في
0: لا ما من نجمش أنا
1: ومتناقض
0: لا, لا لا لا لا لا لا المجتمع التونسي مجتمع التونسي بهم هو صعيب. أنا مش نجم أقول لك حاجة على المجتمع صراحة، خاطر ما يش أو إن هي ما مش نفس البيض في نفس السلة بعنصر مختلف تماما.
1: فمش حاجة أموجين هكا كتلة واحدة اسمها الشعب التونسي ولكن المجتمع التونسي،
0: ولكن ولكن ولكن إذا نجم
1: عنده خصوصية
0: ثم حاجة هكا بتتر القدرة على التأقلم، بتتر تترك القلوب وأقولها بحذر كبير. بقولها بحذر خاطر من الجمش زاد أنا أقولها بحذر وكان انطباع أولي نقول أنه القدرة على التأقلم ثم قدرة أفضل
1: وهي حاجة باهية إيجابية جدا بالفعل. يعطيك الصحة سي محمد جويلي, شكرا لك على حضورك معنا اليوم. كان ضيفنا أستاذ علم الاجتماع والدكتور في هذا المجال سيد محمد جويلي, شكرا لك على حضورك معنا. موعدنا معكم الجمعة الجاية إن شاء الله, في الأمان وبسلامة. حكاية منا.
2: Voilà, Fabien Sassoul King, et vous écoutez ma musique sur Mosaïque FM.

ياسلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عارف بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
2: عينيك نفاني وتسحر عيني
1: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج
2: ليام تجري والعمر خسارة
3: بمساهمة سناب الكرتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شراب برود وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 تكشف عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي. وقد تم تقديم هذه المؤشرات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وفي المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة من بينها امتياز صباح وعزيزة إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وخلال النقاش أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة غياب رؤية واضحة لدى الرأي العام حول واقع قطاع المحروقات في تونس معتبرين أن الغموض الذي يحيط بملف النفط والعقود البترولية ساهم في انتشار العديد من التساؤلات لدى المواطنين خاصة فيما يتعلق بالحقول المنتجة وكميات الإنتاج والعائدات المتأتية منها ومردودية العقود المبرمة في هذا المجال. المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد مواصلة العمل على استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مبرزا التقدم المحرز في إصدار النصوص التطبيقية بما يدعم الإطار القانوني ويعزز نجاعة منظومة الرقابة الرسمية على امتداد مختلف حلقات السلسلة الغذائية. جاء ذلك خلال إشرافه اليوم على اجتماع مجلس المؤسسة الذي خصص لاستعراض سير نشاط الهيئة ومتابعة تنفيذ برامجها وتقييم مدى التقدم في المشاريع والملفات ذات الأولوية إلى جانب النظر في جملة من المسائل الإدارية والمالية والتنظيمية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية. ووفق ما صرحت به طبيبة الأطفال والمسؤول على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء أبو عزيزة فأن هذا الدفتر هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم من فترة تلقيح البويضة إلى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. في أخبار العالم، لبنان والاحتلال الإسرائيلي يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اليوم الجمعة في واشنطن. وتم توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمد معوض والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لتر. استشهد ضباط وعناصر شرطة بقصف استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5 أحدهم توفي متأثرا بجراحه. وأعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 2 في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كولتور بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس.
6: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس. Culture Plus. Culture Plus. كوشيو مثل نجمة بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
7: 8.5 دقائق. عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. كالعادة يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لونديفو 100% كولتوريل. ما تبدل شيء، ولكن اليوم نهار الجمعة آخر وصل غرامك بالنسبة للسيزون هذه. كما كل نهار جمعة نحكيوا على غرام، والغرام اليوم لحقيقة استثنائي. باش نستقبلوا شخصية استثنائية. هو أستاذ تعليم عالي لأكثر من 4 عقود، اختصاص علوم الجيولوجيا، ومغروم بالموسيقى بين الفيولونسيل بين العود. كيفاش يجسد يمكن نعرفش انا الموسيقى في قلب علوم الارض؟ التفاصيل الكل في وصل غرامك شوي اخر مع ضيفنا الهادي نقدر يكون بحثنا في وصل غرامك. كل شو هكتب بالنسبه لليوم نحكي على مهرجان دقة الدولي مع الوثق، يعطينا تفاصيل على البرمجه. هل هي برمجه ترضي الجمهور؟ هل ترضي محبين المهرجان هذايا؟ التفاصيل الكل، خاصة كون نحكيه على 50 سنة للمهرجان هذية شوي آخر في كولتور أكتو. هذا كل بتبيعه ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا طارق في الإخراج الرقمي، ومعنا خالد في الإخراج. وهي شي مهلالي غنيت هكا وموجودة في افتتاح مهرجان دقة الدولي، باش تكون العودة لها للساحة الفنية والثقافية التونسية شوي آخر. نحكيه على دقة، راجعين في كولتور بلوس.

0: كولتور اكتو.
1: نحن معكم في كولتور بلوس على موزايك كافين في كولتور اكتو. بالنسبه لليوم الواثق بالله يعطينا تفاصيل البرمجه في مهرجان دوغ الدولي باداره مختار بالعاطق. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا ساميه. مرحبا بمستمعينا ومشاهدينا على موزايك كافين. ما نعطيك البرمجه لما تقول لي 50 سنه من عمر مهرجان شنو نسميه؟
1: اليوبيل.
2: اي شنو هو اللون؟
1: كي تبدا 50 سنه ذهبي.
2: اليوبيل الذهبي اكزاكتومون. دوغا يحتفل ب 50 سنه اكيد. المهرجان هو كيف فهم المهرجان قبل حتى معناتها عام 1976، لكن خذا الاشعاع نتاعه واصبح بالصفه هذه بعد عام 1976. مهرجان خذا في السنوات الأخيرة صبغة هكا متاع أنه يقدم فن جيد، فن راقي، يجيب فنانين كبار. مهم هالمهرجان هذا وننتظروه كل سنة. معناتها نعرفوا في دوغا عنا برمجة خاصة باش نلقاوها، صحيح ماهيش طويلة لكن تكون برمجة ثرية وجيدة جدا. المهرجان بدأ وكنا تبعناه يعني من شهر مين انطلق هو المهرجان بحفل كبير في زوز سهرات لبريان أدامز، واليوم اكتشفنا البرمجة الكاملة والرسمية وكتشوفوا فيها زادة توا معايا اللي باش تنطلق النهار 10 جويليا 2026 وتتواصل حتى لنهار 25 جويليا 2026. كنا حاضرين في الندوة الصحفية اليوم للإعلان على هالبرمجة، والحقيقة عشنا معتها الأجواء، التساؤلات اللي كانت طرحت، تفاعل الناس بما فيهم الصحفيين. هي ندوة الصحفيين لكن كانوا حاضرين فيها أصلا أيضا أهالي من الجهة، منظمين، نائب شعب عن الجهة، وكنا موجودين في هذا الكل. البرمجة باختصار يعني ما فيهاش برشا عروض. الافتتاح باش يكون مع شيماء هلالي اللي عندها مدة غايبة على الحفلات، صابر وسلاتي، بابا نويل، عرض مسرحي، مرتضى الفتيتي، هون فما روف ماهر من تون، حكيم من مصر، نبيل بن مسمية في تونسي ونص، لطفي بوشناق، مروه ناجي من مصر، الزياره سامي اللجمي،
1: مروه ناجي تاع ذا فويس، سامحني، مروه ناجي
2: اكزاكتومون المصريه وتوا موجوده في موازين، ايضا لطفي بوشناق موجود في البرمجه، والاختتام الزياره. برمجه كي تشوفها هكا يعني تقول علاش دوغا سنه اختار انه يعمل برمجه من هذا النوع؟ هذا السؤال اللي طرحوه الحقيقه الصحفيين، وكان فما تفاعل من عند نائب الشعب عن الجهة اللي هي تكلمت علاش البرمجة هكاية. نجمو نسمعوها شنو قالت.
3: البرمجة هذية تمس وتضرب للناس اللي موجودين غاد، أنتم صحفيين تنجموا تمشوا 10-20 مهرجان، فما الناس اللي غاديك رم عندهم شي باش يخلصوا 15-20 ألف.
2: هي كانت موجودة الحقيقة يعني وطلبت أنها تتدخل لأنه كثر السؤال لماذا لماذا لماذا هذه البرمجة. اليوم الكلمة التي تكررت أكثر من مرة هي برمجة استثنائية. مدير المهرجان يقول أنها برمجة استثنائية، برمجة استثنائية، برمجة استثنائية. شو معناتها سي مختار برمجة استثنائية؟ قال أنه هي تلبية لرغبة الجمهور. الجمهور عايز كده. أوكي. فوفر
1: هو حكي الوثق قال كونه الجمهور هو اللي اختار سنة، كنا اخذينا بعض الأسماء من مدة هنا على موزايك، وقال كونه عملوا سونداج لولاد الجهة شنو تحبوا يكون موجود في المهرجان، واختاروا الأسماء هذية رغم يمكن اعتدنا خط فني آخر مع عودة المهرجان والأسماء اللي كانت فيها. اختاروا الأسماء هذية باش تكون حاضرة، أسماء تونسية بين مسرح بين موسيقى، فما حكيم زاد في بالي لسنوات غايب على تونس،
2: ويبدو انه حصريا مش يكون في دوغا اذا تم. نقول اذا تم لانه كنا نتابعوا المديري المهرجانات الدوليه قاعدين يحكيوا على انهم مش قادرين يجيبوا الفنانين الاجانب
1: بسبب التراخيص.
2: السؤال اليوم مازال قام، سالنا نفس السؤال احنا اليوم لمنظمي مهرجان دوغا، قالوا رسميا لم نتلقى اي اعلام يقول لنا لا ما تخلصوش ولا ما تجيبوش الفنانين الاجانب. ما نعرفش المعلومه تكررت في الكواليس وسمعناها مباشره من عند المنظمين، يبدو انها في اتجاه الحل، لكن نفيها انها مش موجوده يبدو لي مش صحيح، لانه اليوم تشوف حتى مهرجان بنزرت مثلا تحدثت الناس على هذا الإشكال. في دوغا يقول ما هوش متروح المشكل هذايا باش نجيبوا الفنانين الأجانب هذوما الكل. نسمعوا زاد مدير المهرجان اللي حكى شوي على البرمجة وتفاعله مع النقد اللي توجه له اليوم.
4: بصدر رحب قبلت يعني التساؤلات كلها، ديما أنا نقول لهم أترافير النقد هذاك 2027 باش تشوفوا راه دورة كبيرة برشا، لأنه الحقيقة راه دقة بديم الماء الحفلين البرينا دام سيبا فسير روا ذيك يستنزف جهد كبير برشا تلقى روحك سيء في السيف ويلزمك برمجة ولو انه رانا بدينا من قبل نحضروا فيها البرمجة مي ديما نخزر الجوانب المالية اللي يلزمها تمشي اون باراليل دونك برمجنا البرمجة هذية اللي انا عندي زادة تطلعات من الجهة يحبوا على برمجة اللي هم خذينا بخاطر الناس الكل المهم انه الجانب الثقافي هو اللي ينتصر في هالحكاية هذه كلها وفما حاجة فما ديسبكتاكل فما فن هذا هو الأهم حاجة الجانب المالي هو اللي يحكم في المهرجانات
1: وأكيد بشكم بحثنا هنا سي مختار بالعاتق ويعطينا أكثر تفاصيل حول الاختيارات حول الديريكسيون ارتستيك سنة التوجه الفني للمهرجان أكثر وأكثر كان ضيفنا هو عمناول وحكيم من عمناول دايوخ سي مختار على الاستثناء في البرمجة الحالية منعرفش كان فما فيلم قاعد يحضر على دوغا كان فما ورشة
2: شكون في الافتتاح موجود هاي؟ هو فيلم وثائقي قصير المدة متاعه 20 دقيقة يؤرخ ويوثق لسنوات 50 سنة من المهرجان باش يكون في حفل الافتتاح يعني قبل انطلاق الحفل الغنائي مع شيما الهلالي الجمهور باش يكون حاضر لمشاهدة العرض هذايا النقطة المهمة جدا اللي أشار لها هو الجانب المالي لأنه يقول أنه ميزانية المهرجان مقارنة بالسنوات الأخيرة تتراجع برشا حفل براين أدامز كان مكلف الحقيقة المهرجانات هذه تدفع ديزامبو اللي فما مهرجانات أخرين كبار ما يدفعوش ديزامبو دون كذلك كله يؤثر على البرمجة تقريبا قال بين 600 و 500 ألف بين 500 ألف و 600 ألف دينار هي ميزانية مهرجان دولي بقيمة دقة هذا الكل يخليك احيانا تتلزنك تعمل برمجه في اتجاه ما نحبوش احنا نشوفه بعدين رؤساء مهرجانات ولا مديري مهرجانات في السجن بسبب خلاص حتى مستحقات هو زاد يحكي على انه فما مستشارين او فما جهات حتى رسميه لا ما توفيش بوعودها في دفع الحصص المتفق عليها يقول لك اذا كان هما يخلصونا يدفعونا الحصص هذيك احنا نجم نكونوا قادرين على سداد ربما التكاليف لكن اليوم نعمل مهرجان الجهه زاد عندها الحق في انها تحضر العروض هذية كلام النائب قالت انه فما ناس ما يمشيوش ما ينجموش يتنقلوا يخرجوا تبرسق وكل باش يجيوا يتفرجوا في مهرجانات بعيدة عليهم انا المهرجان هذا ليهم هما طلبوا عروض فوفرناها لهم ونقطة الأخيرة نختم بها عفوا هو انه قال فما حفل او عرض استثنائي وخاص باش يكون في الأوف بعد نهاية المهرجان باش يكون عرض كبير انا خمنت هكا معناتها لانه قال باش يكون بتقنيات متطورة وتم اعتمادها في دول عربية انا خمنت انه باش يكون ربما شخصية موسيقية مهمة راحله مثلا ام كلثوم او منعرش فوالا انا هذه تخميني وحسب هكا ما استفزيتهم شويه يبدو لي هذا هو الاتجاه ما نعرفوش شكون الفنان اللي باش يكون قلت لهم جيبونا ام كلثوم قالوا يمكن وهذايا باش يكون مفاجاه لجمهور مهرجان دقه بعد نهايه المهرجان والشيء الايجابي انهم البرمجة متاع 2027 قاعدة تتحضر من توا هذا كان باختصار يعني أجواء ندوة صحفية كانوا صحفيين ربما تسألوا برشا على لماذا هالبرمجة هكاية وكانت الإجابات الحقيقة واضحة مقنعة أحيانا يبقى ديما نحب مهرجاناتنا تكون في مستوى عالي ومتقدم لكن مهم جدا أنه أحنا نخدم على هذا لأنه كاشيات الفنانين مثلا قالك الضعفة السنة بالدوبل برشا معناتها وممكن التمويلات ما زادتش والاستعدادات ما تطورتش هذه كانت كولتور اكتو تقول انت سامية الاخرانية
1: اسم الربريك
2: اسمع ما تحبنيش نبدل اسمي الربريكات خويا حريصة هذه الاخرانية في اخر نهار جمعة بلوتو في الموسم 2025-2026 لكولتور بلوس نتقابل ان شاء الله نهار اثنين في حاجة اخرى
1: نتقابل نهار الاثنين كالعادة في كل شخص فلوس على موزيك مازلنا اثنين وثلاث ميثقها قبل بيان سور كورنيش على موزيك فيم السبعة للتسعة كالعادة تلقاو الجديد الكل الحصريات أجواء المهرجانات أكيد فريق كامل باش يتنقل لتيران فريق موزيك فيم أكيد الواثق نزيد نكمل التسعة تلقاني بحذيكم سواء في حمامات سواء في كارتاج ليندا تلتحق بالفريق زيدا عودة ميمونة سارة معنا يويو يسري وفريق كامل على موزايكا فام باش يكون معاكم في المتابعة أجواء المهرجانات الحصريات الكل تلقاوهم هنا على موزايك لي روبريك اللي تعودتوا بهم لو بوان لايف. نعيشوكم الأجواء حتى لو ما خلطوش تكونوا موجودين في المهرجانات, سواء نحكيوا على كارتاج, حمامات, دقة, أكيد كيف كيف مهرجان بوغرنين اللي يرجع السنة, مهرجان بنزرت الدولي بتبيع, مهرجان تبرقة دايوغ الويثق باش يكون في تبرقة, مهرجان الجاز بتبرقة. نسمع فيك ويثق شنو يذكرني كنسيت مهرجان آخر.
2: دونك هذوما وين فما فن وين فما احنا موجودين
1: الولايات الكل باش تلقاو متابعة مع أكيد زادة مراسلين في مختلف المهرجانات, وكيل عادة ديما موزايك في المواكبة والمتابعة. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم.
0: Culture Actu, Culture Plus, Couchon, Messie les Joies, Messie les Saint-Alil.
1: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس. هلا موزايك كافيه من شويه اخر وصل غرامك الحقيقه باش نكتشفوا ان بروفيل اكسيبسيونيل بين علوم الارض وحبه للموسيقى, كيفاش ربط بين زوز عوالم هذوما. قبل هذا نخليكم مع بافاروتي العرب لطفي بوشناق يا الخضره رجعوا.

0: Publicité.
1: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheikh Dunia de Abdelhamid Bouchner. En Cheikh Dunia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Culture Plus. Coucou, merci les gens.
2: في 28 دقيقة من زنا معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم ونقول لكم طريق السلامة للجميع ولا زيد على سيتنا موزايك اف ام.net. تابعوا فينا من أول الموسم كما كل

0: 4 عقود من التعليم من المحبة للعالم هذية اختصاص علوم الجيولوجيا. باش احكي لنا شوية آخر التفاصيل وكيف كيف مغروم بالموسيقى بين العود بين التشيلو بين الإيقاعات زادة المختلفة. نستقبله بحضنا سي الهادي نجرة. مرحبا بك.
1: شكرا عايش. بارك الله فيك للا وبارك الله فيكم ومن خلالكم معناها إذاعة موزاييك، وانا من معناها المستمعين الاوفياء معناها المزهيق، مش انا برك معناها والدليل معناها تبارك الله انتم معناها نسبه عاليه معناها من الاستماع، فهمتني معناها هذا يدل معناها على حرفيه على
0: نورتنا
1: احترامكم وقدسيه الخبر الى اخره.
0: يعطيك الصحه ونورتنا. واحنا اليوم الخبر كونه سي الهادي لميت بين زوز عوالم باش ندخل طول في صلب الموضوع اللي هو ساعه استاذ تعليم عالي. نتصور كونه في المهنه هذه تعدي 40 سنه ما تنجم تكون كان قصه غرام قصه عشق للميدان هذا.
1: نعم هو كذلك هو انا هكا معناها كي تقول معناها سيادتك تقول غرام غرام معناها بحر، نقولوا احنا معناها ان سوجي باتو معناها علاش خطر معناها كي ناخذوا معناها الغرام ينجم يكون في المهنه كيما ينجم يكون في الهوايه، فهمتني ولا معناها هذه من ناحيه معناها النقطه الاولى. الحاجه الثانيه الغرام معناها حتى فلسفيا معناها بالمنطق واحد كل شيء معناها تنجم تقول معناها الغرام ينجم يكون مخلوق فينا معناها نقول اون فرونسي اني حاجه معناها واحد يكتشفها فيه معناها وهذيك الموهبه معناها الى اخره، والا ينجم يكون غرام مكتسب.
0: هاي
1: غرام مكتسب كيفاش معناها بتبعيه مثلا نجم نقولوا كيما الموضه احنا ولا معناها والله حاجه باهيه هذه
0: نتبع
1: علاش ما نتغرمش بها، والا معناها تكون نابعة من تجربه شخصيه. معناها هذا الكل انا في بالي معناها ماذا بينا معناها المحور هذا انا معناها شفته من الزاويه هذه.
0: انت الغرام وين سي الهادي؟
1: باه نبداو بالمهنه
0: تفضل.
1: اي شكرا. توا معناها كما قدمت نسيتك معناها انا في اكثر من 4 عقود في الجيولوجيا. بكل صراحه ما كنتش مغروم بالجيولوجيا معناها تقول معناها يقول قائل كيفاش معناها جات الجيولوجيا والله معناها هكاك معناها أثناء معناها الدراسة واحد كل شيء حتى قرينا الجيولوجيا معناها في المعهد وما كنتش نتصور أنا نهار باش نعدي حياتي في الجيولوجيا. إيه كي وصلنا للجامعة احنا في السيستم معناها القديم نتاعنا معناها كانت الجيولوجيا تابعة للعلوم الطبيعية. إيه قرأوا علوم طبيعية من الأول ومن بعد معناها اكتشفنا بشويه معناها بدات الجيولوجيا. وكيفاش انا تغرمت معناها بالجيولوجيا راهو من خلال الاساتذه، وهذه معناها نقطه هامه فهمتني عليها كيفاش الغرام يكون راهو بتاثير اشخاص معناها قراب منك والا انت تتاثر بهم للشخصيه معناها المردوديه في الخدمه للصدق معناها في الخدمه، وانا هذايا معناها بالممارسه معناها بشويه دونك معناها دخلت للجيولوجيا وفهمتني معناها وبديت معناها نقرا في الجيولوجيا هذه معناها في الدراسه حتى معناها مشيت لبعيد معناها عامل معناها دو دكتوراه عامل دكتوراه تروزيام سيكل في باريس نقول لك شنو هو معناها الارتباط وعامل معناها دكتوراه دوله عملها في كليه العلوم في تونس به سبب معناها مشاني البريز والاختصاص هذه في الجيولوجيا اللي تبعته اللي هي علوم الرسوبيات متاتي زاده من استاذ كبير معروف عالميا وحصل لنا معناها الشرف معناها وقتها باش جانا للكليه ودرسنا معناها خلال معناها مده شهرين ولا 3 شهور معناها وهذا معناها بفضل الأساتذة اللي كانوا معناها يقريوا فينا وكانوا يؤمنوا بشيء هذا وكنا نستقطبوا معناها العلماء معناها نقول معناها هذا عالم جيولوجيا العلماء معناها من جميع معناها أنحاء العالم كانوا يجيونا معناها ويخصونا وقت معناها والحمد لله ما هذيك كانت فرصة لي أنا تعرفت على الشخص هذاك وتعرفت على الاختصاص هذا مشيت لباريس وهو اللي أثرني سيد هذا معناها باش خذيت الدكتوراه الى اخره كي كملت معناها الدكتوراه معناها مع هو استاذ اخر معناها تونسي قال لي لازمك ترجع لتونس معناها

0: بون لازم ترجع لتونس. انا خاطر كان عندي زاد ارتباط بشركه بتروليه اللي هي معناها كانت وفرت لي معناها امكانيات باش كي نجي لتونس. احنا ما تعرف الجيولوجيا هي راهي معناها اختصاص مبني على الميدان معناها على الدراسه الميدانيه معناها نقولوا احنا لوتيرا فهمتني. وكل مثلا معناها تروح الدكتوراه ولا حاجه تكون معناها مرتكزه على عمل ميداني فهمتني. دونك العمل الميداني معناها يلزم فهمتني معناها يلزم ماديات وحق معناها شركه بتروليه هم معناها اللي وفروا لي هذا على اساس كنت باش نرجع نخدم معاه.
1: لقيت ظروف اللي تنجم تخدم
0: نلقى معناها الاستاذ اللي معناها كان موجود معايا غادي معناها في فرنسا قال لي لا سبيل اليه انت المستوى اللي وصلت له يزمك تكون معناها مدرس في الجامعه وتلتحق معناها بالجامعه وتجي معانا فهمتني ولا وكان هكاك معناها مشيت
1: ما ندمتش نتصور سي الهادي
0: لا ما ندمت حتى طرف معناها فهمتني معناها والدليل الدليل هو التواصل هو احنا تعرف حتى الاساتذه حتى بعد الروتريت معناها فهمتني عندنا الامكانيه معناها باش نواصلوا كاستاذ متميز وانا هذايا توا معناها اللي قاعد معناها نستنى فيه بحول الله من هنا للعام الجاي عندي معناها باش معناها نتعداو المرحله هذه ونستنى في الرتبه نتاع استاذ متميز تخولنا باش نعملوا 4 سنين ويكونوا رون فلاب معناها يكونوا متجدين يمكن معناها 4 سنين وهذا يخول لك باش تكمل اعمال البحث. وهذه معناها نقطه اخرى نعاود نرجع للغرام. دونك الغرام بالتدريس جاء معناها الحمد لله معناها اكتشفت في روحي هو اني معناها نجم نبلغ المعلومه والدليل الحمد لله معناها الطلبه ومعناها لقيت كان الاستحسان وكان معناها منهم معناها خاطر تعرف تدريس معناها فما بيداغوجي ولزمها خطابه ولزمها القى فهمتني معناها في انفي قدام انتم معناها تعديتوا المرحله هذه تعرفوا شنو معناها فهمتني هذا معناها من ناحيه التدريس ومن ناحيه البحث ذري أطلت شوية نخلي الكلام
1: بالعكس لساتك. بالعكس ممتع الحديث معاك عايش. ونحب نسمع وإحنا جاي أنت هوني بحذنا باش نسمع الحكاية عايش. وحكاية غرامك جست باش نختم موضوع علوم الأرض وباش نحكي على علوم الأرض والموسيقى مع بعضهم. أكيد كونك قدمت برشا للطلبة وأكيد كونو أعطيتهم من خبرتك من وقتك من حياتك أن كونتر بارتي شنو تعلمت منهم شنو أخذت منهم
0: من الطلبة
1: ولا من التعليم من التدريس؟
0: أنا من الطلبة معناها حتى لليوم نتعلم من الطالب راه هي معناها البحث هو راه البحث هو أخذ وعطاء معناها وخاصة الموضوع اللي باش نرجعوا له اللي هو معناها الميدان علاش خاطر حتى في الاختصاص نفسه ونشوف الزملاء معناها مثلا في القسم نتاعنا في الجيولوجيا في الكلية عندك ناس معناها مغرومين بالميدان معناها مثلا معناها يحب يمشي للتيرا يحب الديبلاسمون يحب الاكتشاف يحب للتيرا وفما اخرين مثلا يقول لك لا انا معناها اكتفي ماذا بيا معناها نعمل تحاليل هنا معناها في القسم وكل شيء اعفيوني من دونك فما غرام حتى في عد انا من المغرومين معناها بالتيرا هذايا معناها عمل ميداني وحتى الموضوع اللي سيادتك استدعتني من اجله اللي هي العلاقة معناها بين الموسيقى والرسوبيات هي شنو هو سيان كونستام لين جاء من التيرا جاء من الميدان انت كتشوف معناها كنقول ميدان معناها الجبال مثلا انا ديما نذكر معناها مدينة سيدي بوزيد والجبال نتاعها معناها فهمتني اللي هي معناها كتب معناها مفتوحة معناها في وقتنا احنا يجيوها المختصين والأساتذة والطلبة من جميع أنحاء العالم
1: وانت كنت فيها خدمت فيها ميدان
0: بالضبط انا عملت الدكتوراه نتاعي معناها في المنطقه هذيك كنت معناها نزاول تعلمي في باريس كان الاستاذ نتاعي المؤطر نتاعي يجيب الطلبه من باريس يجيبهم معناها لسيدي بوزيد ويقضيو 15 يوم مثلا باش ينفحهم بك الكتاب المفتوح معناها اللي عندنا معناها راهو عندنا معناها موروث جيولوجي ومعناها كبير ياسر في تونس فهمتني معناها كما قلت لك اللي هو معناها يكون قاعده معناها لجلب الاختصاصيين وكانت معناها حتى المؤتمرات الجيولوجيه اللي نظمناهم واحد وكل شيء كلها كانت معتمده لاتو نتاعنا معناها الهام اللي موجود هو كل معناه البيزاج جيولوجيك اللي متوفر في تونس ومعناه ومفخره معناه يعني نجم كلنا.
1: اخي هادي من الصوره هذه اللي شفتها على تونس على علوم الارض خلينا نقول وانت اللي قضيت فيها برشا وقت الارض وحسيتها وخدمت في وسطها، كيفاش لقيت الرابط والا نقطه اللقاء بينها وبين الموسيقى؟ وين تلقاو؟
0: باهي الله يبارك. نعود نرجع للموسيقى احنا خاطر احنا خلينا توا معناها المهنه ناخذوا معناها شويه الموسيقى. انا كي كبرت نلقى روحي مغروم بالموسيقى معناها من الصغر، وهذا ما جاش معناها صدفه. معناها في دارنا نلقى العود ونلقى الكمانجه ونلقى القانون اللي هو الوالد الله يرحمه حمده نقره هو معناها الوالد، هو كان زاد مغروم فهمتني معناها، وكان يعزف الالات هذه الكل كهاوي. كيف انا زاد معناها تو نعزف كهاوي معناها ما كانش معناها شيء غريب بالنسبه لي انا، ولذا نلقى البيئه. قلنا ديما راه ثم تاثير، ثم بيئه مؤثره
1: أكيد.
0: فهمتني دونك البيئه هذيك معناها كانت حافز مش معناها نكون انا مغروم.
1: دونك غرامك بالموسيقى مكتسب كما حكينا قبيله ولا كيفاه وين
0: صنفه؟ باش نقول لك بالضبط هاو باش نعطيك اللي هو معناها ينجم يكون اني علاش اخوتي مثلا تو احنا تبارك الله معناها سبعه في العائله
1: ما شاء الله ربي يبارك،
0: مش الكل هم مغرومين، هم الكل معناها لقاو البيئه معناها تكون البيئه فهمتني معناها ملائمه، لكن هما معناها ما تلقاهمش مغرومين برشا بالميدان هذا. باش نعطيك مثال، احنا باش نرجعوا الايقاع اللي هو كلمه معناها كلمه مفتاح ما بين الزوز. انت معناها سيادتك سألتني على السؤال هذا باش نبينه لك، خاطر معناها الكلمه المفتاح اللي هي تنجم تكون معناها ما بين الموسيقى والجيولوجيا هي الريتميسيتي لو ريتم اللي هو الايقاع. ها باش نقول لك كيف هو الايقاع، عمره ما يكون معناها ما يكون كان إني معناها تنجم تكون معناها موجود شخص عنده والا ما عندوش.
1: اي
0: هم شو نقول لك علاش زاد هي نادره معناها ساعه احنا معناها في العائله معناها نظموا هكا قعدات موسيقيه دائما معناها في وقت الوالد وقت اللي كنت انا صغير. كانت الوالده معناها ربي فضلها وربي يعطيها الصحه اللي هي معناها منانه نقرا بسنينه معناها اللي نعزها برشا وهذيك معناها اعز ما عندي فهمتني معناها كي نتلموا هكا في القاعده يبدا الوالد هكا بالعود وهي تشد الدربوكه معاه فهمتني معناها وتبدا معناها تبع نهار ما نعرفش كيفاش هي معناها تلهات الدرجه فاش تجيب العود هكا معناها الوالد يعزف بالعود تلفت ما لقاهاش وقت ما قال كيفاش معناها وليت انا شديد الدربوكه بديت هكا نتبع عمري وقتها 5 سنين ولا 6 سنين قال ياك توزن بالكدا معناها الإيقاع معناها الإيقاع هاني قلت لك الإيقاع موجود ولا مش موجود
1: صحيح
0: هاني كده شفت أنا في معناها وقتها ما علمني حتى حد الإيقاع نلقى روحي نعمل معناها فهمتني مش ندربك معناها ما نعرفش ندربك لكن شدد الإيقاع معناها بالكده دونك هذيك الحاجة اللي معناها نقول
1: هذي راهو سي
0: إني معناها أو كونترير مثلا انا عندي زملاء تو اللي قاعدين ننشطوا مع بعضنا في الموسيقى معناها اللي مده سنوات وعندهم مشاكل في الايقاع باللي معناها بفعل الممارسه وفهمتني ومعناها ويعادي لك معناها قداش من نهار في الاسبوع في الموسيقى ويتدرب على الايقاع معناها ما تلقاهش عنده الحس الايقاعي هذاك معناها ما نجموش نقولوا علاش قلت لك تو ما بين المكتسب والمعناها الطبيعي اللي موجود في الإنسان معناها ساعات تلقى الزوز ساعات تلقى على كل حال
1: جست قولي حكينا على علم الإيقاع في الموسيقى فسره لي في الرسوبيات كيفاش من نستحقوا علم الإيقاع
0: احنا نعود ونرجعوا للميدان
1: نرجعوا
0: للميدان ونشوفوا مثلا معناها الطبقات الجيولوجية اللي هي معناها فيها تسلسل. انا حبه ذا معناها كنت وكان ما عنديش صور ولا معناها بالصور كنا معناها نعديهم يمكن تعطي فكره
1: يعني جست بسط لنا هكا الصوره نجم نخيلوا معك
0: هو باهي هو هو معناها علوم الرسوبيات معناها كما قلت لك فما تاخذ الطبقات الجيولوجيه تلقاها معناها متراكمه طبقة فوق الأخرى، نقول إحنا لا سوبر بوزيشن، معناها دي كوش. كتشوف لا سوبر بوزيشن هذيك معناها مش معناها نيبا وزار، معناها مش معناها بمحض الصدفة. معناها مثلا تلقى نوعية، معناها طبقة من نوع، طبقة أخرى من نوع، طبقة أخرى ثالثة من نوع آخر، ومن بعد نعاودوا إعادة للطبقة الأولى. معناها طبقة من معناها من نوعية واحدة، طبقة من من من من نوعية، نجم نقولوا مثلا طبقة واحد، طبقة اثنين، طبقة ثلاثة، ومن بعد نرجع لطبقة واحد، طبقة اثنين، طبقة ثلاثة. باش نعطيك مثال سهل ياسر، احنا ناخذ إناء مثلا بلوري، فهمتني ولا، ونعبيه بالماء، ناخذوا كمشة، هو الرسوبيات شنو هما الرواسب، اللي هما مثلا تربة،
1: ذكرنا في السيونس
0: الطين، قطع حجارة، نخلطوهم مع بعضهم الكل ونحطوهم في الإناء هذاك، باش تلقاه الإناء الماء هذاك ولا مستكحل، معناه بالطين اللي موجود فيه، نخليه هذاك يترسب، نعطيه ساعتين ثلاثة أربعة. وقت اللي ما باش نشوفه، ما قلنا احنا الاناء باللوري باش نشوفه معنا كيفاش وقع الترسب هذا، شنو باش تلقى؟ باش تلقى الماده الحجريه اللي هي ثقيله، باش تلقاها ملوطه، ومن بعد اللي اقل وزن نقولوا الرمل مثلا، باش تلقاها ما بعد، ومن بعد الطين اللي هو الخفيف، باش يجي في الاخر بالكل. تفهمنا؟ معناها نقولوا الطبقه الحجريه هذاك رقم واحد، الرمليه اثنين، والطينيه ثلاثه. نعود ونرجع من غدوة، نأخذ نفس هذاك معناها المجموع معناها مع بعض، ونعاودوا معناها الحكاية معناها بنفس شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو الأولى الحجرية، الثانية الرملية، والثالثة. علاش؟ على خاطر فما ضوابط. شنو ما ضوابط؟ هما ضوابط فيزيائية اللي هي لا جرافيتي اللي هي الجاذبية. معناها بفعل الجاذبية، معناها أول حاجة باش تترسب هي المادة الثقيلة، ومن بعدها اللي أقل ثقل، واللي بعدها أقل ثقل، وهكذا. باش تلقى واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إلى آخره.
1: تقول انت شو تجي البلساسيون بتاع الإيقاع
0: مثلا، والإيقاع شنو؟ واحد اثنين ثلاثة مثلا، دم تاك إس، دم تاك إس، ولا دم تاك تاك اللي هو الفالس، دم تاك تاك، دم تاك تاك اللي هي واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. باش تقول لي انت باهي، انت هكا قلت لي خذ اناء ايه، معناها في الطبيعه كيفاه الحكايه اللي تصير؟ سهله برشا. مثلا ناخذ فتره مطريه تاع مطر، باهي، بعد المطر شنو فما السيلان تاع الاوديه. ناخذ واد مثلا اللي معناها ماشي من منطقه جبليه، منطقه عاليه، المنطقه منخفضه، نقولوا حتى يوصل الحوض، ناخذ السد مثلا، الحوض نتاع السد، باهي. احنا مع الماء هذاك شنو اللي موجود؟ مو مش يحمل أتربة وحجارة وطين، به هذا معناها في المنطقة الجبلية. وقت اللي يوصل للحوض شنو باش يقع؟ باش يقع الترسب. كيفاش باش يقع الترسب؟ المادة معناها قلنا معناها ثقيلة من اللوطة اللي هي الحجرية، اللي أقل ثقل اللي هي الرملية من بعد، واللي هي من بعد الطينية. هذه معناها بالنسبة لفترة مطرية، كسبت المطر مثلا معناها في نهار، وبعد السيلان هو شقاع، نرجع بعد شهر مثلا تصب مطرة أخرى، شنو بشيق؟ نفس الشيء، سيلان بتاع الماء معه التربة، وبعد بشيق ترسب لك في الحوض.
1: دونك من غادي
0: وإحنا ماشيين من فترة مطرية، أيوة. دونك كي باش نشوفوا إحنا شنو معناها الرواسب، كيفاش معناها تكونت الرواسب هذه، باش نلقاوها معناها بفعل هذه البارامتر فيزيك، معناها اللي هي معناها العامل الفيزيائي الطبيعي، معناها تكون شيء هذاك معناها هكاك، معناها في شكل إيقاع معناها بالضبط اللي هو بشي يتعاود في الزمان وفي المكان.
1: باي سي هادي بين الإيقاع بين العود، وقلت لي قبيله فيولونسيل، دونك شنو اللي حبيته في الموسيقى؟ علاش تغرمت بعالم الموسيقى؟
0: قلت لك انا معناها
1: من الوالد،
0: من الصغر نتاعي معناها تغرمت بالموسيقى. باهي، هابش نجيو لحاجه اخرى. انا معناها حكيت على الفتره الاولى نتاع الطفوله، بعد جاء التعليم، وهذا يظهر لي انا معناها لو ميساج هذا، فهمتي معناها اللي نحب معناها نبثه
1: تفضل.
0: بعد معناها القاعدة معناها مع سيادتك، علاش خطر مقلنا معناها تأثير البيئة راهو على على التلميذ على الطالب
1: الصغير زي
0: الصغير معناها يكون عنده معناها فما تأثير كبير باش يجي منين؟ باش يجي من من والديه وإلا من المعلم والأستاذ. به نعطيك أنا مثلا هاي معناها فكرة على معناها التعليم. معناها هذه في معناها التعليم الابتدائي. وكان رأي مبادرة معناها من المعلم نفسه. تعرف احنا عندنا مادة المحفوظات ولا؟
1: ايه
0: المحفوظات شنو فيها؟ فيها إلقاء. والإلقاء هذيك في المحفوظات معناها باش تهز معناها ديريكتومون توسكي معناها التياتر والتمثيل
1: صحيح.
0: هذاك البدو من الإلقاء ومن المحفوظات. الأستاذ هذا اللي كان مغروم أكثر بالموسيقى مع الإلقاء يقول لنا اي نحبكم تغنيوا معناها الجملة هذه. أعطانا جملة مثلا فهمتي معناها نغنيوها من بعد بشوية بشوية حتى في الحفلة متاع معناها آخر السنة نلقاو روحنا احنا نغنيو في المالوف لا معناها ما عطاناش معناها قال آخر معناها اللي جي سهل لا عطانا مالوف. علاش؟ خاطر هذاك باش ينمي فيك من الصغرى الحس الموسيقي وتمشي انت معناها للموسيقى الراقية فهمتي. وهذا معناها كما قلت تأثير من المعلم. باه في نفس احنا الحفله هذيك نتاع اخر السنه اكتشفنا شنو اكتشفنا؟ معلم اخر جبد العود وبدا يعزف احنا نغني وهو شوف انت معناها اكل
1: البيئه
0: واكل بيئه واكل نظر سيدي فلان يعزف العود معناها باش معناها هذيك نهار اخر معناها باش تقعد راسخه معناها في ذهنك واش خص يا ربي نهار نتعلم العود.
1: صحيح.
0: كيفاش؟
1: اي وقداش من عام توا بين العود والفيولونسيل والموسيقى؟ والايقاع سورتو
0: بون الايقاع هو راهو الايقاع انا عطيت لك مثلا معناها مثال على هو معناها كيما عطيتك مثال نتاع الايقاع كنت نعطيك معناها مثال من الجمله اللحنيه اللي تقرا
1: او خاطر اول قلت اول انسترومون بديت بيه وانت صغير في عمر 5 سنين
0: لكن انا حتى لتوا معناها نعمل ايقاع لكن معناها ما عنديش تكنيك مثلا نتاع الايقاع كما مثلا الزملاء اللي قاعدين يعزفوا معنا
1: تو في كلوب تنشط معناها مع
0: في اكثر من كلوب في اكثر من كلوب وهذا راهو الكلوب خلينا تو نقطه تو معناها نرجعوا لها
1: فهمتني ولا لا؟ مازالوا لي 5 دقائق في الحوار دونك ماذا بيا توا نسمع رايك.
0: باهي الكلوب احنا مو قلنا معناها المدارس والمعاهد احنا الكلوب وهي مبادره من استاذه معناها عالمه فهمتني معناها في ميدان اخر في البيولوجيا اللي هي عالمه معناها ونتشرف انا معناها باش كان ما ترشمنا معناها باش نذكر اسمها
1: بيان سور
0: اكيد اللي هي مدام امال قعيد بن عمار
1: اي نجولها تحيه زيد
0: هي معناها عالمه في الموروث الجيني فهمتني معناها وعندها فكره حتى على موروثنا احنا موروث الانسان معناها الوقت معناها العصور الاولى فهمتني ولا وحتى لتو معناها موروثنا الجيني في تونس وقت كل شيء انا يعني علاش ذكرتها وهي توا في بيت الحكمة فهمتني معناها لا هي بالديبارتمون سيونس وان شاء الله بحول الله معناها في معناها على رونتري اللي الشيء ذا اللي قاعدين نتكلموا فيه خاطر بطريقه مبسطه برشا معناها حبيت نحكي
1: اي ما بين اي
0: باش يلقى معناها رواج للمستمعين معناها يبداو يتبعوا فينا واحد لكن بحول الله انا باش نقدمه بطريقه ادق وبطريقه علميه اكثر ان شاء الله في محاضره في بيت الحكمة
1: وقتاش ان شاء الله
0: كان ان شاء الله في اكتوبر حاجه هكا معناها بحول الله هو معناها عطيتهم انا المداخله نتاعي معناها ثم لجنه باش تعد عليها وان شاء الله معناها تكون مقبوله وبحول الله وحتى هو حتى معناها المحاضره ان شاء الله انا باش معناها نكتبها في في في في بيبليكاسيون ان شاء الله في مجله معناها تعنى بشيء
1: هذا أيوة قداش مهم التوثيق زي نتاع هذا الكل
0: ان شاء الله باش نوثقوها فما مجله في لبنان تصدر والله هي اليوم بركه معناها مدام امال عطتني معناها المعلومه قالت لي هذا راهو اللي عملته معناها نجم معناها اون بول بوبليي في المجله على كل حال هذا قوس فهمتني عاد هي علاش انا ذكرتها كانت عندها روح المبادره باش كوننا نادي في كليه العلوم في تونس اللي هو نادي الاسد بكليه معناها كليه العلوم بتونس هذا معناها من التسعينات كوننا وكان معناها أستاذ الله يرحمه نعم وهذا سي توفيق ذويبي اللي معناها هو من أولاد الرشيدية هو اللي أطرنا وهو اللي رجعنا للغرام. نعاود ديما نرجع للغرام خاطر مو تعرف الغرام تكون مغروم تنجم تكون ظرفيه الحكايه ومعناها وتنساها نهار بفعل ماك تعرف معناها
1: الحياه
0: وظروف الحياه ما اكسترا. وبعد رجعنا لها فهمتي معناها ورجعنا مع معناها سي توفيق الله يرحمه عاد هي كانت عندها المبادره الاولى باش كونت النادي هذا والنادي هذا بعد استقطب أسد آخرين واستقطب طبة واستقطب محامين واستقطب معناها تبارك الله ومن الكلوب هذاك توا هاك تشوف معناها قداش معناها تفرعت ولات معناها نوادي موسيقى تبارك الله معناها في عد معناها بفعل معناها معرفتي للأعلى معناها قاعد نشارك توا في يمكن أكثر من ثلاثة أكثر من
1: ولازمك سيد هادي المرة الجاية العرض الجاي تقن عليها أكيد باش نكونوا في المتابعة معاك باش نكتشفوا الموهبة هذه في الموسيقى. نختم بحاجة احنا ديما لو ميساج ديغيغ روبريك هذيا كونو نعطيو ان ميساج ديسبوار ان ميساج باش الناس تكمل في غرامها باش تواصل غرامها. شنو تقن انت سيد هادي؟
0: يعطيك صحة وربي فضلك على الناحية هذه اللي كنت باش ننساها. طلبة أول حاجة طلبة هو شوف كنا نحكيه على التأثير متاع المؤثر وتأثير متاع الأستاذ وتأثير متاع البيئة معناها خاصة ينجم يكون واحد يكون عنده موهبة معناها فيه هو عمره ما يكتشفها. ليش ما يكتشفهاش؟ خاطر كما قلنا بظروف الحياة وظروف التعليم تولي ولا معناها فهمتني معناها وقت يطلب وقت وجهد وحتى معناها كي نرجعوا معناها للمعاهد الدروس الخصوصية ما تخليش الوقت باش الانسان يكتشف فيه موهبه فهمتني اللي نجم هو نهار اخر يسقلها ونجم يطورها وتنجم معناها معناها تكون له انفتاح معناها مش انا تو باش نرجع للفائده نتاع الموسيقى ولا نتاع الفنون معناها بصفه عامه معناها ماذا بينا نكثروا معناها من النوادي ماذا بينا وخاصه تو معناها التوصيه ماذا بيا معناها الزملاء الاساتذه اللي قاعدين يعملوا في البرامج. انا معناها تشرفت كنت رئيس لجنه معناها نتاع برامج معناها في ال ام دي ومعناها وهي كانت لجنه وطنيه واستقبلت معناها اساتذه من جميع معناها انحاء معناها البلاد وفكرنا مع معناها برشا على كل حال هي معناها تعدت توا هذوما اللي معناها اللي جان باش تخدم واحد وكل شيء. ماذا بينا نكثروا المواد الافقيه معناها كي نقول معناها جيولوجيا ولا ما نقعدوش فك الاختصاص هذاك معناها ونقعدوا غادي وما نخرجوش منه. ماذا بينا مواد افقيه كما اللغات مثلا كما التو معناها الكولتور دو لونتربريز والمعناها ثقافه المؤسسات اللي هي ما برش ولكن مع هذا ماذا بينا الفنون نجم ندخله مثلا خاطر معناها علاش الطالب ساعه ساعه يقول لك لا انا ما معناها مغروم بشيء هذاك لان ما عنديش الوقت كي تدخله له انت في برنامج ولا فهمتني معناها واحد كل شيء يقول لك هذه معناها حاجه جات معناها ذات جدوى وعندها اهميه وعندها قيمه وكان عندي انا حاجه معناها تو معناها نسقلها ونطورها معناها اكسيدا. دونك انا هذوما
1: هما النصائح نتاعك. نورتنا سي الهادي نقرا
0: ربي فضلك وبارك الله فيكم ومعناها نشكر للحضور الكل معناها وكل معناها من اشرف على البرنامج وكان سبب
1: نورتنا سي الهادي والحقيقة ما نجمو كان نثمنوا التجربة هذه. نحكيو على دكتورة دولة ونحكيو على دكتورة أخرى دونك نحكيو على دو دكتورة نحكيو على مسيرة امتدت 40 سنة في التعليم على غرامك بالموسيقى وكما قلت لك أول عرض أكيد باش نكونوا حاضرين فيه في المواكبة. بالتوفيق ليك أستاذ نورتنا.
0: مرحبا وتشرفوني بحضوركم وبارك الله فيكم وأنا مرة أخرى على هالدعوة وعلى هالجلسة اللطيفة هذه.
1: شكرا ليك هذه كانت وصل غرامك بالنسبة اليوم.
2: وصل غرامك. Culture Plus. كوجور مزيان جمعة ثمانية لتسعين تعليل.
1: احنا وصلنا لاخر كولتور بلوس بالنسبه لليوم. ابقى لي كم نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل. مازالوا لنا حلقتين في كولتور بلوس تابعوا معنا بكل محبه الاثنين والثلاثه جايين مقبل هذا غدوه الموعد في نجوم مع نوفل الورتاني من نص نهار لساعتين ضيوفنا ريان اللبناني بعد غيبه طويله على تونس وكيف كيف الثنائي سمير لوسيف وفوزي بن قمره يحكيونا على عرض بنت الحي اللي يستناكم من نهار 5 جويلية في قرطاج. نتقابلوا دونك غدوة في نجوم قبل هذا شوي آخر موعد الأخبار يكون مع مراد إدريدي. بعد يجيكم يسري جديدي وزيات كالعادة بنت لفام، الفلوس للربح برشا إنرجي والموزيكا اللي تعودتوا بها. باي باي، تصبحوا على خير.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: Calypso. Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel and Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئه الدائره الجنائيه المختصه بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمه الابتدائيه بتونس تقرر رفض مطلب الافراج عن رجل الاعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري مع تحديد موعد لاحق للمحاكمه. يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف في تونس رفضت مؤخرا مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها والارتجاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس، علما أن قضية الحالة قد شملت متهمين وحيلة من بينهم كل من رجل أعمال ماهر شعبان وإطار بأحد الوزارات. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية الثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره اليوم الجمعة أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. البنك التونسي للتضامن يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي، وذلك عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته. وأوضح البنك في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك والتي تمكن من تسجيل مطالب الانتفاع بإجراء إعادة الجدولة أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بنظر، وذلك من خلال تعمير مطلب الانتفاع. ودعا البنك التونسي للتضامن كافة الحرفاء الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر 2026 سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. نحو 600 مواطن من أهالي منطقة فجر ويسات التابعة لمعتمدي تشبيكة من ولاية القيروان ينتفعون بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وتأتي هذه المبادرة التي أشرف عليها والي القيروان ذاكر البرجاوي والمسؤولون الجهويين للقطاع من أجل تقريب الخدمات العلاجية وتخفيف وطأة العزلة الصحية عن المتساكنين. في أخبار العالم، إيران تحذر اليوم الجمعة مما قالت إنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها مشددة على حقها في الرد، في حين وجهت تل أبيب تهديدا جديدا لطهران. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه يعتبر تحركات الطائرات الإسرائيلية قرب إيران تهديدا خطيرا دون أن يحدد متى رصد تحليق طائرات إسرائيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري وزياد في بنت لفام مع أجمل تحية مراد الدريتي.
2: الأولى في تونس. موزيك فام.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة وستة دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم ونونسوكم بحسن الموزيكا لابونيمور هكاها. وكملنا الجمعة منزل قديمنا كان الويكاند, دونك نمشيو نتفرهدو ونسهروا نعملوا الجو هكاها. وسي
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: هي جمعة تعديت سخانة ما شاء الله, طقس فاموس لابلاي بامتياز, ولكن هكاها وتوا نجمو نمشيو للابلاي في الويكاند ونجمو زيدا نمشيو نتفرهدو. داير بعد شوية نعطيكم فكرة على لي بون بلون, هكا تكلموا اصحاب كم احبابكم على بكري من توا باش تمشيو تخرجوا تتفرهدوا مع بعضكم وتسهروا. الليل مازال طويل والجو لازم يكون موجود هكا, وبعد الجمعه خدمه, بعد جمعه قرايه, بعد جمعه كي تركيز وتعب لازم نمشيو نتفرهدوا.
2: نهار كامل نفس المعبوكه نفس الكدره,
0: ليه سايبانينا نمشيو نتفرهدوا مع بعضنا؟ اكيد طريقه. السلام عليكم, سيسر روحكم في الكياس, احنا معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. زيد كنكم تسمعوا فينا في دياركم على موزايكا فام بوينت ولا الابلكيشن موبايل نتاعنا موزايكا فام, اكيد نحنا نونسوكم الموسيقى. دايرو بعد شويه كالعاده عندنا جميع الانماط الموسيقيه, عندنا فاينو سيلكشن باي دالي بن احمد, جو السامبا في ريو دي جينيرو بعد شويه نمشيو اي نمشيو نعيشوه الجو هذاك. تنحكي لكم شويه زيد على لو جونغ هذاك, شنو حكايه السامبا, وهل في بالكم اذا كان رو السامبا كان ممنوع في يوم من الايام في برازيل؟ اي تصور انت لو جونغ هذاك اللي نعرفوه ونحبوه كان ممنوع.
3: سامبا ريو دي جينيرو, يلا
4: بلي مش تكون نيمار.
0: اي نيمار الجو اكيد موجود بعد شوية في فاينو سيلكشن. كيف عنا سلوم الميكس الشرقي اللي يكون موجود معنا ديما, ميكس نوستالجيك برشا. عنا زيدا The Tomorrowland Friendship Mix ليلة مع جون نيومان. الموسيقى الكل الأوكسيدنتال الإلكترو الأورينتال كل ما حبيته جديد زيدا اللي ديما تسمعوا على موزايك كلهم موجودين في ثلاثة سوايع من توا حتى نص الليل في بنت لفام. سلام برشا عليكم انتوما. وزيدا الليلة شوف الليلة سيد الحكم يعيشك من فضلك, الليلة كنيوتة كبيرة برشا, والليلة بالحق الليلة تكلمونا على 71113000. الليلة لازم بالحق ما يكلمنا كان اللي ديجا متريني, ما يكلمنا كان ديجا اللي ضامن انه باش يربح الليلة. لكريم دو لكريم اليوم لازم غلطة ليه, على خاطر اليوم كي تكلمنا على 71113000 تلقى شاكر في استقبال تليفوناتكم وتدخلوا معنا في القرعة باش من بعد تدخلوا في التحدي وتربحوا برشا فلوس.
5: التحدي. Attention.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: ستمية دينار اليوم اللي ربح فيه بنت افان التحدي نيوينينا على 71113000. تكلمونا من توا، لازم تكلمونا من توا من توا باش تدخلوا في القرعة وتضمنوا بلاستكم وتضمنوا 3,600,000 الليلة. شوف هي اخر نهار جمعة في السيزون هذية في بنت افان، دونك فرصتكم اليوم، فرصتكم باش تركزوا.
2: صحيح عليك لاقو زاهية اليوم،
1: هذايا اللي باش يربح معانا اليوم سعيد او سعيدة الحظ الليلة 3,600,000 اكيد بشكون او معناها شوف خليك زي خليك زي الليله. انتم ما عليكم كان تركزوا تتحداوا سيد الحكم، ما يخوفش راه ما يخوفش سيد الحكم، انتم ركزوا تبعوا قواعد
2: اللعبه.
1: هذا سيد الحكم اذا كان تفكوا من عنده الكنيوتا من بعد، ما عليكم كان تركزوا 60 ثانيه تربحوا فيهم الكنيوتا 3,600,000 الليله، تفيقوا بالقديم القديم. واسمعني تترينيو من توا 3,600,000 يكونوا من نصيبكم اكيد بعد شويه في بنت افهم على 71,113,000. كلمونا من توا تدخلوا في القرعة بشكون عندكم الفرصة، الفرصة الكبيرة الكنيوتة الكبيرة الليلة في بنت افام 3,600,000 في نيمينينا التحدي. اي خيط خايبوها كيكة، هي هي الربح مضمون الليلة في بنت افام 3,600,000 ليكم انتوما كي تكلمونا على 71,113,000 من توا من توا. حضروا روحكم من توا ترينيو من توا كلمونا وادخلوا في القرعة باش من بعد يكون الربح من نصيبكم انتوما، وحاجة سهلة برشا. حضروا روحكم من توا، حضروا روحكم، كلمونا على 71,113,000 بعد شوية 3,600,000 ليكم انتوما. شو مسألة
3: ان شاء الله بالشفاء والهنا،
1: ولا بدلوا بها بروجرام الصيف، بروجرام الويكاند، بروجرام تي حتى من توا نقراو حساب سبتمبر. اي 3,600,000
3: الله الله الله الله،
1: مالاش سخايب وكيكا، مالا هو 3,600,000 على 71,113,000 يستنوا فيكم من توا حتى نص الليل معاكم في ثلاثة سوايع مع الموسيقى لابونيمور اكيد. وزيدا نحن نستنى سنيكم اكيد في بنت لفيم والماتشوات كل عنا اكيد متاع الكوب دي موند. هنحكيو شويه كوب دي موند، هنسترجع شويه ذكريات، ماذا بينا ما نسترجعوش ذكريات، ماذا بينا ما نندموش على السهريه متاع البارح. مش مشكل مش مشكل، هذيك هي الكوب دي موند.
4: باع وروح، لا تنتظر من العسل من الفرززو.
1: والله انتظرنا حتى البارح على الاقل لك حويجه ميسالش حويجه لله، ما قلقش معناه نقاروا احنا نماركيو مع هولندا، نماركيو مع هولندا يا رسول الله، ولينا ما عادش نعرفوا الكاج ويني يا رسول الله. الكبيدة ذيك الكبيدة والبلاد اللي نحبوها لا غالب شنو نعملوا نتبعوها. واكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الراو تغيير ان شاء الله على خاطر لازم وقيد باش ما نلقاوش روحنا كيما كل كيما كل عاده معناها كيما كل اربع سنين نفس الامور نفس خيبه الامل ونولي وريت حتى كي تنقولوا كي ناكلوا اربعه تكلينا ثلاثه بارح فرحنا نحن فرحنا كي لا غالب هذاك حد هالكيب هذاك حد
5: الكل من لونترنور جديد طردوا لونترنور الاولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان يراني في الكاميرون
1: والله يخليك
5: تدخلها في بعضها ولا كي نخسروا اربعه بلاش نفرحوا لا الاولاد اليوم لعبوا مليح ديفونس باي جول باي خسرنا اربعه برك
6: ليكيب نتاعنا طايحه طايحه كي نجيبوا لها 20 عزاب
7: باي لا هدرش الامور مضعضعه
6: خليني ساكت بر
8: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
9: وهدف جميل
8: كأس العالم فيفا 2026 نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب تبع الكورة وعيش المونديال
1: المونديال مازال متواصل توا سي بون تغرب للتمور قاعدوا كان ليكيبات اللي بالحق عندهم فرصة كبيرة برشا برشا باش يهزوا التروفي سنة الماتش الكبير توا اللي قاعدين نتفرجوا فيه فرنسا والنورفيج هالاند كونتر مبابي اما هالاند ما فماش ما قيناهوش ليكيبة جديدة تحسها في النورفيج قاعدين يرتحوا شوية ونقول لك مترشحين ديجا عندهم سي بوان امورهم واضحة ولكن فرنسا اليوم كانت فرصة ديمبيلي باش يعمل لو شو ديمبيلي ماركة تريبلي في اقل من 30 دقيقة اي ثلاثة بونتوات ماركيهم ديمبيلي ثلاثة بونتوات فيهم برشا فرجة الحقيقة انا نتصور سنة فرنسا فافوريت بالكدا بالكدا باش تهز الكوب دي موند ديمبيلي مرة أخرى فافوري بالكتاب الكتاب باش يهز البالون دور. الحقيقة بعد سيزون كاملة عن ديمبيلي هنا ثاني تشامبيونز ليغ ورا بعضه في الباريس سان جيرمان كيف كيف الكوب دو موند لا بيرفورمانس الكبيرة, ولكن توا بينالتي بالنسبة للنرويج والبينالتي يمنحها مينيون مايك مينيون, وهنا نلقاو سكور مازال 3-1 لصالح فرنسا. منتخب الفرنسي اللي قاعد يقدم في بيرفورمانس كبيرة برشا حتى توا في صد البينالتي اللي كانت نجم تعاون بالكدي النرويج باش النادي تتقدم, ولكن هي هات مينيون قال لك انا مانيش مخلي حتى كورة تعدى. ريت للجولة ما ريت للجولة ريت لكيبيت ما كيفاش تلعب خويا, هذا هو هذا هو المطلوب. اكيد ثم ماتش اخر اون باراليل نحكيو على ماتش السنغال والعراق, تقدم السنغال 1-1 والعراق عندهم كارتون روج دونك يلعبوا 10 بركة. الماتش في دقيقة 46 انا نتبعو لكم ونعطيكم اكيد لي سكور في بنت لافام ديما دونك قاعدين نتبعو في الكوب دي موند نعطيكم السكور باش انتم تبداو تتبعوا واحدة واحدة, يبداو زوج ماتشات باراليل توا, ولكن اون اتوندون راوند اوف 32 كاهو هذوما باش يدخلوا بالكدا بالكدا الماتشوية تصحاح توا, وباش نلقاو برشا فرجة مازالت متواصلة تغطي على موزايكا فام بوانيت واللي ريزو سوسيو نتاعنا الكل موزايكا فام حتى لابليكاسيون موبيل, وين تكتيفيو لي نوتيفيكاسيون ما يفوتكم حتى شيء من لي سكور. انتم ديما معانا ونحن زادة حاضرين ونوصلوا لكم احسن الموسيقى, نوصلوا لكم زادة الاخبار اول باول على الكوب دي موند كي العاده. خلينا نبداو بالابونيمور
10: نبي نشق فتري مع ميسي. ميسي يعجبني, نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
1: جديد جيتا اوجيل فرنش مونتانا غنية الصيف هذه بامتياز شاين على موزايك.

0: ريانا Don't Stop the Music على موزيك FM توصلنا حتى ل 29 دقيقة بعد شوية 3,600,000 يستنوا فيكم في نيوينينو التحدي. أما توت سويت خلنا نمشي لعالم الصور المتحركة نعرفوه بالقدي بالقدي نحكيو كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
2: جاهزون يا أطفال؟
3: أي أي كابتن.
2: لا أسمعكم.
3: أي أي كابتن.
2: من يسكن البحر؟

0: سكوير بانس الكرتون الشهير اللي وليت عنده جماهير من الصغار والكبار في كل أنحاء العالم. داير خلطنا ليه نحن كمخرج عام 99، ولكن هو من إبداع عالم الأحياء البحرية والرسام ستيفن هيلمبرغ. دونك ماهوش جوست يصور كرتون، راهو اللي اخترع سبونج بوب واللي توا يخدم عليه هو عالم الأحياء البحرية. الحكاية تدور حول اسفنجة أو إبونج صفرة اسمها سبونج بوب، يعيش في أناناسة تحت البحر مع صديقه نجم البحر باتريك، ومع جارو الشكاك شافي، ومع مدمن الفلوس مستر سلطة اللي عنده كل لي برجر. يقول لي تغرمنا باللي برجر جرت سبونج بوب سكوير بانس لولادك هذول. ايوا المسلسل هذايا لليوم مازال مستمر وخلق جيل كامل من العشاق نتاعو. الاغلبيه تعرف انه شخصيه هذيا تعيش في مدينه اسمها قاع الهامور، لكن القليل يعرفوا انه اسم المدينه موقعها مستوحى من مكان حقيقي على كوكب الارض. المكان الحقيقي هذايا اسمه بيكيني أتول، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادي. الجزيرة ذي وليت موقع تجارب نووية للجيش الأمريكي من بين 1946 ل 1958، وين قاموا بأكثر من 20 تجربة نووية كبيرة برشا، شوهت المنطقة هذية بالكامل وخربت البيئة البحرية. والفكرة أنه قاع الهامور متاع سبونج بوب موجودة بالضبط تحت الموقع هذية، أي تحت بيكيني أتول في الحياة العادية. النظرية الأقوى تقول أنه سبب وجود الكائنات الغريبة والمتغيرة أي الميوتنتس في المسلسل، كما شافي اللي يلعب على الناي، وإلا السنجاب ساندي اللي تعيش تحت الماء في فقاعة، ولا حتى التركيبة الغريبة متاع سبونج بوب نفسه، كيفاش إبونج عنده عينين وساقين ويحكي وكل شيء. إبان الممكن النظرية تقول أنه هذه الكل نتيجة للإشعاع النووي اللي سببته التجارب هذيك. صحيح هو ستيفن هيلمبرغ مبتكر المسلسل انفاق بشكل مباشر انه سبونج بوب هو نتيجة الاشعاع النووي اللي صار، واكد انها مجرد حكاية كوميدية وكهو، لكن اكد انه اسم قاع الهامور او بيكيني بوتم مستوحى من بيكيني اتول الحقيقية. الربط بين قنبلة نووية وكرتون الطفولة يورينا قديش وكيفاش التكنولوجيا متاع الحرب والدمار عندها ديما تأثير خفي وكبير حتى على الانتاج الفني. قصة دي تعلمنا انه حتى في أبسط الحاجات اللي نشوفوها كل يوم على الإكران سبونج بوب استنسنا نتفرجوا فيه ونحن صغار جستمو، إبان ديما فما حقيقة تاريخية وعلمية مخبية وراها، وأنه تأثير التكنولوجيا حتى ولو كانت تكنولوجيا عسكرية قديمة ما يوفيش كان بالوقت. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم
1: الجمعة والتسعة للنسلي. كلمونا على 71-113-3600، يستنى فيكم بعد شوية في نيوينينا التحدي ماتشوات الكوب دي موند. السكور مازال ما تبدلش بالنسبة لفرنسا والنورفيج، ولكن ديمبلي يخرج ونلقاو باركولا يدخل، شيركي يدخل، الحقيقة نيوين على سكور ليلة. أما كي نحكيو على ماتش السنغال والعراق 3-1 لصالح السنغال، هذي بوسي وننسى اللي كان.

0: Sisters de la Funk, Kurt Maverick, تضيف على موزايك FM. ياسر ياسر فانكي الموزيكا دي واحسن موزيكا ديما تسمعها. ما توت سويت لي بون بلان.
1: بون بلان
0: في لي بون بلان كي العادة نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات بالنسبة لليلة أو كباش تعرفوا وين تنجموا تمشيوا تسهروا مع أحبابكم مع أصحابكم. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو ألف ليلة وليلة. في المولو نلقاو يوستاز أنفيت حما أن جي بوي. في لي جون كوتن سكاي مع سيف بن حميدة لايف شو مومو بن سالم بنكا وإريك داينو. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند. في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون السهرية وير هاوس مع أحمد الموديب. في الآينة جينيسيس شوكيس مع كي رول مؤز بي تو بي أمير وميل كارت. في المارتي كلوب نلقاو جانجون أون شوكيس. في الفلو نلقاو نورين إيفنت مع سايمون ساز بنجيمي ماتي مغراوي هايكيو شيدي أنيوبي. وفي البوبوت نلقاو أو بلاتين نوتر دي جي ريزيدان مارو. في الفولامور السهرية لا ماركيز مع سوا جيسمي شايان وبرانكو. في المودز ديسكو ليالي تونس وتليلي قفسي. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الكولفرو الليلة الكارنفال. في ستيبس راي ديسكو مع دي جي فوفو. ونختموا بجربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيقا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
1: بون بلان
2: بنات الفيم
3: مثل الجمعة متسعة لنص الليل
0: ثلاثة ملايين و600 بعد شوية في نيوينينا برشا كاش برشا

0: is Jesse Reyes Ocean على موزيك FM توصلنا حتى ل 49 دقيقة أنتم تسمعوا في بنت FM حتى نص الليل خلنا نعطيكم أبديت على ماتشات المونديال
1: تبع الكورة وعيش المونديال
0: الكوب دي موند 2026 برشا تبديلات في سكور نحكيو على السنغال والعراق تو البونتو الخامس لصالح السنغال تماركا كونتر العراق اللي تلعب بعشرة جواريتا كهو كيف نحكيو على ماتش فرنسا والنورفيج 3-1 لصالح فرنسا مازال ما تبدلش سكور نحكيو على دقيقة 86 بعد شوية في سبور اكسبريس مع مكي العوني نعطيكم اكيد اخر الابديت مبابي يغادر ثم تبديل باش يصير اكيد ولكن الكرة مازالت متواصلة ماتشات كبار برشا قليلة وهنا نتبع أكيد لحظة بلحظة توتسويت خلنا نمشيو نحكيو على الموسيقى في سامبلينج

نحكيو على تعاون عالمي بين زوز من كبارات الـ EDM. غنية لقاع متاحة قوي وفيه توش عربية أمازيغية، هذه Get Low, Dillian Francis و DJ Snake.

من ألبوم ديلان فرانسيس اللي اسمه ماني ساكس فريندز رول. الغنية هذه مومباثون وتراب مشهورة بالصوت القوي متاع السينث هورن اللي قاعدين تسمعوا فيه. تحسها جستمون، تحسوا فزيني، تحسوا جو عربي جستمون. وهو السر متاع النغمة والفايب ذي الكل انه مأخوذ من فرقة جزائرية فرنسية كلاسيكية.

هو الحقيقة شوية لما خديني اسمع الحقيقة ما تنجمش تسمع الأوركسترو الناسيونال دو بارباس غنية العلوي لحن جوستما والجو الشرقي هذي هو في غنية جيت لو في خاصة في أول غنية جينا من الغنية هذي من الأوركسترو الناسيونال دو بارباس اللي هي فرقة راي وفيجيون من باري. الغنية كانت من ألبومهم أون كونسير اللي خرج عام 98. غنية العلوي مستوحاة من نمط موسيقي شعبي مغاربي معروف هذيك علاش حتى احنا زاد نحسوه راه ماهوش كان خاص بالجزائر راه المغرب العربي الكل وحتى لو كان كانت غنية جزائرية احنا توانسة راه سمعني موسيقتنا نحن تونس وجزائر الكل كيف كيف الحقيقة. هنا ديلن فرانسيس ودي جي سنيك خاصة دي جي سنيك المعروف باستعماله للموسيقى المغاربية في الأعمال نتاعو كيما ديسكو مغرب خذاو الميلودي والسامبل وعملوا حاجة جوستومون دمجوا فيها الشعبي بالإيقاع المنبثون والتراب يلا نسمعهم مع بعضهم.

عقلتوها عقلتوها اللوب جوستومون اي سورتو لانسبيراسيون كبيره داير دي جي سنيك المعروف معناها انه ديما ياخو من الاصل نتاعو الجزائر حتى ديسكو ماغريب جوستومون الكليب كان تصور في الحومه نتاع ديسكو ماغريب في الحومه في الجزائر دونك هنا واضح ولوجيك انه دي جي سنيك يستعمل الاصول الجزائريه نتاعو في الموسيقى اي سورتو في تراك معناها ليجوندير كيما ناكيا تراك عام 2014 ما فهميش كون ما سمعوش وكان دي سونوري زادة وكانوا الناس كل تسمع فيه الحقيقة غنية Get Low اللي أصلها متاخذة من عند الأوركستر ناسيونال دو بارباس جوستومون اللوب تعقلوها مي بون مش الناس الكل راهي تنجم تسمع لخاطر ذكي ذكي سامبلينغ اللي عملوا هنا دي جي سنيك أوكي كل مرة نعطيكم أصل غنية اليوم حكينا عليها Get Low وعلاوية

0: سامبلين
1: بنت لفام. بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام. الفلوس الكاش 3 ملايين و600 في نمينينا على 71,113,000. موعد الرياضة سبور إكسبريس مع مكي العوني، 10 متاع الليل كيف كيف زادة تلقاو موعد الأخبار مع مراد الدريدي. خليكم مع بلتي. ألو

على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السجومي طيلة أيام الفترة الممتدة من 26 إلى 30 جوان الجاري وطيلة 24 ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق السبخة وظفافها خلال الفترة المذكورة. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم إقرار الأحكام الابتدائية السجنية في حق المتهمين في ملف وفاة النائب السابق جيلان دبوسي، وذلك بسجن القيادين في حركة النهضة البحيري والونيسي مدة 4 أعوام، ووكيل عام متقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرنقية مدة 2 عامين مع تأجيل التنفيذ. يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن في مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري و4 سنوات سجنا في حق منذر لونيسي، كما قضت دائرة بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرقية، وقضت الدائرة بالتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لقيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم الجمعة الإفراج عن كاتب عام النقابة الأساسية التابعة لأحد الفضاءات التجارية الكبرى بالعاصمة، وكان أعوان فرقة الشرطة العدلية ببحر احتفظوا بالكاتب العام على خلفية شكاية تقدم بها ضده مدير بالمغازة المذكورة اتهمه فيها بالقذف العلني والإساءة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أشغال الدورة 9 للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات وفق ما ذكرته مساء اليوم الجمعة وزارة التعليم العالي في بلاغ إعلامي. وتهم تلك المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والإنسانيات الرقمية. أما المجال الرابع فيخص الجودة والاعتماد والتصنيف الدولي للجامعات، في حين يشمل المجال الخامس والأخير التشغيلية وريادة الأعمال. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها الثابتة واللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 جوان من كل سنة. وشهدت الهيئة من ضرورة معاملة أو العقوبة القاسية والإنسانية أو المهينة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من عقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الإحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا، كما أكدت على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبه أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة الحرية بحسب ما جاء في البلاغ ذاته. في أخبار العالم، حكومة بوركينا فاسو تعلن اليوم الجمعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة باريس بعدم الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلاد. ولم تذكر السلطات في بوركينا فاسو تفاصيل إضافية حول الخطوات العملية المترتبة على القرار، فيما يأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها منطقة الساحل الإفريقية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 27 جوان، بعض السحب بالشمال وسحب قليلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيفة، وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكي العوني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي. موسيقى.
0: في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
4: سبور إكسبرس مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والمدير الرياضي المساعد خليل شمام قرر تقديم استقالته بعد نهاية المشاركة في المونديال. شمام متمسك بالاستقالة هذه وإنهاء التجربة. نواصل مع المنتخب، ومن بعد نهاية المشاركة في المونديال عديد اللاعبين ما رجعوش المقر الإقامة في المكسيك وخير العودة مباشرة من كانساس سيتي لوجهات مختلفة، ومجموعة أخرى من اللاعبين رجعت المقر الإقامة وبشتم برمجة العودة متاحهم لتونس على دفعات. بعد نهاية المشاركة في المونديال وثلاثة هزائم وقبل مزوز هزائم ودية، المنتخب الوطني التونسي تراجع للمرتبة 59 عالميا بعد ما كان في المرتبة 45. نواصل مع المونديال، والعراق أعطت هدية لتونس بما أن تونس ما هيش بشكون الأخيرة في المونديال، بما أن العراق قبلت أكثر أهداف من المنتخب الوطني التونسي، قبلت 12 هدف في المنتخب العراقي. دونك بعد الهزيمة نتاعو في المقابلة اللي ما زالت كيوفات 5-0، العراق خسرت ضد منتخب السنغال في نفس المجموعة. المنتخب الفرنسي فاز على النرويج بالتشكيلة هي الثانية بالنسبة للمنتخب النرويجي، الفوز 4-0 مقابل 1 منهم ثلاثية العثمان ديمبيلي. دونك الصدارة تمشي لفرنسا 9 نقاط، نرويج ثانية ب6 نقاط، والمرتبة الثالثة ب3 نقاط لمنتخب السنغال، والمرتبة الأخيرة للمنتخب العراقي ب0 نقاط. مع ماضي ساعة تعليل يتلعبوا ماتشوات الجروب آش العربية السعودية مع منتخب الكاب فير، وإسبانيا تواجه اليوروغواي، هذوما المواجهات اللي يتلعبوا مع ماضي ساعة تعليل. نذكر بالترتيب في المجموعة هذية، فيها إسبانيا في الصدارة 4 نقاط، اليوروغواي ثانية هي وسو الكاب فير ب2 نقاط، والسعودية في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة. الأربعة متاع الصباح بقيت المقابلات بالنسبة لليوم، في مباراة مصر ضد إيران ومباراة بلجيكا ضد نيوزيلندا. ترتيب في المجموعة هذه، مصر في الصدارة 4 نقاط، مرتبة ثانية في إيران وبلجيكا 2 نقاط، والمرتبة الأخيرة المنتخب نيوزيلندا بنقطة واحدة. في أخبار أنديتنا التونسية، في النادي الإفريقي المفاوضات متواصلة مع أسامة سهيلي على تمديد العقد اللي يوفى في 30 جوان الحالي، بما أنه أسامة سهيلي عنده زاد عرض مغري من النادي العراقي. في الأولمبي البيجي موصول حتى ترشح اليوم مع انتهاء أجل تقديم الترشحات الرئاسة للنادي وللموسم الثاني على التوالي، فمش ترشحات. الجلسة العامة الانتخابية كانت مبرمجة نهار 28 جوان. نفس الشيء في الاتحاد الرياضي المونستيري موصل حتى ترشح، وبالتالي تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة 30 جوان، ومن المنتظر أن الهيئة التسييرية تواصل تسيير الفريق إلى حين انتخاب هيئة جديدة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع يسري في بنت لفم.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
0: بنت لفهم، بنت لفهم للنصف الليل. يسري جديدي.

شريف بنت الحي على مزيكا فام. جونا التونسي ديما حاضر اكيد, وجونا ذي لا ما نجموش نعوضوه بحتى شيء. اما حتى زاد فما منكم برشا مغرومين بالراي, الموسيقى الكل تسمعوا عنا. وبعد شوية على 71 113 ألف, الفرحة تولي فرحتين كي تربحوا معنا 3,600,000 فيني ميني نوع التحدي. برشا فلوس برشا فلوس, وانتم فرصتكم تركزوا بالكدي تربحوا الكاش. التحدي 3,600,000 يستنوا فيكم على 71,113,000. يلا خلينا نمشيو الجو الراي, غنية تعرفوها مليح مليح من عند الشاب رزقي, انا الغلطان, توت سويت على مزيك.

0: تغرف تيتي يا سيدي انسى على موزايك كافيه متواصلنا للعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة توت سويت نيوي نينا
1: بنات الفم في الجمعة من تسعة لنصف الليل
0: الكاش والربح والتحدي 3,600,000 في الكنيوتة الليلة هل يا ترى اليوم 3,600,000 يتخلى عليهم سيد الحكم ولا لا؟ هل يا ترى فما شكون في جي فك هالكنيوتة ذي ولا لا؟ خلنا نسلم على وجدين مرحبا شنو أحوالك يا وجدين؟
2: عسلامة
0: صفا شنو مول؟
2: الحمد لله
0: يا باهي وجدين صفا في فورما باش تربح وجدين ليلة؟
2: لاباس
0: اي بي مازلنا مديني جوج دين جوك بي
2: صباح صباح
0: صاحي خلينا نتعرف على بعضنا وبعدها نبدا اوكي
2: صباح الحمد لله
0: يا وش دين خليني نفكرك بقواعد لعبه نيوي نينا التحدي
3: اليوم يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: اي خاطرهم قواعد لعبه لازمنا نركزوا معاهم مليح مليح يا وش دين لازمنا طيله 60 ثانيه دقيقه ثانيه ورا ثانيه ورا ثانيه لازمنا نردوا بينا نقولوا لا اي لا لا نيوي نينا يس نو ايواها ما هذوكم الكل ممنوعين منعا بيت دنيا وجدين على خاطر يخسرونا نهائيا و 3,600,000 يمشي ويطيروا يروحوا يروحوا سي احنا ما نحبوش هكا وجدين باهي وجدين ثم حاجه اخرى زاده اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا وجدين وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي زاده تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس وجدين تقول لي لباس الحمد لله وقتها تتحصل على انذار خاطرك عاودت كلمه لباس ووقتها داير يا وجدين
4: عليه مزيبه هي طب قانون في البلاد راو
0: قال لك سيد الحكم فما قانون فما انذارات لازمك ترد بالك منهم مليح مليح مليح يا وجدين
3: عليك لاقو دايره
0: كاو كاو كاو حاضر وجدين
2: نعم حاضر
4: قدره ربي
0: استر ربي بالزنب دينيش ولا راو
2: راني سيء معك حاضر
4: مريقل
0: وجدين بعد قديش من انذار نغادروا
4: وتروح كان فرحان
0: قال لك سيد الحكم ثلاثة انذارات وما تروح كان فرحان هيا نربحوه زعما سيد الحكم الليلة
2: ان شاء الله نحاول
5: تزبد علي من دم البارد انا تزبد علي
0: بليش عندها قالت لك وجا ربيش عندها قالت لك قالت لك ان شاء الله نحاول لك هاو اذي شني قالت لك والله طب ليش عندنا قلنا له وجدين
2: ما قلنا له حتى شيء قدرة
0: ربي صحيح ما فيها شيء والله من هو هو توا سيد الحكم يتوتر كي يبدأوا 3,600,000 يتوتر يقول لك ثميش شكون والله اسمعني يقول لك
6: سكرني برنامج اكاو
0: يقول لك يجيش شكون يفك هالكنيوتة نقعد انا كيكة نقعد كيكة انا صحيت صحيت صحيت
4: تحكي بالجري بالانجلي
0: ادي باش تحكي لك بالانجلي وبالفرنسي وباش تفك من عندك الكنيوتة يا سيد الحكم قلت لك انا ليلة كنيوتة عندي انا سيد الحكم سمعت ولا الله الله اوي موتيفي فيك سيد الحكم ماي
2: يعطيك
0: الصحة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
4: لا بدنا نروح
0: أنا نقول لك أي سيد
4: بدنا
0: الحكم
4: بدنا نهدى شوي
0: يلا وزين حاضرين
2: إن شاء الله قدرة لب
0: يبي فايدة تكون
4: إن شاء الله بالشفي والهنا
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله 3,600,000 اليوم التحدي أكثر يذول لي هذه أكبر كنيوتة صارت من أول السيزون التوى إذا لازمنا نركزوا لازمنا
5: اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: اي نعم اي نعم كنيوتة كبيرة برشا تحدي كبير وفرصتك يا وجدين الليلة فرصة فرصة فرصة باش انك تربح الكنيوتة وتفكها لسيد الحكم الليلة فيني ويني نوع مركزين حاضرين جونا به ان شاء الله يا وجدين اوكي سي بون
2: مريقل سي بون
0: يلا يلا
6: ايش خريطة لينا
0: يلا وجدين نبداو ني ويني نوع على 3,600,000 الليلة هل يا ترى يكونوا من نصيب وجدين وإلا لا بعد 3, 2, 1 انطلاق
3: تفيق وحشين
1: اتنسيون نيوي نينا
0: وجدين
2: نسمع فيك.
0: هاي امال شبيك اسكت شويه
2: اموري واضحه.
0: اي بي رد بالك عاد تسكت خاطر تحصل على انذارات. فقت بروحك تحصلت على انذار الاول ولا اي بي صحيح
2: جاوي بي
0: بيان وجديد. اسمعني ما تقعدش تعاود كلمه جاوي بي راه تحصل على انذار راك
2: مريق
0: صحيح. وعليش تو مره اخرى كلمه واحده يا وجدين رد بالك فهمت قواعد اللعبه ولا
2: ليك يا خاوكم.
0: اي بيه صحي ترد بالك رد بالك يا وجدين بيه. 29 سنه عمرك؟
2: 29 سنه عمري.
0: اي بيه وعليش تعاودها مره اخرى يا وجدين واي زاد وراها يا وجدين. انت في بالك كنت مش تخسر بالمرتين. انت ريت تقولك ليه المشكلة نعطيك فازة أكثر نعطيك سكوب. أنت حتى لو كان ما قلت شيء كنت خاسرة بالإنذارات. خاطر أنت عاودتي لي قلت لك 29 عمري. قلت لي 29 عمري إي وخلطت الإي وراها. يا بابا
2: يعطيك الصحة عمي الحسم. والله
0: ختي الحقيقة وجدين أو مني ليك
2: أنا
0: ختي.
2: لا اسمعني تم ترينا ونرجعكم
0: وردي. صحيح يا وجدين بيان
2: والله قلوب
0: ديما هكا المايكسير صحيح. ها يا وجدين على شكون تحب تسلم الليلة وجدين؟
2: نسلم على الفامي الكل. سلام عليكم الكل مزيك ونحكي بكون مشاركتوا معكم.
0: يعيشك حتى احنا فرحنا بارسة برسة اللي كلمنيك الليلة يا وجدين محليها الانرجي بتاعك. ان شاء الله مربوحه المره الجايه. الكنيوتة يا وليدي فسروا لي شنو اللي صاير. اش فما شنو خاطرها وليت برشا فلوس خاطرها فاتت 3 ملايين. تي شنو هذا لو نعرف برشا منكم مترينين وحاضرين وتنجموا تربحوا الكنيوتة. اما لازم التركيز لمده 60 ثانيه. يا سيدي حضروا لي رواحكم. نهار الاثنين عندنا كنيوتة ولا في الأحلام
1: التحدي.
0: Attention.

0: حاملين ونص.
1: ملا كنيوتا
0: 4 ملين ونص نهالاثنين يا شباب يا شباب يا شباب. 4 ملين ونص 4500 دينار يستنوا فيكم نهار الاثنين في زوز مواعيد نيوينينات 3 ملين و800 نهار الاثنين.
2: كيفاش حكم مجيش منه راه؟
0: يا سيد الحكم 3 ملين و800 نهار الاثنين يستنوا فيكم. عندكم زيادة
3: في كل شيء اللهم صل على النبي.
0: نعم عندكم زيادة فك بلاستيك 700 دينار حاضرين مريقلين انتم الفيدة تكونوا مركزين معانا. اي كنيوتا كنيوتا كبيرة برشا كنيوتا كنيوتا ولا في الأحلام وكنيوتا نجموا تربحوا انتم كي تكلمونا على 71 113 ألف تربحوا معانا برشا كاش برشا كاش. شوف ركزولي ركزولي ترينيولي في الويكاند أمان خلينا هالاثنين ثم نشوف منكم شكون يربح على خاطر الصيف سيي وجيتنا سيونس اونيك ولازمنا نريقلو امورنا وبنت لفين مازالوا فيها كان حلقتين كهو حلقتين لازمنا الكنيوتا ذي تخرج فيهم الكنيوتا. لذا حضروا لي رواحكم نهار الاثنين ونهار الاثنين برشا برشا برشا فلوس يستنوا فيكم الكنيوتا كبيرة وعلى 71 113 ألف فرصكم تزيد من نهار لنهار. اي سيدي يبقى عندكم الويكاند حضروا رواحكم تنفسوا شهيق زفير ترينيو بالكدي على نوينينا وعلى شلين نهار الاثنين نراكم من ربحين برشا برشا فلوس كنيوتا كبيرة برشا. اي سيدي حضروا لي رواحكم نهار الاثنين نتقابلوا في نفس التوقيت في نفس البرنامج بنت لفهم على موزيك فهم.
4: توا حبيت نعمل ديديكاس لزياد الغربي احلى زياد الغربي من العائلة عاد
5: بنت لفهم في الجرعة من 9 لنص الليل ميوزيك نون ستوب دي جي مارو دي جي ريحان Flash me back, back, back, back.

الحكم حاضر حاضر ليكم سيد الحكم. سلموا برشا عليكم انتم وعلى كامل الفريق اللي معنا. ليلى زيد الغربي في الاخراج, طارق في الديجيتال, وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000. احنا معاكم حتى نص الليل في بنت لفام, وتتسويت عندكم موعد, موعد فلاش مي باك الموسيقى واحسن الموسيقى مع نو دو دي جي ريزيدون ريحان ومارو على موزيك فام من توا حتى ال11 نتاع الليل. امبورتي فو باحسن الموسيقى, اي على خاطر فيها برشا نوستالجي الموسيقى دي, ولكن باش تفكروا بها برشا برشا احاسيس. بعد شويه مع ال11 نتاع الليل يجيكم مراد الدريدي في الاخبار. انتروتون انجوي ذا ميوزيك فلاش مي باك ريحان مارو على موزيك.

0: Business. Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle est l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم الجمعة إقرار الحكم الابتدائي في حق الإعلامي زياد الهاني، وذلك بسجنه مدة عام في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع إحالته على المجلس الجناحي إثر سماعه من أجل الإساءة الغير عبر الشبكات العمومية الاتصال، لتقضي الدائرة الجناحية بسنة سجنا في حقه فاستأنف الحكم. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تشرع اليوم الجمعة في النظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. واستعرضت اللجنة خلال الجلسة المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع المخطط، كما تداول أعضاؤها في أبرز ملامح الوثيقة التي تقوم على التوجهات العامة والأهداف والسياسات التنموية والتنمية المجالية، إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد مخططات التنمية ومراحل إعدادها وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي فالجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وفق بلاغ للبرلمان. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشرف بمعية وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لميسي اليوم الجمعة بمقر الوزارة على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات. وترشح فيصل البيوري لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تليه تونس من أهمية للعمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصالات عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفعال منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم الجمعة 10 فلسطينيين شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون تخللتها عمليات إحراق لأراضي زراعية، مما أسفر عن تضرر نحو 10 دنمات في عدة مناطق. القوات الأمريكية تضرب اليوم الجمعة مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومحطات رادار ساحلية ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركة الأمريكية. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن العديد من الدول الأوروبية تناقش التنفيذ الفوري لضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول باتت قريبة من الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت لفام.
2: بنت لفام في الجمعة من 9 لنصف الليل.
0: يسر جديدي

الكيتش باي سلومة. ميرسي بوكو سلومة اللي ديما موجود معانا سيزون كاملة. سليم كان موجود معانا في بنت لفام كل نهار جمعة بالموزيكا النوستالجيك, وباش يكون موجود معانا زادة في تبع الموجة كل نهار سبت وكل نهار أحد لميكس أوريونتال مع سلومة كالعادة. أما الموزيكا مازالت متواصلة في بنت لفام. Vinyl Selection by Dali Ben Ahmed. موسيقى السامبا اليوم في فاينو سيلكشن. دلي بن احمد محضر لكم اون بون سيليكسيون تزنا للبرازيل. برازيل فوالا كي نحكيو الحقيقه السامبا نقولوا ليدونتيتي برازيليان نتاع الموسيقى. اي نعم, على خاطر دي راسين ولي تراديسيون لي خلينا نقولوا يرجعوا بينا الارض اللي داير كانت قريبه برشا لافريقيا, كاين بلاد اللي خذات لي راسين هذوكم الموسيقى اللي استلهمتها من سورتو. انه كي نحكيو على السامبا نقولوا ريو دي جينيرو. ريو دي جينيرو اللي من الاول في لي ديبيو نتاع لو 20 سيكل خلينا نقولوا الموسيقى هذه كانت ميم اوفيسيلمون انترديت. اي نعم, في البرازيل. علاش؟ على خاطر تعبر على الفقر, تعبر على الثوره, معناها على لو ريجيم لو سيستيم في البرازيل. دونك اوتوماتيكمون نلقاوها ما كانتش محبوبه باغ لي زوتوريتي, وداير وقتها ما زادت كان ازدهار. فوالا طورت بالكدي موزيكا السامبا. نحكيو على اكثر حتى من 30 ستيل موجودين في السامبا. موزيكا معروفه برشا ولات في العالم الكل. كي نقولوا السامبا ان ريدو ان سبيكتاكل الفولا من ليزيكول نتاع الكرنفال. الكرنفال داير اللي يصير المده هذيه في البرازيل. نعرفوا اللي تو موجود سيف غاديكا. دونك او كم استوحلنا دلي بن احمد الفينيليت من الكرنفال نتاع برازيل. لا رين دو سامبا نحكيوا على مانغيرا, نيلسون كافاهيرو, بيث كافاهيرو, زيدا إلزا سواريس اللي كيون كونتريبيي في ترانسفورماسيون نتاع لو ريتم هذيه. فاينل سيليكشن اليوم ريتم مزيان برشا, حاجة ان فواياج موزيكال مزيان برشا مع دلي بن احمد بيجي هزنا للبرازيل. ان تريزور كولتوريل مونديال الحقيقة. واليوم دلي اختارنا يبدلنا بغنية عريقة برشا في تاريخ السامبا, نوفوس بايانوس برازيل بانديرو.

0: Smash V, The Seven Winds, Ole Samba, la Mosaïque FM. Une bonne sélection, Dali. Dali, Zitna le Brasil, Aïchna le Jaou le Carnaval, et surtout les favelas. الجمال الحقيقة نتاع البرازيل كل الستيل تروبيكال العيشة نتاعهم الحقيقة هي قريبة منا برشا شعب مزيان برشا سورتو شعب يقدس برشا الراحة يقدس برشا الموسيقى يقدس برشا الفن يقدس برشا ولا شتي حل تحسهم عبيد مرتاحين جستمون سورتو أحسن الموسيقى نلقاوها في البرازيل
1: بنت الفم زي الجرعة متسعة لنصلي People of tomorrow.
2: Listen to now. This is Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.
4: Hey, people of tomorrow, I'm John Newman. I've prepared a special and exclusive Tomorrowland friendship mix just for you guys. So I hope you'll enjoy it. Sit back and enjoy the ride.
2: The Tomorrowland Friendship Mix. This is John Newman.
0: كالعادة كما كل نهار جمعة Tomorrowland is the guest في بنت الفم اليوم أنا انفيتي سبيسيال سورتو انه عرفناه كمغني ياسر غنيت وتشارتيو في اليوكي تشارتس نعرفو منهم زيدا لو سينجل اللي سمعناه برشا في الفيفا Love Me Again Enjoy the Tomorrowland Friendship Mix with John Newman على موزايكا فم موزايكا

The Tomorrowland Friendship Mix with John Newman يخلطنا الخير بين التفاهم بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الإخراج، طارق في الديجيتال، وشاكر في ستاندار. احنا نتقابلوا نهار الاثنين والثلاث في آخر دوز ابيزود من بين التفاهم في سيزون هذية، وكالعادة تلقاو معنا أحسن موسيقى لا بوليمور، وبطبيعة الحال اربحوا الكاش. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار. انتخطون خليكم مع جون نيومان في The Tomorrowland Friendship Mix. كان معكم يسري جديدي، تصبحوا على خير.

0: ويكند.
1: يا أهلا أهلا وسهلا بأصحابنا وحبيبنا أنجوينكم. عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
0: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أمر مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي الجمهورية التونسية وفي مري أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق ما نص عليه الفصل الأول من الأمر. فاتن الجويني قاضي إداري نائبا أولا للرئيس وفاء بن عبد الصمد قاضي مالي نائبا ثانيا للرئيس نجلة السافي ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضوا المعز الدريجي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة المالية عضوا الصحبي زروقي ممثلا عن وزارة مملكة الدولة وشؤون العقارية عضوا فراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي التونسي عضوا نجيبة الزناتي ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضوا. وحسب الفصل الثاني من الأمر فقد تم تسمية أحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026 حيث قدرت ب 770.7 مليون دينار. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية المستثمر وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وفق المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي فإن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية بهدف تحسين مناخ الأعمال مؤكدا أن انطلاق عمل المنصة سيكون ابتداء من الأول من جويلية المقبل. وزارة التجارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي وفق ما صرحت به مديرة التعاون مع إفريقيا في الوزارة بشرى اللجمي على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار. واللجمي تضيف أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجال والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج يشير إلى أنه تم تصنيف 49 شاطئا ملوثا يمنع فيها السباحة خلال سنة 2026 مشددا على أن مصارح الوكالة تقوم بالتدخلات اللازمة للقضاء على مصادر تلويث مياه البحر. وبالحاج يقول أنه لا يمكن أن تكون تونس وجهة سياحية وتعاني من تلوث البحر الذي تفاقم مع التغيرات المناخية مؤكدا حق المواطن في التمتع بجودة الحياة. رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي يؤكد أن الجامعة ستولي خلال المرحلة المقبلة أهمية خاصة لملف العمرة تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم مبينا أنه سيتم إطلاق برنامج العمرة الموثوقة وهو علامة جودة وطنية تجدد سنويا بهدف تعزيز ثقة الحريف والتصدي للدخلاء والممارسات غير القانونية التي أضرت بالقطاع وبسمعة وكالات الأسفار. في العالم تحذيرات شديدة اللهجة يطلقها ديوان المحاسبة الفرنسية مشيرا إلى أن ميزانية العام 2026 ترزح تحت وطأة دين عام سريع النمو تخطى عتبة 3536 مليار أورو ما يضع البلاد تحت رحمة تقلبات الأسواق المالية. والهيئة الرقابية وصفت التوقعات المالية للحكومة الفرنسية بالهشة مؤكدة أن خفض عجز الموازنة إلى 5% يبدو بعيد المنال في ظل تباطؤ النمو والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.